بشموعه ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لباتل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميت العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما تطولوها وعيني حيا ما يبعدها كلام عليا وانا

0: Musica Freshlist.
1: Musica Freshlist.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع في عدد جديد من صيف معانا. مرحبا بكم الكل على موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكل من اختار موجاتنا باش تبعنا في صيف معانا. الفقرات تعودتوا بهم، اللي عنده جنينه صغيرونه في الدار ولا حتى جنينه كبيره صحه وفرحه، واللي ما عندوش عنده محابس في الشباك الكوجينه في الفيراندا في الدار معانا، احنا تتعلموا كيفاش تتعاملوا معاهم الكائنات الحيه هذيا اللي لازمها ضوء، اللي لازمها هواء، اللي لازمها ماء كل نهار ولا نهارين ولا مرتين في الجمعه. انت والبلانت هذي اللي قاعدين نتعلموا فيه شويه بشويه مع المختصين في المجال هذيا، واللي من خلالهم نتعلموا برشا حاجات. اليوم باش نتعلموا معلومات جديده نتسألوا عليهم. برشا يبدأوا متعدين مثلا هكا في الصيف، متعدين باش يبحروا في الزوارع في المقاصب، ماشيين لتبرقة فيتعدوا على بيجة ويشوفوا عبيد الشمس، أكل الزهرة الحلوة برشا مزيانة برشا اللي تجيب لنا القلوب، ما منظرها ياسر ياسر مزيان. هذيك علاش تقبل الشمس، وقتاش تقبل الشمس، وشنو السر في هذا. فما دي بلانت اخرين اللي يتسكروا وقت المغرب، علاش يتسكروا وقت المغرب. هذوما معلومات على نباتات نحبوا نزرعوهم عنا ولا نحبوا نتفرجوا فيهم، اما ما نعرفوش الاسرار هذيا. فاليوم باش نتعلموهم ان شاء الله مع صوفيا بليدي في فقره جنينه دارك. اليوم مع الشيف حمزة بن قلعية باش نتعرفوا على ديز استوس بوتيتر لي نجمو يخليونا مكلتنا بنينة، ولا روسيت جديدة نتعلموها ونجمو نعملوها. وباش نقولوا له بالطبيعة كيما يحبوا النساء الكل والناس الكل، على خاطر تطيب غرام مش كان للنساء. نحبوا حاجة سريعة سريعة سريعة وما تعبش بكل، وسهلة وماذا بيتنا زادة ما فيهش برشا مصروف، وكل نحب ولا حاجة بنينة تتعمل فيسا، خاطر ما نحبوش نقفوا في الكوجينة. هذه الحاجة اللي لازم يفهموها رجال الكل، أكل يبدأوا يتشهيوا في ماكلة في السخانة هذية، ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد شهودنا. يقولك نحب أكل حاجة اللي هي تطيبة يحبها لثلاثة سوايع واحد يقف في الكوجينة، لا بيريود هذية مش لازم. وبالمناسبة نحلوا قوس فما تطيب ميسالش كي نبعدوا عليه البريود هذيا اللي فيه برشا غاز سخانه علينا احنا، على خاطر مش نحكيو على الكونفور، نحكيو حتى على صحتنا وصحه بدننا. الحاجات اللي تيبو في الفور زاد ماذا بينا، ليه مات هذوما، على خاطر كلنا عندنا فكره على الضوء، مشكله الضوء اللي ماهيش كان في تونس، اللي في برشا بلدان في العالم خاصه اللي تعدت عليهم موجه الحر هذيا، فالضوء قاعد يقص في بلدان العالم الكل مش كان عندنا. فاحنا نكونسومي قد ما نستحقوا أكهو، نعملوا على ترشيد استهلاك الطاقة لمصلحتنا، مصلحة مكتوبنا ومصروفنا والفاتورة متاعنا وللمصلحة العامة للناس الكل، باش يقص علينا الضوء على الأقل أقل ولفترات محدودة. فاللي ما تستحقوش مش لازم تعملوا أو تستخدموا البريود هذايا. زادا كالقطعتين هذوكم اللي حاجتي بسرويلي توا وحاجتي بشميز متاعي توا نمشي نحطها في الماشينة لافي ونخليها تدور على قطعة ولا اثنين، زادا مش لازم. عنا ما شاء الله الناس كل عندها دبش بزيد، البس اللي عندكم بعد لمهم واغسلهم مع بعضهم كيكة، دور الماشينة لافي أقل. بالنسبة للكليماتيزور اللي عنده رجع له الضوء يحب يبرد، أو يسكر البيبان يسكر الشبابك يبرد البيت اللي قاعدين فيها، مش لازم كلهم زادا يتحلوا الكليماتيزور اللي عندك في الدار. وإذا كان خرجت من البيت سكروا وخلي ديما في 26، راهو كيما 26 كيما 16، ماكش باش تحس روحك في روسيا فجأة ولا في القطب، في قطب من الأقطاب، باش تبرد كي تحطوا 16 باش تستهلك أكثر ضوء. أما اللي باش تستقبلوا كبرد هو هو. باش ناخذوا فكره زايده على اختصاص من الاختصاصات في التكوين المهني والمراكز القطاعيه، اليوم باش نحكيوا على الخضروات البدريه، شنو معناها الاختصاص هذايا، شنو يقراو فيه، اللي يتخرجوا منه وين يمشي، وين يتوجهوا، شنو يعملوا في حياتهم، وين يخدموا، ولا شنو المشاريع اللي نجموا يعملوها ان شاء الله مع اخلاص العقربي وفي بدو بتمام ربي زين على كل عروسة. باش نحكي على دي زارتيكل تستحقهم العروسة في الحنة في اللوطية، برشا حاجات مزيانة، شنو الترندويت متاع صيف سنة 2026 مع هاجر النميسي، ان شاء الله باش نتعرفوا عليه حاجات جدد تستحقهم العروسة. ان شاء الله الف مبروك للعرايس اللي قاعدين يحضروا، ومبروك زيدا على العرايس اللي مش ياخذوا فكرة من توا ويحضروا ان شاء الله لبلوتاخ. نبدأ مع الموزيكا ومن بعد رجعين مع أولى فقرتنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
3: جنين الدارك
4: جنينة الدارك اليوم باش نبداو بالجنينة، باش نبداو بالأخضر والنوار، باش نبداو بالريحة المزينة، المنظر المزين. شكون ما يحبش الطبيعة؟ وذاك علاش وقت اللي نقولوا طبيعة ونشوفوا اللي قاعد ساير في طبيعتنا الأيامات هذوما، نقولوا ردوا بالكم قد ما تنجموا على كل شجرة، على كل نبتة، على كل زهرة في البراري، على كل عرف أخضر في البلاد هذية. فواحد مش باش يحكم الحرائق اللي قاعدة صايرة بفعل فاعل وإلا من السخانة وإلا، أما ردوا بالنا حتى لو كان مش بفعل فاعل رو فاعل رو فما إنسان في الحكاية، على خاطر فما الإنسان اللي خلى دبوزة بالنار في جبل وبسخانة شعلت، فما اللي خلى بلاستيك هذاك اللي تحرق، فما اللي تعدى ومن غير ما يشعر أرمى حاجة تشعل، فما اللي مشى يعمل في كامبينج وعمل مشوى كي مع أصحابه وطفى النار، ما راهي ما تطفيش بالسهولة اللي انت مش بالك. فردوا بالنا قد ما نجمو، القلب يوجع وقت اللي يشوف النار هذيك، وقت اللي يشوف الدخان هذيك، ويوجع أكثر من بعد وقت اللي ما عادش نلقاو الهواء نظيف اللي باش نفسوه ولا المنظر المزين اللي باش ندورو فيه. فردوا بالكم وإن شاء الله ذي حد الباس وإن شاء الله هكا ولا أكثر. نمشي والجنين دارك مع صوفيا بليدي اللي مش أول مرة معانا ولكن نعاودوا نتعرفوا عليها من أول وجديد. صوفيا مرحبا.
5: سلام صوفيا، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا، نذكروا باختصاصك صوفيا.
5: بليدي صوفيا من ولاية بنزرت، اختصاصي بسنا، نقرا في سنتر سيكتوريال بوشريك.
4: باهي برشا. وفي المستقبل ان شاء الله صوفيا شنو اللي تتمنى او تحلم انه يكون مشروعك؟
5: باهي ان شاء الله سياحه بيئيه ان شاء الله كان سهل ربي.
4: ان شاء الله يا ربي.
5: هذاك هو المشروع يعني الون تيرم، انتر تو واحد اكيد باش يخدم على بيكونيسونس
4: نتاعو
5: باش يتطور اكثر ان شاء الله.
4: طبعا كل يوم واحد ينجم يتعلم حاجه جديده، وكل عام يربح تجربه جديده ويكتسب مهارات جدد في الميدان نتاعو، سياحه بيئيه الشيء اللي كنا نحكيو عليه. فان شاء الله نستحفظوا على البيئه نتاعنا باش يتمتعوا الناس اللي يحبوا يمشيوا ويعيشوا التجربه، ويتمتعوا زيد الناس اللي كيفك اللي يحبوا يعملوا مشاريع هذيه، فيخدم مشروعه ويخدمه بغرام وبكيف وشوف فيها كل حلمة ولا كل بذرة هذيك اللي تكبر بشوي بشوي حتى تولي مشروع قدام. صوفيا على شنو باش نحكيه اليوم؟ احنا قلنا باش نحكيه على النباتات المزيانة واما غريبة شوية، احنا نقوله مانيا سبحان الله كيفاش عبيد الشمس يقبل الشمس.
5: اي صحيح، احنا اخترنا ترسيخا من الوعي البيئي زادا في نفس الموضوع، حبينا يعني نزيدوا نرسخوا الوعي البيئي لدى المواطن التونسي. هذاك علاش اخترنا برينسيبالمون زوج بلانش نحكيو عليهم اليوم. خلينا نقولوا معلومات خفيفه مش باش نكثروا على المستمعين، معناها مش درس، معلومات خفيفه وطرائف على دو بلانش اخترناهم، اللي هم عباد الشمس والا دوار الشمس معروف عنا، السورس نتاع الجرين قلوب الكحول
4: اللي ما عادش نشوفوهم برشا في الاسواق.
5: اي كانت الكونسوماسيون ياسر في تونس يعني
4: قبل التليفون، ظهر لي قبل بورتابلويت كنا نكونسوميو برشا، نبداو نقشوا في القلوب في الساحه قدام باب الدار، توا اللي شد التليفون ما شد القلوب. خرجت على الموضوع.
5: وعندنا الميموزا بوديكا ومعروفه بالدرجه التونسيه عند البيبينيري سداده باسم الحشامه.
4: حشامه اي هذه اللي كنت قلت لي تقرب لها
5: اي تحكي لنا تخلي عادك على فكره ما تحرق الناس لحديه.
4: نسال هذيك هي
5: اي وفات هي عندها دي سبيسيفيسيتي كيما زاد دوار الشمس، دوار الشمس اسمه على جسمه يدور مع الشمس. والحشامه كيف كي تصير كونتاكت معناها تكتيل في لي فوي نتاعها تتسكر.
4: سبحان الله
5: سبحان الله والله.
4: ايه باش تبدا بنهي منهم؟
5: باهي خلينا نبداو بالميموزا بوديكا الحسامه كيما حكينا. باهي حكينا ديجا على الخاصيه الاولى نتاعها اللي هي معناها كي يصير ان كونتاكت سواء كونتاكت يومان معناها بالتوشي بالصباع ولا اي مع اي حاجه اخرى يتسكروا لي فوي نتاعها. الفينوم يعني سبحان الله تو العبد ينجم يحرك بدنه كل اترافير دي ميسكل. هو سي ان فينومين سيانتيفيك. الكونتاكت نتاع التيج واللي فوي لو بوين هذاك في دي غلاند مليانين بالماء. كي واحد كي عبد يعني يمس لي فوي هذوك يصير تغيير فيزيولوجي في النبته. دونك نقولوا احنا سكرت الماء هذيك تفرغ شويه وتترخى الفوي دو تيل فاسون يتلموا على بعضهم.
4: علمي علمي شيء.
5: باش نعطيكم معلومات اخرين على الميموزا اللي هي تتاثر زاده بالضوء. كي تغيب الشمس ما عادش فما فوتوسانتيز زاده تتسكر الفوي نتاعها.
4: اي هذوما اللي نشوفوهم وقت الغروب يتسكروا نقولوا احنا باش ماشي يرقدوا.
5: اي اما الميموز علاش يحكيوا عليها برشا ومعروفه على خاطر معناها بخلاف لي بلونت المعروفين معروف عليهم يعني انهم يتسكروا في الوقت هذاك. يمكن الحركه نتاعهم اكثر اسرع واكثر يعني تحرك اكثر من لي بلونت الاخرين. الحركه نتاعهم يعني فليكسيبل اكثر نقولوا احنا. به كيف كيف ما يقتصرش على التوش التوش يمين فما حاجات اخرين اللي يخليوها تتسكر كيما الريح وكيما الريح والمطر. وبهذا نفهم اللي هي آلية دفاعية يمكن عند النبتة يعني كي تحس بالخطر في لي كونديسيون هي النبتة تتسكر على روحها باش تحافظ على سيستم نتاعها المورفولوجي نتاع النبتة.
4: يتعبها صوفيا انه يبدا صغير مثلا يلعب معاها النبته هذيا يمسها تتسكر تحل تتعب؟
5: اكيد اذا انت طرقت لبوان مهم ياسر. اون فيت في دي كونتاكت اغريسيف اكيد باش تتكسر يا اخي تقعد ما هي الا نبته وهذا يعني
4: ديليكات
5: نقولوا فوالا ديليكات ومو يمكن. بار كونتر كي نحكيو على تكتيل خفيف بدا يتعبها على خاطر اي حركه كيما عند الانسان يعني يستهلك في انرجي. دونك مع الوقت يمكن ابيتود يعني للنبته تولي ما عاد تتسكر.
4: داكوغ
5: يعني تتسكر مره اثنين ثلاثه اربعه كي جوغ كي تستانس بالحاجه هذيك بالاكت هذاك تولي ما عاد تتسكر.
4: باهي نرحموهم يعني النباتات هذوما اذا كان ربيناهم عندنا ولا ما تخليش صغار يقعدوا يلعبوا معاهم نهار كامل ويتكتيلي فيها. هذه تنبت لداخل ولا لبرا؟
5: هذه ان فيت هي اوريجينير من لي بيي تروبيكال كيما البرازيل والمكسيك. باهي تعيش لبرا والداخل عندهم بيسك الطقس يعني يمكن اخف. احنا ما تريزيستيش في لي جولي معناها في تونس وكل. دونك نلقاوها يستغلوها اكثر في النباتات الزينه الداخليه.
4: باش اي هاكا اقل عرضه للريح وكل باش ما تتكسرش ما
5: اي فوالا.
4: باش عبد الشمس ودور الشمس نعرفوا اللي هو البر.
5: اي عبد الشمس البر المحاله ديما كي نبته توفر لها لي كونديسيون فما شكون يعني مع انه يحبوا يدخلوا للدار حتى في زينه الدار مش الداخل. اما ديما يعني نلقاو كيفاش نادبتيهم النباتات.
4: باهي مي لا نحكيو على دوار الشمس.
5: بدوار الشمس بدا اسمه على جسمه كما قلنا قبيله يدور مع الشمس. المعروف عليه انه يدور مع الشمس. اما الحاجه اللي يمكن مش ياسر كومين بين العباد ما يعرفوش اللي عنده عمر معين يبقى يدور مع الشمس يعني في الصباح يقبل النقطه نتاع شروق الشمس يقعد يتبع فيها حتى كشي للغروب ومن بعد في الليل يرجع للدورة العادية نتاعو يرجع معناها يقبل الشروق باش كي تعاود تطلع الشمس يعاود يتحرك معاها. باهي هذه في الستاجون نتاعو دوبا يوصل الماتوريتي يولي جوست يقبل الشرق ومع
4: كها وصلنا قبل الشرق.
5: باهي عندنا وفيت معلومات اخرين اللي سارتان ستاد عبد الشمس ينجم يوصل حتى لخمسة كيلو الوردة نتاعو تنجم توصل لخمسة كيلو اللي هي حاجة زاد العباد ما تعرفهاش يعني ديجا واحدة من الأسباب اللي يخلي الوردة نتاعو مايلة هكا تبدا كيما وردة النرجس.
4: أيوة وتنجم تدور وقتها ولا لا؟ وقت اللي ترزن
5: اون فيت قلت لك بطبيعتها اللي هي في ستاد ماتوريتي ما عادش يعني
4: تبقى ما عادش نجم
5: اي فوالا
4: باش وقتها نستهلكوها
5: اي فما معلومات اخرين كيما على المورفولوجي يعني نتاع لي دو بلونت هذوما اللي الظاهر نتاعهم هي ورده واحده اما هما في الحقيقه كي نحكيو كوتي سانتيفيك على المورفولوجي نتاعهم هما دي ميليي دو فلور احنا نشوفوا ورده واحده اما كي تثبت فيها من داخل في الدويره الغوند اللي من داخل هما برشا دي فلور صغار ويكونوا دي ميليي نتاع دي غرين من بعد البولينيزاسيون
4: معناها دور شمس ولا عبيد الشمس كل كعبة قلوب في زهرة
5: اللي هو أفيت بيفسر لك القلوب تقصد القلوب تاع الكونسوماسيون
4: أي أي القلب ذاك
5: أفيت بالوردة ذيك الوردة قلنا اللي توزن 5 كيلو كي تكبر الوردة هيك ذيك تلقى فيها من بعد تلقى مئات الجرين يعني مش جرين واحدة تلقاها مرصفين كيما زهرة اللوتوس كان عندكم على فكرة زيادة يعني هي وكيما الزلبانة زيادة كي تحل الزلبانة تلقى برشا كعبات مرصفين في هذيك الفوهة هذا نفس البرانسيب زيادة في الوردة أما جست حبيت نفسر اللي نوعا ما تموية الزهرة هذيك تموه شوية تظهر لك اللي هي زهرة البيتال نتاعها صفر كون من داخل بيدها في الغوند الدويرة هذيك فما دي فلوغ معناها في وسطها اون فيت لي بيتال هذوكم كيما قلت لك يجذبوا لي بولينيزاتور كيما النحل وغيره باش يعملوا عمليه تلقيح نتاع النبته كو لي فلور اللي يعملوا البرودكسيون تاع لي غرين هما من داخل في وسط الغوند بيدها
4: بالحق حاجه ياسر ياسر جديده علينا ومحلاه وقت اللي تتعلم هكا معلومه جديده عالم كامل عالم النباتات كيما وقت اللي نحكيو على البحر زيد نقولوا عالم كامل عالم البحار والنباتات البحريه وكل فالنباتات زيد مو شكل المحبس اللي تشوف فيه نبته مزيانه وكهو سي توت اموند اللي فيه اسرار وفي حاجات اللي لازمنا نبعدوا عليهم ما نعملوهمش باش ما نضروش النبته هذيك شكرا على المعلومات اللي قدمتهم اليوم صوفيا مشكورة نتلقاو إن شاء الله الأربعاء المقبل مع زهرات جدد نباتات جدد ومعلومات جديدة إن شاء الله نهارك زين شكرا لك من جديد
0: صيف معنا صيف معنا
1: صيف معنا
0: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دولو بحذنا
0: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
1: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: بوتي وسبور ديتي صيف معنا

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا العشرة واربع واربعين دقيقة ديما على موجة إذاعة الشباب. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا، صحة بحيرة إذا كان في البحر، صحة بحيرة إذا كان في ثنية البحر، في هذينا للجميع ردوا بينا على رواحنا قد ما نجمو. هذا هو وقت الذروة اللي تحكي عليه، نقولوا من 11 حتى للأربعة ما في الليمات السخان هذوما، ظهر لي من 9 الدنيا تحرق بالسخانة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهود ردوا بينا على رواحنا، على العزيز علينا، على وليداتنا، على الكبار في السن، نشربوا الماء حتى إذا كان مش عطشانين، خطر الماء يتنسى عادة حتى سورتو عند كبار السن ولا صغيرات نتفقدوهم بالماء. مش كل مرة هو باش يقول لك راني عطشان، نجم ما يقولكش راني عطشان ولا ما يعرفش يقولها، فتفقدوهم بالماء. المظلة لازم منها وقت اللي نخرجوا نلوجوا على الظل قدر الامكان، وان شاء الله يا ربي يتعديوا هاليامات على خير. الناس والشباب اللي ما عندهمش فكرة وين باش يتوجهوا، شنو باش يقراو من بعد، بالك شي فما اختصاصات ما يعرفوهمش، بالك شي ما يعرفوش افاق القراية في التدريب التكوين المهني ولا التدريب المهني، سمعوا باختصاصات اختصاص اخرى لا، سمعوا مراكز مراكز اخرى لا. ففرصة معانا في صيف معانا انك تاخذ فكرة على الاختصاصات هذوما وتعرف وين تنجم تتوجه. اليوم باش نتعرفوا على اختصاص جديد في خذ فرصتك. خذ فرصتك معنا إخلاص عقربي، هي اللي باش تعرف بروحها باختصاصها بالمركز اللي تقرا فيه. عسلامة إخلاص.
1: الو عسلامة، صباح النور.
0: نهارك زين، أهلا وسهلا، مرحبا بيك في ذات شباب.
1: عزيزتي وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: الله يخليك إخلاص. كان تعرفنا على روحك مهنيا، شنو تقرا؟
1: إخلاص عقربي تكون في مركز التكوين القطاعي بشط مريم في الخضروات، في زراعة الخضروات. قريت عامين في شط مريم في سوسة. تخرجت تكنيسيان بروفيسيونيل.
0: عرفت بروحي معناها خريجة ما شاء الله، وباش تحكينا على الاختصاص بالطبيعة. ما بعد ما تخرجت شنو تعمل؟ تو تلوج على خدمة ولا باش تواصل؟
1: والله هو الحقيقة باقية ما بين زوج خيارات هذوما، يا اما الحقيقة باقية لوج على خدمة، خاطر لازم اني نعمل اكسبيريونس. ابار هذايا الحقيقة العائلة باقيين يحبوني نكمل بي تي اس، خاطر
0: الكونتر بتاعها
1: نجم تكمل فيه
0: بي تي اس.
1: بس
0: انا مبي، شنو الاختصاص اللي اخترته بالضبط وعلاش؟
1: الحقيقة مشيت في اختيار زراعة الخضروات البدرية. بالنسبة لي الحقيقة معناها الحاجة دي معناها بتاع معيشة يومية حياتية، ما فماش عباد ما تعيش من غير خضرة، ونستحقها في حياتي، ويستحقها أي إنسان معناها مهنيا تنجم تخدم بها، تنجم تخدم بها في تونس برا من تونس، تنجم تحل بها مشروعك الخاص، وكما تنجم تخدم عند شركات فلاحية في دي سوسيتي.
0: خضروات بدرية ساعة كانت تفسر لنا شنو معناها؟
1: الله يبارك. خضروات بدرية اللي هي زراعة الخضروات قبل الموسم نتاعها اللي تصير تحت بيوت مكيفة. في القرية نتاعنا نقروا الكوتي هذية بالباهي، نقروا ماشي نيزم باش نتعلموا كيفاش نحرثوا الأرض نتاعنا، شنية التكنيك الصحيحة اللي تحرف بها الأرض، كيما زادا نتعلموا تركيب البيوت المكيفة، تركيب الغلاف نتاع البيوت المكيفة، ونتعلموا أونتريتيان كامل للخضرة نتاعنا.
0: معناها الخضروات البدرية هي اللي مش في وقتها، مثلا نعرفش توا نلقى انا حاجات، ما نقول مش وقتها، معناها مش هذا الموسم نتاعها، هذه تكون مزروعة في بيوت مكيف.
1: اي
0: كيما شنو؟
1: الحقيقة كيما مثلا الطماطم، خاطر الطماطم كيما نعرف الناس الكل اللي هي معناها السيكل نتاعها كان محدود، اطول سيكل اللي هو 3-4 شهور ماكسيموم، توا ولينا نجمو في البيوت المكيفة نخلو الطماطم نتاعنا حتى 9 شهور.
0: باش خاطر قبل نعرف اللي الطماطم تبدا تربخ كما نقولوا احنا في الصيف، هي والفلفل الكل توا نلقاوها على طول العام موجوده. اكيك جلبانه زاده موجود منها، نجم نلقى جلبانه ديما ولا لازم في موسمها نلقاها ونقعد نكنجل فيها؟
1: الحقيقة الجبانة هي الحقيقة تمشي أكثر بلانشون، ما تمشيش في بيوت مكيفة، أما أغلبيتها مكنجلة.
0: باش الاختصاص هذايا اخترته على خاطر انت تحب الارض، تحب خدمه الارض ولا تحب الطبيعه، والا عملت دراسه هكايا للمستقبل المهني تقول فيها خدمه فيها افاق؟
1: الحقيقه باش نحكي لك الحقيقه معناها اللي صارت في حياتي، عديت الباك نتاعي ما خدتش الباك، خدمت عام كامل في شركه سان لوكار الفصل الخامس في جابس في الحامه بالتحديد، اللي هي الشركه هذه اختصاصها زراعه الطماطم. كيف قربت من الحاجه هذه خدمت، نلقى روحي ديما عندي تساؤلات نتاع علاش نعاملوا فيها هكا، علاش نعطيها الدواء هذايا، علاش هي وقتها معنا سير كامله مرضت وسكرناها وبقينا ندو فيها والكل. قلت ما احب نعرف، كنت نمشي للمهندس نتاعنا ونحكي معاه ونقول علاش هكا وعلاش هكا. بعد خممت اللي مادامني نحب الحاجه هذه، خاطر الانسان ما يسال كان ما يحب.
0: صحيح.
1: كنت نجم نخدم كيما العباد الكل، ناخذ شهريه وروح على روحي، ما يجيني السؤال نتاع علاش. ولا تطلع عندي اسئله علاش. لوجت خاطر حبيت هالحاجه هذيك. قلت علاش ما نمشيش نقرا، علاش مش اني اللي يكون عندي تيتي، علاش مش اني اللي نخدم، علاش مش اني اللي نقرب من الارض نقرب من الفلاحه نتاعي.
0: برافو بالحق، يعطيك الصحة أنك تغوص في العالم هذاك وتحب تعرف علاش، ومن بعد تكتشف ربما اللي فما الاختصاص اللي أنت تحب عليه واللي سألت عليه موجود ويتقرى وتنجم تواصل حتى فيه قرايتك، ومن غادي تنجم تعمل المشروع متاعك الخاص علاش ليه، ومن اللي كنت تسأل على طماطم تنجم تعمل أنواع أخرى متاع خضرة اللي مش موجودة تو ما تتزرعش مثلا في البيوت المكيفة، نجم انت تخدمها.
1: ايوه صحيح كلامك صحيح. اذا هو
0: باش قررت شنو باش تعمل، باش تكمل ولا بديت تتخيل هكا في روحك عندك المشروع نتاعك واش تبدا تخدم له بالخطوه بالخطوه؟
1: الحقيقه القرار نتاعي صعيب. علاش؟ على خاطر انك تلقى فرصه باش تكمل 3 سنين بتيت، معناها تخرج طقمي مهني معناها والكل، معناها باش تزيد معناها تقرب اكثر وتعرف اكثر والكل. اما اللي نتصور اللي باش نبدا في المشروع نتاعي وميم طون نكمل 3 سنين، على خاطر التكوين المهني فرصة مش كان ليا، لأي انسان توا يسمع فيا وحاير وينجم يكون مخذيش باك وينجم يكون اخذي الباك اما السكور نتاع ما يوصل حتى شيء. نحب نقول لك خذ فرصتك، اسمعني وخذ فرصتك، خاطر الكلام اللي نحكي لك فيه انت
0: عن تجربه
1: اي ومحظوظ اللي هو يسمع فيه، خاطر اني قبل ما لقيتش شكون ينصح معناه. اني لوجت فانت جاتك الفرصه باش تسمع انسان مجرب. الحقيقة رهي فرصة ما تتفلتش، لو أنك تقرأ في مركز تبع الدولة مبيت برشا حاجات مسهلين معناه، ما تقولش نتوجه للمراكز الخاصة والله لا، والله روف عنا فرص، والله عندك فرص في حياتك في تونس البرة من تونس، ما تأيسوش بالرسمي ما تأيسوش. النجاح ما هوش كان انك تاخذ شهادة الباك ولا تاخذ شهادة الجامعة، النجاح انك ما توقفش في عتبة ما نجمش تعديها، النجاح انك تتلفت لحاجات اخرى يمكن ما كانتش تجيك على بالك قبل.
0: يعطيك الصحة بالحق، محليها كلامك خلاص محفز ومحمس ومشجع، واللي يسمعوا فيك الكل اكيد اللي ما كانش عنده قرار حاضر جاهز، خذيت اول قرار انه يتوجه لمراكز التكوين والتدريب المهني باش يلقى برشا حاجات. احنا على امتداد الشبكه شبكه خريف وشتاء يوميا عندنا خذ فرصتك تقريبا، ونحكيوا على الشباب اللي نجح، على المتربصين اللي خرجوا تخرجوا معناها ولا دخلوا وقراوا وتعلموا ويحبوا يكملوا، على قصص نجاح كبيره جدا وناس عملت المشاريع نتاعها وما شاء الله عليهم. توا ان شاء الله نشوفوك كيفهم ونشوفوك توصل لاعلى المراتب اللي تمنيتها وطمحت لها وخاصه خدمت عليها. شكرا لك اخلص العقربي، ان شاء الله نشوفوك بخير وترجع معنا لنفس البرنامج وانت عامله المشروع نتاعك. شكرا لك اللي كنت معنا اليوم وانت رساله نجاح لبرشا شباب يسمعوا فيها.

0: صيف معنا.
1: في ميزون.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا على موجود يا شباب وفي صيف معنا. في الفقرة هذية باش نتعرفوا على شيف تونسي طبعا، ولكن تعرف بالقديه في العالم، مش نقول في العالم العربي فقط بل في العالم، ونفتخر برشا وقت اللي يكونوا أولادنا منورينا في الخارج، مشاركين في فعاليات كبيرة، يحضروا في مناسبات دولية كبيرة، واسم تونس ديما موجود وين ما فما لسمي متاحهم. فرحانة اللي باش يكون معنا اليوم شيف حمزة بن قلعية مباشرة من، مرحبا شيف.
3: عسلامة، صباح الخير، مرحبا بكم.
2: يعيشك الله يخليك. شيف تكلم فينا مباشرة من أي دولة؟
3: توا من الصين.
2: من الصين؟
3: من الجوانزو. أيوة.
2: أهلا وسهلا، عادي بك كنت في دبي؟
3: أي طلعت عندي خدمة في الصين.
2: ما شاء الله.
3: عادي.
2: شيف أنت بديت من تونس؟
3: اي انا من السنتر فورماسيون نتاع
2: منزل بورقيبه، يعني قريت في السنتر هذاك، ومن بعد انت اخترت والا جاتك الفرصه انك تخدم البر؟
3: لا ولا لا، انا غزر اللي بديت السنتر فورماسيون نتاع منزل بورقيبه، بعد كملت في المشتل مع الجولدن تيليب.
2: اي ماني، كان عندك تجارب في تونس ومن بعد؟
3: أنا عملت تجارب 2010، عملنا الكونكور وقت في سنتر حي زهور، كلاسينا بارمي، معناها من 300 واحد كلاسينا، اللي احنا ربع من الناس كنا كلاسينا اللي برومير، كنا على اساس معناها باش يزونا وقت البرة، واحد ما كتبتش تبع الدولة يخي خرجنا وحدنا.
2: برافو. وتوا تخدم معناها كل مره في في في في بلاد، اللي عندك مشروع كيفاش؟
3: عندي ريستوران في دبي وعندي ريستوران في تونس، وفي نفس الوقت نخدم، معناها نعمل توسكي خدمه برايفت، فهمت؟
2: اي
3: اللي عنده كيما نقولوا احنا مناسبه، اللي عنده حاجه، وفي نفس الوقت نخدم الحفلات الكبار. ديجا مازلت كي كملت الكوب دي موند اللي كان في قطر،
2: اي
3: خدمنا فيه الحمد لله، معناها جينا من احسن 100 شيف في العالم واختارونا.
2: ومحليها كي يبدا فما توينسا منورينا كيما قلت البرة، المطعم اللي عندك في دبي يقدم دي روسيت دوليه معناها ولا تونسيه؟
3: ايطاليان 100% تونسي، معناها توسكي الحاجات التونسيه نتاعنا، الفريكاسي، الشباتي، ساندويتش كافتيجي، ميم حتى معرفين بالماكله نتاعنا كيما نقولوا احنا الكافتيجي، جايبينه معناها اللي سطروا بها نتاع القروين الاصليه، فهمت؟
2: اي ما شاء الله.
3: ديما تعطي كل نكهه نتاع البلاد.
2: يجيوكم اكثر توينسه جليتنا غادي مش يشموا ريحه البلاد، ولا فما زاده اجانب؟
3: ديلي توينسا وديما أغزرني ديما ريت في الخليج بصفة عامة، ديجا خطر أنا بخلاف دبي كنت عندي إكسبرينس قبلها في تركيا، ديما راهو اللي يجيك يجيك تونسي ويجيب معاه معناها نتاع البلاد هذيك،
2: أي باش يتعرف
3: باش يعرف بالماكلة نتاع بلاده،
2: وياكلوا الحار الأجانب،
3: فما اللي ياكلوا الحار، فما عباد تاكل سبايسي على الأخر.
2: باش شيف أيام باش ما نطولش عليك ومنعرفش وقتكم كيفاش توا في الصين، أعطينا روسيت على الطاير، عرفتك الروسيت اللي يحبها التونسي اللي تبدا لا هي غالية ولا هي رخيصة، مبنينة وسهلة وفي السخانة هذه تطيب في ساعة.
3: توا بالنسبة شيف
2: اذا كانك تسمع فيا بدل حتى التليفون من اذن لاذن، مش الصوت يكون اوضح. شيف حمزه، شيف تسمع فيا؟ شيف حمزة بن قلعية اللي
3: بن قلعية
2: اي به توا نسمعوا فيك، رجع الصوت اي يعطينا حويجة على الطاير.
3: اي نعطيكم حاجة على الطاير.
2: شنو حاجة نجمو نطيبوها توا؟ حد ما يعرفش ماهوش بروفيسيونيل ياسر في التطيب، ما حاجة سهلة نجم يعملها.
3: باهي يفضل تحب حاجة معناها كيما نقولوا احنا تمشي في الليل في حاجة في الخفيف، تمشي ستايل نتاع ساندويتش ولا تمشي حاجة باش تقعد توقف على الغاز؟
2: لا لا لا لا لا لا وقفة على الغاز بركة ليه بربي، لا
3: وقفة على الغاز لا. باهي معناها نمشيو في حاجة سهلة اللي هي غزولي العباد الكل تحبها، وتويك كيما نقولوا احنا سخانة وسيف وناس كده تحب حاجه خفيفه.
2: اي بالضبط.
3: نمشيو للستايل نتاع الكليب ساندويتش. الساندويتش اللي هو معناها يتكون من لي توست، تاخذ 6 كعبات توست تحط تحمصهم على الغاز، تاخذ لقطتين سكالوب معناها تفوحهم بيان، تعملهم مارينادو نتاعهم، تحط لهم شويه ملح فلفل اكحل، تحطهم يتقليو معناها يتشويو شويه، تاخذ شويه سلطه خضراء طماطم، تاخذ عظام مصموطه، انت والكليون معناها انت والعبد اللي يحب ياكل يحب يحط فيهم افوكا يحب يخليها مكيكه، فما زيد معناها شكون يحب يحط فيه شويه انشوا معايا ولا لا؟
2: اي
3: وهذا الكلوب ساندويتش يمشي معناها على 3 ايتاج، يعني تحط شويه مايونيز، تحب انت تحط شويه كجبن تختيني، تعمل سلطه خضراء تحط طبقه متاع خبز، تزيد فوقها شويه اسكالوب معناها اللي عملناه هذاك، من بعد تحط فوقه العظم المصمود تقصه معناها دي غونديل، والطبقه الاخرانيه تعمل فيها لي طومات ولا الافوكا معاهم،

0: وستايل هذاك. بالنسبه لنا احنا تونسي اقصد اللي ما يحطش لافوكا يحط شويه هريسه معناها باش يعطي كف واحد يعني.
1: احنا الهريسه الهريسه خير من الافوكا بالنسبه لينا، اما نظرا للفوائد نتاعو الكبيره فماذا بينا حتى كي نعملوا ساندويتشات لصغارنا نحطوا فيهم الافوكا ما يسالش.
0: اي تابغ زول الناس كل معناها البرة بحكم معناها تجارب وكل شيء الافوكا ولا مطلوب راه حتى للخشاشه الصغار.
1: اي صحيح.
0: معناها بس في النوم وفي كل شيء والفوائد نتاعو كبيره برشا.
1: فوالا معناها كي هكا كي تلقاو افوكا في تونس في البروموسيون ساعات يهبطوا عفوا وقت اللي تيب يهبط في البروموسيون ما يسالش اشريوه لصغيراتكم باهي. اخر استيوس تعطيه لنا شيف ونخليوك باش ما يجيش السكالوب شيح. فما استيوس تعملوها انتوما للشيف باش حتى كانوا شويه يبدا جوسي.
0: يبدا جوسي هو غزولي السكالوب من المستحسن خاطر مش كيف ما اللحم الاسكالوب مش كيف ما اللحم ومش كيف ما الحوت. عندك الحوت معناها تنجم الحوته تعملها كما نقولوا احنا باللغه نتاعنا مروبه.
1: اي
0: وبالنسبه للحم معناها فما الميديوم لا بوان سينيون اللي بيان كوي. عندك معناها فما خمسه ولا اربعه ديزيتاب هذوكم تنجم تلعب بيهم احنا بلغه كوجينا نقولوا. بالنسبه للدجاج ما تنجمش. بالنسبه للدجاج يعني فما ميثود نتاع كويسون نتاعو لازم معناها كيفاش طيب باش ما يجيكش شايح وما يجيكش محروق. هذيك انت والخبره نتاعك كيفاش وقتك على الغاز احنا نقولوا. خاطر الدجاج يلزمو عنده درجه معينه نتاع ما تنجمش الدجاج تخرجو هناك.
1: داكوغ
0: فهمتني. بالنسبه للتطيب نتاعو ديما حاول بشويه الزبده معناها كيفاش طيب مش ديريك تحط في زيت ولا في ديما هكا شويه زبده ذوبها مع الماريناد نتاعو تخليه بالمارينات نتاعو معناها الدجاج كي تاخذه تخليه ديما قبل بساعة ماكسيموم معناها كان يبدا واحد مزروب واحد نص ساعة تغسلو مليح تعملو معناها لي زانغريديون نتاعو شنيا معناها لي الملح فلفل الأكحل شوية موتارد بهذيك تخليه شوية في الفريجيدير ياخذ معناها الوقت نتاعو باش تدخل فيه كلفاحات والمارينات نتاعو ومن بعد شوية زبدة على بوالا النار تكون هادية وتهبط بالدجاج نتاعك معناها بالسكالوب.
1: باهي تخي بيان هكا يجينا ما يجيناش شايح وخاطر
0: شفتو اغزل هو راهو باش يجيك شايح لازمك انت تكون واقف معاه انت باش تقعد تغزل للدرجة نتاعو اللي باش يمشي خاطر السكالوب اغزل يمشي بالميثود يبدا يشيح ومن بعد يبدا يعطيك الجراتيناج عبارة اللون الدوري نتاع الذهب.
1: اي
0: يسوفي فيت الدرجه هذيك سايين بعديك معناها خلاص يولي لك الكل معناها شايح. اذا كنت خلف الدوريه ومن بعد الدوريه بدا يحمر سايين معناها وقت يولي يابس ما تنجمش تخدم بيه.
1: اي باش هكا تعلمنا على الاقل على خاطر الصيف باش تعدينا بكل اسكالوب والا حوت بيان سور للناس اللي قريب لها المرشي.
0: هذوما الحاجات اللي ماشيين والاكثريه ننزح انا تونس الكل ينزل على الغلة تاو بالنسبة لكل شيء معناها الوقت هذا سخانة سخانة لازم في الغلة
1: لازم غلة خطر لازمنا برشا ماء. نعملوا ميلا توست اللي قلت لنا عليها شيف اليوم ان شاء الله هكا ياكلوا كبار وصغار حاجة بنينة ويقبلوها الصغيرات. اي
0: مرحبا
1: بيهم
0: ويعملوا كلوب ساندويتش وحاجة اللي تمشي ناس كل معناها.
1: اي والله عائله كامله وما توقفنيش برشا انا على الغاز كأم في السخانه هذيا. شكرا ليك شايف تحياتنا ليك. كان معنا شايف حمزه من قلعه مباشره من الصين. ان شاء الله يا ربي يفتح لك كل ابواب الخير في كل البلدان ويبقى اسمك واسم تونس عالي وين ما مشيت ومثلت هذا البلد. شكرا شايف بعد شويه نكملوا معكم. يعيشك إلى اللقاء شايف نتلقى وإن شاء الله في حصص أخرى.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا في اخر جزء من صيف معنا لليوم، وحديثنا باش يكون على الفرحات والعروسات واجواء العروسه التونسيه اللي تبدا تحضر على بكري. هي في الحاده حتى ما تحضرش على بكري وتخسر تبدات باش تلقى كل شيء موجود، وهذا اللي باش نتعرفوا عليه توا في بدو بتمامه.

0: وضيفتنا في الفقرة هذه اليوم استثنائيا باش تكون معنا عبر الهاتف على خطر عندها ظروف عائلية، ولكن إن شاء الله في المستقبل الأسبوع المقبل إن شاء الله تكون معنا وتشوفوا حاجات من إبداعاتها. هاجر نميسي من الحرفيات اللي أضافت وعندها بصمتها في الحاجات المزينة اللي تعمل فيها. هاجر باش تحكينا اليوم على الحاجات الجديدة في كل صيف، فما ترند جديد، حاجات تطلع هكايا يحبوا عليها العرايس، وكما قلنا ما عادش تزر بروحها على حاجة، خاطر نجم تلقى كل شيء من اللي تحب عليه موجود. هاجر مرحبا بك، أهلا وسهلا هاجر، مرحبا.
1: ديما فرحين، ديما
0: يعيش كمين يا رب،
1: ديما للا يفضل إن شاء الله، ديما ملمومين في الفرح
0: يا رب يا رب،
1: يعيش كازيتي
0: هجورة. نحكي على العرايس، فما عرايس اللي يعملوا دات فيسع فيسع ولازم تحضر فيسع فيسع وما حضرتش من قبل، تنجم تلقى كل شيء؟
1: بتبيع كل شيء موجود عندنا، المستويات الكل زادة للمعنتها كل قدير وقدره،
0: أي
1: كل حد وكيفاش يحب، فما اللي يحب حاجة سوري، فما اللي يحب حاجة متاع بكري، فما كل حاجة كيفاش، فما اللي يحب حاجة سامبل حاجة خفيفة هكا يحب يلم العباد ويريد الأمور، ومعناتها كل شيء موجود.
0: وفما اللي يحب على التفاصيل الكل، وفما اللي يحب الأساسيات
1: بالطبيعة، كل هاني قد كل قدير وقدر، وكل واحد وكيفاش عامل بروجرام وفي عدد كل شيء موجود بحول الله.
0: قل لي شنو اللي عندك، شنو الحاجات الجديدة اللي تعملت سبيسيالمون السنة مثلا، باش تقولوا سنة ودالج طالعة ذيك تراند هذاك شفام؟
1: والله اثناء تراند لارجون، يعني احنا قبل كنا يحبوا ديما الدوغي العرايس،
0: دوغي
1: الاكثريه توا اثناء وعامين، والاغلبيه الاوقات هذوما العامين هذوما الاخرانيين يحبوا لارجون برشا، ميم حتى تقول عنده كوتيه تقول لك لا جو بريفير لارجون، دونك احنا عملنا الانواع الكل اللي يحبوا عليهم العرايس، سواء في لي بلاتو، سواء في لي كوفري، سواء في لي باني اللي هو كنفسه العروسه بتاع بكري انه غزي بيتي، بدلناه وبدلنا زينه نتاعو، دونك ما شاء الله عجبهم برشا الموديلات نتاعنا والكرياسيون الجديده اللي عملناها، ونالت اعجاب الجميع كلكو سوا كيما قلنا المستويات الكل، معناتها كل واحد وظروفه كل واحد وامكانياته، دونك حاجه مزيانه حاجه حلوه ان شاء الله في المستقبل نشوفوهم اون ديريكت، نشوفو الكرياسيون تاعنا جديده، حاجه مزيانه وحاجه حلوه، ويقعد ديما راهو الدوغي ديما برشا برشا عباد بدا يحبوا يمشيوا للدوغي.
0: شفنا على الباج نتاعك دي زارتيكل فيهم دي بيرل، لي بيرل زيد دي جي
1: طوندونس اوسي،
0: شفنا زيد لي كريستو هكا حاجه فيهم كريستال،
1: اخر حاجه دوما ان كريستال، وي هذوك ما اخر حاجه اللي خرجناها هذيا في الكريستال، الطوندونس الجديده اثنين ان شاء الله، البيرل خدمناها عمناول وتعمناول اثنين خرجها الكريستال.
0: شنو اللي نلقاو؟ حكينا على لي بلاتو هذوما اللي باش نفرقوا فيهم في المناسبات الكل، لما للحنة مثلا شنو اللي فما سبيسيال، للوطية شنو اللي فما حاجة تاخذهم العروسة يقعدوا عندها كيما قبل كانت التفاحة والانزاسة والمرش ذاك نتاع مازالوا هذوكم من بين الحاجات اللي ما توفيش موضة نتاعها؟
1: هذيك كانوا قبل الفضة الحليبي نقولوا احنا، هذيك قبل توا الفريت برشا شكون ينجم يقدر عليها، ما عادش ينجموا يعملوهم في النحاس. دونك يخرجوهم في النحاس، اغلبيه العباد فما عباد تجي تقول لك نحط كيما بكري، نحب التفاحه ولا نزاسه ولا مرش، توا المرش موجود في البلاتو كلكو سوا في لارجون ولا في التوغي ديما يحبوه المرش، فهمت؟ التفاحه ولا نزاسه مش الناس الكل، تقول لك ديما نحب حاجه سوري تقعد ديما عربي، التفاحه ولا نزاسه، اوكي؟ دونك يحبوا حاجه هكاك معناتها يحبوا حاجه سوري، الاغلبيه في السوري ياخذوا لي بلاتو، نقول لك بعد نستعملوا في داري نحط فيها حلو نحط فيه سالي نحط فيه، فهمت؟ فما حاجات اخرين يتفرقوا زاد في الوطيه، فما تبع الحنه كيما فماش خارج برشا سي لا توندونس معي يفرقوا فيه في بور لي زانفيتي، داكور؟ برشا حاجات خارجين برشا برشا حاجات كيما فما توا زاد لي بارفان خارجين الباب تاع بارفان صغار نعطيوهم زاد لي جون في
0: قفة الحمام، قفة الحمام زادة فيها كرياسيون
1: بالطبيعة فما بيان سور الكرياسيون موجودة متروزة باليد، وكيما كيما ستيل تنشوفوه إن شاء الله الجمعة الجاية كان سهلة القدرة، كيما ستيل ستيري ردي بيدي بالشابو مزيان برشا بالكافيش نتاعو يفرح له.
0: عجبي هذه افونغو مالا للجمعه الجايه ان شاء الله تكون بحذانا هاجر الميسي باش تشوفوا الحاجات اللي تفرح القلب وتفرح ان شاء الله كل عروسه، ان شاء الله فرحين ديما، حنا حمام وطيه جوكم الكل واللي تحبوا عليه الكل تلقاوه ان شاء الله. تا نشوفوا الحاجات المزيانين توا باش نكتفيوا بعض الصور وان شاء الله في استوديو الاسبوع المقبل تشوفوا كل شيء. شكرا لك هاجر الميسي، ان شاء الله نتلقاو في الخير و وهاك اخذينا فكره على شنو هي التوندونس وان شاء الله المره الجايه نشوفوا بالكدي وبالتفصيل معك انت.
1: مرحبا بك
0: ومع يعيشك ومع البدو بتميم، ما احنا نوصل لتميم حصتنا يفرح قلبك ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع المقبل ضيوفنا مواضيع جديده تصاور جديده حاجات جدد نشوفوهم ان شاء الله ديما مصيفين معنا. شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب
7: نون ستوب.
8: ميوزيك جولد.

0: Music.
1: Gold.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة. دينا السمح في كل مرة نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاوية دينية، من منظور دينا الحنيف. وبه توا فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب هدية، خليني نبدأ بهم هما الأولانين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم ترابلسي. أهلا بك دكتور، مرحبا بك.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك، هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟
1: تقريبا
0: المولود الأول عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج. أنت زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذن هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية، دكتور عبد الكريم الترابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الترابلسي، جي ال دي تونس 2024، هذه دار نشر
1: مجمع الأطرشة.
0: مجمع الأطرشة، إن شاء الله مبروك فضيلة الشيخ. وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية أولا والعربية الإسلامية ثانيا، أكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم إضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا. واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بدنا نلاحظه في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظوا، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: أمين يا ربي، ربي سهل لهم أيضا،
1: ربي يسر لهم إن شاء الله اللي ما تزوجش، ربي يسر له وربي يكرمه وربي يرزقه إن شاء الله من الحلال الطيب. وإن شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة متاع الزواج، إن شاء الله ربي يعاونه،
0: ربي يسر له ويعاونه،
1: وإن شاء الله كذلك اللي هما تزوجوا أيضا على قريب، إن شاء الله يهنيهم وربي يحفظهم،
0: إن شاء الله بالذرية الصالحة،
1: وإن شاء الله يكرمهم الذرية إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع إن شاء الله، واللهم بارك لكل الأزواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الزواج.
0: أمين يا ربي أمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بيه، عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معانا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره. الصوره هذيك راهي بانامل فدوى قلاوي ويسر التستوري. ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا ان شاء الله، نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره.

0: نحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذا تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله في ما بتعرف أخي محمد رمزي، يعني بمناسبة فصل الصيف أنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة. إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
1: أمين.
0: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكيري بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج، ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ورب يجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: إذن العظيم،
0: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل. وربي عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ.
1: نعم.
0: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المرضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود وأشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة.
1: نعم.
0: من الأركان ومن الشروط. فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون.
1: نعم.
0: يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة. كما.
1: نعم.
0: يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة مقدسة، لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض.
1: نعم.
0: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
1: نعم.
0: يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة. يعني الإنسان مش يصون عرض شخص ذاك، يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تصون رجلها والرجل يصون زوجته. فلذلك سمي بأنه ستر وأنه
1: ستر.
0: لباس، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحب ندعو الإنسان ونفرحه له في الدعاء نقول إن شاء الله فرحتك. وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصد إن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للصبية إن شاء الله فرحتك، يعني
1: وقتاش نفرحوا بيك،
0: وقتاش نفرحوا بيك. نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، يقولك فرحة العمر،
1: فرحة العمر.
0: الإنسان يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبله يقول لك نحب نخدم وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك باش
1: نلمس
0: ويقاتي ونعرس ونجيب صغيراتي غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
1: لا
0: مش نقصد بالمعنى هذا، ولكن هو
1: غاية مطمح.
0: نعم. هي غاية وسيلة في نفس الوقت،
1: وسيلة في نفس الوقت،
0: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
1: شكل من أشكال العبادة.
0: نعم. يعني وهذاك علاش احنا نحبوا من الحاجات نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب ربي سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله على نصف دينه فلا تتق الله في النصف الآخر. يعني الزواج هو باش تكمل به دينك. يعني الزواج يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات، كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد على ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك. في الاصل انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
1: هو شريك
0: الله سبحانه بتبيعه،
1: هو شريك.
0: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا كي واحد يقوم بشي يقوم في الليل: رحم الله رجلا إذا قام نضح في وجه أهله الماء. يعني بمعنى أنك أنت كي بتقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على أنه حتى زوجتك مثلا تقوم تصلي. والزوجة نفس الشيء، يعني فاليد في اليد كما يقولون احنا،
1: كلاهما يحظ الآخر على يعني وكأنهم يدفعوا بعضهم
0: لما فيه خير لأمور دينهم ودنياهم.
1: نعم.
0: فالأصل
1: إذن وبعد الأبناء كيف
0: نفس الشيء بالنسبة للأبناء،
1: مع الأبناء
0: فعلا يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم الإنسان. يعني علاش يحن إلى زوج؟ سيدنا آدم وقت اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى يعني استوحش، روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
1: حواء.
0: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواجا
1: علاش

0: لتسكنوا.
1: شوف السكن فعلا،
0: سكن
1: الزواج هو
0: سكن
1: من السكينة، من الراحة، من الطمأنينة. يعني مش إنسان يتزوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع ولا يقطع في شعره ولا، بالعكس هو هو سكن،
0: سكن راحة، هدوء،
1: هو طمأنينة، طمأنينة. يعني ف يعني لتسكنوا إليها، والسكن هو استقرار الإنسان. يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا، لأنه من السكينة والاستقرار. فقد سكن يسكن ذلك المكان،
0: هذا استقر،
1: استقر. شفتك المفردات والمصطلحات، المصطلحات هذيك. فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج، وذلك علاش الإنسان حتى كيتزوج في الغالب أنه يعقال، نقولوا نحن
0: اي اي اي بالضبط، تتغير لي بارامتر نتاعو، اي
1: يعني يتعلم الصبر اكثر
0: بالضبط، اي يتعلم العيش في في في في, في اثنين، كان عايش وحده يخرج وقت يحب، يروح وقت يحب، ربما يتعشى لبرا، يولي مسائل منظمه،
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم، وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم، ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد. يعني الحياة تقوم على الشراكة،
0: الشراكة،
1: والإنسان مدني بطبعه، فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة، اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري، لا لا، هو هو هو ميثاق غليظ، هو ميثاق مقدس فعلا، فما قداسة في ال... يعني هو ربي يجعلها آية،
0: آية طبعا،
1: ربي سماها أنها آية من آياته،
0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذن هو من يعني آية من آيات الله.
1: نعم، لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وربي عز وجل يعني حث على ذلك، ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وغيرها من
0: ميثاقا غليظا، وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ،
1: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
0: شديد جدا.
1: أكيد الزواج، شوف كما أنه مجال لجلب الحسنات، يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجك وأهلك والأبنائك بصفة عامة. فالزواج هذاك ورد بالك أنك تظلم فيه ولا يد بالله، لأنه إذا كان تسوء العلاقة وهذا يؤدي إلى طلاق، وهذا حلقة أخرى ما نش نحدثه فيه اليوم، وما يزمى حلقة خاصة فعلا بهالآفة هذه. لكن هالآفة هذه اللي هي تكون آخر نهاية
0: للعقد
1: هذا، المؤسسة هذه يعني بالانفصام لأسباب أو لأخرى،
0: ما ينجر عنها
1: أكثر حاجة ما يحبها الشيطان
0: بالضبط طبعا.
1: وهذا كما قلت لك ان شاء الله ممكن نخصوا حلقه باش نتحدثوا على الطلاق واسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني، يعني فعلا لانه ظاهرة اجتماعيه خلينا نقولوا خطيره
0: طبعا، تحطم المجتمع بطبيعه الحال، أكل الأبناء هذوكم اللي بشي يلقاوا رواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين، وفي الأثناء قبل ربما طلاقك الخصومات وما إلى ذلك، شنو تنتظر منهم بشي يكونوا فيما بعد؟ يعني بشي يكونوا مهتزين نفسيا، بشي يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم، لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة، يعني
1: فعلا فعلا. يعني ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي، يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية. الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأن نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
0: شروط
1: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية، يعني يجب أن تتوافر،
0: هي كل متكامل،
1: فما أولويات صحيح
0: يجب أن يتوفر،
1: فما رقم واحد، فما رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار،
0: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه، فما شيء ما نجمش نتنازلوا عليه.
1: نعم،
0: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
1: مش على دين،
0: مش على خلق، ومش على خلق وما إلى ذلك.
1: نعم،
0: ولا العكس ايضا زاد ينجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: معناها في ضيق كبير من الحال ما ينجمش يقيم اسره ما ينجمش يقيم عائله فتولي عمليه معناها وكانها مغامره.
1: ولذلك اخويا محمد رمزي يعني الزواج هو الاصل النظر في مقصده. الزواج هو الاصل فيه هو انه عقد على التأبيد الاصل فيه
0: لا نهايه له
1: معناتها
0: يبدو ما يفاش
1: اي ما ينجمش يكون باجل ماهوش كاريه هي
0: اي مش بالضبط
1: ماهيش كاريه اسمع اسمع نتزوجوا شهر ولا عامين ولا أي. ولا كذا لا زواج متعه هذا النداء نتاع خلينا نعملوا زواج بث تجريبي ومن بعد لا لا الاصل هو عقد على التأبيد
0: بالضبط
1: ما صارش مفاهمه فما صوره كامله صوره الطلاق فما هذاك الموضوع ممكن احيانا يكون طلاق هو حل هو يكون رحمه من عند ربي سبحانه وتعالى
0: طبعا لذلك لم يحرمه الله
1: ماهوش حرام
0: هو ابغض الحلال
1: لكنه مش حرام في احيانا كثير من الاحيان يكون حل
0: حل
1: وربما في رحمه حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هم الاطفال
0: الاطفال بالضبط
1: هذه حاجه لكن وهذاك علاش يعني العقد هذايا في شروط في اركان كما قلنا وفما عقود اللي هي محرمه يعني فما عقود في الزواج يعني هي إما أن تكون فيها شبهة يعني مختلف في تحريمها مثلا أو أنها محرمة أصلا ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها هناك عقود يعني محرمة مثلا ذلك من صور الأنكحة المحرمة يقولوا الأنكحة يعني الزواج فالنكاح في القرآن هو بمعنى الزواج
0: نعم طبعا.
1: فنوع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو محرم بإجماع أهل السنة طبعا نجد ما يسمى بزواج المحلل
0: أي
1: يعني مثلا
0: بعد الطلاق
1: يطلقها ثلاث مرات فتتزوج من رجل الآخر ليحلها لزوجها بعد ثاني ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها وذلك عايش كنا هو الزواج وعقد على التأبيد ماهوش لفترة معينة ولتحقيق مقصد معين ولزواج متعة فهذا حرام
0: هذا الزواج الثاني المحلل شنو
1: نعم
0: هو ما شرعي
1: المحلل لا هو حرام
0: حرام
1: زواج المحلل هذا هو حرام يعني ويسمى بالتيس هنا يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة
0: تدخل
1: بآخر
0: باش تحل زوجها مرة
1: يحللها لزوجها
0: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا
1: لكنها محرمة محرمة شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي اكيد ما فيهاش فتوى اكيد لانه تحريمها بالاجماع تحريم يعني بالنسبة للنكاح المحلل يعني اجمع الفوق وعلى
0: في
1: تحريمها
0: في مصر موجوده
1: لا ما هيش موجوده لكن مش معناتها موجوده مش يعرف لا على مستوى القانون ماشي
0: لا مش قانون في يعني
1: حتى
0: في المجتمع
1: في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
0: اجتماعيا مستمع
1: ممكن يعني اجتماعيين يعني يقوموا بها لكن هي نحكيه على النص الشرعي فان
0: محرم
1: والدليل على ذلك انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره حديث صحيح فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له فهذا لعن وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وغير ذلك من الأمثلة
0: يعني ما فماش أوضح من هكا
1: وذلك علاش المذاهب الكل فقهية
0: أجمعت على أنه
1: بالإجماع مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك
0: إجماع على أنه حرام
1: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
0: من غير المسلم
1: من
0: غير المسلم ولا غير الكتابي
1: لا لا لا
0: حتى وإن كان كتابيا
1: مهما كان الرجل نعم يجوز للرجل أن
0: يتزوج كتابية ولكن
1: ولكنه إن كان فيه كراهة اليوم أنه الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب يعني يكاد يكون أنها صعب جدا تكون محصنة غير ذلك وحتى إذا كانت جائزة سيدنا عمر بن الخطاب نعطيك مثال صحيح هو يجوز. سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا المؤمنين حتى والي على المدائن، فتنهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية موش حرام من أهل الكتاب ومحصنة لغير ذلك به، فقال له طلقها
0: عمر.
1: قال له طلقها، قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة. قال له طلقها فإن في نساء الأنصار خلابة أي خديعة، وفي
0: لا يؤتمن شرهن.
1: نعم يعني. لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها
0: باش
1: تحن وكذلك تنجم تفشي أسرار
0: ضبط. وانتي والي في مركز طبعا
1: ستفشي أسرارا مهما كان. ثم أيضا بيّن أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمات
0: يعني المسلمين
1: الإنسانة
0: نساء المسلمات
1: باش يوليوا يخليوهم الرجال
0: بالضبط
1: ويتبعوا كنتي الكتاب وغير ذلك وتقعد الإنسانة يعني دون زواج. فهنا في نظر في مآلات الأفعال لأنه
0: الأولى هي المسلمة،
1: فقالوا طلقها. وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، بمعنى
0: لازم تنظر وين باش توصل
1: الفعل هذا شو نتائجه، يكون الفعل مباح الفعل يكون مباحا لكنه
0: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم مش يحنوا لأخوالهم وبش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
1: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات. هذا في حق الزوج لما تزوج من كتابية ويعيش معها في, في, في, في بلاده
0: في بلاده، ولكن يعني وقت يعيش
1: لكن
0: في بلادها
1: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكم قوانينها وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك. راهو هنا إذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتأثر وتسمع
0: تتغير وما
1: أما إذا كان أنت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
0: فأنت هو اللي باش تولي تابع.
1: وانا هنا نذكر فما حادثة يعني وقتها منذ سنوات صارت أنه فما شخص مسلم متزوج من مسيحية في دول غربية، فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها، وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة وأنا ذي شفتها في بعض الدول الغربية أنهم يحرقوا الجثث
0: طبعا
1: يحرقوا جثة متاحة. فهي كانت الرغبة متاحة في حرق جثة زوجها
0: اللي هو احنا في ديننا
1: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين
0: طبعا.
1: فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدولة الغربية هذيك والقضاء أنصف الزوجة
0: هي أولى به
1: أي نعم أعطاها الحق هي بتصرف الجثة متاع زوجها كما تحبها
0: تحب.
1: يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال. بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ما يقولش يعني كتابي ولا غير كتابي بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع، يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم، ويعني الأدلة في ذلك كثيرة. وإذا كان نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا مش حتى الأربعة يعني كل مذاهب فقهية نخرج حتى من دائرة من الأربعة من أربعة نعم تجد أنها محرمة. وكما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا
0: المشركين حتى يؤمنوا ولا حتى يؤمنون
1: الآية ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: دينا السمح.
1: عودة لدينا السمح على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على تحطوها على صفحة الفيسبوك. سامحوني عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم طرابلس يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مسالش واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أنه موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج أسبابه وشنو سبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كانت واصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. يا أيها أيها الشباب،
2: يا معشر الشباب
1: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
2: ما هو كذلك. شكرا لك أخويا محمد رمزي. ربما تحية لأخونا كريم قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما
2: يقصد،
1: ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخويا محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي يقول لك راه طلقت بلفظ طلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير برشا. هذا السؤال متاعي، نعم شنو الحل؟
2: نعم هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم،
2: هو اللي
1: عنده القول الفصل.
2: الحقيقة هنا هو هو هو المسألة واضحة هنا، لكن
1: لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة المفتي. تحية لسماحة المفتي هشام محمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا متصلح
1: ولا ما يتصلحش بالضبط. يعني قول الفصل يقول عن سماحة المفتي الجمهورية. الحقيقة
2: يعني هذا يلزم باش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا
1: بالضبط،
2: لتوحيد المرجعية
1: ما تكونش أقوال مختلفة.
2: نعم.
1: ثم ممثل اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية أيضا فيما أفتى،
2: هو المرجع في ذلك. المسائل هذه اللي خاصة فقه الأحوال الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج يجي شكون يقول راهو اسمع راهو انتم اخوات راني رضعتك انت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعمل هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا القول المالكية والقول الشافعية، باش ناخذوا على أنها رضعة واحدة أو خمس رضعات مشبعات، وإلا باش ننظروا في الرضاعة كانت في الحولين،
1: يعني فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين
1: حولين.
2: يعني فيها برشا تفاصيل أخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي أنت تفتي فيها هكاكا خاطر حفظت زوز آيات وقريت بعض الأحاديث باش تقولوا لا تحلوا لك أو يحلوا لك أو
1: مش بالبساطة هذه، مش بالبساطة هذه.
2: بالضبط، لازم يعرض
1: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
2: على سماحة المفتي المفتي
1: بالضبط وهو الأعلم والأدرى.
2: فيش كلام بالضبط. حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل
1: بالضبط
2: ومناطات الأحكام
1: ومآلاتها
2: ومآلاتها طبعا بالضبط. مش أنه يفتي في المسألة وفقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المسألة. فلذلك هذه المسائل الدقيقة دائما ما نحيلها على سماحة المفتي.
1: مفتي بالضبط.
2: من أسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو تراجع عقود الزواج، وهذه أسباب كثيرة. يعني يكفي أن حسب بعض الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أنه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث، معناته يعني ثلث 33%.
1: 33%
2: يعني نسبة كبيرة، يعني
1: نسبة كبيرة جدا.
2: شنو معناتها على 100 33 عقد يعني
1: ينقص؟
2: يعني نسبة نحط نقطة استفهام، وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66
2: ولاو 66
1: نقصوا 33
2: 33 أخرين ولا 34 أخرين
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
2: علاش النقص هذايا؟ مش 5 و10%؟ يعني عدد يعني نسبة
1: نسبة معتبرة.
2: نعم
1: 33% نسبة كبيرة.
2: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات، وهذا يؤدي للتهرم السكاني، لأنه راهو احنا تو نفخر بأنه عدد الشباب الممتاز اللي عنا على مستوى العدد الحمد لله. يعني تونس بلاد يعني فتية وتسخر بالشباب،
1: ولكن في المستقبل في نظرة مستقبلية نشوف أوروبا احنا اليوم
2: أوروبا
1: أوروبا اليوم أي القارة العجوز.
2: نعم
1: شوفوا ألمانيا، نشوفوا فرنسا، نشوفوا يعني
2: دنمارك وغيرها من الاسكندنافية، بريطانيا كذلك.
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو تزوج
2: وجيب صغار
1: بالضبط،
2: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا، وحتى امتيازات عينية مادية.
2: فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب.
1: من الضرائب.
2: يعني وفما اقتراح في بعض برلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال. أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية.
1: الجباية.
2: لكن مدى الحياة.
1: في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
2: الأموال
1: جدا.
2: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني.
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية. يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا،
2: يعني مش احنا بالك راه تقول سنين جباية، لا لا راهو جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط.
2: نعم فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما هو فما الجانب الديني موجود، الجانب الديني بجانب اش معناتها نقول الجانب الديني هو هي أنه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصد مهم ذي
1: طبعا
2: أنه العبادة، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. يعني معنى مهم جدا أن الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنى لا يرضى لنفسه وعياذ بالله أن يقع في الفاحشة، فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية فيه. فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في المحرمات،
2: في ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش.
1: بالضبط.
2: إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
2: وتراجع نوعا ما، فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
2: يعني لأنه فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس، أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش. لهنا جينا البعد الاقتصادي.
1: أي لهنا الاقتصادي، ولكن خلينا في البعد الأولاني فضيلة الشيخ.
2: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو البعد يعني ربما تراجع هك الوازع الديني.
2: نعم نعم باعتبار
1: بوصف أنه الزواج عبادة،
2: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا.
2: أصبحنا نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العزيبات، أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج. يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من ثلث الولادات هي خارج إطار الزواج. في أوروبا أكثر من الربع. يعني صحيح أن في تونس ما نش ظاهرة
1: مش نسبة كي،
2: لكن النسبة في ازدياد. عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج، أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات، ما نحكيش على المتزوجات ولكن الفتيات
1: العازبات
2: يعني نعم العازبات، فإنه أيضا عدد في ارتفاع. فربما من أسباب هذا التأخر في سن الزواج هذا ضعف الوازع الديني
1: ديني اللي
2: وممارسة
1: ربط علاقات تلك
2: النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة هي القدرة المالية والجنسية
1: لغير ذلك.
2: فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي اجعلها مركوزة فينا سبحان
1: طبعا.
2: الله يعني هذه جبلة فينا سبحان الله يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله وعليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذه من الأسباب تخلي نوعا ما ذلك التراجع. تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج خارج الكلفة المادية وخير
2: خلي مالته
1: وأحرص خارج من المسؤولية وما إلى ذلك
2: ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راه الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة أحكام فقهية الخمسة ينجم يكون الزواج واجب ينجم يكون حرام ينجم يكون مستحب ينجم يكون مباح فهمت يعني احيانا يكون الزواج واجب ايش معناته واجب يعني اذا كان لم يتزوج فهو اثم وممكن يكون يعني محرم في حقه يعني الزواج في حد ذاته تعتريه الاحكام التكليفيه الخمسه عند الفقهاء فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم انه يقع في المحرمات يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم أنه قادر على الزواج ماديا حتى على مستوى النفقات
1: لأنه
2: ما عندوش مشكل نجم يحل دار وما عندش حتى إشكال فيها
1: لأنه فضيلة الشيخ احنا قلنا مش خصوا حصة للحديث عن الطلاق قلنا مش خصوا له حصة ولكن واحد من الأسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا هذه قاعدة كلنا نسمع فيه الحقيقة هكا ولا
2: الزواج ولا الطلاق
1: عفوا أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا هاي إحصائية معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة السعودية 2.2% مصر 2.6% المغرب 3.9% تونس 1.4% يعني أقل نسبة ضمن 5 دول عربية
2: وتونس مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس
1: تونس
2: لأن نظام الطلاق رأو في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: بطبيعة الحال يعني إطار قانوني
2: نعم ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقوله نوعا ما معقدة طويلة يطول أمدا خاصة بوجود مع وجود الأبناء
1: أبناء
2: فالنسب موثقة ما تنجمش تقول فماش طلاق خارج الإطار المدني
1: قانوني
2: فهمت لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
1: هو الطلاق لا لا لانه إن شاء الله. نعتبر انا انه
2: لكن ربما
1: الحديث عن الطلاق
2: هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعه الحال ولكن انا حبيت نعمل مقارنه بيننا وبين المجتمعات الاخرى
2: بالنسبه لينا يعني
1: ولكن كبير
2: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه بمصر ولا كما قلت يعني لكن يقعد العدد مرتفع مش النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع وربما هذا من الاسباب
1: اللي عزوف وتاخر على شنو نعرس توا ونصرف واموال
2: شاف
1: وعائله
2: وما الى ذلك شاف خوك كيفاش
1: بعدنا روحي في
2: شاف ومبوه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
2: في نفقه بعد اشتر شهرية تمشي للنفقة وهكذا علي أخويا فمني يصير نوع من العزوف رغم القدرة لأنه خايف
1: رغم القدرة بالضبط
2: لأنه هو بالنسبة لي خايف المؤسسة وهذا نعرف بعض الشباب يقول لي يا أخوي ليش بنزوج يا أخويا كان أنا أخويا نتزوج ومن بعد ترسل لي مشكلة
1: قروحي
2: أنا في المحاكم نلقى روحي اشتر شهرية النحالي وكذا لا يا أخويا وهذا موجود للأمانة مانيش احنا مانيش قاعدين
1: نبرروش
2: احنا نشخصوا وقاعدين نبحثوا عن الأسباب الحلول تو نتحدثوا فيها فما أيضا الخوف من المسؤولية أنه فما اللي ما يحبش يتزوج لأنه بالنسبة ليه الزواج مسؤولية. هو يحب يقول لك أنا خويا
1: خليني
2: نتيح الليل نبات
1: بالضبط
2: عامل جو ونبقى نتاخذ مرأة تقول لي وين مشيت
1: وقتش مروح
2: وقتش مروح وكأي نحبش نفس الشيء بالنسبة للمرأة تقول لك أنا خويا خليني يعني في دار بابا.
1: بالضبط راو العزوف لهنا راو مش الذكور بركة
2: حتى
1: نكون واضحين حتى الفتيات تقول لك خويا أنا تخرجت قريت تعبت تخرجت نحب انا بيدي ان نستمتع بحياتي نشري سياره انا
2: نقول لك علاش
1: لا لا ولا ولات موجوده
2: لا لا لا
1: عقلي
2: معك
1: لا
2: موجود. اقل شويه بخاطر بالرجال نقول لك علاش
1: لان نسبه الرجال اكثر
2: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء في تونس تقريبا عندنا شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50-50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأن شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم من الشعور هذاك
2: في سن معينة تلقاها حريص على أنها
1: تتزوج
2: مهما باش تأخر مرايه
1: ولكن اي فما دات ليميت
2: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما نقولوا احنا تولي ربما اختار في ساحتها
1: فماذا بها وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا
2: نعم
1: مش موجوده
2: غريزه
1: أصلاً.
2: سبحان الله قويه طبعا. عند الام ان عند المراه الأمومة. انها باش تكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
2: انها باش تكون ام هي. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نتزوج مثلا رغم انه هو غلط
1: بطبيعه الحال
2: هذا غلط مش قاعدين نبرر
1: مش مبرر
2: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلوهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: خشوشينو يعني فينا الحضاره
2: نعم ندلهم فيولي هو بالنسبه ليه
1: يعني مرتاح بالضبط عليه باش نعمل روحي
2: صحيح
1: شيخ وحدي
2: نستمتع وكذا وندور
1: نجعد نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت انت العلاقات هيك
2: نعم
1: موجوده
2: نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
2: نعم فما ايضا جانب اللي هو مهم جدا نجم نقول لك ربما يعني اكثر سبب
1: اللي هو
2: الاقتصادي
1: اي بالضبط
2: اللي هي كثره البطاله راي نسبه البطاله في الشباب كبيره ياسر
1: مرتفعه
2: شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاتره ما لقاوش عمل من خريجين
1: الجامعات اللي وصلوا
2: يعني جانب
1: 30 سنه
2: انا خلينا نقول لك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل نحكي على ولد بلادي اي
1: اي
2: راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا اي لا لا طبعا
2: يحب
1: طبعا يحب
2: راهو كي توفروا الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل
2: يعني
1: اسره
2: يحب يعمل اسره
1: احنا بطبيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار
2: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده ونحب اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
2: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة يعني لما
1: وإلا حتى الأجور المتدنية
2: والأجور المتدنية
1: أحيانا
2: التكاليف
1: تلقى واحد أجره ما يوصلوش في التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى
2: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: شكون يعلي أكثر
2: يعطيها
1: ربي يزيد
2: ربي يزيد الزواج بالإمكانيات اللي
1: على قدر كسائي أمود ورجلي
2: سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون أكيد
1: بالضبط
2: فأنت ما تجمش تعمل كيف
1: أنت بنت
2: خالتك هي عملت مانيش عارف كنت حاب تعمل أنت كيف
1: على قدر كسائي أمود ورجلي كل قدير وقدره كل إنسان وشنو ينجح
2: أعظم الزواج بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيسره مؤونة شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج يعني أنا بينت أنه من أكثر أسباب السعادة الزوجية ومن أسباب تحقق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي وبينت أنه المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار يعني أهمية الاختيار
1: حسن الاختيار
2: على أساس المالي
1: ايش
2: معناتها أساس المالي يعني مش هو فقط أكيد أنه فضفر بذات ديني تربت
1: يدك
2: كما قال إذا جاءك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه لكن من حقك أنك ترفض على أساس مالي يعني أنت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا يجي نسأله توا على الجانب المالي الجانب المالي شنو هو امور ما يقدرش يقوم بداره، ما يقدرش يدفع كراه، ما مازال بوه يصرف عليه، سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق.
1: بالضبط
2: فهمت ذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه يعني جاوا شكون يخطب فيها، فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش، قال لها ما ولا يعني على سيدنا معاويه، قال اما معاويه فصعلوك اي لا مال له، ما عندوش فلوس،
1: ما عندوش فلوس،
2: قال ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءه، وتحديدا الكفاءه الماليه، او ما يسمى باليساري. كثير من الفقهاء الحنفيه وغيرهم يبينوا يعني ايش ضروره اشتراط الكفاءه، بمعنى ان المراه اللي تكون في طبقه اجتماعيه معينه يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يظهرها في الطبقه،
1: في الطبقه بالضبط.
2: مهم جدا معطى الكفاءه هذا، هذه من مما يعين على نجاح، مش هو فقط
1: لا واحد من
2: لكن
1: مما
2: يعين على نجاح
1: في نفس المستوى
2: الزوجيه، لانه فما راهو زوز عائلات باش يتساهروا باش يقربوا بعضهم، فما نجموش يكونوا بعاد على بعضهم، على قد ما يكون المستوى الاجتماعي ما بينات العائلات بعيد على قد ما هذا يبعدهم اكثر على بعضهم. فمهم جدا هو التقارب الاجتماعي وما يسمى باليسار ومصطلح الكفاءة المالية. بل حتى أكثر من هكا في كثير من كتب الفقه نلقاو ما هناك من تحدث عن الكفاءة في الحرفة، في الحرفة الكفاءة في الحرفة، كثير من الفقهاء يتحدثون عن ذلك ويعتبرون أن هذا مما يسهم في نجاح العلاقة الزوجية، أنه يكون فما التقارب في الحرفة. يعني المصطلحات هذه مهمة جدا. ثم فما أيضا يعني الكفاءة يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج، اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج، إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك، أو بموت ونتحدث عن الميراث، أو حتى بفقدان، ففما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا، موضوع آخر هذا. فالجانب المالي مهم جدا، فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج، أيضا الجانب الاقتصادي وأيضا المهور المرتفعة والمشطة، أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا.
1: أخويا
2: محمد رمزي يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا، أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور، أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا. فهذا طول فترة الزواج وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت أن إتيديون
1: ونتزوج
2: أو هي حتى إتيديون تكون متزوجة رغم أنه زوجها ينفق عليها، لكن فما صعوبة في ذلك.
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا، ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله، وأنه شكل من أشكال العباد، وأنه يسهم في بناء أسرة، وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع، وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
2: نعم، شوف آخر خلينا نقول من آخر حصن وقلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي، الأسرة.
1: أسرة.
2: استحفظوا على الأسرة، يبارك فيكم، استحفظوا على الأسرة، راهي ذاك اللي قاعدة
1: عماد المجتمع،
2: راهي الأسرة. ريت احنا كنقارنوا أنفسنا بالغرب نجم يكونوا متقدمين علينا، مش نجم أكيد متقدمين علينا في الجانب في جوانب يعني
1: في جوانب
2: التكنولوجية
1: وكذا، التكنولوجية
2: لكن الأسرة
1: بالضبط.
2: لا، يتمناوا لمتنا، يتمناوا رسالة الرحم تاعنا، يتمناوا بر والدينا، يتمناوا العلاقات الاجتماعية الصلب الأسرة هذه.
1: فخلينا نحافظوا على هالكنوز اللي عندنا، كنوز كنوز وثروة حقيقية،
2: ندعموا الأسرة تاعنا، ندعموا العلاقات،
1: ونساعدوا ربما هالشباب هذوما اللي ربما أحيانا معناه ظروف صعيبة شوي،
2: ويا بخ نوفق بين
1: تعاونوهم شوية
2: يعني في الحلال كما نقولوا في الحلال،
1: في الحلال معناها للموسر علاش ما يسعدش يعني صدقة جارية انك تساعد
2: برشا يقول ويا عرس توك امشي عرس ونعاونوك
1: ونعاونوك ومن بعد الناس الكل تيجي بالدروع تعاون لا يعاونوه بالفرحه معناها يفرحون
2: يجي يفرحون ان شاء الله. ايضا كما قلنا المهور والنفقات اللي خاصه مراسم الزواج
1: ما نبلغوش
2: فيها بما يرضي الله
1: يسر ولا تعسر
2: وان يسروا فيها تو باذن الله يعني تكون الامور على احسن ما يرام. فما دام ان يكونوا فقراء كما قال سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله. المهم الحد الأدنى موجود وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وحق على الله سبحانه وتعالى أن يعينك أي من أراد أن يعف نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يبارك له المولى سبحانه وتعالى ويعينه
1: إن شاء الله يا رب. نختمها بدعاء فضيلة الشيخ للي تزوج وصيف السنة واللي ناويين على الزواج.
2: اللهم لك الحمد يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. اللهم بارك للأزواج يا رب العالمين بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير يا الله. اللهم أذهب عنهم الحزن. اللهم أذهب عنهم جيران سوء وصحب سوء. اللهم أرهم الحق حق وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم بلغ الأزواج من الخير ما نووا يا رب العالمين. اللهم وفق بينهم ووفقهم لما فيه خيري الدنيا والدين وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم فيما أعطيت وقهم واصرف عنهم برحمتك شر ما قضيت. آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ يعني أحفظ ما نختم به ديننا السمح هو هذا الدعاء. شكرا لك مرة أخرى فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة ديننا السمح. تحية طبعا توصلكم من وليد الريفي محمد رمزي منصوري.
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.

بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت

وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

الناس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: من توا حتى لاخر السهريه ببرامج مختصه، منوعات ترفيهيه فنيه وتثقيفيه. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعه الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعه الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، فقد أخرج أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قلنا: الصلاة. قال: الصلاة حسنة وليس بذاك. قلنا: الصيام. فقال: مثل ذلك. حتى ذكرنا الجهاد فقال: مثل ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. إن الحب في الله أحبتي الكرام من علامات بلوغ العبد كمال الإيمان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لذلك فهذا من ثمرات الإيمان، وأن الحب في الله من أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. فالمحبة في الله سبحانه وتعالى تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليست لأجل مراتب أو مناصب أو لأجل متاع من هذه الحياة الدنيا، بل تكون خالصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. الماتينال جولي.

0: الماتينال جون عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من خالد النوري وزير الداخلية وصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفيصل طريف الرئيس المدير العام لشركة التونسية للكهرباء والغاز وعبد الحميد منجر رئيس المدير العام لشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه والعميد محمد رشاد السويسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. وأكد رئيس الدولة في بداية الاجتماع أنه يتابع عن كثب بين الأوضاع في كل أنحاء البلاد مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها مشيدا بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدس. إقرار حوالي 1200 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. وزير الشباب والرياضة صادق المرالي استقبل أمس وفدا شبابيا جزائريا ضم 25 شابا وشابة في زيارة إلى تونس في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال الشباب. في الشأن الدولي قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى. صرح وزير الخارجية الأمريكية بأن إيران في أزمة كبيرة وتواجه تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء. أكد الحرس الثوري الإيراني أنه سينفذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز محذرا واشنطن من مواصلة اعتداءاتها في المنطقة. نهاية الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
10: دباير صايح وأنسب الوجهات
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
12: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
15: شعل الحماس وعيش الإحساس
16: وعيش الإحساس
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة
18: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
19: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
9: ونعيشوا معاك الحكاية
5: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
6: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
3: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
7: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
8: تسمعوا التونس
7: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
18: عدل موجتك وصيف معانا
14: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
12: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الخميس 23 جويلية 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسرات مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينة الجانو على امتداد 3:30 من الفقرات الاكتواليتي الموزيكا. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينة الجانو. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. إن شاء الله طريق السماء لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. الحديث عن نهارين كان على السخانة ودرجات الحرارة وقصان الضوء والماء وغيرها من الوضعيات. على كل احنا اليوم تبعنا لقنا في المتينة الجون على مواجهة إذاعة الشباب باش نحكيو بأكثر تفاصيل فيما يخص حالة الطقس، لأنه في الحقيقة برشا كلام اللي قاعد يهبط وبرشا دي غيمور اللي تخرج فيما يخص حالة الطقس على أساس أنه باش تكون فما موجة ثانية معناها قريبا. توما بعد شوية تنزيد ونثبتوا وناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. من المتوقع وأنه اليوم باش يكون آخر نهار في موجة الحر، وحتى الانخفاض باش يكون ملحوظ على مستوى درجات الحرارة بداية من الغدوة. توا التفاصيل هذية نثبتوا فيها من بعد. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، زاد للناس اللي خارجة تخدم واللي بداية الخدمة متاحها واللي خدمتها تكون تحت أشعة الشمس. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي متاعكم بالصحة والعافية حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

تفتح حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

ليلة وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الأحمر يتميل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

0: المتنال جون.
1: اللهم نسألك في هذا الصباح يا رب، اللهم ارزقنا فرحة لا تسعها الدنيا ومن عليها، اللهم عوضنا بما هو خير لنا، اللهم ارزقنا حظا تدمع له العيون ويفرح له القلب برحمتك وعزتك يا الله.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتنة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب. طبعا كما قلنا وأنه الحديث في الفترة هذه الكل يخص حالة الطقس, معناها كيفاش و المشاكل الخاصة طبعا بقصة الضوء وغيرها من الوضعيات اللي يشكي منها معناها التونسي. على كل إن شاء الله على مستوى حالة الطقس, معناها الانفراج الفعلي إن شاء الله باش يكون بداية من غدوة, لأنه مهم وقت اللي الناس كلها واللي تتبع في حالة الطقس معناها في الفترة هذه, وقتاش باش تبرد الدنيا شوية, وقتاش باش تخف الدنيا شوية ولا لو السخانة. لكن احنا شنو نقولوا أنه في كل مرة طبعا إن شاء الله تتحسن الوضعية هذه, خاصة في علاقة بحالة الطقس. لكن يقعد الإشكال, وأنه كيكون إشكال فيما يخص قصان الضوء, وعلى حسب طبعا الجهات, وكل مرة في جهة معينة وفي توقيت معين, ربما هذه النقطة اللي قلقت أكثر معناها, واللي قلقت برشة توينسا. احنا إن شاء الله تنحاولوا اليوم من خلال الاستضافات باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى طبعا المشاغل هذه واللي تقلقت توينسا في الفترة هذه. لكن هذا ما يمنعش وأنه نذكركم في كل مرة وأنه ردوا بالكم, حاولوا تبعدوا من 10 حتى للأربعة متاع العشية, لأنه حتى اليوم راهو سخون معناها حسب التوقعات الجوية, وأنه بداية من غدوة. دونك حاولوا إذا كان فهم إمكانية وأنه من 10 للأربعة ما تخرجوش. بون فيما يخص القصان, حاولوا إذا كان باش تبردوا البيوت ولا باش تبردوا الدار, دونك من بعد تسكروا شبابك باش على الأقل تحافظوا على نسبة البرودة. ردوا بالكم سيغتو وأنه مثلا كي تهبط من الكهرباء تخلي بريكي, تخلي دابوزة بارفان, تخلي حيوان, تخلي صغير, الوضعيات هذه كلها راه ردوا بالكم منها, لأنه احنا من بعد شوية باش نحكيوا زادة بأكثر تفاصيل فيما يخص الموضوع هذية, وفما بعض الوضعيات اللي ضروري وأنه نكون واعيين بها ونتجنبها. إن شاء الله صحة دايما ليكم أنتم وين ما كنتم. محمد رمزي المنصوري كالعادة في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم, نهار 23 جويلية, في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير, اليوم الخميس 23 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1888 يتولد واحد من أهم علماء العصر الحديث, العالم الروسي المقيم في أمريكا سلمان إبراهام فاكسمان, مكتشف المضادات الحيوية الأنتيبيوتيك اللي أنقذ ملايين البشر من الموت المحقق بسبب الجراثيم. سلمان فاكسمان تحصل بفضل اكتشافه هذا على جائزة نوبل للطب, وتحصل زادة على احترام وتقدير البشرية اللي يعرفوه واللي ما يعرفوهش. 1894 يتم تنظيم أول سباق للسيارات في التاريخ بين باريس وروان في فرنسا, وبلغت السرعة القصوى رقم مهول 22 كيلومتر في الساعة. اي نعم, 22 كيلومتر في الساعة كانت السرعة القصوى. اليوم الكراهة بتطورت والسرعة ضعفت أكثر من 10 مرات, أما زاد الضريبة زادت رزنة وحوادث المرور قاعدة تتنافس مع الإرهاب والحروب شكون يقتل أكثر. ملا سيسور واحكم وثنية زينة في لامان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
1: الماتينال جون.

السبعة واربع دقائق على موجات إذاعة الشباب متر جيمس اسكو تو ميم. مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. من بعد شوية كما تعودتوا السبعة واربع الموعد اليومي توا سنين وسنين في توب سبور وآخر المستجدات الرياضية على صعيد الوطني والعالمي. دونك استنيوا من بعد شوية توب سبور وبعد نشرة أخبار السبعة ونص كالعادة نمشيو للميتيو، حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون وحسب توقعات المعهد وآخر تحديثات النموذج الأوروبي اللي تأكد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه اليوم باش يكون تقريبا امتداد لما عشناه البارح، لكن الكتلة الهوائية الحارة باش تبدأ في التراجع تدريجيا. دونك الخميس 23 جويلية 2026 الحرارة باش تبلغ آخر ذرواتها بالجنوب، والشمال والسواحل باش تكون ما بين 38 و 42 درجة، الوسط والجنوب ما بين 44 و 46 درجة مع إمكانية التسجيل أرقام طبعا اللي تكون قياسية. بالنسبة لنهار الجمعة 24 جويلية باش تبدأ الرياح الشمالية الشرقية في استعادة

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كل عاد على فريكونس نتاعنا على فام في تونس الكبرى على 88.6. تتابعونا على إفستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.n. نحكي أكيد كل عاد على جديد نوادي التونسية اللي قاعدة تحضر لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في بطولة رابطة المحترفة الأولى أو الثانية، وأيضا في كل الاختصاصات في كرة اليد، في كرة السلة، في الكرة الطائرة. البداية ستكون بفريق الاتحاد الرياضي المنسيري رسميا يتعاقد مع لاعب الوسط مالك المهيري. كان لعب سابقا في الترجي وفريق فانكوفر الكندي والنادي الرياضي البنزرتي. مهند أبو طه ظهير الأيسر الأرض أردني من المنتظر وصوله لتونس اليوم للإمضاء مع فريق الترجي. نذكر كان لعب الموسم الفارط مع نادي القوة الجوية فريق هيثم الجويني. بتبيع الترجي حركية كبيرة على مستوى الانتدابات في الصيف هذية. الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي تمكنت من تمديد عقد الحارس صادق يدعس اللي كان أمضى موسم إضافي مع نجم المناجم والتحق بتدريبات الفريق. كيف ما قلنا يدعس انضم الموسم الماضي ومشاركش في حتى مباراة بسبب الإصابة. كيف الجديد قبل ما نحكي على الكرة الطائرة بطبيعة أمل حميم سوسة وتركيبة الهيئة المديرة لفريق أمل حميم سوسة اللي كان أعلن عليها البارح برئاسة عادل مرجان اللي هدي الطيفة كنائب رئيس، عادل رزيقة كأمين مال، ولطفي موسى هو رئيس فرع كرة القدم بفريق الأمل الرياضي بحميم سوسة. محمد رمزي سليمان هو رئيس فرع المكلف بصنف الأكابر. النادي الرياضي البنزرتي تعاقد مع هداف جندوبة رياضية شادي المحمدي لمدة زوز مواسم ديما في فترة الانتقالات الصيفية. السياساس اللي أعلن رسميا ضم المهاجم مؤمن الرحماني كيف ما قلنا جديد انتدابات النادي الرياضي الصفاقسي بطبيعة، وكان أعلن التعاقد زاد رسميا مع الأوغندي حكيم موتيبي 20 سنة متوسط ميدان هجومي في المنتخب الأوغندي بعد ما كان انتدب غيث الصغير بعقد زوز مواسم. كيف ما قلنا مؤمن الرحماني 27 سنة اللي كان لعب مع الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة للتحضيرات متواصلة لفريق السياساس قبل ما يدخل في تربص جديد في سوسة. النادي الرياضي الصفاقسي حكينا كيف على ضم اللاعب حكيم موتيبي حتى جوان 2029. النادي الرياضي البنزرتي اللي تعاقد رسميا مع المهاجم شادي المحمدي لمدة زوز مواسم. الاتحاد الرياضي المنستيري رسميا يتعاقد مع حارس المرمى إدريس العرفاوي. نذكر بعد الإشكال القانوني مع ناديه السابق النادي الإفريقي تحل الإشكال القانوني. 21 سنة كان تكون في نادي ميكلين البلجيكي آخر انتدابات الاتحاد الرياضي المنستيري الحارس إدريس العرفاوي. هيئة اتحاد بن قردين توصلت زيادة الاتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحدوسي لتدريب الفريق. تمارين باش تنطلق مبدئيا إن شاء الله غدوة بالنسبة لفريق اتحاد بن قردين على أرضية ملعب 7 مارس بن قردين. مرشا ناس تحكي على الجديد بالنسبة ليوسف البليلي من المنتظر عودته اليوم للتونس قادم من الجزائر. كيف ما قلنا ممكن يمضي اليوم يوسف البليلي ويفعل الاتفاق الرسمي مع فريق الترجي الرياضي التونسي. بتبيع برشا كلام في الفترة الأخيرة على يوسف البليلي باش يكون في فريق الترجي ولا باش يكون في البطولة الجزائرية. ننتظر شنو الجديد في الملف هذايا اللي يحسم من المنتظر اليوم وإلا غدوة. كيف الاتحاد الرياضي المنستيري لقى معوض لرائد الشيخاوي بايرن من ويسر المنتدب الجديد من نادي رياضي حمام الأنف واللي كان تم اختياره كمدافع على السنة في الرابطة الفينيا. كيف ما قلنا بيرم نويسر ينضم للاتحاد الرياضي المنستيري. المدافع البوركيني سليمان وترا اللي لعب الموسم الماضي مع مستقبل جيبس يخضع من البارح الاختبار مع النادي الإفريقي. سليمان وترا قد يكون انتداب جديد لفريق النادي الإفريقي في قادم الأيامات. تقدم سقيط الدائر الفريقي واصل في تحضيراته للموسم الأول في بطولة رابطة المحترفة الأولى في طرابلس في عين دراهم يتواصل حتى 26 جويليا. الفريق كان برمج زوز مقابلات ودية نهار 24 ضد فريق شباب بلوزداد، نهار 26 جويليا ضد الترجي. هذايا جديد بطبيعة فريق نادي تقدم سقيط الدائر. ونحكي على الجديد بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، ظهير الأيسر يوسف غريب أمضى زاد عقد انضمام لصفوف الأولمبي البيجي لمدة زوز مواسم. هو ابن أكاديمية النادي الرياضي البنزرتي، كان نشط الموسم اللي تعدى مع شبيبة القيروانية. لحد الآن انتدابات البيجية كل من يوسف غريب، يحيى العشوري ومهدي خيري. قبل ما نحكيه على الرياضة الفردية ونحكيه على الكرة الطائرة، بطبيعة ديما حديثنا على كرة اليد، لأنه النوادي قاعدة تحضر زيدا في فترة الماركاتو الصيفي. النادي الإفريقي تعاقد رسميا مع المنسق أحمد بن نور لمدة زوز مواسم بعد ما غادر فريق الترجي بعد نهاية عقده. سبق له أنه لعب مع مكارم المهدية. شمال القطري أحمد بن نور هو الانتداب عدد 12 في الماركاتو الصيفي لفريق النادي الإفريقي اللي فيه برشا برشا برشا جديد. كرة اليد عزيز الويد ينتقل رسميا للترجي وباشر البارح التحضيرات بعد ما تعاقد كيف ما قلنا مع عزيز الويد. 24 سنة 4 سنوات فريق الترجي اللي كان وافق على دفع البند التسريحي المقدر ب 50,000 دينار تقريبا لفريق نادي سقيط الزيت. عزيز الويد اللي تكون في الأصناف الشابة لفريق الزهرة ثم التحق بالاتحاد التميمي وبعدها النادي سقيط الزيت. نذكر وأنه بطبيعة الترجي انتدب عزيز الويد، متع ليمي، محسن الجماعي، وبليل العابد اللي هما جديد انتدابات الترجي. في بطولة إفريقيا أقل من 18 سنة المقامة بالإسكندرية، المنتخب التونسي البارح كان فاز على الكامرون 3 أشواط مقابل شوط. اليوم يلعب ضد الجزائر، غدوة ضد المنتخب الليبي. وبالنسبة للفتيات اليوم انطلاقا من 6 الكامرون ضد المغرب، غدوة تونس ضد الجزائر 10، المغرب ضد مصر مع 6. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لعناصرنا الوطنية. بتبع الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة كان كشف المنتخبات 16 المتأهلة للبطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة. أفضل 3 منتخبات في الترتيب. نذكر قائمة المنتخبات فيها المنتخب الوطني التونسي بطل المنطقة الأولى، كينيا البلد المضيف، مصر، الكامرون، رواندا، الجزائر، نيجيريا، المغرب، أوغندا، مالي، بوركينا فاسو، السنغال بطل المنطقة الثانية، غانا بطلة المنطقة الثالثة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، البوراندي، وزامبيا بطلة المنطقة السادسة. إن شاء الله بتبيع يكونوا حاضرين عناصرنا الوطنية في الحدث القاري هبية كيف ما قلنا في الكرة الطائرة. صغريات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد غادروا البارح في اتجاه رومانيا للمشاركة في دورة دولية تقام 22 حتى 29 جويليا في إطار التحضيرات الأخيرة لبطولة العالم للصغريات اللي تنطلق نهار 30 جويليا. المنتخب التونسي باش يلعب في الدورة هذه ضد منتخبات رومانيا، اليابان، مصر. فرصة أكيد للعناصر الوطنية لتأكيد الجاهزية الفنية متاعهم. كل التوفيق بطبيعة لعناصرنا الوطنية. كيف ما قلنا في بالنسبة للمنتخب التونسي للصغريات، القرعة الخاصة بكرة اليد الشاطئية ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب اللي تعملت البارح تقول أن المنتخب الوطني التونسي موجود إلى جانب منتخبات ألمانيا، تايلاندا وجزر الكوك، مجموعة قوية. إن شاء الله المنتخب التونسي يكون حاضر في الموعد بطبيعة. ونختم أخبارنا بإشادة إفريقية جديدة بموهبة تونسية ريتاج الشريف اللي واصلت خطف الأضواء على الساحة القارية بعد ما خص الاتحاد الإفريقي للتنس الطاولة بإشادة خاصة عبر صفحته الرسمية، وأكدوا أنها واحدة من أبرز قصص النجاح في أسبوع الأمال الإفريقي. إشادة مستحقة تعكس بطبيعة القيمة الفنية الكبيرة اللي وصلت لها البطلة التونسية اللي تنسى الطاولة ريتاج الشريف. بأخبار تنسى الطاولة نوصل نهاية أخبارنا في توب سبور، آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على FM، تتابعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعونا على www.radiojeune.net.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: 27 دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله بداية يوم موفق يا ربي للجميع. إن شاء الله تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة. موعد نشرة أخبار 7:30 مع صبرا البلعزي. قعدوا معنا في الاستماع راجعين حتى للعشرة على الصباح في المتينة الجنة. المتينة الجنة
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجدك تسمع صوتك.
4: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. تحت شعار نختار اليوم لنقود الغد، الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي تتواصل اليوم بمدينة العلوم بتونس. في إطار التعاون التونسي الصيني، وزارة التعليم العالي تتسلم اليوم حاسوبا فائق السرعة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من وزير الداخلية خالد النوري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ ورئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ورئيس المدير العام لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي. وأكد رئيس الدولة في بداية هذا الاجتماع لأنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى قطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق لأكثر من 24 ساعة، وهو أمر يجب وضع حد له فورا مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها، مشيدا بما أبده الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدس. كشف مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي عن أن الوزارة قررت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية لتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح العيادي على هامش انطلاق تظاهرة الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي التي تتواصل اليوم بتونس أن الوزارة عملت على دعم قابلية تشغيل الطلبة عبر برنامج أطلق عليه اسم سافوار أجير.
7: وقع إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشبه الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، تاريخ جغرافيا، هذا الكل وقع احداث اختصاصات جديده مندمجه مع اختصاصات موجوده. اهم حاجه خدمت عليها الوزاره حاجتين، انه الفجوه اللي موجوده ما بين النسيج الاقتصادي والصناعي والاجتماعي يقرب من الجامعات، المحيط الاقتصادي والاجتماعي كان شريك في بلوره العروض التكوين هذيا. من جهه اخرى قلنا اللي يلزمنا ندعموا الكفاءات الافقيه نتاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير قمنا بارسائه اللي هو مشروع سافوار اجير، اللي هو يعتني بالكفاءات اللغويه والكفاءات الناعمه اللي تخلي بعد 3 سنوات من التخرج الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه من انه ينجم يسوق نفسه، يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
6: من جهة أخرى تقدمت المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي الشاطرة بجملة من التوصيات والنصائح للناجحين في البكالوريا الذين لم يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي.
8: بالنسبة للي هو ما تحصلش على كلمة العبور خاطر غير رقم الهاتف بتاعك، هذايا يلزمه يقتني شريحة جديدة مربوطة ببطاقة التعريف الوطني للمترشح، يستنى 24 ساعة وبعد يبعث SMS على 85,000 ويحط فيها في دوبل في دي اسباس رقم البكالوريا. فما اللي هو ما غيرش رقم الهاتف بتاعه اللي هو ترشح به في البكالوريا وما وصلتوش كلمة العبور، علاش؟ يا يكتب السنتاكس غلطة، معناها في SMS كي يكتب يردوا بالهم يكتبوا صحيح في دوبل في دي اسباس واحدة ومن بعد رقم الهاتف. الحاجة الثانية الكونفيغوراسيون تاع التليفون، يتأكدوا وقت اللي يرسل SMS SMS خرج ولا من الهاتف نتاعك، خاطر إذا كان ما خرجش ما يجيش راهو كلمة العبور. نطمنوا إن شاء الله قبل انطلاق الدورة الناس كلها تتحصل على كلمة العبور والمنصة باش تبقى مفتوحة للي باش يغير.
6: بعض الناجحين في امتحان البكالوريا تحدثوا عن التوجيه الجامعي وسبل تبديد حيرة الاختيار.
9: باش نزيد ناخذ شويه نصايح على التوجيه نتاعي ونشوف ماشي هكا اختيارات باش نختار منهم شنو باش نعمل معناها من بعد.
10: نجحت بالتكنيك من دوره المراقبه، نشوف الفاكيات اللي انا حاطهم في مخي نحطهم في اختيارات التوجيه باش نزيد نسال ونعرف معلومات عليهم جديد. مازلت حاير اسكو نعمل جيني الكتريك ولا جيني ميكانيك، وباش نزيد نسال عليهم لهنا وباش نزيد نسال على فاق نتاعي.
11: نجحت باك مات، جيت باش نشوف الفاكيات اللي في مخي موجودين ولا خطر فما حاجات معناها مازال عندي فيهم لكن نحب نكمل نفهمهم.
6: يحتضن مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة اليوم حفل تسليم حاسوب فائق السرعة في إطار التعاون التونسي الصيني. هذا الحاسوب يعتبر من أبرز مشاريع البنية التحتية للبحث العلمي في تونس، ويهدف إلى توفير قدرة حوسبة هائلة لخدمة البحث العلمي والابتكار وتمكين الباحثين من إنجاز عمليات حسابية معقدة في وقت وجيز. المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي سوسن كريشان:
12: إن شاء الله عندنا بالمركز حفل تسليم الحاسوب فائق السرعة اللي تم تركيزه منذ أشهر. الحاسوب هذا يتم استعماله خاصة في البحث العلمي، إن شاء الله يا ربي تكون حاجة هينة لبلادنا وإن شاء الله يا ربي نتكون فيه ونتعلم فيه الناس كل. الحاسوب فائق السرعة هذا هيبة من دولة الصين الشعبية، يتم استعماله في البحث العلمي والعديد من المجالات الأخرى يساعد خاصة على الحساب الآلي.
6: بهدف دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل بالمناطق الريفية وتمكينها من موارد رزق، يقوم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالقيروان بتنفيذ مشروع دعم سلاسل التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية في الوسط الريفي تراس. المشروع الممول من سفارة هولندا عن طريق البنك الدولي يمتد على 3 مراحل، وسيستفيد منه 100 منتفع من الشباب والنساء بقيمة 20,000 دينار في شكل منحة. الإضافة للمتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بالقيروان عدنان الصيد في تصريح لمراسلة الإذاعة التونسية نادرة برجب:
13: احنا توا في المراحل الاخيره من تنفيذ الكوارت الثالثه، بالنسبه للكوارت الاولى 1,000,000 دينار، الكوارت الثانيه فيها 17 منتفع والكوارت الثالثه فيها 37 مستفيد، اجماليا باش نوصلوا ل 100 مستفيد. بالنسبه للكوارت الثانيه والثالثه كيف معناتها فوق 1,000,000 دينار معناتها ما بيناتهم الاثنين. توا خاص بالسلسل التشغيل في الفلاحه والصناعات الغذائيه، هذا هو العنوان الكبير من ولايه القروان، برشا معتمديه تشملها البرنامج. الجذاء. عملنا أبيلا كونديداتور المرة الأولى وخدمنا على بروسيدور أنه نشاركوا المصالح الإدارية الكل في القروان باش عملنا كوميتي تكنيك واخترنا المستفيدين. طبعا في فاز فينال اللي هي تنفيذ المشاريع هذه. النساء عددهم أكثر من الرجال برشا مشاريع ناجحة زادة. والشباب الأصناف النسائية والشبابية هم المبادرين يعني هم عندهم قابلية أنهم يبعثوا للحساب الخاص. بالنسبة للمشاريع الفردية مشروع فردي قيمته 20,000 دينار هي منحة ما نعطيوهاش فلوس احنا نشريو كل شيء نعطيو فوندر المون كل بدينا لهم في المشاريع نتاعهم قاعدين ننفذوا فيهم.
6: إلى أخبار العالم الآن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجسور ومحطات الطاقة في طهران إذا أقدمت على استهداف السفن في مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. أكد الحرس الثوري الإيراني أنه سينفذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز، محذرا واشنطن من مواصلة اعتداءاتها في المنطقة. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم قالت إنه استهدف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر في إطار ما تصفه الجماعة بمعادلة الحصار بالحصار. نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى للتنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. تحت شعار نختار اليوم لنقود الغد الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجماعي تتواصل اليوم بمدينة العلوم بتونس. وفي إطار التعاون التونسي الصيني، وزارة التعليم العالي تتسلم اليوم حاسوبا فائق السرعة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبرا البلعزي. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
14: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
15: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: 7:45 على موجات إذاعة الشباب، رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30 الصباح. الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم مديما معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون يوميا اللي قام الستة حتى للعشرة متاع الصباح. معنا احنا الأكتواليتي الموزيكا والبلاي ليست اللي في كل مرة تكون متنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي. لكن قبل هذه الكل، حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: طقس اليوم،
4: طقس اليوم مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سرحان ومرحبا بك.
6: نهارك زين خويا سامي، مرحبا بك.
4: تعرف اللي الحديث
6: باش نسالك وليتي انت باش تسالني باش نقول لك اش عامله فيك السخانه.
4: كل الناس كلها، اما الحديث ما تسمع كان السخانه، وقتاش تهبط السخانه، وقتاش نتفرهدوا شويه.
6: والله عندهم الحق،
4: في الليل الناس معناها عييت، الناس تعبت من الصباح بكري. معناها
6: ديما نخمم سامي، نقول ساعات الشباب قادر يتجاوز هذه المحنه وهذه الفتره، ولكن راهو ديما واحد عينه على كبار السن، الامراض، اصحاب الامراض المزمنه،
4: صحيح، حتى الصغيرات
6: ساعات ديما في احتياج للماء وفي احتياج للدواء، كبار السن للهوى اكثر. هذوما الناس ديما اللي انا نخمم فيهم، نقول ربي يعطيهم كل شيء باللطف وعلى ما يقدروا. موجه حر ابرز ما ميزها هذه السنه هو طول الامد نتاعها،
4: اي مديده اي.
6: وديما نقولوا يكونوا راو كيما ترتفع درجات الحراره في النهار، عندنا امل في الليل باش نرتاحوا شويه. الليل ما فيش شمس الليل، ولكن مع الاسف حتى الليل كان يقلق، يمكن حتى في بعض الاحيان اكثر من النهار، على خاطر الليل نحتاجه للنوم ونحتاجه الى الراحه، وهذا يأثر حتى على مزاجنا ونفسيتنا في اليوم الموالي. صحيح هذه قدير ربي، ونأمل اللي كونه يخفف علينا، ولكن ربي بدأت بوادر الانفراج تساق أو تظهر ابتداء من هذه الليلة. هذه الليلة أولى النسائم الشمالية نبدأ في استقبالها في حدود الساعة 10 أو 11 ليلا. أولى النسائم الشمالية اللي بعض الولايات الشمالية هي باش تستقبلها، تكون الاستقبال الأول لهذه الرياح الشمالية على غرار سواحل جندوب، باجة، بنزر، تونس الكبرى، نابل. هذوما الولايات اللي باش يتمتعوا بالرياح الشمالية، وتظهر أكثر، تتجلى أكثر هذه الرياح يوم الغد بالشمال الكل، المناطق الساحلية والمرتفعات، في حين المناطق الداخلية تبقى فيها الحرارة مرتفعة ولكن بمعدلات أقل من اللي سجلناه خلال الأيام الفارطة. لن ننسى يوم الجمعة الفارط ويوم الثلاثاء،
4: حتى هو البارح اكزاكتومون،
6: أيوة البارح والجمعة اللي فاتت، يعني نقصد يوم الجمعة. أيامات صعيبة برشا، ليل ونهار ما نجموش ننسوهم، ولكن الحرارة باش تاخو نسق نتاع انحدار، خاصة كما قلت يوم الغد بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات. ممكن يكون انخفاض ظرفي جدا، يعني تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف بداية من يوم السبت والأحد، ولكن نعمل يكون ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين، يعني ما نجموش نتحدث على خريطة يقظة فيها عديد الولايات في اللون البرتقالي على غرار هذا اليوم. نعمل يكون اللون الأصفر يكون هو الطاغي، خاطر درجة الفرق ما بين درجة انذار كبيرة ودرجة انذار عادية. نعمل نعود إلى اللون الأصفر، وعلاش لا شيئا فشيئا نعود إلى الأخضر العادي والطبيعي وإلى الأرقام والمعدلات العادية الصيفية الطبيعية. صحيح قلقنا، صحيح تعبنا، ولكن إن شاء الله إن شاء الله تشتد الأزمة لتنفرج، ولكن على مهل بشوية بشوية. ما ننساوش اللي كونه الحرارة كبيرة موجودة في الأرض، موجودة حتى في في الطبقات العليا هذا كله باش يعني تبتعد ونحس بالأرقام العادية لازم فترة زمنية فترة تمهد للخروج شيئا فشيئا. ما ننساوش اللي احنا في فصل الصيف صحيح ولكن نأمل اللي كونه هذيك هو حد الباس كما نقوله وما تزيدش الحرارة.
4: هل صحيح سرحان سمحني قبل ما نكمل معاك، هل صحيح وأنه فما موجة حر أخرى قادمة خلال شهر أوت؟
6: شوف بطبيعة فن يعني يعني تقديم المعلومة يمكن أن نتحدث على موجة حر حتى من الجانب النفسي أو الجانب يعني العلمي. علاش؟ على خاطر احنا إذا موجة حر نتخلصوا منها بإذن الله، بوادر الانفراج تظهر وكل ما نقرب ممكن نتحدث ونمد بمعلومات، خاطر النفسية تحتاج إلى موجات إيجابية في هذه الفترة. مهم جدا كون نتحدث على انخفاض هذه الليلة بالسواحل الشمالية وغدوة بالشمال والمناطق الساحلية.
4: معنى غدوة باش نحسوه، معنى باش نحسوا الانخفاض المخوف،
6: باش نحسوا بفارق طيب جدا نحسوا، ولكن راهو الاحساس نتاعنا ونفرح اللي كونه هو نجم يكون ظرفي، نجم يكون يعني فترة وجيزة، ولكن ناخذوا شوية حتى اللي يجي البرشة عين على البحر اللي باش تولي فيه موجة مع الرياح الشمالية خاصة بالسواحل الشمالية أو بخليج الحمامات، ردوا بالنا بالباهي من الطيارات الساحبة من الأمواج أحيانا العالية ليالي المجازفة، هذه كله صحيح نجمو نربحو الطقس منسم، ولكن راهو البحر أحيانا كيما يعومش ما نجازفوش، ردوا بالنا. هذه متوصيات نسوقها في هذه المداخلة فيها نوع من التفاؤل والإيجابية، ولكن فقط نناشد الناس الكل اللي يكونوا ديما باش يتبعوا المعهد الوطني للرصد الجوي، هو صاحب المعلومة الوحيدة لكل ما يطرأ في حالة الطقس. ما نتبعوش أشخاص هوات، ما نتبعوش ناس تحكي ولا تفتي في حالة الطقس.
4: جست ما احنا نحب نثبتوا ناخذوا المعلومة في كل مرة من مصدرها،
6: من مصدرها
4: ولا
6: وهذه المصدر اللي يتحمل مسؤوليته هذا المرفق العمومي المهندسي وخبراته وتقنيه، هم الوحيدين اللي نجموا يقدموا المعلومة.
4: ولا وخلينا نعيشوا اللحظات هذه، وأنه راو معناه إن شاء الله اليوم بش يكون آخر يوم في الارتفاع الكبير على مستوى درجات الحرارة.
6: نقول هذا اليوم، اليوم هو المناطق الداخلية راي في الحقيقة تحافظ على أرقام في الحقيقة الأرقام الداخلية، ولكن الانفراج يأتي تدريجي
4: تدريجي
6: ليس كلي. الانفراج يبدأ بنسائم أو رياح شمالية تبدأ تمس السواحل الشمالية، غدوة الشمال الكل تقريبا والمناطق الساحلية بطبيعة الحال المرتفعات، نقصد بذلك القصرين أو الأماكن العالية، والأماكن الداخلية في الحقيقة خصوصياتها طبيعتها الجغرافية تخول لها كونها باش تحافظ على الحرارة المرتفعة هذه. إن شاء الله ربي يعطيهم كل شيء باللطف، إن شاء الله ما يتعبوش، وإن شاء الله السلامة للناس الكل في ظل ما نعيشه من موجة حر.
4: شكرا سرحان، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا. دونك في كل مرة نذكروا بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، ما نحكيوش على شربان الماء لأنه يعني هذايا ضروري من غير ما تخليه حتى البدن نتاعكم يعمل رياكسيون يقول لك راني عطشان، لا لا معناها اشرب الماء. التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة خاصة ما بين 11 والأربعة حتى من ما بين العشرة والخمسة زادة، لأنه الدنيا سخونة ولا ساعات فما شكون اللي يمشي للبحر يحب ديريكت مو يكون متعرض معناها يعني مباشرة لأشعة الشمس على أساس البرونزاج، لا راهو تمرض معناها الشمس كمان. هذه كبار السن والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة والبيبيات معناها تفقدوهم سيغتو في الوضعيات هذه وفي الماء، وما تخليوش الصغار وإلا الحيوانات الأليفة داخل الكراهب مهما كانت المدة كل سوى دقيقة وإلا دقيقتين. دونك ما تخليوش الصغار وإلا الحيوانات الأليفة حتى نتجاوزوا الفترة هذه فيما يخص موجات الحر، وإن شاء الله ربي يعطينا على قدر منطقه. 7:54 إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله النهار اللي تعيشوا فيه الموجات الإيجابية تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة. التونسي لطفي بوشناق النسية على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد موجتك تسمع صوتك.
2: 8:08 دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. جنعملوا طلة على أبرز عناوين جرايد ومواقع اليوم الخميس 23 جويلية 2026 في غوفو الماتينال.
0: غوفو الماتينال.
2: في غوفو الماتينال وبش نبدأ بجريدة الشروق، خسائر غابية وأضرار جسيمة بسبب الحرائق، ذي تلقاوها من الصفحة 3 حتى للصفحة 12 في بنزرت وفي الكيف وفي جندوبة. تشكيات وأضرار بسبب انقطاع الكهرباء، من يعوض الخسائر وكل التفاصيل في جريدة الشروق، لأنه بالحق الموضوع هذايا تقريبا معناه برشا ناس اللي تتسائل عليه، لأنه بالتوازي مع موجة الحر اللي نعيشوها في الفترة هذه واللي بلغت فيها درجات الحرارة مستويات قياسية عالية جدا، مختلف المناطق في تونس اللي شهدت انقطاع دوري ومتواتر في التيار الكهربائي، ربما استراتيجيا اعتمدتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لتفادي البلاكاوت حسب ما شفنا من التصريحات، وإلى السقوط الشامل للشبكة والتوقف الشامل لإمدادات الكهرباء. في الإطار هذا وأنه فما مجموعة كبيرة من التشكيات من الأضرار وقصة الخسائر اللي ربما قاعدين يتعرضوا لها برشا ناس، خاصة هنا نحكي على مستوى التجار، لأنه البلاغات الخاصة بقطع الكهرباء مشكل تولي كبير بالنسبة للتجار. إن المالي فاتت بركة معناها شفت وأنه فما التاجر اللي يبيع في الكلاس الكونجيلاتور متاعه معناها يعني ولات ما دونك الكلاس بيد ولا ما، الخسائر والوضعيات هذية دونك برشا اللي يتسائلوا فيها التعويض عن الخسائر كيفاش باش تكون. في الإطار هذي النيابة العمومية تحقق في ملابسات قطع التيار الكهربائي، وكل التفاصيل تلقاوها زادة كيف في جريدة الشروق. نمشي لجريدة الصباح. جريدة الصباح شنو اللي كتبت لليوم الخميس 23 جويلية 2026؟ في الصفحة الخامسة، تقرير الاستثمار العالمي 2026 يؤكد جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 35% خلال 2025. كيف زاد في الصفحة الرابعة نلقاو عنوان بسبب الضربة الحرارية والإجهاد الحراري اكتظاظ في أقسام الاستعجالي ومرضى القصور التنفسي يعانون من تبعات موجة الحر، لأنه فما مشكل هنا، فما سيختون الناس اللي تعمل في الدياليز وغيرها من الوضعيات، دونك هنا راهو مشكل كبير، لأنه معناها باش يبرأ باش ينجم يرتاح شوية راهو لازم وأنه يعمل الدياليز، والدياليز كما قلنا معناها تحبله برشا تقنيات، معناها أبرزها وأنه الضوء يكون حاضر. دونك هذاك علاش وأنه في كل مرة موجة الحر الاستثنائية اللي نذكر وأنه اقتربت فيها درجات الحرارة من 50 درجة، تجاوزت أحيانا المستوى القياسي، دونك هنا تحولنا إلى اكتظاظ كبير في أقسام الاستعجالي بأغلب المستشفيات العمومية، كل سواء بسبب مضاعفات الأمراض الصدرية ولا بسبب القصور التنفسي. على كل إن شاء الله صحة دائما للجميع، هذاك علاش في كل مرة احنا نقدم لكم مجموعة من النصائح ونقول لكم تردوا بالكم على روحكم يا خوي، إذا كان ما ثماش حاجة ديرجونس وأنه تخليك تخرج من 10 حتى للأربعة متاع العشية، بزي مش لازم تخرج معناه من 10 حتى للأربعة حتى الخمسة، ما تنساوش في كل مرة اللي الماء، حتى كي نمشيوا للبحر حاولوا ما تعموش فك الفترة ذيك من 10 للأربعة، وباللي صغاركم معناه يعني بحذيكم نقطة مهمة برشا. ما اللي فاتت أنا متعدي وين بحر صلامبو في الليل 11 تاع الليل، العباد تعوم وكذا، لكن نلقى فما شكون فما طفلة صغيرة بالحق عمرها 4 سنين تلوج على أمها وبوها، هذه تحديدا في بحر صلامبو 10:30 متاع الليل نهار الاثنين، دونك الطفلة مسكينة تلموا بها العباد وأمها وبوها يلوجوا عليها. بربي اولادكم راهو بحذاكم، تهو في النهار وساعات يضيعوا لكم، مش خليك تبدا معناها في الليل. ان شاء الله ان شاء الله معناها تعوموا وتبداوا فرحانين ولباس، وتردوا بالكم تردوا بالكم على ارواحكم وعلى عائلاتكم وعلى اولادكم. نكمل

العنوان آخر في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح، تسببت في تزايد بؤر التلوث وانتشار الروائح الكريهة، تراكم الفضلات في أغلب المدن والمطالبة بالتدخل العاجل. هذه بالنسبة لجريدة الصباح. نكمل نعمل طلع على الموقع الخاص وصفحة إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. وزير التربية نوردين النوري كان أكد البارح الأربعاء 22 جويلية 2026 عن أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريك أساسي في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا. هو كلام الحقيقة يعني مزيان وضروري، لكن هنا ضروري تفعيله. راهو المختص النفسي دوره مهم برشا كي يكون موجود في المؤسسة التربوية، يكون ملجأ على الأقل بالنسبة للتلميذ ولا حتى للأستاذ، معناها يعني ساعات في بعض الوضعيات دونك يدعم الإطار التربوي. هنا كي نحكي الإطار التربوي كل سواء الأستاذ وإلا التلميذ وإلا أي شخص عنده علاقة بالعملية التربوية يدعمه نفسيا واجتماعيا مهم برشا، لكن تفعيله فعليا وأنه يكون في كل مؤسسة تربوية فيها مختص نفسي تربوي هذا ضروري برشا. 8:14 دقيقة ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 8:18 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار، مرحبا بكم معنا حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنوة. وفي كل مرة طبعا كلمة تكون للشباب في إذاعة الشباب ولولوية اللي هم ومحليهم معناها دي جون اللي يقوموا الصباح ناشطين ومشاركين سورتو في الجمعيات وفي المنظمات وفي النوادي. دونك دي جون على الكيف، لي جون هذوما زاد ينصحوا في دي جون آخرين. علاش نقول هكا؟ لأنه باش تصير فما ندوة حول التوجيه الجامعي على مستوى ولاية بن عروس تحديدا معتمدية المحمدية نهار الجمعة هذه 24 جويلية، معناها يعني غدوة بداية من 10 متاع الصباح بالمكتبة العمومية. لكسيون هذه ندوة حول التوجيه الجامعي، شكون اللي منظمها؟ منظمينها للاتحاد العام التونسي للطلبة وكيف كيف زاد الغرفة الفتية الاقتصادية بفوشانة. دونك عزيز عروم حاضر معنا في الاستوديو ويحيى البدوي. نبدأ بعزيز. عزيز صباح النور.
4: صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بضيوفنا الكل.
3: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا عزيز. كيف كيف يحيى زاد؟ اهلا وسهلا بك يحيى.
5: اهلا مرحبا
3: يحيى. عن الجي سي فوشان انت هكا ولا لا؟ فوالا الغرفه الفتيه الاقتصاديه بفوشان. عزيز هات خليني نبدا معاك. دونك فما برشا جمعيات، فما برشا منظمات، فما برشا نوادي اللي يعملوا في ندوات هالنهارين حول التوجيه الجامعي. انتم في ولايه بن عروس تحديدا في معتمديه المحمديه، دونك قدوه بدايه من 10 الصباح هكا ولا لا؟ شنو اللي ثم بالضبط؟
4: بالنسبه باش نوضحوا، احنا مانيش معنا جمعيه، احنا جست نقابه. احنا نقابه نحاول ديما نسعوا انها باش نعاونوا الطالب معنا جديد. مثلا انت عابد اذا كان نجح في الباك معنا ما يعرفش حاجه،
3: تاقلم معنا في الوضعيات.
4: نحاولوا احنا نحطوه في الطريق الملائم باش ينجم هو يكمل ويبني المستقبل نتاعو.
3: اي
4: ندوة ذي شنو؟ خاطر حتى بني انا كي نجحت في الباك معناها ومشيت للفاك لقيت صعوبات معناها اللي تروح في بقعه التلميذ. قلت الندوة ذي نعملوها باش التلميذ يعرف مثلا حتى كي يهبط له دليل التوجيه الكتاب معناها برشا كتيبه مش باش يفهمها معناها.
3: أيه.
4: نحن نعملوا ندوة ذي باش جبنا ديجا جبت برشا دي فورماتور طلباء قدماء.
3: أيه.
4: برشا عندهم خبره معناها باش يعاونوا يعاونونا. اي تلميذ عنده اسئله معناها نجم يسالهم ونجاوبوه معناها باش يفهم روحه ويختار السكسيون خاطر ذي باش يبني عليه المستقبل نتاعو. شنو اخر يا رب؟ استغفر يا ربي. بالنسبه لثما تلامذه مثلا سامحني كان سبقت.
3: أيه.
4: تسال تقول لك مثلا يبدا سبحان الله يبدا مثلا واحد ناجح بمعدل ضعيف.
3: أيه.
4: يقول لك نحب نقرا في بنزرت نحب نقرا كذا ومن بعد كي ما يعطوش البلاصه اللي يحب عليها.
3: أيه.
4: يقول لك علاش ما عطونيش مثلا ويدخل بعده كل. هي باش نكونوا معناها واضحين من الاول مثلا
3: هو ما فما سكور فما عمليه حسابيه. صحيح. فما وبالحق معناها محتاجين لتوضيح النقاط هذه. انتم شكون باش تجيبوا بالضبط معناها مختصين؟ شكون اللي باش يكونوا حاضرين؟
4: عندنا مختصين بالنسبه للنقابه نتاعنا. أيه. عندنا مختصين من التنفيذ
3: اللي باش يكونوا حاضرين غدوه معناها.
4: هي عندنا. أيه. مختصين باش دي فورماتور معناها سبيسياليزي باش يجوا. أيه. يفسروا للطلبه.
3: أيه.
4: بخلاف لي فورماتور ثم طلبه زاده احنا اللي احنا ديما نعملوا في الندوات معناها احنا نزيدوا نفسروا ديجا احنا حتى مثلا سيور العام في الفاك معناها.
3: أيه.
4: ديما نحاولوا نكونوا مع الطالب نفسروا لي ماتير الريتم تاع القرايه الريتم تاع كل شيء نحاولوا نفسروا نكونوا معاه معناها. بخلاف هذايا ثم دي طلاب قدامي اللي خرج معناها كملوا قراء وخرجوا صيي ويخدموا ما شاء الله عليهم طول برا معناها.
3: أيه؟
4: يزيدوا يجوا يزيدوا يفسروا معانا.
3: فهمتني؟ أيه؟ دونك باش يجيو باش يفسروا ويعطيو فكره عن الافات
4: سبتو. أيه؟
3: معناها لانه هنا مهم برشا برشا. باهي دونك هذايا غدوه بدايه من وقتاش؟
4: بدايه من 10 صباحا.
3: أيه؟
4: حتى كشي نص النهار.
3: من 10 حتى النص نهار.
4: أيه.
3: دونك في معتمديه المحمديه تحديدا في المكتبه العموميه.
4: في المكتبه العموميه هي احنا ربطني عملنا من المحمديه وفوشانه مع بعضهم.
3: أيه.
4: ففرد نهار لامينام خاطر بالنسبه لبن عروس قعدت كان المحمديه وفوشان ولي لامينام مع بعضهم فرد نهار وعملنا غدوه في المكتبه العموميه المحمديه.
3: تخي غدوه دونك بدايه من 10 نتاع الصباح في شنو حبيت تقولي؟
4: بالنسبه خاطر يمكن ثم عباد ما تعرفش معنا البلاصه هي اللي على الكيس الرئيسي معناها المقابل الاقصر البلدي نتاع المحمدي.
3: دونك كل التلاميذ الناجحين السنه في امتحان البكالوريا يجيو غدوه وياخذوا اكثر تفاصيل عن الاختصاصات وعن الشعب اللي موجوده وعن افاق سورتو معناها الشعب هذايا. باهي هنا ونذكروا وانه راهو اللي الجيد على اساس وانه الخاص بوزاره التعليم العالي راهو صدر دونك تنجموا تاخذوا اكثر التفاصيل في ما يخص الشعب الجديده. دونك صدور الدليل طاقه الاستيعاب الخاصه بالدوره الرئيسيه للتوجيه الجامعي 2026 تنجموا تاخذوا اكثر تفاصيل على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.com. بوانتين دونك تنجموا تمشي وتاخذوا اكثر التفاصيل. به يحيى انت عن الغرفه الفتيه الاقتصاديه بفوشينا دونك حضوركم مشاركتكم فيش تتمثل بالضبط؟
5: بالطبيعة نحن سيان عارفة بروح يا عسلم نسكل يحيى بديوي رئيس غرفة الفتية العالمية بفوشينا وطالب بخمية غانية عن يغبانيزم ايامناجمون في الستوب. هو كما تعرفوا اللي جي سي اي معروفة اللي هي ليكول انترناسيونال دو ليدرشيب. دونك نحن نعملوا على ان نوفر فرص للشباب فرص متاع تطوير وكيف ما نقولوا نحن الحاجة ان نأسوهم للمستقبل متاعهم باش يعرفوا كيفاش ينتجريوا في وسط المجتمع البروفيسيونيل. الحاجات هذه تصير عن طريق لي فورماسيون لي اكسيون اللي نعملوهم. وبالطبيعه ما فماش فرصه ما خير من الندوه اللي باش تصير هذه على خاطر لامبورطونس نتاع كيف ما نقولوا نحن الفي اسوسياتيف تبدا من الاول من الصغار. توينا مثلا عندي تويك اكثر من 7 سنين ناشط بالمجتمع المدني دونك كالحاجه هذيك خلتني نطور في روحي ونكمل معناها كيما انا طورت وبرشا شباب كيف يزاد تطور من روحه نحبوا نصنعوا فرص للعباد الجديده. دونك في وسط الكونفرنس هذيا فما انفو سيشن صغيره باش تصير باش يكون حاضرين فيها زادة دي بروفيسيونيل معناها عباد امبليكي في المجتمع المدني باش يحكوا على اهميته كيفاش انه يزمو يكون باركور اون باراليل مع الباركور اكاديميك زيدا خاطر تويكا في وقتنا الحالي معناها المدارس ولا الليسيات نتاعنا ماهيش قاعده تعطي فرص للسوفت سكيلز باش يتم صقلها. دونك فما نقص نقص كامل ولا عزوف على كيف ما نقولوا على الكوميونيكاسيون على البلانيفيكاسيون
3: على مهارات التواصل
5: على المهارات بصفه عامه. دونك نحن موجودين لهنا وكجمعيات من واجبنا وكمنظمات من واجبنا ان نطوروا من الحاجات هذيا. دونك يلزمنا نوعيهم شبابنا هذوما خاطر تو مثلا انا كي نشوف في برشا شباب حتى الكوميونيكاسيون تمنعت جمله عليهم. تو مثلا انا نشوف في شباب يتلميوا ويتفاهموا باش يمشيوا للقهوه في وسط القهوه هذيك اون برانسيب باش يحكي لا العكس يبقاو شادين تليفونات. تويكا مجتمعنا الكل
3: هو حتى في الدار ولا حتى في العائلات
5: صحيح تو مجتمعنا وشبابنا الكل
3: فما بروبليم دو كوميونيكاسيون
5: جمله
3: مشكل نتاع التواصل اكزاكتومون. دونك هنا وفي نفس الوقت انت قلتي فما ميساج نحب نعديه للطلبه معناها اللي قاعدين يسمعوا فينا ولا حتى التلامذه راهو المشاركه في الجمعيات وفي المنظمات راهي مهمه برشا برشا راهي تعاونك حتى في الفورماسيون تاعك هكا ولا
5: بالطبيعه هي تعاوننا وتزيد تقدم بينا مش العكس خاطر اذا كان انت كيف ما نقولوا انتيليجون كوتي وقت وتنظيم وقتك راك باش توصل لبعيد بها الحاجه هذه نتوركينغ وفرص الشغل والحاجات هذيك الكل راك باش تلقاها من العباد اللي دايره بيك ما فماش بلاصه باش كيف ما نقولوا نحسنوا من الكاليتي نتاع العباد اللي دايره بينا اكثر من منظمات ولا جمعيات اللي ندخلوا لهم خاطر غاديك وين تلقى الفرص الصحيحه زاده ابار القرايه نتاعك اللي ما غير كوميونيكاسيون اللي باش تعلمها في الجمعيات ماكش باش تنجم تكومونيكي زاده مع لي ستوديون اللي معاك وماكش باش تنجم توصل صوتك زاده ولا توصل فكرتك فهمتني. تا مثلا زاده في قرايتنا انا كيوربانيست ان شاء الله في الفيتور نعملوا ياسر على الكوميونيكاسيون على البريزونتاسيون
3: تاع هو كل شيء بالكوميونيكاسيون
5: كل شيء في مجتمعنا تويكا. دونك هذيك هي الحاجه اللي لازمنا نصنعوها ونرسخوها في شبابنا تويكا واللي هي ناقصه.
3: فوالا ان شاء الله بالتوفيق ليكم. ميرسي بوكو على حضوركم معنا. تفضل عزيز.
4: جست الدعوه معنا الدعوه ماهيش موجهه كان للطلبه معنا نجم معنا اللي يحب يجي ولي اللي يجيب ولي معنا ولا صاحب ولا حاجه مرحبا بكم معنا الناس الكل معنا مش جست كان الطلبه تنجم تجي.
3: دونك الكل حتى الطلبه حتى الاولياء الكل دعوه مفتوحه خذوا العشرة نتاع الصباح
4: خذوا العشرة نتاع الصباح في المكتب العمومي.
3: تخبيا ان شاء الله موافقين. شكرا ليك عزيز عروم ويحيى البديوي شكرا ليكم على حضوركم معنا وتقديمكم لكل التفاصيل. بعد شويه ان شاء الله بعد موجز 8:30 باش نحكي عن المهرجان الدولي للفروسيه ببنقردين في دورته 37 اللي تنظمها الجمعيه الثقافيه للفروسيه والترفيه. كل التفاصيل ان شاء الله تجيكم من بعد شويه معنا ديما على موجات اذاعه الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجهك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة الشباب من تونس،
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع انعقد أمس على أنه يتابع عن كثب وعلى مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد. وشدد رئيس الدولة على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. تتواصل اليوم بمدينة العلوم بتونس تظاهرة الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، ووزارة التعليم العالي تقر 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية وتقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. احتضن مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة اليوم حفل تسليم حاسوب فائق السرعة في إطار التعاون التونسي الصيني. انطلق بداية من اليوم تسجيل لمناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسيين للإدارة العمومية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات بوزارة الشؤون الاجتماعية concours.social.gov.tn، على أن يختتم التسجيل يوم 7 أوت القادم. في أخبار العالم، قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بصاروخ أمريكي استهدف معبرا بين إيران والعراق. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: 8:44 دقيقة على موجات إذاعة شباب صباح الأنوار. مرحبا بكم معنا في الماتينا الجن حتى للعشرة متاع الصباح. كنت قبل موجز 8:30 حكيت وأنه باش نقدم أكثر تفاصيل فيما يخص المهرجان الدولي للفروسية ببن قردان في دورته 37. المهرجان اللي باش يبدأ بداية من غدوة جمعة 24 جويلية يتواصل حتى لنهار السبت 1 أوت 2026 ببن قردان. كل التفاصيل باش تكون مع سي محمد الجري اللي هو نائب رئيس الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه ومشكور على حضوره معنا في استوديو إذاعة شباب. صباح النور سي محمد ومرحبا بك.
1: صباح الخير. صباح تحيات إليكم من أهالي بن قردان إلى مستمعي إذاعة الشباب وإلى كامل فريق العمل هذا الصباح.
0: مرحبا بك معنا. دونك وقت اللي نحكيه على مهرجان الفروسية ببن قردان نحكيه على إرث ثقافي، نحكيه على إرث تاريخي كبير عفوا. دونك هذه الدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية ببن قردان اللي تنظموا الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه. هو في الحقيقة الجمعية من 2019 هذو اللي قاعدة تترأس في المهرجان هكا ولا لا؟ أي تفضل.
1: نحكي شوية على تاريخ المهرجان. المهرجان انطلقت في أوائل الثمانينات وقت كانت السياسة الثقافية كانت كل جهة تأخذ خصوصية تعتني بمهرجان. مثلا نجد مهرجان الإسفنج في زرزيس في الإسفنج، الفروسية في بن قردان باعتبارها عراقة وأسالة، مهرجان الصحراء في دوز، مهرجان القصور في تتاوين، مهرجان الواحات في توزر في الجليد. دونك كانت السياسه نتاع الدوله وقتها كل جهه تختص في موروث ثقافي نتاعها ونبنوا عليه المهرجان. تواصلت دورات المهرجان حتى 2010 معناها بعد الثوره، ما باعتبار المرسوم 88 وتبدلت الجمعيات وتبقى ما انقطع عن النشاط من 2011 حتى 2019 تاريخ انبعاث الجمعيه هذه. الجمعيه هذه صادره في الرايد الرسمي يوم 26 جويلية 2019. من وقتها بدينا في اعاده احياء هذا المنتوج الثقافي.
0: اليوم وقت اللي نحكيه عن الدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية ببن قردان، المهرجان اللي باش يبدأ إن شاء الله غدوة، هنا نحكيه عن الهوية وثقافة الفروسية ونحكيه عن علاقة الفارس بالخيل في بن قردان.
1: بن قردان عندها علاقة كبيرة بالخيل. تو اليوم نجدوا مثلا حتى إحصائيا في الفروسية في بن قردان في تربية الخيول هي الأولى على المستوى الوطني. أنا ثم ربما البيئة والبيئة تشجع في بن قردان على تربية الخيول وإنتاج الخيول خاصة العربي الأصيل. هي المسوطة هي الأولى في الإنتاج.
0: دونك هذه فيما يخص كما قلنا الهوية وثقافة الفروسية. الرمزية المكانية زاد لأنه اختيار بن قردان معناها لتكون عاصمة لهذه التظاهرة. ربما هنا نحكي عن تاريخ المنطقة بظهور الخيل معناها كما ذكرت أنا عندي.
1: بالطبيعة هي هو كبش نرجع الفروسية في بن قردان، نرجع حتى احنا ايامات
0: حتى الابعاد النضالية
1: الابعاد النضالية وحتى في ايامات الاستعمار كان يتسمى نهار الفيشتة. أي. يحتفلوا به في بن قردان كان تسمى الفيشتة، كانت معناها كورس متاع الخيل يمشوا يتفرجوا على الفيشتة. معروفة تو أهلي بن قردان الكبار والناس كلها تعرف الفيشتة. الفيشتة هو يوم سباق متاع الخيل معروف التو حاليا. مثال ما زلت كلمة الفيشتة من الدولة المعروف الفيشتة وقتاش تو حتى كي نعطوا البرنامج متاع المهرجان باقي الفيشتة وقتاش. أنا نهار أنا نهار مثال كورس متاع الخيل نهار الخيل معناها بالعشر ألف متفرج يحضرونا حسب إحصائيات أمنية والعشر ألف متفرج.
0: نحكيو عن خصوصية الدورة الجديدة الدورة 37 وما الذي يميز الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للفروسية ببن قردان مقارنة بالدورات السابقة.
1: من حيث المدة، أولا المدة اليوم الدورة هذه أول مرة نصلوا على 10 أيام كانت مقتصرة على 3 أيام 4 أيام حاولنا نطورها باعتبار الميزانية. نذكروا في 2019 انطلقنا بصفر ملي بصفر ملي وصلنا عملنا دورة. تم التطور الميزانيه ان شاء الله السنه تجاوزنا بقدر ربي نتجاوز ال 100,000 دينار. من هذا كل مجهود ودعم السلطات. هنا نوجه التحيه خاصه للمؤسسه الوطنيه لتنميه التظاهرات الثقافي والفني اللي اعطت فينا ثقة. وكل عام أول مرة بدينا مثلا في 23 و24 بصفة استثنائية كانت تعطينا منحة صغيرة، الحمد لله اعطتنا منحة طموحنا أكبر من على قدر
0: معتبرة.
1: المندوبية زادة كيف مندوبية جاوية الشؤون الثقافية زادة بمدنين حتي مشكورة الحق السنة، معناها إن شاء الله في أقرب الأجيال تتصبنا المنحة باش نجمو نوفوا بالتعهدات نتاعنا. المستشارين زادة كيف على المستوى الوطني الحمد لله اليوم بدو عندنا خاطر عندهم ثقة فينا وشافوا البرنامج وبدينا
0: على مستوى البرنامج شنو اللي فيه اللي يميز معناها السنة أكثر؟
1: البرنامج حاولنا نلبوا الأذواق السهرة الفنية نحكوا عليها، ثم حاجة اللي هي خصوصية عندنا حاولنا ترابط الأجيال، خصصنا للطفل مساحة، خصصنا للمسن وهي فقر ممتازة جدا وإن شاء الله تكون متابعة في إذاعة الشباب خاصة من خلال أخونا المراسل عوني العجيل أكيد باش يتابعها. فقرة المسنين معناها
0: فما ألعاب شعبية ومعرض معدات التراثية،
1: تشوف معناها مسنين في أعمار 80 و90 عام يلعبوا في كرة العكفة، معناها تنجم تقول كيما تشبه الفوتبول الأمريكان هي الجزيرة نتاعها، يعني تشوفها معناها عشت كي تشوف البنية معناها كيفاش يلعب كيفاش واحد معناها حاجة تعمل كيف. وفما مسنين وثم الأطفال زاد كيف قلينا لهم حسابهم
0: فوالا.
1: السهرات حاولنا نلبوا كل الأذواق لكن للأسف ما نجموش الأذواق الكل، حاولنا على قدر المستطاع على قدر الإمكانيات اللي المتاحة خاطر الميزانية تحكم فيك، ميزانية زادة وقتاش تتصب وقتاش تتحكم فيك، حاولنا اللي تتماشى مع خصوصية المهرجان. اخترنا مثال السنة الشاب بشير في السهرة نهار يوم 25 جويلي. الشعر الشعبي كالعادة باش يكون معناها هذا كموعد قار إن شاء الله مع شعراء كبار كما صاحبي الشعير إن شاء الله كما محمد الغمد كما حسين عروم كما رضا المحمدي القيام ثم الفنان خالد كعيب إن شاء الله حتى باش تكون عدة سهرة، ثم فرقة النخيل محمد الجوين نهار واحد أوت
0: فوالا. هذه بالنسبة للاختتام معناها باش تكون سهرة فنية غنائية فرقة النخيل محمد جويني نحب نكمل معك فيما يخص التوقيت والفضاء اللي يحتضن المهرجان، وانه يعني بقطع النظر راو عن السهرات الفنيه اللي ذكرناها، بالعكس معناها العروض الثقافيه اللي موجوده واللي تحمل الطابع الخاص بالمهرجان. دونك انا نحكيو عن فقره مهمه برشا اللي هي السباق الوطني للخيول العربيه الاصيله، هذه من ابرز الفقرات معناها.
1: هو نهارين السباق الوطني عندنا نهار ان شاء الله نهار 25 ونهار 1 اوت، هي بالتعاون مع شركه سباق الخيل بتونس هي اللي تنظم المسابقة هذه. وعندنا كذلك عروض في الفروسية الشعبية، عندنا أخوتنا من ليبيا إن شاء الله باش يكونوا بحذانا معناها في الفروسية الشعبية، وكذلك من الجزائر باش نعطوا هو بعد دولي للمهرجان. الفروسية الشعبية موعد كان يوميا في المساء على شاطئ بن قردان بالنسبة لتنشيط الفروسية الشعبية والميزة الشعبية يوميا في المساء، الى جانب السهرات، الى جانب ندوه اخرى بن قردان خاطر هو يحمل الدوره هذه تحمل شعار سياحه الساحل والصحراء. بن قردان منتوج سياحي مهمل. بن قردان فيها مقاومه السياحه، بن قردان كانت تكون اضافه للسياحه التقليديه خاصه انها بجنبنا منطقه سياحيه كبيره جرب الزرديس اللي من اكبر المناطق المشهوره عالميا، كانت تكون منتوج اخر نجم تخمم فيه المندوبية بتاع السياحة تخمم فيه إضافة مسك سياحي. احنا نحاول بمجهوداتنا كجمعية ان نعرفه في الجانب هذا
0: ولا ومهم، وانه بالحق معنا في طار المهرجان هذا واليوم وقت اللي نحكيه
1: البعد التنموي
0: ولا البعد التنموي، واليوم نصلوا للدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية، سيكو اذا كان عمر المهرجان يوصل 37 سنة سيكو فما ناس اللي قاعدة تحافظ على طبيعة المهرجان هذية، وكما قلت وأنه هو مهرجان تنموي سياحي بدرجة أولى. الصوت اللي نسمع فيه هو صوت الفنان خالد كعيب هكا ولا ليه اللي بشيكون حاضر
1: إن شاء الله. إن شاء الله سهرة نهار 28
0: أي نهار 28 جويلية. أي
1: حبيت نعرج على نقطة واحدة، الفضاء. أي الفضاء إشكالية كبرى، معناها بن قردان 120 ألف ساكن وما عندناش فضاء وين نقوموا الحفلات نتاعنا، نتجهوا أحيانا الملعب البلدي، الملعب تكلف علينا برشا معناها يتكلف تكلفة كبيرة باش تجهز فضاء يعني يكون بشيء باش تجهزوا مسرح يتكلف تكلف
0: لأنه هو ملعب هو بلدي معناها تجهيزه بالمعدات الصوتية
1: وركح وحتى من ناحية تنظيمية ما عندناش للأسف أنجز مسرح استبشرنا خيرا، ولكن للأسف معنا 400 مقعد ولا 350 ما عنده حتى إضافة، ولو هو حتى أصلا ما بدون تعليق معنا ما نجمش يكون فضاء لل
0: ولا العروض باش تكون مجانية وإلا باش تكون
1: بسعر رمزي؟ سعر رمزي معنا
0: أي بالنسبة لكل العروض. بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا معناها تفاصيل هذه الكل واللي تخص المهرجان والسهرة والبرنامج، وين يلقاوها معناها بالضبط؟
1: هي موجودة على الصفحة الرسمية للجمعية، موجودة على موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والنجم حتى على موقعكم معناها الرسمي إذا الشباب النجم الخطوبة
0: ولا وهو تلقاو معناها الريبلاي على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. سي محمد الجاري شكرا لك على حضورك معنا، بارك الله فيك. سي محمد الجاري نائب رئيس الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه.
1: في الختام كما قلت لك نوجه التحية خاصة للناس، خاصة الدورة هذه اللي عاونونا كما قلت لك الشعب معناها المندوبية الشؤون الثقافية مؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات الفنية والثقافية.
0: أي.
1: مستشارين نتاعنا بلدية المكان اللي كانت خاصة هي لولا سباقة اللي سلطان الملح نتاعنا، ومرحبا بكم في بنقردان في الدورة 37.
0: شكرا لك سي محمد، وان شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة الجديدة، وان شاء الله مجموعة من الإضافات من دورة إلى أخرى اللي تكون حاضرة خلال المهرجان الدولي للفروسية ببنقردان في دورة 37. سي محمد الجرينة برئيس الجمعية الثقافية الفروسية والترفيه، شكرا لك على حضورك معنا في الاستوديو، وان شاء الله لنا متابعة طبعا خلال فعالية المهرجان. شكرا لك. شكرا.

0: التسعة وستة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. دخلنا في الساعة الأخرى من المتينة الجون. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. نحاولوا بالموزيكا في كل مرة طبعا متنوعة ومختلف البرامج والنوعات اللي تسمعوها في إذاعة الشباب. نحاولوا نخافوا عليكم والفهكة ولا لا فيما يخص الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة, وإن شاء الله بدأت تخف معناها شوية. إن شاء الله بداية من غدوة معناها بش يكون فما الانفراج, وبداية الأسبوع على تونس على تونس كاملة, لأنه غدوة في جهة الشمال والوسط, لكن درجات الحرارة بش تقع قوية في الجنوب. لكن إن شاء الله بداية الأسبوع الانفراج يكون كلي في تونس الكل, وإن شاء الله ربي يعطينا على قدر ما نطيقوا به الجود فايبس. جود فايبس تشيرولي مقبلة
1: نمشيو في
0: سالفة جود فايبس هكا ولا لا؟ جود فايبس مع ألفانسي.
1: جود فايبس نبداو الجود فايبس نتاعنا بمهرجان الشباب الخاص بولايه تونس, باش يحط رحال اليوم حودي حط رحال البارح في الملاسين, وباش يبقى حتى ل 24 جويليه. واليوم فما عرض حضره الحومه. نتعداو للبرنامج الوطني للانشطه الصيفيه والسياحه الشبابيه. تحط زاده رحال اليوم في ولايه المهدي بمنطقه الغضابنه, وباش تبقعد متواصله حتى ل 26 جويليه, يعني حتى نهار الاحد. في برنامج الافتتاح اليوم اللي باش يكون مع الاربع نتاع العشاء, باش يكون عرض فرجوي الفرقه النحاسيه, ومع خمسة باش يكون انطلاق دورة في كرة الطائرة الشاطئية, مسابقة في جمع النفايات, وانطلاق الورشات اللي باش تكون في

0: فيه ده باش نلقاو حكايه عايشه والغول، ورشه المصابيح الزيتيه في المكتبه العموميه سيدي بوعلي، باش نلقاو ورشه في الالعاب الفكريه، وفي المكتبه العموميه حمام سوسه باش نلقاو رسم الطبيعه الحيه، وفي المكتبه العموميه هرجله باش نلقاوها تبدا الاربعه متاع العشيه مطالعه موجهه حول البيئه، حصه في الالقاء الشعري ومواصله مسابقه سمعني صوتك. بالنسبه للمكتبه الجهويه سوسه اللي باش يكون النشاط نتاعها 7 متاع العشيه بعرض تنشيطي بالميناء السياحي بالقنطاوي، نتعداو لولايه تطاوين نمشيو للمكتبه العموميه الرقبه باش نلقاو ورشه شجره القراءه، والمكتبه العموميه السمار نلقاو ورشه توعويه في ارتفاع درجات الحراره، ونتعداو للمكتبه العموميه البير الاحمر باش نلقاو فما الاحتفاء بعيد الجمهوريه مسابقات، ونمشي المكتبة المتجولة 2 باش نلقاو عرض تنشيط يبدا 7 متاع العشية وورشة في أهمية الطبيعة. نتعداو لولاية المنستير المكتبة العمومية بطبولبة 6 متاع العشية باش نلقاو فيها عرض كرنفال حروف بساحة المدينة، وعرض لكل كتاب حكاية بالمنتزه العائلي حنشية بالم بطبولبة. نتعداو لولاية قفصة في المكتبة العمومية لالا باش نلقاو 9 متاع الصباح يوم غراسة شتلات ونباتات في حديقة المكتبة، وفي المكتبة العمومية حي النور فما عرض حكواتي، والمكتبة العمومية أولاد الشرايط نلقاو ورشة في مفهوم الذكاء الاصطناعي، وفي المكتبة العمومية سيدي يعيش نلقاو مسابقة في الرسم والتلوين. نتعداو المكتبة العمومية حضرموت باش نلقاو معرض قصص، ورشة مطالعة، ورشة براعة يدوية. نمشيو لولاية بيجة باش نلقاو في المكتبة العمومية 13 أوت مجاز الباء ندوة علمية، ورشة رسم وتعبير، ورشة في توظيف الذكاء الاصطناعي، ورشة في كتابة وتصوير القصة. المكتبة العمومية تستور باش نلقاو فيها عرض تنشيطي ومعرض كتاب، وفي المكتبة العمومية مجاز الباء بشارع الحبيب بورقيبة باش نلقاو فيها لقاء حواري مع الأطفال حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في المطالعة، والمكتبة العمومية بتبرسق باش نلقاو فيها ورشة حول كتابا إلى قصة رقمية. نمشيو الأخبار المخيمات والمصيف الوطني، نلقاو فوج سيدي ثابت الكشافة جهة أريانا باش يقيم المخيم الصيف نتاعو في ولاية المهدية، المخيم اسمه اللجة باش يكون من 31 جويلية حتى 5 أوت. في البرنامج باش نلقاو مغامرات، زيارات لولاية المهدية، السباحة وأنشطة مائية والتحديات. باب التسجيل مازال محلول المخيم الصيفي الفوج قبل المدينة اللي باش يكون بمدينة بنزرت من 31 جويلية حتى 8 أوت، باش نلقاو في البرنامج سهرات كشفية، ألعاب مائية، مغامرات واستكشاف، ورشات، ألعاب رياضية، أنشطة كشفية وتربوية، ونختمو بفوج مدنين المدينة للكشاف اللي باش يعمل مخيم الصيفي نتاعو في ولاية نابل باش يكون من 1 حتى 8 أوت، باش نلقاو في البرنامج أنشطة تربوية، ألعاب ترفيهية، سهرات كشفية، رحلات استكشافية القربس والهوارية، جولة ترفيهية في مدينة نابل، ورحلة لمدينة الألعاب. وكانت جولتنا هذه في جود فايب، وسامحونا كان طولنا عليكم.
1: شكرا ألفة، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. احنا مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة شباب التسعة، 11 دقيقة حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

إذاعة شباب من تونس.

0: 9:18 ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجن، وتلقوا معنا لاكتواليتي في كل مرة والمعلومة اللي ناخذوها من مصدرها. البارح كانت ندوة صحفية خاصة طبعا بالوضع الميداني لحرائق الغابات، وحسب طبعا الأرقام اللي تم تقديمها خلال الندوة الصحفية الاستثنائية البارح 24 جويلية 2026، تم تسجيل 900 حريق في 72 ساعة اللي فاتوا، يعني بمعدل حريق كل 5 دقائق. شين حكي بالضبط اللي كل صيفة كوين ما يكون فما ارتفاع درجات الحرارة ديما نسمعوا الحرائق. ومشكور على تدخله معنا بالتليفون المقدم بالحماية المدنية خليل المجري. سيد المقدم صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور، صباح الخيرات، تحيه طيبه ليك ولكيف مستمعي زياد الشباب.
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. هات خلينا نبداو ساعه نحكيو على ربما النسق الغير طبيعي للحرائق بمعدل حريق كل 5 دقائق. هذه مش حاجه عاديه، مش حاجه سهله.
1: صحيح، والله نحكيها لليوم الرابع على التوالي. نسق العمليات في الديوان الوطني للحمايه المدنيه يشهد ارقام قياسيه، كيف البارح كما قلت في اليوم الرابع على التوالي تم تسجيل 300 حريق على مختلف أنحاء الجمهورية بمعدل حريق كل 5 دقائق. دونك الحقيقة الرقم هذا يبرز مجهودات الحماية المدنية والضغوطات والتحديات اللي تجيبها فيها وحداتنا الميدانية على عين المكان.
0: فوالا به بالارقام خلال الندوه الصحفيه تم تسجيل معناها يعني عديد الحرائق من نهار 11 جويلية حتى لليوم، هكا ولا ليه؟
1: بالضبط، من يوم 11 جويلية منذ انطلاق موجه الحر الى غايه 22 جويلية تم تسجيل 90 حريق غابه بكافه مناطق الشمال الغربي. تم إخماد منها 77 حريق تم إخماده نهائيا، و 13 حريق مازال متواصل بين عمليات التبريد وعمليات المجابهة. 13 حريق هذوما المتواصلين تم دخلوا في مرحلة التبريد 11 حريق. هذا تحيين تعليم الصباح، دخلوا 11 حريق في مرحلة التبريد، مازال 2 حرائق في مرحلة المجابهة. لكن باش نحكيو على أهم الحرائق اللي تدخل فيها الحماية المدنية هما 3 حرائق غابات. تم السيطرة نهائيا على حريق سيدي علي المكي والرفراف اللي البارح كان تعطيك قلت في 80% في حدود ماضي ساعة ونص، اليوم الصباح تم السيطرة نهائيا.
0: هذا حريق جبل الناظور معناه برفراف، هكا ولا لا؟ ما فماش خسائر بشرية؟
1: لا، لم نسجل خسائر بشرية في حتى حريق من كامل تراب الجمهورية.
0: الحمد لله.
1: دونك تم السيطرة نهائيا على الحريق، ولكن كي نقول السيطرة راهو وحدات الحماية المدنية لا تغادر مكان الحريق. ندخلوا في عملية التبريد اللي هي تدوم 4-5 أيام للتأكد نهائيا انه إعادة الاندلاع مطمئن وانه ما عادش فما إمكانية انه يعاود يشعل الجبل. دونك سيطرنا 100%، ولكن البروبابيليتي انه يعاود يشعل مازالت قائمه، ولذلك شاحنات الاطفاء وسيولنا الكل تبقى موجوده وتواصل عمليه التبريد الى غايه 4-5 أيام حتى نطمئن انه نهائي. هذا من ناحيه جبل الرفراف. تبقى 2 حرائق هامه، واحد في معتمديه نبزه
0: كاب نيجرو، يظهر لي هكا ولا لا؟
1: كاب نيجرو، عمليه الاطفاء والمجابهه متواصله مع مختلف الاطراف هيكل الدوله المداخله في الموضوع، من اداره الغابات الى وزاره الدفاع جيش الطيران، المشكورين يساهموا في اخماد النيران والحد من انتشارهم بالطلعات الجويه اللي يقوموا بها. نسبه السيطره تقريبا 50%، مازالت المجهودات متواصله. الحريق الثالث هو في ولايه الكيف جبل تكرونة معتمدية ساقيد سيدي يوسف، هو الحريق الأهم. توا تقريبا عندنا 18 شاحنة تطفية متواجدة على عين المكان، قاعدين نحاولوا ندخلوا للجيوب النارية في المناطق الوعرة والمسالك اللي ما تدخل لها في زنجان، وذلك بفتح مسالك عن طريق الليتراكس والجرادير التابعة لوزارة التجهيز وللبلديات. زملائنا من الدفاع الجوي قاعدين يقوموا منذ الصباح الباكر بطلعات جوية للجيوب النارية اللي ما تخلط لهاش وسائل الحماية المدنية ولا وسائل الغابات. المجهودات ما زالت متواصلة، القادة الميدانيين متواجدين على عين المكان لتحيين الخطة من حين إلى آخر. إن شاء الله إن شاء الله ربي يبقي خير إن شاء الله. أما الحاجة الباهية أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.
0: الحمد لله. ربما هناك نحكيه معناها يعني سيد المقدم، الأسباب الرئيسية لاندلاع هذا العدد الكبير من الحرائق.
1: بالنسبة للأسباب هو ممكن سلوك إنساني، ولكن الأبرز من أبرز العوامل حقيقة هي موجة الحر الكبيرة التي تشهدها البلاد. هي من أبرز العوامل في اندلاع الحرائق، خاصة الرياح، ريح الشهيلي اللي شهدتها البلاد في مناطق الشمال الغربي 3-4 أيام من الأخرانين هذوما، وهما اللي فهموا بشكل كبير في توسع النيران. حتى لو كان ثم اندلاع حتى حرائق، الرياح وتقلبها من حين إلى آخر هي اللي ساهمت في توسع النيران وتوسع الرقعة نتاعها.
0: فوالا اليوم وقت اللي نحكيه على إخماد حريق كل 5 دقائق على مدار 3 أيام، هذا يطلب استهلاك معناها كبير للمعدات والوقود والمياه. هل هنا معناها نحكيه عن التجهيزات الحالية، هل التجهيزات الحالية قادرة على الصمود لأسابيع أخرى إذا تتواصل ربما يعني موجة الحر خلال شهر أوت وإلى بداية سبتمبر؟
1: مازلنا متواصلين وقادر على الصمود ومازلت مواصل كل التجهيزات وكافة الإمكانيات مسخرة. بدلنا نظام العمل بحيث يكون يوفر لنا تعداد بشري مناسب للتواجد الميداني 24 ساعة على 24 ساعة. دونك الحرائق أعواننا وضباطنا متواجدين 24 على 24 دون مغادرة. دونك نظام عمل جديد. الوسائل والمعدات تم جلب وسائل من ولايات الجنوب اللي غير معنية بحرائق الغابات، تم تدعيم الشمال الغربي بعدد كبير من شاحنات الإطفاء. زملائنا من الجيش الوطني قاعدين يقوموا بدورهم كما ينبغي، زملائنا من إدارة الغابات كيف يعاونوا فينا ويقوموا بدورهم كما ينبغي. كيف هيكل الدولة مسخرة في إطار اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهاتها وتنظيم النجدة للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها. كما تعرف هي الأولوية ديما المطلقة في التدخلات هذه هي لحماية الأرواح البشرية وحماية التجمعات السكنية، ثم حماية ممتلكاتهم، ومن بعد نمر إلى عملية الحد من انتشار النيران وإخماد. دونك أولويتنا الأولى هي حماية التجمعات السكنية.
0: حماية التجمعات السكنية. نكمل معك سيد المقدم، هو كل عام تقريبا تتكرر نفس السيناريوهات في نفس الفترات، ربما هنا نحكيه عن بعض السلوكيات اللامسؤولة وبقايا الحصائد. هنا من يتحمل المسؤولية القانونية والمادية وقت اللي ينتقل معنا حريق من أرض فلاحية خاصة باش يدمر غابة كاملة، معنا يعني غابة لملك الدولة؟ هل هناك استراتيجية أو خطة لتجديد العقوبات بالتنسيق مع مختلف الوزارات لردع المتسببين في هذه الكوارث؟ خطر هو في الحقيقة معناها وأنه ديما يزامن اندلاع الحرائق في عدة نقاط مختلفة من الجمهورية في نفس الوقت، واللي يثير الشكوك تلقائيا حتى عند الشارع التونسي.
1: هو الموضوع هذا عنده جهات مختصة خاصة به، زملائنا من السلطة الأمنية، من الأمن الوطني ومن الحرس الوطني. كل حريق يندلع، كل حريق ندخلوا فيه يبدأوا متواجدين على عين المكان للبحث في أسباب الحريق. ولكن عموما أنا أقول لك أسباب الحريق هي متعددة، منها سلوكيات غير مسؤولة، ثم شكون اللي يتعدى بالكهرباء نتاعو على طريق تبدأ عشاب جافة يطيش عقب سيجارة، ثم شكون اللي عنده حصيدة يشعلها بعد ما يجمع القمح نتاعو ويحصدها. أسباب عديدة الحق، ثم زادة مصبات فضلات، أسباب عديدة، ولكن العوامل الأبرز اللي تساهم في الكثرة نتاع الحرائق والشساعة المساحة المحترقة هما موجة الحر القياسية اللي شهدتها البلاد منذ 11 جويلية، والرياح القوية هذه اللي ساهمت في اندلاع الحرائق. هذا بالتوازي احنا قبل منذ بداية الموسم الصيفي قمنا بالعديد من الحملات التحسيسية وقربنا للمواطنين، ومشينا للفلاحة وعيناهم وخذينا الاحتياطات اللازمة، فسرنا لهم كيوتو في آلية الحصاد أثناء الحصاد اللي كتطاير الشرارة من آلية الحصاد ممكن يسبب برشا مشاكل، عملنا عمليات بيضاء. دونك هذيك دورنا واحنا هنا قاعدين نقوم، وتوا الحق تعدينا المرحلة المجابهة إن شاء الله نتمكنوا في القريب العاجل من السيطرة خاصة على حريق دقيق كبير.
0: فوالا، دونك قيد المراقبة والتبريد معناها في الوضع الحالي بالنسبة لكم أنتم.
1: هي ثم مجموعة من الحرائق هي قيد التبريد والمراقبة، وثم كما قلت جوج حرائق في
0: بصدد لا تم السيطرة بالكامل. ببعض التوصيات بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، معناها يعني سيد المقدم، وأنه احنا في كل مرة في الحقيقة معناها يعني توصلنا ومن واجبنا باش نقدموه معناها للمستمعين، كما مثلا دبوزة برفان وما تخليهش الكهرباء، ما تخليهش في الكهرباء في الوضعية ذي، ما تخليش الحيوانات الأليفة، ما تخليش الصغار، هكا ولا لا؟
1: بالضبط، سورتو خاصة في حرائق السيارات مع اتسام موجة الحر، يعني نتيش الوهم أن نخليه أولا الكهرباء ما نخليهش معارضة للشمس لفترات طويلة، ما نخليهش داخلها البخاخات اللي بارفان ولا اللي ديزوران ولا البريكية، هذوكم ما نخليهمش داخل الكهرباء معارضة للشمس، راي معناها قادرة تصير انفجار داخلها وتولد عليه حريق. حاجة أخرى جدا، ما ننسيوش الوليدات الصغار داخل الكهرباء، وبيو ساعات راي وارتفاع الحرارة داخل الكهرباء راي ارتفاع قياسي، معناها في ظرف دقيقة ولا اثنين ترتفع الحرارة داخل الكهرباء توصل حتى 80-90 درجة، ويشكل خطر كبير على وليداتنا. دونك ساعات الأولياء يكون 5 دقائق ولا 10 دقائق نهبط من الكهرباء نقضي قضية ونرجع نخلي الكهرباء، دونك هذيك راهو خطر برشا. دونك فوالا نحاولوا نسيتشروا احنا موجة الحر نورمالمون حسب زملائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي هي باش تبدا توا في
0: الانفراج ان شاء الله،
1: باش تبدا في الانفراج، باش نرجعوا للمعدلات العادية نتاعنا تاع السويس جويلية اللي هي 30 بين 30 و35 درجة. ان شاء الله ان شاء الله نقولوا ان شاء الله ذاك حد البيت، وان شاء الله اللي يجي ربي يحمي بلادنا ان شاء الله.
0: نعم، شكرا لك سيد المقدم، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا المقدم الحمايه المدنيه خليل المشري، شكرا لك. 29 دقيقه فوزي البيتري كنت نشوف فيها فوالا داخل الاستوديو باش تقدم موجز 9:30.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جون،
3: ماتينال جون
2: كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 للـ10،
3: ماتينال جون. عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
4: بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد السيطرة على حريق سيد علي المكي بنسبة 100%. وأضاف المقدم خليل المشري على موجة إذاعة الشباب أن عملية التبريد ما زالت متواصلة وقد توصل لمدة 4 أيام، ولكن الحريق لم يعد يشكل أي خطر. وأبرز أن وحدة الحماية المدنية تمكنت بالسيطرة على حوالي 50% من الحريق الذي نشب في نفسة من ولاية باجا والعمل جار لإخماد إيران. تتواصل اليوم بمدينة العلوم بتونس تظاهرة الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقر 1190 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية تقليصا للفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. يحتضن مركز الحساب الخوارزمي بمركب الجامعي بمنوبة اليوم حفلة تسليم حاسوب فائق السرعة في إطار التعاون التونسي الصيني. ينطلق بداية اليوم تسجيل مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين لإدارة العمومية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات بوزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يختتم التسجيل يوم 7 أوت المقبل. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
7: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
5: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
8: من 6 لـ8 متاع العشية،
7: وانتي تحت الباراسول
5: تاكل في الفامبالولي
7: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه
7: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
7: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
7: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف،
7: لما تصيف،
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
7: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف،
7: لما تصيف،
5: بريحة البلاد.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 9:41 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب صباح الأنوار حتى للعشاء تاع الصباح ديما في الماتينة الجون. وفي الحقيقة في صبحية كل خميس باش نوليو نحكيو مع المختص اللي في كل مرة باش يكون حاضر معنا خبير في النجاعة العقارية سي سمير زنتور. سي سمير صباح النور ومرحبا بك.
1: سي سمير مرحبا بالجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. دونك إذا كان عندكم اقتراحات ولا مواضيع تحبوا تسألوا فيها باش نوليو نخصوا في الصبحية كل خميس بعد موجز 9:30 مع سي سمير عن بعض المواضيع عن أسعار الكراء وغيرها من الوضعيات اللي تخص العقارات. اليوم حبينا نحكيو عن تسهيلات القروض. هو ثم برشا ناس يقول لك لا يراو في القروض معناها فما نسبة كبيرة من الربح معناها يعني للبنوك. يقول لك أنا دار ناخذها بسوم بعد كي تخلص فوا دو تقريبا ولا فوا تروا سي سي با بلوس. دونك اليوم باش نحكيو على التسهيلات القروض لاقتناء مسكن جديد. هنا نحكيو عن التسهيلات عن الاليات المتاحه لاقتناء مسكن لانه نسمعوا فما برشا برامج يقول لك برنامج المسكن الاول قروض الادخار السكني قروض السكن الكلاسيكيه فما تسهيلات للباعثين العقاريين لكن سور تيغان سور لو بلون ريال برشا ناس اللي يقول لك لا راهو ماهوش صحيح راهو ما فماش راهو تسهيلات بنكيه راهو البنك يساعدها تعطيك قرض باش هي بيدها تربح من القرض نتاعك. تخلينا نفهموا معك انت اكثر تفاصيل لانه اليوم تعرفوا انه شاب مازال كيتخرج مازال كيخدم مع غلاء العقارات صعيب انه باش يعمل دار.
1: هي صعيبه ما لازم يعرف كيفاش يتصرف ويعرف كما قلت طرق التمويل ويعرف كيفاش يختار. علاش هو لو فيف دو سوجي البيرفورمانس ولا النجاعه العقاريه الكونسيبت هذا جيت في تونس وحابين نخدموا عليه. كونه البروموتور ولا البايع بصفه عامه يعرف شو يبني وقتاش يبني وشنو ستوندينغ وشنو المساحات ويعرف يتوقع شكون الطلب باش يجيه ترانش داج ولا الكاتيجوري ولا العباد اللي باش يجيو شنو يقتنوا من عنده وكيف كيف الشاري يعرف ما يصلح به يعرف يقارن يعرف نيغوسي يعرف الستونديغ اللي بروبوزي يعرف السوم هذاك ماشي ولا مش ماشي نثقفوه كانوا سعر الشقة ولا سعر العقار اللي باش يشريه راهو مش هذاك السعر اللي باش يدفعوا برك ثم برشا مصاريف وثم برشا أرقام مخفية شوية ولازم نوروه باش يعرف سعر الكلفة الجملي. في من نرجع الموضوع القروض بصفة عامة هو ثم انخفاض متواصل 3 مرات صار وآخر انخفاض صار في جانفي 2026 في أول السنة. التو ديريكتور نقولوا نتاع البنك سنترال تاع البنك المركزي وصل ل 7% ولا أقل شوي نحكي ولا 6.96%. شو معناتها؟ معناتها وعنا التوقعات في ثم نافذة جديدة في الانخفاض شكون إن شاء الله في الاجتماع القادم نتاع البنك المركزي في شهر اكتوبر نتوقع بالانخفاض هذاك باش يتواصل. معناتها احنا كونكريتمون مثلا نقولوا احنا عبد باش ياخذوا ان كريدي نتاع 200 مليون على 20 عام ولا 15 عام تم ال 25 مليون انخفاض في القرض نتاعو
0: 25 مليون
1: انت بين 15 هو المعدل نتاع القروضات السكنيه 15 عام اما كي نحكيوا على 20 تنجم توصل 25 مليون على المده على سداد القرض اللي يمثل نسبه كبيره ينجم يحسن بها الدار نتاعو وينجم يربح هذيك في حكايات اخرين وهذيك النافذه كما قلت لك في انخفاض متواصل وبزيد تشجع العباد وخاصه الشباب على اقتناء المساكن ولا شقق جديده ولا القديمه.
0: اليوم كي نحكيوا على برنامج المسكن الاول اللي هي آلية حكومية مخصصة للطبقة المتوسطة معناها لي تمويل نسبة التمويل الذاتي توصل فيها ل 20% من ثمن المسكن يعني تقريبا هكا ولا
1: اما المسكن الاولى المسكن الاول ثم زوج صيغ تعملوا الصيغه الاولى فشلت عملوا تحيين للصيغه الثانيه. المشكله وين في طريقه التطبيق هي الديكالاج وهي الاشكاليه غادي. شو معناتها الباعث العقاري الخاص كي يبني عنده مساحة معينة المساحة هذيك عنده فيها كلفة والمسكن الأول 200 ألف دينار 250 ألف دينار ما عادش يغطي له الكلفة نتاعو وهامش الربح نتاعو هكا علاش يتجاوز البلافون هذاك وما عادش العباد نون با ديري للخطة هذيك. معناتها تعديل الأسعار والنجاعة في المساحات ونجاعة في الاستعمال المواد والزيكيبمون يمكن يساهم في رجوع الإقبال على الخطة هذيك والبرنامج هذاك. بالنسبة احنا تو المؤشرات اللي دا حسب البنك المركزي ودراسات نتاعو تم زوج مؤشرات كبيرة في نسبة القروض. نرجع الموضوع نتاعنا كونه القروض الاقتناء مسكن جديد في انخفاض، كانت في حدود 1.9 مليار دينار، انخفضت يمكن 1.6 مليار دينار، وارتفاع نسبة تحسين المسكن، نسبة قروض لتحسين وتهيئة المساكن اللي هي كانت في حدود 1.1 مليار ولت 1.3 مليار دينار. الإحصائية هذه في 2025 والتوندونس ما تعامل ثلاثة نفس التوندونس، القروض الاقتناء مسكن جديد في انخفاض، والاقتناء ولا تحسين وتهيئة انت على المساكن القديمة في ارتفاع. هذا الشيء يدل كونه المواطن التونسي واللي يحبذ يقتني دار في منطقة معروفة يعرفها، في السيرفيتود كياس موجود، المدارس، الأسواق، الكوميرس، يعرف شبكة الطرقات نتاعها حتى لو كان قديمة، يجي يحسنها ويجددها ويسكن فيها ولا يستثمر فيها. هذه
0: المباشرات موجودة. أي.
1: هو أظن لي الاستثمار حتى لو كان باش تسكن فيها ليك ولا لعائلتك راهو يتسمى استثمار، على خاطر انت اليوم عندك بزوان غدو باش يتبدل. شو معناتها؟ اليوم عازم غدو عندك عيلة، بعد يجيكوا صغار، ستيل دو في نتاعك، يجيوك ضيوف ومن كان العباد من المناطق الداخلية، ضيوف ولا العيلة ولا انت ستيل دو في نتاعك، حاجتك بسيجور بخلاف الصالة، صغارك باش يكبروا حاجتهم تراس، حاجتهم بجردة، معناتها ليفولوسيون تاع البزوان تتبدل مع مراحل العمر ومراحل عيشة العبد.
0: لكن حتى كي تتبدل معناها المراحل هذه هنا مرتبطين رانا ديما بوضعيات مادية، معناها ربما النجاعة في التقسيم في التنظيم، معناها يعني ربما المادية. نحب نكمل معاك سي سمير معناها في الموضوع هذا اللي حكينا فيه، كيفاش نجم معناها كيف يمكنني معناها هيكلة الملف المالي للاستفادة القصوى من برنامج الادخار اللي يخص المسكن.
1: احنا بالنسبه للمسكن ثم البنوك بصفه عامه تعطي الادخار للسكن، واكثر بنك هي البنك الاسكان البيهاش، هي تعطي القروض حسب العوام الادخار ومتابع. اما ديما ننصح بصفه عامه اي مواطن يقارن بين بنكته ويمشي لزوج بنوك على القليل الاخرين ويشوف شكون يعطيه اقل نسبه فايده، وشكون نحكيو على الاسيرونس ونحكيو على الفريدوسي ونحكيو يقارنهم كل كي باش يعرف سوم التكلفه نتاعو الجمليه قداش يرجع وقتاش يرجع والكلفه الجمليه نتاع القرض. خاطر ما نقولش روحو مثلا 100 مليون سي بون، عندك الاسيرونس، عندك الفريدوسي، عندك المده، عندك التو اللي تحسبه لك البنكة، معناتها نحكي على 20 عام ولا 15 عام مية ذيكم قداش رجحهم.
0: جوست قبل ما نمشي لألفة نصيب، هل توجد امتيازات أو قروض إذا اخترت مسكن يعتمد على الطاقة المتجددة؟
1: بالطبيعة ثم هذيك ديما مطلب، احنا كما الدول شقيقة وصديقة يخدموا معناتها بالتو، لكن قد ما عندك انت نجاعة في الاستهلاك الطاقي قد ما السعر هذاك يطلع، وقد ما التاكس اذا كان التو نتاعك كبير التاكس نتاع البلدية والتاكس نتاع الدولة تزيد، معناتها اوبليجي عليك تمشي في حماية الاستهلاك وتوفير طرق الطاقة المتجددة ولا ليزولاسيون نقولوا احنا لحد من استهلاك الطاقة.
0: واضح. سي سمير يعطيك صحة، شكرا ليك في كل مرة تنورنا بهالفلاش الخاصة بالمعلومات. سمير زنتور الخبير في النجاعة العقارية، وباش نستدعاك انت والمستمعين، وانه باش عندك برنامج متاع سهرية ولا ماشي المهرجان ولا حاجة من هكا.
1: مش دروم ان شاء الله ناوي.
0: مش دروم به. ألف نصيب.
2: قصيت ولا ما قصيت؟
0: قصيت. فوالا. ألف نصيب هاي باش تعطيك فكرة عن أبرز المواعيد والتظاهرات الخاصة بالمهرجانات في فقرة فلاش المهرجانات.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: فلاش مهرجانات، فلاش مهرجانات.
2: قبل ما نمشيو سامي البرنامج سهرات لليوم نمشيو نعملو عودة على سهرات نهار 3/21 جويلية. نبدأ بمهرجان قرطاج وعرض نوردو. جمهور المهرجان عاش تجربة موسيقية أوركسترالية مختلفة. نوردو اختار في السهرية هذه أنه يخرج من العادة ويقدم أغانيه برؤية فنية مختلفة وجديدة تجمع بين التوزيع الأوركسترالي، العروض الراقصة، المؤثرات البصرية. رافقوا في العرض الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني. البداية كانت مع أغنية عربوش اللي تفاعل معها الجمهور، وبعد راوح نوردو بين أشهر أغانيه كيف تربيت، غريبة، أنا والليل، يا دنيا، لا ماما، وعايش ليلي، واستفاعل كبير من الجمهور اللي غنى معاه كلمة بكلمة. السهرية كان فيها ضيوف نوردو، شارك ركح الفنان أحمد زعيم، وقدموا مع بعضهم الأغنية اللي ضربت يا عراف، واستقبل الفنان رحمة محسن في دويتو غنايتهم اللي عرفت نجاح كبير من يومين.

0: أي أيوة. فجأة جريت بين السنين
1: عرض نوردو
0: سمير يتحسن.
1: عرض نوردو تميز بتخليطة موسيقية متنوعة جمعت بين الراب البوب الإيقاعات التونسية الإفريقية والمتوسطية مع شوية لمسات في الإسطنبالي والجناوة والفلامينكو. في سهرية كانت فيها الصورة والموسيقى الحية والتفاعل الجماهيري أبرز العناوين، وهذا كان تصريح نوردو بعد الحفلة.
2: ما حبيتش نحكي من قبل الموضوع، حبيت نحكي توا، حبيت نحكي بعد العرض، حبيت العرض هو اللي يتكلم على روحه. أما مش نقولها قدامكم الناس الكل اللي شفتوه اليوم واللي تفرجتوا فيه اليوم واللي سمعتوه اليوم، صار في نهارين عملتوا في نهارين أكهو تصبيح تعب عملتوا في نهارين، عملتوا في نهارين، مش أنا اخترت باش نعملوا في نهارين، ليه فما ناس كنت نستخيلهم باش يكونوا موجودين معايا، ما نحبش نقول خذلوني، ما فهمناش بعضنا ميسالش، أما الحمد لله اللي الحكاية اللي صارت ما بيني أنا ويوسف صارت بحب وصارت بصدق، وحس بمروان اللي هو يحب يعمل الحاجة، ما رقدناش، يعيش بحذية في الدار كل يوم، يجي بحذية للدار مدة نهارين 24 ساعة 24 ساعة بحذية في الدار. البارح روحت من كارتاج الخمسة متاع الصباح ولا الخمسة ونص متاع الصباح قاعد نحضر. الحمد لله العملية تمت بنجاح، الحمد لله الناس روحت فرحانة، نشوف في الأعمار الكل كانت حاضرة، ناس تبكي ناس تضحك ناس عاملة جو، وكهو ذيك مش حاشي بالناس تروح فرحانة، حاشي بالناس تقول فيه كلمة خير وكهو.
1: نتعداو العرض لطفي بوشنيق في مهرجان دقة اللي عرف حالة كبيرة من الجدل، لأنه قبل العرض بساعة صار تحريقة في منطقة قريبة من المسرح الأثري بدقة، وبالرغم الدخان والنار اللي شعلت في الأحراش القريبة بوشنيق كمل حفلته وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم كوكتيل من أحسن أغانيه والمواويل والملفوف التونسي كيف العين اللي ما تشوفكش كيف شبحت خيالك وغنية أنا مواطن.

الحملة خلقت نوع من الانقسام الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي. فما شكون شاف اللي مواصلة الغناء يمثل رسالة تحدي وصمود، وفما شكون اعتبر اللي صار كان لازم وقتها تتوقف السهرية احتراما للكارثة البيئية والنار اللي كانت تشعل في الغابة قدام عينين الجمهور. نمشي طوال سهرية افتتاح الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي، ونذكروا اللي هي كانت نهار 3-21 جويلية، وكانت من توقيع الفنانة نبيها كراولي بالمسرح الصيفي بسيدي منصور. سهرية كانت استثنائية واستقبلت جماهير غافرة من عشاق الفن والزمن الجميل. العرض كان تربي تونسي 100%، أثتها نبيها كراولي بصوت التراث والفن الأصيل من اللحظات الأولى من صعود الفنانة على ركح المسرح، وبمشاركة فرقة المايسترو سفيان سيالة قدمت نبيها معزوفات وإيقاعات خليت الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، وغنى معها حتى لآخر السهرية، وكان التفاعل أكبر وقت اللي غنيت أغانيها القديمة والحنين للماضي كما واش عجبه فيها.

0: ما فهمتش واش عجبه فيها هاي بلا
1: حسرة. أجواء السهرية كانت ممتازة تنظيميا وفنيا. سهرة الافتتاح كان بمثابة ضربة بداية قوية وموافقة لمهرجان صفاقس سنة، وكانت هذه ردة فعل نبيها كراولي بعد العرض.
2: جمهور صفاقس مش أنا باش يشد فيا، والحاجة أنا قلت جمهور أعطيت نعت أنا وأنا على الرقعة، قلت جمهور الفنان لأنه أكثر أماكن في تونس من أكثر الولايات اللي تهتم بالفن كل أشكاله، راهو مش فقط العازف والغناء، لا بكل أشكاله، في الفن التشكيلي، في المهارات اليدوية، في يعني جمهور فنان.
1: طب نمشيو توا لأبرز سهرات المهرجانات اليوم الخميس 23 جويليا. مهرجان قرطاج الدولي اليوم سهرة النجمة العالمية أنجيليك جو على ركح المسرح الأثري بيك قرطاج مع العشرة متاع الليل. مهرجان حمامات الدولي نلقاو عرض الفنان والملحن وعازف البيانو الفلسطيني فرج سليمان، وفي المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذن نلقاو عرض ربوخ للفنان حاتم اللجمي بالموقع الأثري بأذن مع العشرة متاع الليل زادة. وفي مهرجان البحر براويد نلقاو حفل افتتاح تحيي الفنانة الشهرة زاد هلال على مع العشرة تعالي زادة. وكانت هذه جولتنا سامي اليوم في فلاش فيستيفال.
0: شكرا ألفة، يعطيك صحة من بعد شوية سماح الفرجاني تكون حاضرة معكم في صيف معنا. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقناة في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم كل، شكرا ألفة، يعطيك صحة. سي سمير زنتور شكرا لك المختص في النجاة العقارية. شكرا شكرا ومرحبا بك في كل مرة طبعا كي تكون حاضر معنا. شكرا للمهدي الضاوي اللي كان بامتياز وضواها علينا اليوم في الإخراج الرقمي، ميرسي بوكو يا مهدي، يعطيك ألف صحة. شكرا لوليد الريفي، وقبله هو سليم القصيبي كان حاضر معنا في الإخراج التقني، صبرا البلعزي، زبيدة القصوري، فوزية البيتري في الأخبار، منى حميم في السبور، سامي فرتون. أقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب، باي باي.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس،
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
19: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: ونعيشوا معاك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
10: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
11: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
0: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
5: احلى صباح لكل متابعينا ومستمعينا الكرام على موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم معنا وبحذينا معدلين كالعاده موجتكم على موجات اذاعه الشباب في احلى صيف ان شاء الله يا ربي. دائما نسعى وان نخفوا عليكم ارتفاع درجات الحراره، نخفوا عليكم اي حاجه ممكن تعيشوها اثناء فصل صيف. كونوا فقط معنا على موجات اذاعه الشباب. شكرا لكم على هذا الاختيار. صبحيه زينه للجميع. 10 ودقيقتين نبداو عدد يوم الخميس من منوعه صيف معنا، المنوعة الصيفية الأولى بامتياز على موجات إذاعة الشباب. هذا الصباح رافقني وليد الريفي في الجانب التقني للأستوديو، استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام، إريج ومهدي مع ألف نصيب في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني اليوم معاكم بصفة استثنائية في تعويض لزميلتي عواطف الورغي اللي إن شاء الله باش تلقوها اليوم في فضاء تنشيطي آخر في مواكبة خارجية. تحية لها وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مرحبا بكم معنا. بعد قليل باش نبداو فقراتنا ولقاءاتنا مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا في مختلف الفقرات اللي متعودين بها في برنامج صيف معنا. بعد قليل موعدنا باش يكون مع فقرة خذ فرصك، ثم تتالى الفقرات مع الجمال مع الخضار ومع الماكلة اللبنينة. مرحبا بكم الناس الكل معنا برفقتنا.

0: صباح الورد للجميع، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة وعشرة دقائق صباحا على موجتنا. موعدنا كالعادة مع أولى فقراتنا في منوعة صيف معنا، وهي فقرة خذ فرصتك. خذ فرصتك. سعيدة هذا الصباح باستقبال سي الفاضل جيجا، متعودين عليه كالعادة ككل يوم خميس. سي الفاضل هو أستاذ جامعي وخبير في البزنس جيمز. صباح الأنوار فاضل، مرحبا بك بحذينا ومعانا.
1: السلامة،
0: أهلا وسهلا بك.
1: ألو.
0: كالعادة إذن جولة معاك مع أخبار التكنولوجيات الحديثة، واليوم باش تخلينا نتعرفوا على بعض المعطيات الجديدة في الإطار هذا، وديزاستوس كما تعودنا دايما. شنو اخترت باش تقدمنا اليوم؟
1: اكزاكتومون، اليوم باش نعملوا أربع معلومات في التكنولوجيا، ومعاد باش نعملوا زوز دو سيتاسيون فيلوزوفيك يمكن نجربوا نحكيوا عليهم شوية.
0: أيوة.
1: دونك الأربع معلومات في التكنولوجيا ظهروا لي انتريسون. أول حاجة، بون فما صارت مثلا غريف في بون نجمو نبداو حاجة لي دكتوران في الشين. عملوا ما عادش يطلبوا تيز، ذاك الدوكيمون الكبير يطلبوه، قرروا باش ما عادش يطلبوه على خاطر الناس الكل ولاو يستعملوا الذكاء الاصطناعي في درج يعملوه. ملي كانت تاخذ 6 اشهر ولا 3 سنين ولا 5 سنين باش يكتبوا التيز، ولاو يتكتب في سمين. دونك ولاو يطلبوا انفونسيون، اختراع. لازمك انت باش تولي شيرشور، باش تولي دكتوران، لازمك تعمل اختراع مش تكتب التيز هذاك. هذه معلومه مهمه.
0: منتج جديد للانتليجنس ارتيفيسيل تعاونوا زيد في
1: الامور هذه،
0: خاطر حتى في الجامعات التونسيه ولاو يحطوها الجزئيه هذية، عندهم بورسنتاج انك تنجم، متاح لك انك تستعمل معناتها الذكاء الاصطناعي في حدود نسبه معينه مش ممكن تفوتها، وعندهم الاليات لمراقبه ذلك. الامور صعبت بالتقنيات هذية
1: بالحق. هو لما حال راهو الصين يشجعوا على الاخر الذكاء الاصطناعي. ديجا هما معناتها بين امريكا والصين كل مره شكون اللي يقترع انا واحسن ذكاء اصطناعي. دونك هما يشجعوا في الحاجه هذيك. وحاجه اخرى دايخ في الصين نفس البلاد، فما استيرويد يحبوا يجربوا يعملوا تمرين اون فيت، يحبوا يحضروا روحهم دون لو كاو، كيف ما الاستيرويد اللي يجي على الارض والديناصورات ولا ما عادش فما ريسك انه يجي استيرويد على الارض والانسانيه ما عادش فما. دونك يعملوا تجارب هوني مثلا الصين، فما استيرويد باش يتعدى مش بعيد على الارض، باش يعملوا تجربه يحضروا روحهم، باش يرميوا عليها ميسيل، باش يجربوا معناتها يبعدوه من بلاصته. هو مش خطر على الارض، ما هو تجربه معناتها ان اكزيرسيس باش نجربوا، باش دون لو كاو فما خطر. النازا عملت قبل التجربه هكايا، اما الحاجه انتريسونت هو الميسيل باش يضربوه 26 فوا لا فيتيس دو سون، ماك 26 معناتها 9 كيلومترات في الثانيه،
0: سرعه معناتها سرعه كبيره رهيبة.
1: اكزاكتومون. حاجه انتريسونت ظهرت لي معناتها. حاجه ثالثه، المعلومه الثالثه في التكنولوجيا، هي فرنسا قالت انها باش تولي تمنع لي ريزو سوسيو للصغار اللي اقل من 15 سنه، ما عادش عندهم الحق في لي ريزو سوسيو. سي ادوبتي لا لوا في 21 جويي. والحاجه الاخرى زاده قالت معناتها من 15 ل 18 ans لازم اكور بارونتال، معناتها
0: موافقه نتاع الوالدين.
1: موافقه نتاع الوالدين. ودايوغ عمل منعت زاده التليفونات في الليسي على خاطر فما ريسك نتاع الذكاء الاصطناعي يستعملوه معناتها في كل شيء. هذه المعلومه الثالثه. المعلومه الرابعه اللي بديت بها دايوغ هي الغريف في هونداي، شركه نتاع تصنع الكراهب. علاش الغريف هذه؟ علاش الاضراب؟ على خاطر باش يشريوا 25000 روبو، روبوات معناتها يمشيوا على ساقيهم كل انسان بالضبط، باش يعوضوا العمال. دونك عملوا اضراب، وذا اول اضراب معناتها مسبب بالذكاء الاصطناعي ديريكتومون معناتها. دونك الروبوات هذوما يتشريوا ب 130000 دولار، ولكن يعوضوا انسان معناتها في عام عامين سيء، معناتها المونطون هذاك معناتها ديجا رجعته. هذوما الاربع المعلومات في التكنولوجيا ظهروا لي انتريسون. ما عادش كان عندنا وقت.

0: عنا مازال الوقت، زيد خذ معناه خذ فرصتك خذ وقتك وخذ فرصتك معنا. ومهمة برشا هذه النقاط، خاصة الموضوع المتعلق باللي غوبو، وهو نعرفوا الناس الكل اللي موضوع ساعة طويلة وهو خوف كبير من عدد كبير من القطاعات المهنية اللي تخاف من أنه الروبو يعوضها. لكن احنا ديما قلنا اللي التوش متاع الإنسان عمره ما يعوضها حتى شيء في حتى مجال، ذاك علاش كل واحد يلزم يخلق معناتها البصمة نتاعو اللي ما تنجم يعوضها حتى حد. وفما قطاعات فاضل بالحق معناتها ما كانت الإنسان لا يمكن أن تغير. ولنا نستحضر أنه طوي ذول الجمعة اللي فاتت ولا اللي قبلها كيفاش فما روبو هيج وميج، صارت فما معناتها غلطة في البروغراماسيون نتاعو ولا حاجة من هكاية، هيج وميج وعمل معناتها ولا خطر كبير على المحيط اللي هو تواجد فيه بشي وفي عوض اللي بشي يقدم خدمة، معناها ولا نجم يمثل خطر كبير على الناس اللي بشي يقدم لهم الخدمة هذيك. اللي هنا معناتها بالحق يلزم تخميم أكثر فأكثر حول استعمال لغبوء، وكي هما ممكن يعاوضوا مش يعاوضوا ممكن يعاونوا كما ذكاء الاصطناعي الكل راه لازم ناخذوه من أنه أوتي باش تعاوننا برش باش تعاون برشا الإنسان مش باش تعوضوا.
1: اي اكزاكتلي
0: الفرق شاسع.
1: اي هو اون بلوس معناتها ياخذ في معناتها تكنيكمون قاعد يعطينا الكلنا قوالنا التكنيك نتاعنا ما يقعدوا لي كاليتي هيومان نتاع الانسان هذوك معناتها ما يتعوضوش. اكزاكتلي دونك لازم وذاك علاش وذي النقطه الثانيه نتاعي هو انه لازمنا نقويو اكثر من
0: مهارات
1: قبل المهارات ما عادش كان تكنيك اما زاد لي كاليتي هيومان معناتها
0: لي فيرتو اللي ما يقدرش عليها
1: الروبو بالضبط
0: اللي ما يقدرش عليها الروبو. احنا طبعا حتى كيف نتابعوا كلي فيديو معناتها بالذكاء الاصطناعي بين تفرين مش ممتعين انك تتبعهم خاطر ظاهر الصوت ومفبرك وكل شيء. الوغ يلزم الانسان هنا يقوي المهارات نتاعو كيما شنو
1: والله هو ديجا معناتها حديما نقولوا هوني على انه الكوي والكيو او معناتها الكوسيون انتليكتويل الكوسيون ايموشنيل الطاقه العاطفيه ديما نحكيو على الطاقه الذهنيه اما في الحقيقه الطاقه العاطفيه تقوي لك حتى مثلا ستاتستيكمون لي سالير ولا لي ريفوني يقويو اكثر كي تقوي الطاقه العاطفيه نتاعك انك تقوي الطاقه الذهنيه خاطر الناس كل يقويو في الطاقه الذهنيه نتاعهم في المكتب في الليسي في الكوليج في اليونيفرسيتي اما الطاقه العاطفيه لازمك تقويها وحدك. دونك الكوسيون ايموشنيل ذي هو دايور فيه معناتها هما لي كاليتي هيومان مثلا لامباتي والسامباتي انك تسخف على الناس وانك تفرح لغيرك يتقراو معناتها مثلا في البوديزم حاجة تظهر لي يعملوا ميديتاسيون فما اون دي ميديتاسيون انهم يعملوها انه يعديوا سوايع يتمنوا الخير لغيرهم. احنا زاد حقنا نعملوا هكاك نقعدوا سوايع نتمنوا الخير لغيرنا نتعلموا ان نفرحوا لغيرنا دونك هذيك معناتها تقوي الطاقه العاطفيه
0: في ديننا الاسلامي بالطبيعه. هذه من بين اكبر النقاط والقواعد الانسانيه اللي موجوده في ديننا الانساني. ما يؤمن الانسان كان كيف يحب الغير الخير للغير كما يحب لنفسه والمعناها الأمثلة عديدة وعديدة جدا لهنا
1: بالضبط معناتها يقوي واحد الثواب نتاعو ويزيد يقوي معناتها لازم
0: دونك الحل سي الفاضل انك ان نقويو الجانب الانساني
1: الانساني بالضبط
0: فينا
1: اكزاكتومون. هوني نصيحة باش نعطيها هما لي دو سيتاسيون اللي حاب نذكرهم واحدة منهم avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit معناتها طموحات ولا أحلام كبيرة كافي كبر كافي باش ما ننساهمش في الطريق. والطموح اللي ننصح به هو أنك تلوج على الحكمة خاطر الحكمة طموح كبير على الأخر حتى باش تجرب تفهم اش معناتها كلمة حكمة تقعد حياتك كاملة وانت تجرب تفسير
0: غير متاح للجميع. هذه
1: الحكمة فيها دايوغ لي كاليتي هيومان الجانب الإنساني وفيها برشا حاجات ودونك البحث على الحكمة هي دايوغ الفلسفة في الحقيقة سي لا ريشيرش دو لا ساجيس وفي ساعات يقولوا لامور de la sagesse اما هي في الحقيقه لا ريشيرش تاع السجن انك تلوج على الحكمه وتعدي حياتك كامله تلوج على الحكمه خاطر ما نلقاوهاش وديما الطريق معناتها ما يوفاش وهذا معناتها فيه بيان سور لا بيانفيونس لا جوا لامباتي وحاجه هذوكم ولكن معناتها نصور انك تلوج على الحكمه طموح كبير برشا معناتها نحسوا وكي واحد دونك هذيا الحاجات معناتها من الحاجات اللي حبيت ننصح بها معناتها كي واحد سيتاسيون ثانيه هي كونت اون سي با او اون فا tous les chemins ne mènent nulle part qui ما نعرفوش وين
0: حبوا نمشيو
1: الطرقات الكل توصل حتى البقعه دونك من الطرقات اللي كبار suffisamment معناتها avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. هي الحكمه مثلا انك تعيش تعدي حياتك كامله توجع على الحكمه وما تضيعش في الطريق ولازم لا بيرسيفيرونس لازم طموح يبدا كبير المثابره لازم الطموح يبدا كبير على الاخر باش هكاك معناتها واحد ما يضيعوش دونك هذو هما لامباتي لا سامباتي و لا ريشيرش دو لا ساجيس ثلاثه حاجات نجموا نعديو حياتنا كامله نلوجوا عليهم ما غير من
0: يعطيك صحة سي فاضل شكرا لك في الجزء الأولاني يعطيتنا إذا بين ذفرين باختصار شديد أنه إذا كان حب يحب الإنسان يحافظ على مكانته في ظل وجود الربوات وعمل تطور النسبة متاع الوجود متاعه في القطاعات الكل لابد ما أنه يطور الجانب الإنساني متاعه اللي مهما صار مش ممكن للربو أنه يعوضه وإلا يتدخل في النقطة هذه حاجة يفتقدها على خاطر تطور مهاراتك الذهنية طبعا أكيد لكن كذلك طور الجانب الإنساني متاعك وحافظ بلوتو على الجانب هذا وزيد قوي. شكرا لك سي فاضل جيجا أستاذ جامعي وخبير في البزنس جيمز مرحبا بك ديما معنا صيف معنا أهلا وسهلا بك. العشرة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب مازلنا مع جوانا مع الأنغام مرحبا باللي كومنتير متاعكم على صفحة رسمية على الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب نستنيو التفاعل متاعكم زيدا على 71-844-411 أهلا وسهلا بالجميع. العشرة ونص عنا موعد مع الأخبار احنا معاكم حتى النص النهار صيفوا معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك لما تصيف
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
0: ملاك اليزيد سام الويسر وبشير خلف الله
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
0: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: موجز الأخبار أهلا بكم في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي التابعة لجامعة منوبة تعلن تحيين وتطوير عروض التكوين الخاصة بإجازة بيزنس كومبيوتينغ وإحداث برامج تكوين جديدة انطلاقا من السنة الجامعية المقبلة وتهدف هذه الخطوة إلى عدد خريجين يمتلكون الكفاءة اللازمة للابتكار والتأقلم مع تحديات الاقتصاد الرقمي مع إلى أهمية للانفتاح على المحيط الدولي ودعم فرص الإدماج المهني وأوضحت المدرسة أن البرامج الجديدة ترتكز على مضامين علمية محينة تواكب تطورات التكنولوجية مع تعزيز الجانب التطبيقي والمهني ودعت المدرسة الطلبة المهتمين للإطلاع على البرامج الجديدة واختيار المسار الذي يتلائم مع تطلعاتهم معلنة عن تنظيم ندوة عبر الإنترنت يوم 24 جويلية الجاري على الساعة 6 مساء لتقديم تفاصيل الإصلاحات الجديدة والإجابة عن استفسارات المشاركين المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية أعلن فتح باب ترشح لإبرام عقد بحث لمدة 10 أشهر لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الكيمياء أو الفيزياء أو علوم المواد في إطار عقد برنامج البحث بمخبر المواد المركبة والمعادن الطينية وأوضح المركز في بلاغ له أن ملفات الترشح توجه في ظرف مغلق لا يحمل أي إشارة إلى هوية المترشح مع تنصيص على عبارة لا يفتح إبرام عقد بحث لفائدة حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء أو الفيزياء أو علوم المواد في إطار عقد برنامج البحث بمخبر المواد المركبة والمعادن الطينية تنطلق بداية من اليوم تسجيل في المناظرات الخارجية بالاختبارات الانتدابية 10 أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات بوزارة الشؤون الاجتماعية وفي أخبار العالم الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت نهاية الموجز في أمان الله إذاعة الشباب عدل موجتك
0: عدل موجتك تسمع صوتك
1: إذاعة الشباب من تونس
3: صيف معنا
0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

أهلا وسهلا بكم معنا من جديد 10:40 على موجات إذاعة الشباب. جد وتحية وين ما كنتوا تسمعوا فينا في برنامج صيف معنا اللي مازال برفقتكم حتى منتصف النهار. نذكروا دايما بضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب المضاعفات السلبية والتأثيرات السلبية على صحة الإنسان من جراء ارتفاع درجات الحرارة، بصفة خاصة الناس اللي يخرجوا اللي تضطرهم ظروفهم سواء كان المهنية ولا العائلية ولا شخصية أنهم يخرجوا في وقت ارتفاع درجات الحرارة، وقت الذروة اللي هو من 10 حتى للخمسة متاع العشية. من الأفضل إذا كان ما عندكمش حتى قضية مهمة تقعدوا في المنازل، وحتى في المنزل مع ارتفاع درجة الحرارة لابد من المحافظة على برشا برشا عادات تاعنا احنا كنا نعملوا فيها وتربينا عليها من الصغرى، المحافظة على برودة المكان قدر المستطاع رغم اللي الدنيا سخونة. نحافظوا كمام على برودة المنازل، أن نهويوها على الصباح بكري، نظفوها على الصباح بكري، ثم بعد نغلق النوافذ والأبواب حتى تقعد باردة لو ماكسيموم. بطبيعة الحال تعديل المكيف كان الأمر متاح على 26، على خاطر أنقص من 26 معناتها يقلق الصحة، يقلق الجهاز التنفسي، وكذلك اقتصاديا مش باهي، تعرفوا تزيد التكلفة متاع المكيف ويزيد يستعمل الأكثر طاقة. وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع، وما تنسيوش الوليدات الصغار وأبائنا وأجدادنا اللي يعطشوا وما يقولوش ما يطلبوش الماء خاطر يفقدوا نوعا ما شوية الحواس متاعهم، تعرف مع التقدم في العمر إذا نعطيهم يشربوا حتى كان ما طلبوش منا ذلك، معناها على امتداد اليوم نقسموا لهم كمية الماء بصفة معتدلة حتى يقعدوا بصحة جيدة. مرحبا بكم معنا، مواصلين لقانا مع فقرة جديدة من فقراتنا في برنامج صيف معنا. الفقرة الثانية في موعدنا هي فقرة في ميزون، الفقرة هذه اللي عودناكم دائما من نهار الاثنين حتى نهار الخميس نقترح عليكم وصفات صيفية التكلفة متاحة ماهيش باهظة، ممكن تلقاو المكونات متاحة تنجم تكون موجودة في الدار وتعملوا بها وصفات مميزة متجدة. كيما كل نهار خميس الشيف بلال الوشتاتي باش يقدم لنا مباشرة وصفة جديدة، احنا في انتظار وجوده معانا ما بيناتنا في الاستوديو 10:42 مواصلين لقاء مع الأنغام في انتظار وأن يكون حاضر معنا في وصفة جديدة وفقرة في ميزون.

صيف معنا.

0: صيف معنا.
1: أهلا وسهلا بكم ديما معنا العشرة وخمسين دقيقة فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لنهارنا اليوم. ما تبقى من صبحية هذية سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم بتكون من القطاع الشرقي قرب السواحل ومن القطاع الغربي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية في الليل. البحر يكون اليوم قليل الاضطرار ثم يولي مضطرب بمناطق الشمال. الحرارة تتواصل مرتفعة داخل البلاد وتراوح القصوى منها بين 36 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وتلقاو كل تفاصيل الطقس في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على عنوانه هو www.meteo.tn. هذه فيما يخص تفاصيل طقس اليوم. إن شاء الله الناس الكل سلامات. نذكر دائما وأنه الأطباء يوصيوا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة، لا سيما وقت اللي يبدأ عندنا شخص مريض في الدار، خاصة وقت يكون يستعمل في الأكسجين ومع الانقطاعات الصايرة في التيار الكهربائي. لابد وأنكم تاخذوا الاحتياطات اللازمة اللي هي من المفروض راو معناتها حتى خارج الأزمة هذه متاع انقطاع التيار الكهربائي، لابد وأن الاحتياطات هذه تتخذها. واللي هي شنية يصيب الأطباء بأنكم تاخذوا لابد عبوة إضافية من الأكسجين تبدأ محطوطة ديما في المنزل كاحتياط. هذيك تبدأ ديما موجودة. إذا كان قص التيار الكهربائي تستعملوا العبوة هذيك اللي انتم جايبينها احتياط، في انتظار مش أنه يرجع التيار، ليه؟ في انتظار وأنه تجي الحماية المدنية ولا تجي السامو يتكلموها توت سويت، تحطوه هو باستعمال العبوة الإضافية هذيك، يقعد ديما ياخذ في الأكسجين متاعه ومورو مريقلة. في الانتظار ما تقعدوش تستناو التيار، خلينا تعرفوش قداش باش يقص، هو ساعة اثنين ثلاثة والعبوة تقريبا تشد ساعتين ثلاثة سوية. هذاك علاش لابد وأنكم تطلبوا السامو وإلا الحماية المدنية يجيو يحملوه إلى المستشفيات العمومية اللي هي بطبيعة الحال فتحة أبوابها خاصة في الفترة هذية بصفة مكثفة لأصحاب القصور في الجهاز التنفسي وغيره، مباشرة باش ياخذوا الحالات هذوما ويقعدوا ياخذوا في الأكسجين نتاعهم اللي هو متاح في المؤسسات الاستشفائية في انتظار وأنه ترجع الأمور عادية. وهكا تقعد الأمور لباس، يقعد لباس، ما يتقلقش، ما تصيروا حتى مضاعفات، وإن شاء الله بإذن الله الناس الكل يكونوا بصحة وعافية. العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا في مداخلتنا جاي باش نعطيكم أكثر تفاصيل على برمجة اليوم على موجات إذاعة الشباب على امتداد الأمسية والسهرة. العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب.

0: اهلا وسهلا بالجميع لحديش على موجات اذاعه الشباب. مرافقه طيبه للجميع، مازلنا مواصلين معكم في برنامجنا، برنامج صيف معنا. بعد شويه موعدنا باش يكون مع فقره في ميزون، لكن قبل ذلك حبيت فقط نذكر ببلاغ من بلاغات وزاره التربيه الهامه بالنسبه للاولياء، والبلاغ هذا هو يخص تلاميذ المؤسسات التربويه النموذجيه اللي بالنسبه لهم هما تفتح باب التسجيل الخاص بتقديم المطالب الفرديه للنقل بين المؤسسات التربويه النموذجيه. ونعرفوا بطبيعه الحال وانه عدد كبير من التلاميذ هذوما يا اما المؤسسه اللي باش يقراو فيها توجهوا لها بعيدة عليهم، ولا فما مشكلة ما يحبوا ينقلوا. البلاغ هذا إذا يخصكم، تعلمكم وزارة التربية وبصفة خاصة تعلم كافة الأولياء، أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية اللي يرغبوا في نقلة منظوريهم من مؤسسة تربوية نموذجية إلى أخرى بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. نلقاو اللي باب تسجيل المطالب الفردية للنقل بين مؤسسات التربوية النموذجية حصريا تفتح على الموقع التالي parents.education.tn. المجال مفتوح لبعث المطالب من نهار الاثنين اللي تعدى 20 جويلية، ومازال مفتوح إلى غاية نهار 20 أوت، يعني على امتداد شهر كامل من 20 جويلية حتى 20 أوت. نجموا تبعثوا المطالب متاعكم باش تبدلوا ولادكم من مدرسة نموذجية إلى أخرى بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة إن شاء الله 2026-2027، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. نعرفه مهم جدا أنه يكون التلميذ والولي زادة مرتاح سواء كان بالنسبة للمدرسة إذا ما تكون من تقريبة، وفما برشا معطيات أخرى خاصة بالعائلات، إذاك علاش خليهم ينقلوا من مدرسة إلى أخرى حسب ظروفهم وحسب الأمور المتعلقة بالتلميذ وبالولي كذلك. نمشي ونعملوا طلة معاكم مستمعينا الكرام على برامجنا اليوم، شنو باش تلقاو على امتداد النهار اليوم في متابعة إذاعة الشباب، وإن شاء الله تتابعونا وتقعدوا معدلين موجتكم ديما على موجات إذاعة الشباب. مباشرة بعد اختتام موعدنا اليوم في منوعة صيف معنا نص النهار، الموعد باش يكون مع عدد اليوم من برنامج تونس اليوم مع زميلنا معز العويني وفيصل وبدران، وفما مواكبات الخارجية بطبيعة الحال دائما إذاعة شباب عودتكم بالمواكبات الخارجية. اليوم عندنا مواكبة خارجية مباشرة من قمر، تقعدوا معنا تكتشف المواكبة هذية شنو باش يكون فيها، حاجة مهمة ومميزة جدا. ثم الموعد يكون انطلاقا من ماضي ساعة مع إير جي ميوزك وأجواء الموسيقى المميزة تلقاوها كالعادة على موجات إذاعة الشباب. ثم يتواصل اللقاء مع السمر كويز انطلاقا من ماضي ساعتين، البرنامج اللي يوفر لكم الهدايا والمسابقات والأنغام. كونوا معنا إذا كنت تحبوا تربحوا على موجات إذاعة الشباب، ديما الربح موجود والأجواء المميزة. نواصلوا اللقاء من ماضي ساعتين حتى للأربعة مع السمر كويز. اليوم الموعد الخاص بالربح والمسابقات يكون بإمضاء كريم الزغبي على 71-844-411. تخليوا زادة لكومنتير متاعكم على صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب كريزي ساينسز انطلاقا من الأربعة متاع العشية بإمضاء حسين الطاهري. حسين يقدم لكم الكفاءات الشبابية التونسية اللي قدمت اختراعات، اللي قدمت ابتكارات، اللي عندها ما تقول في مجال العلوم والتكنولوجيا. ثم يتواصل اللقاء انطلاقا من السادسة مع التجربة الاستثنائية المميزة والربط الموحد انطلاقا من الستة متاع العشية بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية مع بشير خلف الله وملك يزيد. يتواصل اللقاء من 6 ل 8 مع علامة الصيف. ثم الموعد يكون معاكم مع الديديكاس بإمضاء وفاة 8 و10 دقائق متاع الليل، ويسبقها موعد رياضي مع التوب سبور وآخر أخبار الرياضة مع رمزي القلعي السهرية الليلة باش تواصل رياضية انطلاقا من 9:30 متاع الليل، يعني بعد موجز الأخبار بإمضاء وجدين زجروبا. ملا كورة سهريتنا اليوم وملا سهرية زادة على موجات إذاعة الشباب. 11:05 دقائق مع بعضنا نسمع إشارة انطلاق في maison. Bonjour.
1: Fais maison.
0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد، فرحانين وصل بحذينا الشيف بلال الوشتتي. صباح الانوار شيف.
1: اهلا، شحوالك؟
0: مرحبا بك.
1: الحمد لله.
0: شحوالك؟
1: صباح.
0: اهلا وسهلا بك. كالعاده الشيف بلال حاضر معنا في فقره في ميزون بالنسبه لنهار الخميس، ونستناو بفارغ الصبر اش باش يقترح علينا اليوم. بديتوا الجوع يا جماعه ولا لا؟ نتصور اللي قاموا بكري راهم جاعوا بعد هكا ولا
1: كهو مع السخانه هذه لازم حاجه خفيفه هكا تفرشك
0: تنويشه.
1: تنويشه خفيفه،
0: اما لازم تكون تنويشه صحيه وما تفسدنيش الفطور.
1: لا لا، كيك انا معايا انا كله صحي،
0: كله صحي.
1: نبدا ديما في الصيف على المقليه، على الحاجات القويه، على الحاجات اللي مثلا فيها ديما الماتير جراس كل
0: نبدو، خاصة هناك الحاجات اللي نحبوها الكل.
1: في الصيف مش إن ما تنبعدو طول، ما كان شوية سلطة.
0: مرة طبيب قال لي سميح كل حاجة ابنينا ديريكت مو حط في بالك اللي راهي ماهيش صحية في 80-90%.
1: حكيك حسن طو مع السخانة عندك حق.
0: مرحبا بك، أنا سهلا بك بلال. شو تقترح علينا اليوم؟
1: دونك باش خدينا سلايطة اللي توا وقت تعرف السخانة الكل لازم حاجة خفيفة على الآخر. وميم طون مغذية.
0: وي.
1: باش نعملوا سلطة بيتراف، باش نعملوا فيها بيتراف، دلاع، باش نعملوا جوتا ولا سلا ولا فرماج فيتا، معناتها حاجة هكا مالحة شوي. باش نعملوا فيها مونت فريش.
0: أيوا.
1: قلوب القراع. قلوب القراع معروفة خاصة توا. نجم تعوض لنا.
0: لو سكسي كبير قلوب القراع، سكسي في الموسم هذايا.
1: غني بمانيزيوم.
0: أي.
1: الحديد، البروتين، فيها زنك.
0: وي.
1: دونك ثم حاجات ناكلوهم حتى كونتيتي صغيرة تكون منفعتها أخير من كيلو علوش.
0: فوالا. وزيد مش غالي يا بلي.
1: مش غالي.
0: هذه الحاجة الجزئية باهية زيد.
1: صحيح. مو ثم حاجة نجمو ناكلوها.
0: تنجم تشريه كل يوم، تنجم تاخذه كل يوم.
1: نجمو مثلا كيلو قلوب القرعة نحطوها في السلاطة، نحطوها في ال.
0: وين تحب تحطها تضيفها؟
1: في الديسير، في
0: تاكلها وحدها.
1: تتاكل وحدها. فهمت؟ نبدو على الملح، ثم البرش اللي يعملها كبوالية في الملح وليو، لكن الملح برشا مش
0: نخذوها طبيعية خير.
1: طبيعية فيها شوية سلايطة كيكة، ناخذوك سلايطة متاعنا نحط فيها قلوب القراع، شوية دلاع أم مرسو، حتى تكون دلاعة مثلا كلو ماستا شوية مش حلوة برشا، نستعملوها في سلاطة.
0: وي.
1: فهمت؟ شويه نعناع،
0: غير لها المطعم نتاعها، بدل لها حتى في المنظر زاد ناكلو بالعين.
1: صحيح.
0: تولي الوان مزيانه،
1: قصدي كوبا كيكه مع البيتراف، وريقات نعناع اخضر يبنن ويعطينا هاك الفريشور في المطعم، شويه زيت زيتونه، عصير قارص، شويه ملح وفلفل اكحل، وتكون عنده سلايطه. ثم اللي يحب مثلا يزيد عليها طن ولا دو، احنا دي بريفيرونس ناكلوا حاجه هكاك.
0: دو بريفيرونس ما نعملوش برشا اضافات.
1: صحيح.
0: خليو
1: كيما حكينا شويه البيتراف ما فيه برشا منافع زياده.
0: والبيتراف عادوا مدرك ما البيتراف، ما نحكيوش على المنافع نتاعو.
1: كيف كيف الدلاع فيه معناتها اللي فيبر، فيه الماء اللي بدنا نتاعنا اساسيه، برشا عباد ما يشربوش برشا ماء، دونك ماذا بينا السلاطه نتاعنا تكون فيها حاجه كيما هكاك باش خاطر مانيش مش ناكلو. تحب ولا تاكلها في الصيف قليل اللي يحط هكا شقاله مقرونه ولا كسي ويخوم ياكل في امبوسيبل. ماذا بينا حوايج هكا خفيفه، نقصوا من الخبز، نجم نعمل ديكوراتون معناتها خبز هكاك البيت.
0: تعرف نسمع في برشا جماعه يا بلال يقول شو يحكي شيف بلال، مقرونه ومعها البطيخ ولا الدلاع لا يضاهيها اي شيء. نسكر الموضوع هذا،
1: نسكر الموضوع هذا، نمشي
0: نقعدوا في الصحي،
1: نمشي للكويس دو بولي. نعمل كويس دو بولي فارسي بالفلورنتين بالسبناخ بالجبن. كيف كيف الناس موجودة شويه قوطه عظيمه عظيمه رابي

0: باش تبننها.
1: هاي هذاك اللي عملناه جري على ديكوتيم
0: اللي حمرنا فيها الكويس هذاك،
1: مش نقليو فيها شويه بصل.
0: اي
1: فهمت. اكل العظيمات اللي نحيناها من الكويس نحطهم في وسطها، شويه ملح في الفلفل
0: شوي حل... اقتصار.
1: اي شويه كركم باش تجينا زهره، شويه كليلو زعتر كان عندنا اخضر.
0: ايوه
1: ونحطوه يغلى على روح. نحبوا نعملوا خضره، شويه سفنيريا، شويه قرع، شويه اللي موجود. اونتخ طون نحط الكسكاس نتاعنا، نحط فيه النواصر بيان سو، بعد ما عملنا لها شويه زيت وشويه كركم باش تجينا زهره شويه. نخليها تتقلى، كل دريجين كيما الناس كل تعرف النواصر، نسقيوها ماك الصوص هذيك. في الاخر بالكل نحمروا شويه زبيب، شويه اللي كل قدير وقدروا، شويه ماك القلوب القرع، شويه زبيب، شويه اللوز، نحمروهم في الاخر بالكل في الدريساج. نحطوا النواصر نتاعنا بعد ما طابت، نحطوا لها شويه زبده هكا مرسويت، سواء نحمروها ولا نخليوها في الكسكاس نحطوا لها الزبده نتاعها، نحطوا في الاخر بالكل هكا الكويس بجنبه شويه نواصر او كابلا مريقل
0: جديد. احنا خاطر متعودين النواصر ماهيش زعره، تو الروز نعملوها زعر، المقرونه نعملوها زعر،
1: نفس
0: ما تعودناش نعملوا الحقيقه النواصر، ما تعودناش بها زعره.
1: علاش
0: اقترح علينا اليوم بيلين نجربوها مع بعض؟
1: نجربوا اذا كان ما عجبكمش تحمل لنا مسؤوليه.
0: لا لا لا ما نتصورش، ما ديما طاهين
1: لنا طيب لكم في دياركم نسكن.
0: لا لا ما نتصورش، هو معناتها شد بصحيح ووثق من نفسه. انا نتصور انا باش تعطي حاجه باهية، خاصه وقت اللي نتبعوا الخطوات هذوما تبنين بك بقايا الكويس اللي حمرناه في حمرناه من قبل
1: صحيح. مع شويه كركاس،
0: مع شويه الاضافات هذوكم والكركاس، مش حتى راهو اقتصاد في الفلوس، حتى حتى الصحه نكثروا برشا. ديجا
1: عندنا سلطة، عندنا الكويس، دونك مش نزيدوا مش نزيدوا مش نزيدوا علوش ولا مش نزيدوا.
0: ديجا موجود معنا البروتين هكا موجود، حاضر حاضر باش.
1: اون بليس المصر خفيفة معناتها، مش شكل الحاجة القوية معناتها.
0: للي وطريقة التطيب نتاعها نتصور أنا باش تعطي حاجة خفيفة برشا، البلا باش يبدا مزيان للعين والمنظر. معناتها نجربوه مع بعضنا، أكلة صيفية تكون تشبع مفيدة
1: ومتوازنة،
0: ما فيهاش لا طماطم، الطماطم تقلق برشا تويكا كنا في الصيف، تقلق برشا قد ما نبعدوا عليها قد ما بي
1: اساسا ناكلوا الحار ونشربوا راها الماء ديريكت. احنا ما نخزوش نشربوا الماء خاطر الدنيا سخونه،
0: الدنيا سخونه،
1: الماء والحار ما بعضهم
0: ما يمشيوش، ما ماهوش به. وما نساوش السلطه المزيانه زيد اللي عملتها لنا بلال اللي بالبتراف، بالبتراف وشنو اخر قلنا
1: فيها دلاع، فيها خلوب القرع، فيها المونت فريش، وفيها الناس ونعملوا الفرماج هذاك المالح شويه سيسيليان ولا
0: الشيتا
1: ولا الجوتا اذا كانوا يحبوش.
0: تخيلوا يا جماعه الالوان كيفاش باش تكون في الطبق،
1: حاجه روعه
0: روعه والله. معناتها طبق سلطه متجدد زاده هذا من ابتكارات بليل، خاطنا بالدلاع وبتراف واحمر غامق واحمر فاتح،
1: واحمر فاتح شويه اخضر نتاع كلوب القرع
0: والنعناع،
1: والنعناع
0: حاجه حلوه، والابيض في الجبونات اللي باش تختاروا ونصوروا معناتها
1: المنظر،
0: معناتها الطاوله اليوم صيفيه بامتياز وبنينه بنينه. انا افتراضي انا نقول لكم ان الصوره انا ما تنجم تكون كاينه بنينه،
1: انا جو كونفير
0: في انتظار وانا نطبقوا هالريسيت هذيا جميله. ميرسي بوكو بيدي،
1: يعطيك
0: الصحه. في العاده تويك التونسي يقبل على الاطباق المتجدده ولا يحب ديما الاطباق المعروفه هذيك هي الكلاسيك؟
1: انا مثلا نعمل ايميسيون، نعمل ايميسيون تيلي تاع عندي قريب 9 سنين، دونك برشا يقولوا لي محليهم لي ريسيت نتاعك. الحقيقه ما عرضنيش حد اللي ياكل ما عجبتوش الريسيت ولا حاسها بيزار، خاطر انا ما نوصل نعمل ريسيت الا ما نكون جربتها قبل. بصح ساعات ثم معناتها شكون يعطيك ريسيت هكا من وحي الخيال؟ انا ما نعطي ريسيت اللي تكون عملتها جربتها
0: اكيد
1: عجبتني انا ساعه قبل كل شيء.
0: خاطر انت اول واحد تنقد روحك تشوف هذيك كانت
1: بنينه، بحكم انا نخدم في ريستورون
0: دونك وجماعتك زاد جماعه اللي معاك تصور نذوقهم كان عجبتهم. وسورتو لي زادو لي جون يحبوا ديما حاجات،
1: يحبوا
0: يقول لك مش نهار الاثنين فل ونهار ثلاثه سباجيتي ونهار الاربعه
1: امي نقول لها راني باش نعمل نواصر بالفرويسيك زارت يا وليدي. عرفت اول حاجه يا وليدي طيش لك يا وليدي باش تخليك خاطري استانست بالواحد، اوركو كان طيبها لها ونمدها لها باش تذوق
0: تعجبها على الاخر
1: ما نحكي لهاش
0: خاصه من يديات هكا ولا
1: هكا من الاول نمد لها الكل اذا كان ذاخت
0: سي بون. انا نتصور الافكار هذوما افكار معناتها تحفونا برشا وبنينه بالنسبه لزادو المراهقين والشباب، يحبوا برشا التغيير ما يحبوش كل يوم تعمل لهم نفس الشيء، ولا يقول لك مازلت كليت البارح مقرونه وكليت البارح درشون نفس الحاجات قاعده تتكرر، نجدوا شويه صحيه منهم هما ياكلوا حاجات صحيه حاجات بنينه ومن بعدهم زاد على الاكلات السريعه نتاع الشارع اليوم بصفه خاصه في الصيف
1: اللي احنا خاصه
0: تقلق ياسر مع ارتفاع كبير

0: بدرجة الحرارة
1: توا
0: راو
1: مع الكوبير نتاع الواحد
0: مع
1: مخاف برشا على
0: انقطاع
1: صغيراتنا
0: التيار
1: الكل خاطر
0: الكهربائي.
1: توا
0: بيان سور السلايد الموجودين، الطماطم الخضرة اللي الريحة
1: إذا
0: بتاعها
1: كان
0: تبدا
1: نجمو
0: تقلب من
1: باش
0: بعيد.
1: نعملو حاجة في الدار نعملوها، خاطر خاصة البريود هذايا راهي
0: معناتها حساسة بالحق،
1: حساسة على الآخر،
0: حساسة
1: تعرف
0: نخافوا على صغارنا،
1: إكزامبل الطن ولا اللي هو
0: نتجنبوا نتجنبوا. الله غالب احنا مضطرين راهو باش نقولوا الكلام هذايا، خاطر بالضرورة نتجنبوا الأمور هذايا حتى تتعدى الحرارة الشديدة هذايا. نحاولوا قدر المستطاع إذا نشرهوا وليداتنا باش ياكلوا في الدار، نطيبوا لهم مال حاجات بنينة متجدة فيها الأكلات الحلوة هذي والمناجة. شيف بلال الوشتاتي شكرا لك على حضورك،
1: ربي يفضلك،
0: على الروسيت المزيانة اللي قدمتها لنا اليوم، وصيفوا معنا
1: عايشك والقادم أحلى
0: إن شاء الله. مرحبا بك ديما وحدينا لحديش وخمسة عشر دقيقة صباحا، مازلنا معاكم إن شاء الله تكونوا أنتم زيدا معنا مصيفين، لقاء يتوصل حتى نص نهار.

0: 미안해.
1: صيف معنا،
2: صيف معنا،
3: صيف معنا، صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
1: جوكم،
2: تصيفكم وتبحيركم،
1: بيدون لو بحذنا،
3: نصايح استيفال،
1: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
1: بوتي وسبور ديتي،
6: بوتي وسبور ديتي.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
7: من الاثنين للخميس،
8: من ماضي ساعتين للأربعة.
9: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
10: موجز الأخبار،
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة جندوبة تعلن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، ويهدف هذا الدليل مساعدة التلاميذ على اختيار مسارتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف مؤسسات الجامعة، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من طلبة. ويتضمن الدليل تعريفا بجامعة جندوبة ومؤسستها على جانب عروض التكوين المتوفرة وخدمات المرافقة والإرشاد ومزايا الحياة الطلابية فضلا عن الخدمات الجامعية والرقمية. في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي التابعة لجامعة منوبة تعلن تحيين وتطوير عروض التكوين الخاصة بإجازة بيزنس كومبيوتينج وإحداث برامج تكوين جديدة، وذلك انطلاقا من السنة الجامعية المقبلة. تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم فعاليات تظاهرة يوم المؤسسات الناشئة بنابل ستارت اب داي، وذلك بمقر مع حضنة المؤسسات التابعة للوكالة بنابل بداية من 10 صباحا. ويهدف هذا الحدث الاقتصادي الذي ينتظم تحت شعار لنكتب مستقبل معا مستقبل ابتكاراتكم إلى دعم ومرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة وباعثي المشاريع راغبين في تطوير مؤسساتهم الناشئة وتحويل مشاريعهم إلى شركات ذات قدرة تنافسية عالية وتشغيلية مرتفعة. ويتضمن برنامج التظاهر استعراض الآليات الكفيلة بالحصول على علامة مؤسسة ناشئة والاستفادة من الامتيازات التي يمنحها قانون المؤسسات الناشئة. من أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه سينفذ عملية عقابية على الإنديل الأمريكي الجديد لعبور مضيق هرمز، محذرا واشنطن من مواصلة اعتداءاتها في المنطقة. أفادت شبكة ABC نيوز بأن مجلس النواب الأمريكي تبنى خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
12: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
13: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
14: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
13: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
15: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
13: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
16: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف
5: اللقاء في منوعة صيف معنا لحداش وستة وثلاثين دقيقة من جديد نحييكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا في متابعتنا وليد معنا في الجانب التقني للأستوديو إريج في الديجيتال والسماح من جانب الميكروفون واللقاء حتى نص نهار معكم وحن الآن موعدنا مع فقرة الجمال والأفراح بدو بتمام

0: اهلا وسهلا عفوا اهلا وسهلا بكم لفقرتنا. اذا بدوا بتمام الفقره الخاصه بالعرايس نتاعنا وتجهيزهم للفرح نتاعهم. نرحب باخصائيه التجميل سميره حمامي. مرحبا بك مدام سميره.
1: صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك عايشك يا سميح.
0: مرحبا بك
1: الاستضافه. ولو انه انا ان شاء الله ولينا
0: بنت الإذاعة. وليت بنت إذاعة الشباب.
1: بنت إذاعة الشباب.
0: وبرنامج صيف معنا.
1: صيف معنا. سيبي معك أنت ولا مع عواطف. نوجه لها التحية. الفقرة اسمها بدو بتمام وإن شاء الله بدو بتمام يا ربي للعرايس الكل. وإن شاء الله يا ربي يتمم فرحتهم.
0: محليه كلامنا التونسي.
1: محليه.
0: قداش معبر وحلو.
1: محليه. برشا يقول لك اللهجة اللبنانية لا لا لا محلينا احنا محلينا.
0: بالعكس هما ياسر تعجبهم اللهجة التونسية ويعتبروهم من أجمل اللهجات.
1: إن شاء الله بدو بتمام معناها هي كلمة بسيطة لكن فيها معاني كبيرة.
0: كل واحد إن شاء الله يبدا فرح إن شاء الله ربي يتم عليه بالخير.
1: آمين يا رب.
0: الفرح نتاعو. ويكمل فرحه على خير وسلامات
1: ان شاء الله يا رب.
0: اليوم اخترت لنا تقنيه مميزه جدا خاطر عاده توا احنا نشوفوا في كل ما يخص التجميل الليجي راحي انه فما برشا حاجات بين ظفرين يعتبروه الناس كينها رفاهيه كينها حاجه زايده ماهيش رفاهيه راه فما حاجات ما يعرفها كان مولاها ما
1: صحيت.
0: تبدا مقلقته كان هو
1: صحيت.
0: وكي العبد يكون متصالح مع نفسه ومرتاح مع نفسه
1: الامور كلها مرتاحة برشا
0: تمشي بالكدي. من بين الامور فما بعض الاشخاص نساء ولا رجال يبدا لون الشفه نتاعهم مقلق
1: وي.
0: سواء كانوا مدخنين ولا غير مدخنين طبيعيا هكاك يبدا فيها لون ازرق. برشا ناس ما تحبش اللون هذاك. فما امكانيه انك اللون هذاك تبدله بالتقنيه اللي باش تحكي لنا عليها مدام سميره. تفضل الكلمه ليك.
1: يعيشك يا سميح. به بالنسبه للالوان اللي لافغ الشفاه نتاعنا فما ان اسبي فيولاسي فما الكريزاتر وفما البيغمونتي هذوما اللي شنو يرجعوا الاسباب نتاعهم ساعه. اول حاجه تعرف انت لو تبع الدخان هو عنده تاثير كبير على تغيير لون الشفاه.
0: وكان عملت التكنيك اللي باش تحكي لك عليها تو مدام سميره دونك بالضروره لازمك تنحي
1: وهذا يقلق
0: تبطل برش. الدخان
1: وهذا يقلق برشا. ماذا بينا يا ريت يا ريت نبطلوا الدخان قبل ما نلتجئوا لاي تكنيك. هذيك
0: ما هو عاد باش يعمل التكنيك
1: انت سيء
0: عاش عاود ترجع للتدخين
1: وعندك برشا
0: فرصه باش تبطل
1: ولازم تو ان شاء الله باش يجينا فرح اكسيتيرا وكل لاسبي البلو اللي في الفم هذيك حاجه ياسر تقلق سورتو للاناث للنساء. دونك فما سكون ابيل اوجوردي لا نوتراليزاسيون دي كولور. اي فو با كونفوندر مع راهو كولوراسيون مع لون.
0: مانيش باش نعملوا كل مكياج بيرمانون ولا لا
1: راهو هذه سي ان اكت يتسمى في ديرمو بيغمونتاسيون. داكور ماهوش مكياج بيرمانون اللي باش نعمل لك لون اللي باش تقعد بيه عام وعام ونص وعامين. سي با ان مكياج بيرمانون. هذاك علاش نعاود نقول راهو سي تكنيك اللي فالابل بوغ اوم اي فام على خاطر في الريزولتا ما فماش لون فما نوتراليزاسيون فما تحديد اللون. وهذا باش يتعمل بيان سور افيك ان ديرموغراف الكتريك ان اوتيليزون دي بيغمون بيو اورغانيك بيان سور سانز انكر ني ريان. نستعملوهم في الشفاه اللي تعرفوا الشفاه ماهيش بو سي اون ميكوز. نعملو اون انجيكت لي بيغمون هذوما
0: كيما يتبعوا فينا سميره توا على لايف ستريمينغ ينجموا يشوفوا بالضبط على شنو قاعدين نحكيو. فما الصوره يشوفوا بالضبط كيفاش كانت الشفاه
1: وكيفاش
0: بعد التقنيه كيفاش تولي
1: فوالا كيفاش تولي. جوست رمارك صغيره انه حكي باش يراو الفوتو باش يشوفوا انه وكانهم لي ليفغ ولاو بلو بولبوز وتنفخوا. راهو جوست هذيك
0: انا نصحيب صارت تدخلات يا خنتي قلت لي لا راهو هذاك من اثار التقنيه
1: هذاك سولي في معناها سويت للترافاي
0: بعد ما باش تفش شويه.
1: تعرف انت ميكوز فم يتنفخ جوست انت هكا تقدم شفتك صغيره في ساعه تنفخ لكن راهو هذاك نفيخ مش باش يقعد يعني مش باش يولي عندها فوليوم جوست هذيك بعد اللاكت اللي النفاخ الصغير ويمشي على روحه.
0: تقنية خاصة فقط باللون يرجع طبيعي مش باش بالحجم نتاع الشفاه.
1: مش بالحجم نتاع الشفاه. بالنسبة للتقنية هذه كيما تنجم تتعمل على مرة كيما على مرتين على ثلاثة هذا يرجع للدياغنوستيك اللي كي تجي
0: باش تعملوه
1: صحية الباسيونت نشوفوها نعملوا دياغنوستيك ونشوفوا قداش تطلب من حسة. بين كل حس وحس حس نحطوا شهر مينيمم باش اون ريسبكت لا سيكاتريزاسيون.
0: دونك لازم تبدا على بكري من العرس. تبدا على بكري فوالا. على العرايس نتاع اخر اوت نتاع سبتمبر نتاع اكتوبر.
1: تبدا على بكري
0: من توا كان عندك الحاجه هذيا
1: باش تعمل يلزم تبدا على بكري. بيان سور هذا يرجع للغمق نتاع الشف الشفاه يعني اسكو غامقين برشا لي كيف كيف لو تابا عنده برشا تتكيف لي دونك اك الكولور اللي احنا باش نلقاوها في الدياغنوستيك نحكموا قداش ابو بخي من سيانس باش تصير نعاود نوضح بربي يا سميح اللي راهي ماهوش تلوين راهي نوتراليزاسيون يعني عباره شفتك باش ترجع كيما خلقك ربي
0: هكا هاو ورجال ونساء
1: رجال ونساء بيان سور كيما خلقك ربي باش نحيك الغريزات باش نحيك الفيولي باش نحي هاك الاسبي البلوتي صحيت الاثار نتاع سيوي خاطر هذا ينجر معناها سيوي من تدخين سيوي من question d'hormones معناها un trouble hormonal
0: ولا
1: des facteurs externes يعملوا pigmentation كيما تصير لنا pigmentation في الوجه ينجم يصيروا زيادة
0: على الشفاه زيادة
1: ينجم يصيروا pigmentation au niveau des lèvres donc aujourd'hui في 2026 ديما نقول احنا notre domaine راهو il évolue chaque jour كل سكوندة مش كل نهار
0: فما
1: تكنيك جديدة وفما حاجات جديدة ننصح كل اي حد نفسيته تعب شوية من سورتو النساء اللي ولا الماري اللي بروشينمون ان شاء الله باش تعرس ونعاود نقولوا بدو بتمام كانك متقلقة ماك اللون اللي في الليفغ متاعك مرحبا بيك وإيجا وراهو كل شيء في حل
0: في حل خاصة بالنسبة للناس اللي ما يحبوش الجراحة وتدخل الجراحية هذي راهو تجميل لا جراحي
1: لا جراحي
0: ما فما حتى جراحة باش تصير
1: خي سوبرفيسيال وقتين نقولوا اون انجيكت راهو مش معناها زريقة ونزرق راهو سي تان ديرموغراف الكتريك هو كي نو زيد ا فيغ بينيتري لو برودوي
0: باش يرجع لك اللون العادي الطبيعي نتاع باش
1: يرجع لك
0: اللون
1: العادي
0: نتاعك
1: يقول العادي يقول القايل كيفاش من انا ازرق باش يولي لي لون عادي هنا فما تكنيك تعتمد على الالوان الاوليه والاساسيه لي كولور كومبليمونتير اكسيتيرا دونك احنا هذه في معناها يدخل في التكنيك نتاعنا احنا كيس كون يوتيليز
0: اكزاكتومون طبيعيه باش لونها طبيعي دونك سي بور سا نعاودو نذكروا سميره اللي راهو نسي ورجال قداش يقعد الريزلتا النتيجه اللي معناها نوصل لها قداش تشدني
1: اذا ما تعودش تتكيف
0: اي
1: راهو سي بريسك افي يقعد لك بالكدي بالكدي معناها تعاود تتواظب على مره في العام تعمل سيانس
0: والله شرط على محلي هذه سميرة
1: اذا ما تقعدش تتكيف
0: تحفون برشا
1: لكن اذا باش ترجع تتكيف
0: متى زيد كنت عملها التكنيك
1: هي تنقص
0: هي تنقص معناها باش تحضر بها للمناسبه هذيك وكها
1: لا مش باش تحضر بها للمناسبه هي باش تشد
0: خلينا نقولوا لك كيكه بالعاني باش تشجعهم بالعاني باش
1: ما يتكيفوش لكن هاني قلت لك باش تستحفظ على حاجه لازم فريمون تنحي السبب اللي الحاجه اللي تسبب فيها اذا انت باش تقعد معناها باش تكمل في الدخان وباش تقعد تتكيف سورتو سورتو سورتو نصيحه للبنات اللي يتكيفوا اكثر حاجه اللي تزيد معناها الاكسيلير في التلوين الفم هو انك اللي يوصلوا معناها لا شالور نتاع السيجارو للاخر فهمت هذيك تعمل بغولور هذيك هو اللي يتسبب في
0: الجزء الاخير هذيك نتاع السيجار
1: وهو اكثر اللي حاجه اللي تتسبب في التلوين في التصبغات الشفاه
0: واضح يعطيك الصحه ميرسي بوكو حبيبي
1: ونوتراليز ونبطل الدخان
0: فوالا نوصلوا لنتائج جميله وحلوه وكل حاجه طبيعيه خلقها ربي محلاها
1: الحمد لله
0: نحافظوا عليها ميرسي بوكو مدام سميره حميمي خبيره التجميل قدمت لنا اليوم فكره على تقنيه تحديد اللون ان شاء الله الجمعه الجايه تتلقاو بها مع تقنية جديدة ومع حاجة جديدة إضافة تقدمها لكم في فقرة بدو بتميم ميرسي بوكو
1: إن شاء الله
0: ما تبدوش لبعيد بعد شوية ندخلوا مع بعضنا للجنينة ونشوفوا على أنا نبتة اليوم ولا زهرة باش نحكيوها

0: جنين الدارك.
1: مرحبا بكم الناس الكل. ما فماش احلى من انك تدخل الجنينه ولا لتراس وتلقاها مزينه باللي بلونت بالمحابس ولا الاشجار الخضار. شفت القيمه نتاعو ونعرفوها اكثر فاكثر كل ما تزيد التغيرات المناخيه وتزيد ترتفع درجات الحراره. وقت اللي نلقاو الدنيا خضره ومزينه هذيك يساعدنا برشا اضافه للظل. تعرف الامتيازات الكبيره للنباتات والاشجار. انا سعيده اني ندخل معكم لجنينه دار. معنا مباشرة الأنسي وحيد الجنحاني مختص في البستنة. سي وحيد مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بك أختي سماح.
1: أهلا وسهلا
2: مستمعي إذاعة الشباب الكل.
1: مرحبا بك. اليوم معك أنت باش نتعرفوا على زهرة جميلة وحلوة هيك موجودة اللي تابعوا فينا على لايف ستريمينج يعرفونا على شنو نحكيو. اليوم باش نحكيو على زهرة الكوسموس. شنو حكايتها زهرة هذية؟ وزعما كي نقترحوها على مستمعينا الكرام تشد روحها فيها سخاين الزهرة هذية. سي وحيد
2: هو هذاك علاش احنا انا كان نشوف تصاور واحدة صورة متصاور طالع في وسط الكياس في وسط الطريق.
1: وسط الطريق
2: يعني اي في وسط الطريق هذاك السيني كون النبتة متاعنا زهرتنا اليوم زهرة الكوسموس اللي هي مش غريبة علينا راهو غير احنا ما نعرفوهاش لان هي
1: مو ساعات نوليو نخلطوا سي وحيد برشا حاجات نشبوهم على بعضهم يقربوا لبعضهم. اي
2: خليني نقول لك بنت عم التابل والكروية لي زومبيليفير هذوما لي زومبيليفير اللي احنا نشوف فيهم تو منورين وتو عندهم ازهار جميلة في الـ في الـ في الزراعة نتاعنا في الحقول نتاعنا. واللي زومبيليفير هذه النوع كوسموس بالذات اللي هي أصلا من المكسيك وأمريكا الوسطى تتميز بالأناقة بالبساطة متاعها. يعني شوفوا الزهرة متاعها مش كبيرة ولكن عندها ألوان ألوان زاهية
1: ورقتها خفيفة أما مزيانة
2: ومزيانة والحاجة الحلوة كي تزرعها ما تتنحاش تقعد ديما في الجنينة متاعك. احنا ديما نقترحوا ونحبوا نغرموا السادة المستمعين والمغرومين بالحدائق متاعهم كونهم كي يزرعوا النبتة متاعهم واليوم الحالة متاع الكوسموس راك تزرعها ما عادش تتنحى تقعد ديما على طول. لأن أولا تتحمل المناخ الصعيب اللي احنا نعيشه فيه اليوم وثاني حاجة يعني ما تتطلبش برشا
1: عناية
2: عوام باش انت عناية باش تلاباها. ديما نأكد راي زراعتها في البداية يزمك تعطيها شوية لهوة في البداية متاحة. كي نقول لهوة معناتها النبتة الكوسموس تحب شوية ظل في البداية متاحة
1: حتى تشد روحها شوية
2: بالضبط وتحب تسقيها شوية ماء مرتين في الجمعة. ولكن كي تكبر الزهرة ونأكد ونعاود كون تعطي برشا أزهار يعني ما تعطي زهرة بركة جدر يعطيك ما بين 4 إلى 8 أزهار جدر بركة
1: تخلف معناها تخلف وتعطي 3-4 زهرات. أيوة
2: يعطيك الصحة. خاصة نطلب من المستمعين بتاعنا والمغرومين باش ينحيوك البوتون الشايح. يعني كي تسيح تنحي أكل الزهرة الشايحة تطلع لك 2 و3 من بعد. دونك الحاجة الامتيازة الثانية كونها زادة كيف يعني كي تزرعها في الدار تولي لك الجنينة كلها مليانة بالأزهار الكوسموس فيها الغبرة فيها الوردي فيها البنفسجي فيها الألوان الكل فيها الأحمر فيها البرتقالي يعني تزهيلك الجنينة متاعك
1: على طول. مزهرة سي وحيد ولا عندها موسم زهر فيه؟
2: لا عندك بركلة 6 شهور وهي تظهر. يعني الحاجة الحلوة كانت تظهر لك من شهر ماي تبدأ حتى بركلة حتى لشهر أكتوبر.
1: ربيع وصيف معناتها ربيع وصيف وبداية الخريف حتى تلقاها موجودة زهرة هذه على امتداد نص عام. ما شاء الله ألوانها. تصوروا أنت كان زهرة واحدة مزينة فما بالك كان بدأوا 3-4 موجودين مع بعضهم ولا حتى أكثر.
2: وما تتنحلكش نعاود نأكد من لون تاخذها جدور من السوق وإلا من المنابت الخاصة وإلا من الحوانت من اللي يبيعوا النوار. ولكن تزرعها ما عادش تتنحى تقعد على
1: تتنحى تقعد موجود. نجموا تو نزرعوها ولا عندها وقت آخر؟ تو برشا ناس يتبعوا فينا شرهناهم باش يزرعوها خاصة وقت يشوفوا التصويرة نتاعها. وقتاش نزرعوها؟
2: هو العادة تزرع احنا ديما نحضروا الصيف كي نحضروا له في أبريل وماي
1: جوستومون على بكري.
2: أما إذا كان واحد يشريها في محبز كبير شوية بودوفان 25 سنتيمتر ينجم يستحبط على التربة ويحطها وتمشي له لاباس
1: تشد روحها
2: ما فيش حتى مشكل. يعني كما تشوف أنت سيدة معناتها موجودة في الثنية في القاعة تنقب القاعة لاباس
1: معناها قوية معناتها قوية وتنجم تشد روحها. نعم. في الكياس كان شدت روحها في الكياس معناتها في الجنينه نتاعك باذن الله تنبت وتشد روحها الله. وتكون مزيانه ومزهره وتحل الشباك وترى منظر كي من هذيك ياسر منظر حلو برشا حتى في مساحه صغيره نجم تزرع لي بو وتتمتع بالمنظر هذيك وتعطيك منظر ياسر مزيان. سي محيد شكرا لك على اقتراحك اليوم نبته الكوسموس حتى تنور لنا بها وبوجودك انت صيف معنا. نتلاقاو ان شاء الله بيك الجمعه الجايه مع زهره ولا نبتة جديدة
2: إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: شكرا لك سي وحيد الجنحاني مباشرة كان معنا في فقرة جنينة دارك. سي وحيد الجنحاني مختص في البستنة. هكا نكونوا مستمعين الكرام وصلنا لختام لقنا معكم اليوم لقاء الخميس مع منوعة صيف معي. شكرا معنا شكرا للجميع على المتابعة. ما تبعدوش بعيد تقعدوا ديما إن شاء الله معدلين موجتكم على موجة إذاعة شباب بعد شوية تونس اليوم مع المتابعات الخارجية والمتابعة لكل الأخبار. كان معايا رفقتي وليد الريفي في الجانب التقني للاستوديو أريج في الديجيتال وسمح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على متابعتنا. غدوة إن شاء الله نتلقى بكم العشرة متاع الصباح في ديما لاباس. إلى اللقاء بقيت أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب ما تبدلوش الموجة.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: كيجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة. كل ليلة انطلاقا من 26 جويليا حتى 13 أوت وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.in وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد من تونس اليوم. من توا حتش الماضي ساعة اليوم معكم عواطف الورغي، عوضا أني نجيكم اليوم في صيف معنا بصفة استثنائية. اليوم فما مواكبة للبطولة العالمية للسكرابل الفرنكوفوري اللي تدور فعاليتها بإحدى النزل بالضاحية الشمالية. نحيي زيدا طبعا الفريق الكل، علي البلطي في الهندسة التقنية للاستوديوات الخارجية، الفنصيب في الديجيتال، فيصل شابو في التنسيق والأعداد، عادل ملولي قائد الرحلة، وعواطف الورغي بشرفكم مع مختلف ضيوف حصتنا على امتداد ساعة. طبعا كما قلنا لكم في مواكبة للبطولة العالمية للسكرابل الفرنكوفوني اللي هو يضم سلة ونخبة كبيرة وضيوف تونس من مختلف الجنسيات الأجنبية. أكثر تفاصيل بعد حين. وليد الريفي مع كنتي باش ناخذوا أولى الإيقاعات والأنغام من استوديوتنا المركزية في لافايات، ثم نبدأ في تصفح فقرات الحصة واستقبال الضيوف.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: نرجع معكم إلى الأستوديو الخارجي بإحدى النزل بضواحي الشمالية للعاصمة، في مواكبة دائما في البطولة العالمية لسكرابل الفرنكوفوني. في تونس اليوم رحلة تتواصل حتى الواحدة بعد الزوال. جد لكم التحية وين ما كنتوا. باش نمشي إلى السيد حافظ عطل، هو رئيس الجمعية التونسية لسكرابل الفرنكوفوني للسكرابل فوالا توكوخ، وباش يقدم لنا الدورة هذه، الدورة الجديدة، الدورة 54. مرحبا بك سي حافظ على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا
4: كل المستمعين تاع إذاعة الشباب.
3: شكرا لك. هات نحطوا الدورة هذه في إطارها، شنو الجديد فيها، قديش فما من مشارك لي بارتيسيبون، البلدان المشاركة إلى آخره، وين وصلتوا إلى حد الآن؟
4: هذه الدورة 54 من بطولة العالم لسكرابل الفرنكوفوني. أول بطولة صارت عام 72، وأول مرة صارت في تونس عام 76، عودت صارت في تونس عام 82، وهذه ثالث مرة تكون في تونس. عندنا حوالي 500 مشارك

0: قدام دول شاركوا في الجامعه الدوليه لسكراب الفرنكوفون،
1: مهم.
0: وثم بطبيعه تونس اللي كانت هي خامس بلاد شاركت في انخرطت في هذه الجامعه، وثم بقيه الدول. ثم رومانيا مشاركه بثلاثه لاعبين فقط، ما مش برشا اللي قاعدين يشاركوا، ولكن بقيه اللاعبين جايين من الدول الافريقيه الفرنكوفونيه، ثم بطبيعه الجزائر والمغرب، وثم دول اخرين من افريقيا ما تحت الصحراء.
1: كيفاش تتم المشاركه في تظاهره كما هذه؟
0: هو ثم ثلاثة أنواع، معناها ثلاثة فعاليات قاعدين يصيروا، ولا ثلاثة أنواع، ثلاثة طرق للعب سكرابل. ثم هما طريقتين للعب سكرابل، ثم الطريقة الكلاسيكية كما نلعبوا في الدار واحد ضد واحد، وثم الطريقة الثانية هي نسميوها احنا سكرابل دوبليكيت،
1: اللي هو مزدوج،
0: نجم نقول مزدوج. الدوبليكيت هذايا هو لعبة للناس الكل يلعبوا في نفس المباراة بنفس الحروف على نفس الرقعة، ما ثماش، ما عادش يقعد الحظ باش ينجم، معناها واحد يقول جاتني تيراج باهي لاخر تيراج مش باهي، هو لا، الناس الكل يلعبوا في فرد مباراة، والناس الكل يلعبوا في فرد ظروف. ثم قلت لي على كيفاش يلعبوا لهنا. ثم حالتين، يا اما يجي، ثم شكون يجي يلعب معناها بصفة فردية، معناها الناس لا موصلوش باش يترشحوا الفعاليات هذه البطولة، جاءوا ومعناها عملوا من قبل ما تبدأ البطولة، معناها سجلوا رواحهم باش يشاركوا فيها. الحكاية هذه نقول لك من شهر تقريب ديسمبر ولا جانفي بداوا معناها يعملوا في الانخراطات نتاعهم باش يتسجلوا، وكلهم دونك يشاركوا في ما نسميها الدورة المفتوحة اوبن. ثم خمسة ولا ستة دورات مفتوحة، ثم الدورة المفتوحة في السكراب الكلاسيك كما قلت لك الطريقة العادية اللي نلعبوها في الدار، وثم بالنسبة للأخرين هما يصير معناها الكاليفيكاسيون نتاعهم، معناها الانتداب نتاعهم على طريق ترشحات تصير في كل بلاد، وثم شكون يجي ويترشح، معناها ترشحوا في إطار سكراب الكلاسيكي، وثم شكون ترشحوا في إطار سكراب الجبلي كيت. هذوما بطبيعه معناها ناس اللاعبين في مستوى قوي ياسر، مستوى معناها ما ينجمش واحد يتصوروا بالناس اللي يلعبوا في ديارهم ولا اللي يعرفوا لعبه سكرابل وقت اللي راهم يلعبوا. احنا نقولوا باللغه نتاعنا في تونس يجفلوا، يقول لك شنو هذا ايش قاعدين يعملوا، معناها يتكلموا مستوى نتاع لعب قوي ياسر، مستوى نتاع فوكابولير نتاع معناها درايه بالكلمات،
1: وغرام كبير،
0: وغرام اكثر من كل شيء.
1: هي وان بروفيل زيد نتصور اللي يحب اللعبه هذه.
0: والله البروفيل تنجم تقول معناها جايين من جميع الافق، من جميع الافاق بلوتو، معناها ثم تلقى لاعبين صغار، لاعبين كبار، ثم ناس مثقفين برشا، ثم ناس لا تلقاهم تعلموا هكاك باللعب وبالتدريب وكذا، تلقى معناها من جميع الفئات ومن جميع المستويات الاقتصاديه والاجتماعيه،
1: والفئات العمريه زاده تختلف،
0: معناها
1: الحاجه الباهيه فيها الناس الكل تنجم، ما فماش عمر محدد.
0: عندنا اولاد يلعبوا لهنا مشاركين، تو من بعد تحكيوا مع مسيو دو لا فونتين على سيجور دي جون، هو هذايا حاجه سبيسيال عملوها للصغار. ثم وليدات عمرهم 13 12 سنه جاوا يلعبوا معناها، وثم شكون اللي عمره فوق 80 سنه يلعب في سكرابل معناها في الدوره هذه، نحكي لك مش بصفة عامة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي حافظ عطا الله. إذا رئيس الجمعية التونسية لسكرابل، هذا تقديم عام وأولي لها الدورة، هذه الدورة 54. إن شاء الله استفدتوا المستمعين الكل وفهمتوا شنو هالبطولة هذه. بعد شوية كما قلت أنت سي حافظ يكون حاضر معنا مسيو بنوا دو لافونتين اللي هو ريسبونسابل دو سيجور دي جون، هو دو لا ناسيوناليتي سويس، باش نحكيو معاه هو شنو هو البرنامج السبيسيال للشباب هذوما. فما زاد على هامش هالتظاهر هذه دي سورتي كولتوريل ولا توريستيك للشباب هذوما. رجع لك الكلمه وليد الى استديوهاتنا المركزيه، ناخذ نغم ثم نواصل الرحله في تونس اليوم حتى الماضي ساعه ديما الفانسي في ديجيتال. عوض من امام الميكروفون علي البلطي في الهندسه التقنيه الخارجيه، فيصل شابو في التنسيق العام والاعداد للحصه.

0: اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة جندوبة تعلن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة، خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. ويهدف هذا الدليل لمساعدة التلاميذ على اختيار مسارتهم الجامعية بوعي، من خلال توفير معلومات دقيقة حول مختلف المؤسسات الجامعية. ويتضمن الدليل تعريفا بجامعة جندوبة ومؤسساتها على جانب عروض التكوين المتوفرة وخدمات المرافقة والإرشاد ومزايا الحياة الطلابية، فضلا عن الخدمات الجامعية والرقمية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بتدخل إطفاء 296 حارقا من ضمن 939 تدخلا، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية 6 صباحا من اليوم 161 عمليات نجدة وإنقاذ على الطرقات و436 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية تجاوز عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى 20 جويلية 2026 وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وسجلت التحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 جويلية إلى أكثر من 5 مليار دينار حالياً. وفي السياق ذاته شهدت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4.6% لتناهز 4 مليار دينار. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفيرة الأنذار في أرجاء البلاد داعية المواطنين والمقيمين للحفاظ على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول إن الدولة ستعود إلى الجنوب بعد انتشار الجيش وتحقيق الأمن وإعادة الخدمات الأساسية، مضيفا أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم والدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي. وزارة الخارجية العمانية تقول أنها تتابع باهتمام بلغة التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في المنطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
7: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
6: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
7: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونسي،
5: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: نجد لكم التحية وين ما كنتوا، وين ما توصلكم موجات إذاعة الشباب في تونس اليوم. الرحلة تتواصل حتى الواحدة بعد الزوال. أجمل تحيات كل من علي البلتي في الهندسة التقنية للأستوديو الخارجي، ألفانسيف في الديجيتال، فيصل شابو في التنسيق وفي الأعداد، عبد الملولي قائد الرحلة، عوض في الورغي من أمام الميكروفون في مواكبة للبطولة العالمية للسكرابل الفرنكوفوني بأحدى النزول بالضاحية الشمالية العاصمة. باش نواصل مع ضيوفي، باش نمشي للسيدة نادية المهيري برحومة. مرحبا بك مدام نادية على موجة إذاعة الشباب. أهلا وسهلا.
4: مرحبا، عايشك.
3: أنت بتبيع الكاتبة العامة للجمعية التونسية للسكرابل، وأيضا أنت طبيبة على خاطر على هامش البطولة هذه، معناتها تبارك الله أنتم وزيد كادر، ناس ياسر انتليكتويل ويحبوا هاللعبة هذه. هات تعرف لنا بالجمعية ذي التونسية للسكرابل مدام نادية، تبدأ تعرف بالجمعية ولا تحب تعرف باللعبة في حد ذاتها السكرابل مدام نادية؟
4: نبدأ بالجمعية وبعد نعرف باللعبة. الجمعية هي جمعية تونسية للسكرابل بالأستوس، أستوس بالأس ألف أس. هي جمعية تكونت عام 2026، معناها سنة نحتفلوا بالعشرين سنة. هو من قبل راه موجود سكرابل، وكانت موجودة في ديغاسيون جامعة كاملة، ولكن بعد انحلت ورجعت الاسوسياسيون هذي عام 2006 بالضبط، عندها 20 سنة. الجمعية هذه بيان سور تقريب تشمل تقريب 70-80 عضو ما بين تونس، فما دو كلوب في تونس وفما في صفاقس، توا الزميلة متاعنا باش تحكي عليها بلوز ان ديتاي.
3: مدام راكية الشريف رشيقة
4: ونلعبوا بصفة دورية، معناها نجتمعوا باش نلعبوا اللعبة هذه، وكذلك معناها نشاركوا ديما. عندنا كل واحد منا عنده ليسانس في الجامعة الانترناسيونال، الجامعة العالمية متاع السكراب الفرنكوفوني، فكل واحد عنده ليسانس وعنده ترتيب. وكل مرة نشاركوا في دي سيميلتاني مونجو اللي تمكننا معناها باش نعرفوا بعد الكلاسمون متاعنا. وهي لعبة معناها عندها العديد والعديد من الفوائد. ونحب نأكد اللي في الجمعية متاعنا عندنا دي جوار، معناها هي الفايدة في اللعب بيان سور، ولكن عندنا دي جوار انترناسيونو، معناها معروفين وعندهم مستوى محترم ومحترم جدا. ويجيوا في ترتيب معناها بارمي لولينين في الترتيب العالمي.
3: معناها لعبة قدمتها انت؟
4: لعبة لا، مازال ما قدمتهاش. هي ان فيت لعبة لي جون، معناها هو سي ندعو ماذا بينا الشباب باش يلتحقوا بالكلوب نتاعنا، على خاطر هي لعبة تفكيرية فكرية ترفيهية، واللي عندها العديد والعديد من الفوائد. وشنو هي البرانسيب هذايا نتاع اللعبة؟ هو تكوين حروف. دونك عندنا قدامنا معناها حروف 104 حروف، ويلزمنا نكونوا، وعندنا غري معناها اللي فيها كل غري وين تحط الحرف نتاعك يجيب لا معناها نقاط، والغاية نتاعها باش نتحصلوا على أكثر نقاط ممكنة. وكل مرة نحسبوا، نحن نعملوا الاحتساب نتاع التوتال، واللو بوت معناها ونحطوا معناها الكلمة على الغري، والغاية في الأخر باش يكون اللي يربح هو اللي يجيب أكثر نقاط ممكنة. فاللعبة هذه باش تمكن معناها من جهة واحد لعبة ترفيهية، ولكن تعلمنا التركيز، تعلمنا الاحتساب، تعلم استراتيجية في الميموار زيدة قوي الذاكرة تمكننا من تحسين اللغة متاعنا aussi bien le vocabulaire, le conjugaison فهي عندها وما غير ما نحكيو على الكوتي معناها الجانب الكونفيفيال اللي تمكن العباد باش تلتقي باش معناها نكونوا براتيكمون لي سكرابلور عائلة واحدة وكل مرة كي نتلموا معناها تكون فرصة باش نلتقى ببعضنا وباش كما قلت لك معناها ولينا براتيكمون عائلة واحدة.
3: شكرا لك يعطيك الصحة. إذا السيدة نادية مهيري برحومة هي جوز دو سكرابل والكاتبة العامة للجامعة للجمعية التونسية للسكرابل وهي طبيبة. الآن باش نعطي الكلمة السيدة راقية شريف رشيقة
5: رشيقة
3: مرحبا بك مدام راقية. أهلا وسهلا بك. أنت زادة لعيبة سكرابل أي الميكرو أي
5: أهلا بك.
3: مرحبا بك. أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا
3: علي وصلت للصوت صوت مدام راقية فقط تقدم أوكي. الميكرو أوكي. تقرب الميكرو انت تمثل
5: فرع سفيقس هكا ولا جمعية تكونت من عام 1984 نساء فقط لعبنا كنا نلعبوا في الديار وبعد عملنا جمعية في اوتيل دونك نلعبوا لندي وميكردي On est presque une trentaine de femmes. Beaucoup de des intellectuels, actuellement des retraités. Donc, qui m'a dit, Zamilti, nous avons dit,
3: Voilà. قلت لكم لا ماجوريتي دي روتريتي
5: دي روتريتي
3: دي روتريتي متقاعدات
5: متقاعدات لي بروفيسور ولي ميدسان
3: حاجه باهيه على خاطر المتقاعده تكون كانت تخدم العمر الكل بعد تلقى روحها واولادها
5: حتى شكريا حتى باش تخدم السيرفيل نتاعها وحتى من المرض تو دارج برجع هذه الزايمر والواحد اوني فيت ما نحاولوا باش ديما
3: والاكتئاب زاد اللطف معناها وحتى يكون عنده شارج نهار الكل ونهاره معبي امرأة وكانت عندها صغارها بحذيها كبرت عمر كبرت أوليدها والدار فرغت عليها عليش هاو تعمل حاجة مفيدة ومهمة
5: مفيدة ومهمة والحق ونبيان ونسي كمبلت كما قال زميلتي ونماذا بينا ونعملوا مع بعضنا مع بين تونس ونحن جمعية واحدة بعين
3: أستيس فرع
5: ولا فرع واحد أما سفاقس اللي بيان انتوغي ونخدموا بالقداء
3: باش نرجع على البطولة هذه كيفاش لقيتوها إلى حد الآن الدخول ما والبطولة العالمية وتبارك الله معناتها الدورة 54
5: دورة خارقة العادة نظام هيل
3: شو الإضافة تنجم تكون لتونس من خلال تنظيم
5: الإضافة هو سيرتو سيدة توليستيك راهو بطولة للعباد الناس تجي باش تعرف تونس عندها دور كبير ياسر راهي واحد يعرف يتعرفوا على تونس يتعرفوا على الكوزين كولينير نتاعنا يتعرفوا على برشا حاجات والكونتاكت بين نتعرفوا على برشا عباد ما كناش نعرفوهم كيما في لي كامروني لي سينيغالي لي سويس معناها باهي واحد باش يتعرف ويقعد اون كونتاكت مع بعضنا وان شاء الله هي عام الجاي ان شاء الله مش تكون في سويسرا وان شاء الله نكونوا غاديكا معاهم ولو ما احنا لي ديرنيير اما ليسونسييل سي دو بارتيسيبي
3: فوالا شكرا لك سيده راقية يعطيك الصحه بعد شويه باش نوحي الكلمه المدام روكيا ديانغ اللي هي سكرتير جينيرال دو لا فيدراسيون انترناسيونال دو سكرابل فرانكوفون نغم ثم نواصل ونختم مع مدام Rukia.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: RG Music.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها. جامعة جندوبة تصدر أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي. تنظيم تظاهرة يوم المؤسسات الناشئة بنابل تحت شعار لنكتب معا مستقبل ابتكاراتكم. انطلاق الندوات الإقليمية المخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج من ولاية تطاوين. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار نختار اليوم لنقود الغد، تختتم اليوم بمدينة العلوم بتونس الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي، كما ينتظر أن تختتم غدا الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي أيضا. أعلنت جامعة جندوبة إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف مؤسسات الجامعة، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. رئيس جامعة جندوبة هشام سبيعي.
8: هذا الدليل أنجز اعتمادا على المعطيات الرسمية والمسالك والتكوينات الواردة ضمن دليل التوجيه الجامعي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نسخة موضوعاتية مخصصة للمسارات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، حيث تم تجميعها وإعادة تنظيمها وتقديمها في صيغة مبسطة وجذابة، بما يمكن الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وعائلاتهم من التعرف بوضوح وسهولة إلى مختلف عروض التكوين المتاحة بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر في جامعة جندوبة، لكل مؤسسات الشمال الغربي في ولاية الكيف، باجة، جندوبة وسليانة، دون أن يحل هذا الدليل محل الدليل الرسمي للوزارة أو يغير من مضمونه ومعطياته. كما يتضمن هذا الدليل تقديما موجزا لجامعة جندوبة وكل مؤسسات الراجعة إليها بالنظر، إلى جانب عروض التكوين والمسارات الأكاديمية وآليات المرافقة والإرشاد ودعم المبادرة والريادة، فضلا عن تميز الطلب والحياة الجامعية والخدمات الجامعية والرقمية المتاحة لفائدتهم في جامعة جندوبة.
7: في موضوع متصل، وفي إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، أعلنت المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي التابعة لجامعة منوبة تحيين وتطوير عروض التكوين الخاصة بإجازة بيزنس كومبيتينغ وأحداث برامج تكوين جديدة انطلاقا من السنة الجامعية 2026-2027. وتهدف هذه الخطوة إلى أعداد خريجين يمتلكون تكون الكفاءات اللازمة للابتكار والتأقلم مع تحديات الاقتصاد الرقمي، مع إلاء أهمية الانفتاح على المحيط الدولي ودعم فرص الإدماج المهني. نظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم فعاليات تظاهرة يوم المؤسسات الناشئة بنابل بمقر محضنة المؤسسات التابعة لوكالة بنابل. ويهدف هذا الحدث الاقتصادي الذي ينظم تحت شعار لنكتب معا مستقبل ابتكاراتكم إلى دعم ورفقة أصحاب الأفكار المبتكرة وبعث المشاريع الراغبين في تطوير مؤسساتهم الناشئة وتحويل مشاريعهم إلى شركات ذات قدرة تنافسية عالية تشغيلية مرتفعة. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة استعراض الآليات الكفيلة بالحصول على معلمة مؤسسة ناشئة والاستفادة من الامتيازات التي يمنحها قانون المؤسسات الناشئة. تعتزم مجموعة جرامر أج الألمانية الرائدة عالميا في تصنيع المكونات الداخلية للسيارات وأنظمة المقاعد للسيارات الصناعية، تعتزم إطلاق مشروع صناعي استراتيجي لها بتونس من شأن أن يوفر حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة. وأكدت الهيئة التونسية للاستثمار بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى عن المجموعة الألمانية إلى تونس، أكدت التزامها التام بدعم هذه المبادرة من كافة النواحي. إلى موضوع آخر، حيث انطلقت اليوم الندوة الإقليمية الأولى للاستثمار بولاية تطاوين ببادرة من ديوان التونسيين بالخارج ضمن سلسلة من 4 ندوات إقليمية لدعم مشاركة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية. المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بولاية مدنين منير الجامعي أكد للزميل خميس ببطان أن هذه الندوة تهدف إلى تعريف التونسيين بالخارج بفرص الاستثمار في الإقليم الخامس وكيفية استغلال تحويلات الجالية التونسية إلى استثمارات وتوفير فرص تشغيل في الجهة.
0: الندوة الإقليمية للاستثمارات التونسية بالخارج في ولايات الإقليم الخامس في دورتها الثانية عندها زوج أهداف رئيسية، هو أن نعرف تونس بالخارج بفرص الاستثمار في ولايات الإقليم الخامس، هذا الهدف الرئيسي الأولاني، والهدف الرئيسي الثاني هو كيفاش نستغلوا تحويلات التونسي بالخارج اللي هو رقم كبير برشا ونحبوا نشكرهم، أن نحاولوا الجزء الكبير للاستثمارات، كي نقولوا استثمارات نقولوا فرص تشغيلية جديدة، باش نحلوا وقت كبير خاصه للنقاش باش نعطوهم الفرصة أنهم يتشاوروا ويسألوا السادة المسؤولين الجهويين اللي باش يتفاعلوا معهم بصفة حسينية. التونس بالخارج اللي يحبوا يستثمروا ما يعرفوش فرص الاستثمار، هذه فرصه. التونس بالخارج اللي عندهم مشاريع مازال ما بداتش وممكن عندهم شي شويه اشكاليات الاداريه، هذا المسؤولين الجهويين موجودين، هذه فرصه باش يحلوا اشكالياتهم، نتفاعلوا مع بعضنا باش ندفعوا مراجعه الاستثمار والتنميه في الجهات.
7: نقطه نهايه النشره، وفي مالي تذكير بابرز عناوين النشره. جامعه جندوبه تصدر اول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي. تنظيم تظاهرة يوم المؤسسات الناشئة بنابل تحت شعار لنكتب معا مستقبل ابتكاراتكم. انطلاق الندوات الإقليمية المخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج من ولاية تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
9: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: توب سبور.
1: مساء الخير مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في انتظار الإمضاء النهائي للعقد الرابط بين الجامعة التونسية والمدرب معين الشعباني بعد ما خدا هذا الأخير نسخة من العقد للإمضاء، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للإطار الفني للمنتخب. أخبار عن الإطار الفني مبدئيا أنه باش نلقاو فيه مراد المالكي وسيف الله حسني كمساعدين لمعين الشعباني مع إمكانية إضافة مساعد ثالث. في المقابل حراسة المرمى ستكون أو مدرب لحراسة المرمى سيكون لمحمد صديق بالقايد المغربي ووسام صفوة محلل الأداء المصري، وكل هؤلاء كانوا يشتغلوا مع معين الشعباني في فريق نهضة بركان المغربية. إلى أخبار الفرق التونسية، البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي بعد تسوية وضعية الملعب من الانتداب وإيجاد صيغة تفاهم مع فريق الرلوي. الفريق بدأ في الإعلان عن قائمة المنتدبين، غيث الصغير القادم من النادي الأفريقي ومنعم الرحماني القادم من ترجي رجيس وزوز لاعبين أمضوا عقود بزوز مواسم. في المقابل الأوغندي حكيم موتي بي كان أمضى عقد بثلاثة سنوات مع الفريق، وال فريق كان بدأ البارح تربصه التحضيري في سوسة بقيادة نبيل الكوكي في انتظار اتمام إجراءات انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي من فريق الاتحاد المنستيرية. فريق الاتحاد المنستيري انتدب الحارس إدريس العرفاوي من النادي الأفريقي بعد تسوية وضعيته الإدارية، إضافة إلى لاعب الوسط مالك المهري اللي بدأ مسيرته في الترجي الرياضي التونسي. في المقابل الهيئة المديرة المتخلية والمستقيلة تتراجع عن الاستقالة، بما أنه لا غاية يوم أمس غلق باب الإنخي الترشحات لرئاسة الهيئة المديرة والجلسة العامة الانتخابية نهار 28 جويلية لم يرد أي ترشح، وبالتالي الهيئة قررت مواصلة العمل على رأس الفريق في انتظار تحديد موعد ثاني للجلسة العامة الانتخابية. فريق سقيط الدائرة صعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بشير عبد زوز مباراة ودية ضد فريق بلوزداد الجزائري مع المدرب نبيل معلول واللي موجود في تبرقة في تربص تحضير. البداية المباراة الأولى باش تكون غدوة الجمعة والثانية يوم الثلاثاء القادم. نذكر وأنه في سقيط الدائرة يدربها المدرب يسري بن كحلة. سقيط الدائر كذلك باش يلعب مباراة ودية ضد فريق الترجي الرياضي التونسي يوم 26 جويلية الجارية. اتحاد بن قردان وصيغة تفاهم مع المدرب سفيان الحدوسي لتدريب الفريق. نذكر وأن سفيان الحدوسي كان أنهى مع الفريق نهاية الموسم الماضي، وبالتالي سيكون هو المدرب الجديد في الموسم الرياضي 2026-2027. وأخبار عن انطلاق التحضيرات يوم غد الجمعة. الترجي الرياضي التونسي وفسق العقد مع اللاعب محمد المحلي، وإضافة إلى صرف النظر عن انتداب الإيفواري سيدو ساكو. في المقابل التفريط في قصي معشة وريان الحمروني إلى فريق مستقبل الرياضي بالمرسى، مقابل انتقال الموهبة الشابة لفريق المرسى آدم اليعقوبي اللي يبلغ من العمر 17 سنة لفريق الترجي الرياضي التونسي. مقابل عادل بالطيب يحل بتونس إضافة للبرازيلي ريبيرو، ومن المنتظر أن الإعلان عن إمضاء العقد مع زوز لاعبين في الساعات القليلة القادمة. في المقابل يوسف البليلي إلى حد الآن وضعية غامضة بالنسبة لهذا اللاعب، وصورة تم تداولها في وسائل الإعلام الجزائرية بتواجده أمام مقر فريق مولدية الجزائر، واللاعب يقولوا الجزائريين أنه ولا قريب برشا من فريق مولدية الجزائر. الترجي الرياضي باش يلعب مباراة أولى يوم غد ضد فريق النجم الخميري بعين درهم. النادي الأفريقي وصول لاعب مالي هو سليمان كوليبالي للتفاوض مع الفريق اللي هو هداف البطولة التوغولية ويبلغ من العمر 26 سنة. المنتخب التونسي سيدات في كرة القدم أقل من 17 سنة كان أن مشاركته في تصفيات منطقة شمال أفريقيا في المرتبة الثانية بستة نقاط بعد زوج انتصارات ضد كل من ليبيا وبوتسوانا وهزيمة البارح أمام المغرب 4-3. المغرب اللي احتل الصدارة بسبعة نقاط. هلال الرديف جلسة العام الانتخابية لهذا الفريق ستكون يوم 5 أوت القادم وآخر أجل لقبول الترشحات ليوم 5 أوت آخر أجل لقبول الترشحات الخاصة بالجلسة العام الانتخابية اللي باش تكون يوم 8 أوت القادم. المدرب قيس اليعقوبي في العراق لتدريب فريق ديالي العراقية. اللاعب خليل الساسي قائد فريق الملعب الجابسي يوقع بصفة رسمية لفريق مستقبل سليمان اللي يدربه هذا الموسم الجديد المدرب أمين كمون. فريق النجم الرياضي الساحلي وزوز انتدابات جديدة نحكي على بنضيف لاعب ترجي رجيس والعمري وعقد بزوز مواسم لكل لاعب. شادي العمري يوقع لفائزة النادي البنزرتي قادم من فريق جندوبة الرياضية. اللاعبون المحترفون لفريق نجم المتلوي نحكي على إريك واسي شريف بوديان كذلك غاليلي وعبد الله بنغورا باش يلتحقوا يوم الأحد القادم بتدريبات الفريق. في الكرة الطائرة حاليا قاعدة دور المباراة الثانية بالنسبة لمنتخب سيدات أقل من 18 سنة ضد المنتخب الجزائري نحكي على الذكور اللي كانوا بدأوا هذه البطولة بانتصار على الكاميرون 3-1. غدوة يواجهوا المنتخب الليبي في المقابلة السيدات كانوا فازوا على السنغال وغدوة يواجهوا المنتخب الجزائري. في كرة اليد منتخب الصغريات موجود في رومانيا للمشاركة في دورة دولية تضم كل من رومانيا اليابان ومصر أسبوع قبل انطلاق المونديال اللي يبدأ بصفة رسمية يوم 30 جويلية الجارية. على مستوى العالم زوز لاعبين البارح نحكي على زوز لاعبين تونس كانوا مع فريقهم في كأس المؤتمر الأوروبي نحكي على راني العواني رقي العواني عفوا مع فريق ريغا اف سي من وفي مقدونيا مع فريق فاردار والهزيمة 3-2. رقي العواني كان دخل في دقيقة 67 ومعتز الزمزمي مع فريق سي اس كا صوفيا كان دخل في دقيقة 76 ومباراته ضد فريق سبارتاك تيرينافا انتهت بالتعادل بدون أهداف. مواعيد انطلاق البطولات الأوروبية انجلترا نهار 31 جويلية إسبانيا 15 أوت فرنسا 21 أوت إيطاليا 22 أوت وألمانيا 28 أوت القادم. في المقابل باش نرجعوا لحيثيات كأس العالم وبعد تصويت الجمهور الفيفا كشفت عن قائمة المنتخب المثالي لمونديال أمريكا المكسيك وكندا. فوزينيا حارس الرأس الأخضر أفضل حارس حسب اختيار الجمهور. في الدفاع بيدو إسبانيا مارتينيز الأرجنتين أوباميكانو فرنسا كوكو ريلا الإسباني رودري الإسباني في وسط الميدان أوليزي فرنسا وبرمنغهام من إنجلترا في الوسط. على مستوى الهجوم مبابي فرنسا ميسي وهالاند وما نلقاوش لامين يامال في التشكيلة حسب اختيار الجمهور اللي رأى وهذا هو المنتخب المثالي في كأس العالم الأخيرة. نقطة النهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية موعدكم يتجدد بعد شوية مع كريم وأكيد الأجواء أجواء متميزة جدا في هذه العشوية الصيفية على موجات إذاعة الشباب. شاي طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: يا مساء الخيرات، مساء النور، اهلا وسهلا بكم، تحيه لكم الناس الكل. هذه ساعتين وزوز دقائق حتى للاربعه قاعدين معاكم كيما كنا نهار من الاثنين للخميس. اليوم الخميس 23 جويلية 2026 للاربعه، سواتين اليوم وعدنا مع الموسيقى مع المسابقات مع الجوائز كالعاده. جينا وما جيناش بدينا فرغه، جبنا معنا مجموعه من الهدايا من الكادوات اللي تستناكم اليوم كالعاده. عن شراك في منصه تقي اكاديمي، المنصه اللي توفر لكم لصغيراتكم تتهناوا عليهم من الجانب التعليمي من الرابعة أساسي حتى كشي للباك سينو. تلقاو معنا تيكيت من إهداء كارتاج لاند هو يويو، مش تعديو سهرية مزيانة في كارتاج لاند في مهرجان السعادة اللي ديما شعاره خلي السعادة عادة. من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعة متاع الصباح تنجموا خليوا صغاركم يلعبوا ياكلوا في لقاية هذية تيكيات تعملوا 88 كيف. تلقاو زادة معنا دولينات من إهداء مجمع النظرين بيكونيك. تلقاو معنا حلويات نوران باكي كعك ورقة زغوان حاجة زادة تعمل 88 كيف. عندكم الباكي متاع كلابور للسيدات والأنسات اللي يحبوا يعتنيوا بجمالهم، سهلة برشا الحكاية. نجموا تكلمونا على 71 844 400. واحدش كيف كاملة حاضرة موجودة معاكم اليوم. وليدة الريفي في الإخراج التقني، حمزة في التنسيق العام لفقرات الحصة، إسلام في الإخراج الرقمي، كريم الزغبي سلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في سامر كويز حتى للأربعة، راجعين بعد لحظات.

0: سامر كويز. سامر كويز
1: من الاثنين للخميس،
2: عربي وصالو كي،
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
3: سامر كويز.

0: هذه شيرين انا مش بتاعت الكلام ده غنات وقالت قبلها عمرو دياب اتقل. وصلنا لتوقيت الماضي ساعتين و12 دقيقه في سمر كويز.
1: سمر كويز
0: سامر كويز حتى للأربعة. زوز متبارين يبدأوا معنا الدورة النصف النهائي الأولاني باش يتلعب بين محمد عزوز من الفحص وعبير من صفاقس. ديما ليديز فيرست. عبير عسلامة.
2: وي
0: عبير شو حوالك عبير؟
2: الحمد لله منكم انتوما.
0: والله الحمد لله نسألوا عليكم كل نهار موجودين معاكم نحاولوا ننسوكم ونربحوكم. شكرا عبير. عبير شو تعمل في الدنيا؟
2: انا متخرجة وخارجة في
0: بريفي. اوكي بالتوفيق ان شاء الله عبير. ربي معك. عطلة مع تاتا وتنجم تقول
2: ايه عطلة.
0: اوكي محمد عزوز من الفحص. محمد عزوز
3: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبا.
3: تحياتي سيدي.
0: ولك مني نفس التحايا. شرحوا لك سي محمد عزوز.
3: بارك الله فيك ومنك وإليك.
0: شكرا. تعرفوا عليك سي محمد عزوز.
3: محمد عزوز أتسلق العام 70 من العمر الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: محال على شرف المهنة.
0: شو كانت المهنة؟
3: مكتبي.
0: مكتبي. أوكي. في الدار دونك
3: التوف
0: الدار يخرج كونجي أو بالأحرى تقاعد. خام في الكونجي. أنا خام في الكونجيات في الصيف في الكونجي في الدار. أوكي به اللي يحال على شرف المهنة. فما عبيد اللي تقعد في الدار وفما شكون اللي يقعد بنفس الريتم ويحاول يشوف كيفاش يعبي أوقات فراغه. وأنت كيفاش يا محمود عزوز؟
3: أوقات فراغي في البداية كنت مرتاد لجمعية جمعية ثقافية جمعية ديني وتو متفرغ الحمد لله سخرني ربي باش نكتب من الكتابة. وبقيت أنا في الدار معناها وحديقة هكا صغيرة لا هداها
0: والحمد لله. صح صح صح صح ربي يعطيك الصحة وطول العمر سي محمد عزوز.
3: بارك الله فيكم.
0: يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا في فتره من الفترات. يسالوني على العمر ونقول اتسلق السبعون من العمر سي محمد عزوز
3: وتكون فترتك خير من الفتره هذه ان شاء الله.
0: ان شاء الله سيدي. سيدي نبداو بعبير بعد لحظات. الجوله الاولانيه دور النصف النهائي الاولاني بدايه الجوله بعد لحظات. عبير عبير الو عبير تسمع في عبير مركز معايا. عبير
2: عبير
0: خمسة على خمسة. السؤال يقول عبير في اي دولة تقع جزيرة سال؟ جزيرة سال هل هي موجودة في غانا في الرأس الاخضر في تنزانيا؟ في اي دولة تقع جزيرة سال؟ غانا الرأس الأخضر تنزانيا. ماذا أجابت عبير؟
2: الإجابة سيفة ما عندي حتى فكرة.
0: ما عندك حتى فكرة. تنزانيا. سي محمد عزوز
3: تكونش في الرأس الأخضر زعما؟
0: تكونش في الرأس الأخضر زعما؟
3: نعم
0: تكون في الرأس الأخضر
3: الجريد سال.
0: أما هذه راهو إجابة محمد عزوز هي صحيح. معناتها بلغة أخرى إجابة عبير غلطة. عبير جزيرة سال تقع في الرأس الأخضر. تقعد معي بالك عمك عزوز يجاوب الغلط. أنت ماذا بيك عمك عزوز يجاوب الغلط؟
2: ماذا
0: بيك على الأخر. ماذا بيك على الأخر. سي عزوز شو المجال اللي قوي فيه أنت؟
3: متوسط في كل شيء الحمد لله. بعدني على المسلسلات فقط.
0: اوكي ماذا نسالوك عن المسلسلات مادام عبير مادام عبير تحبك تخسر على الاخر.
3: بارك الله فيك كل
0: حاجه. عم نتخيل كوميم عندك شويه مع عبد الوهاب مع فريد خلط عليهم شويه وكوميم
3: خلط عليهم.
0: اعمل سيدي اكمل الشطر بتاع الاغنيه. عنوان الاغنيه لأم كلثوم حكم علي الحب والزمن وإلا الهوى. ركز مليح. حكم علي

0: هي الحب الزمن ولا الهوى؟
1: الهوى الهوى
0: الهوى الهوى
1: الهوى.
0: ما تجيش حكم عليا الحب،
1: لا
0: حكم عليا الزمن.
1: الهوى الهوى
0: يا اخي، هو الهوى مش حب
1: اقوى من الحب.
0: اوكي، الهوى اقوى من الحب. حكم عليا شوش فاهمه.
1: حبيت ما سمى سمى سمى سمى عبارة ينطق كثير من الناس ينطقها بالخاص خطأ. ثم يكون يقول هي الهوية الوطنية، هي ينطقها بالهوية. الهوية الوطنية،
0: أي معقول،
1: لأن الهوية بالهاء من الحب والغرميات كذا.
0: أوكي، بالك مربوطكم كوز زادة بالحب بتاع الوطن.
1: لا هذا الهوية، لا هذيك هوية، هوية وطنية.
0: تي أما به هاو كان ننسى الهوية وليست الهوية.
1: صحيح.
0: أوكي، وفي الأخير أم كلثوم حكم عليها الهوى.
1: هكا قالت أخي.
0: هي قالت وانتي قلت وانتي جاوبت وانتي صحيح. وعبير للأسف يا عبير.
2: معك
0: الله غالب يا عبير. عمك عزوز اليوم حاضر
2: بقوة
0: وحاضرنا في هالقيلولة، عمل 88 كيف معانا وجهز لكل الأسئلة إن شاء الله. عبير عشكو تحب تسلم؟
2: السلام عليكم أنتم الكل وناس تعرفني الكل.
0: شكرا عبير، كنها تنجم تعاود تكلمنا وتكون موجودة وحاضرة معانا. أوكا عندك جزيرة سال في الرأس الأخضر. أم كلثوم غنية حكم علينا الهوى. سي محمد عزوز تقعد بعد شوية إن شاء الله تكون موجود في الدور النهائي. هذا دور نصف نهائي الاولاني، بعد شويه نلعبوا على دور نصف نهائي ثاني. ديما نذكر مجموعه من الكادوات سنه فيكم، انتم كتحبوا تكونوا موجودين حاضرين معنا. والله جاتني توا على الطاير تاكسيستي اللي يسمعوا فينا توا واللي موجودين في تونس. كان فما تاكسيست توا قاعد يسمع فينا توا في اللحظه هذه، في اللحظه هذه يسمع فينا وقاعد يدور مع السخانه يلوج على كورته ولا كورته تلوج عليه. والأكثرية توفى الوقت ذي الكورسة تلوج علي. ستاكسيست انت اللي قاعد تسمع فينا، كانت تحب كادو من عندي توعى طاير، تحب تاخو باك حلويات نوران، تنجم تهز توا التليفون تكلم توا حمزة تقول له أنا التاكسيست اللي نحب ناخو باك حلويات نوران، نجم تاخوها حتى غدوة الصباح تجي تهز الباك. أو كالتاكسيستي اللي قاعد يسمعوا فينا ينجموا يقعدوا برانشي معانا، خاطر النجم كل مره هكا تاكسيستيه راهو كل مره يجيكم كادو على الطاير. دونك اي تاكسيستي توا فيدكم نصيف ساعه، اي تاكسيستي كلم حمزه يقول له راني انا التاكسي نخدم في تونس وراني نحب نربح معاكم باك حلويات نوران، يقيد نمروه من غير لا سؤال لا حتى شيء. هاكا نجموا ناخذوه معانا ونشوفوا شنو هو امور الكورسه وامور السخان. ربي يعين العباد الكل، اكيد في الطقس هذا طقس سخون برشا. اي سيتي كملوا معنا كل مره تنجم تطلع لي حاجه. وليد اقعد معايا برانشي، خاطر النجم هكا في وقت من الاوقات نعطيك كادو وانت اللي قاعده مقابلني ديريكت. دونك نجم تلعب كادو. ركز معنا. انا راجعين بعد موجز الاخبار، في الانتظار جو تونسي جايكم تدسويت مع يسرى محنوش. غنوا معنا واحنا معكم حتى الاربعاء في سامر كويز.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجدك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا الموعد الإخبارية. المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بالتعاون مع عدد من الجامعات الأولى المتوسطية أعلن عن فتح باب الترشح للدفعة الأولى من ماجستير البحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بعنوان السنة الجامعية 26/2027. ويهدف هذا الماجستير إلى تكوين كفاءات بحثية متخصصة في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية من خلال برنامج أكاديمي يتم إنجازه بالشراكة مع مؤسسات جامعية أوروبية ومتوسطية. وأوضح المعهد أن آخر أجل لإيداع الترشحات حدد ليوم 30 من أوت المقبل. جامعة جنوب دوبة أعلنت عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. يهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية، ويتضمن تعريفا بجامعة جندوبة ومؤسساتها إلى جانب عروض التكوين المتوفرة وخدمات المرافقة والإرشاد ومزايا الحياة الطلابية فضلا عن الخدمات الجامعية والرقمية. في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، أعلنت المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي التابعة لجامعة منوبة عن تحيين وتطوير عروض التكوين الخاصة بإجازة بزنس كومبيتينج وإحداث برنامج تكوين جديد، وذلك انطلاقا من السنة الجامعية 26/2027. ودعت المدرسة الطلبة المهتمين إلى الاطلاع على البرامج الجديدة واختيار المسار الذي يتلائم مع تطلعاتهم، معلنة عن تنظيم ندوة عبر الانترنت غدا على الساعة 6 مساء لتقديم تفاصيل الإصلاحات الجديدة والإجابة عن الاستفسارات المشاركين. صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 من جويلية على 3 مشاريع قوانين طلب الاستعجال النظري فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. في العالم، الجيش الكويتي أعلن عن وقوع أضرار مادية بمنفذ العبدلي الحدودي إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة معادية اليوم وفق بيان رسمي. في المنامة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من قصف إيراني جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد أن الاتفاق النووي مع السعودية يشترط قيام المملكة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وفق اتفاقية أبراهام. متحدث عن حزب الله اللبناني صرح اليوم أن العدو الإسرائيلي لم ينسحب من أي متر احتل في جنوب لبنان وما جرى في زوتر الغربية إنجاز وهمي. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنه 23 جويلية، عرض ربوخ للفنان حاتم اللجمي. مهرجان أذنه الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: سوا تعالوا سوا نجوى كرم رجعنا بعد موجز الأخبار في توقيت ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة مكملين حتى للأربعة في سامر كويز.
1: سامر كويز
0: سامر كويز كل نهار كما قلنا تلقاو معنا المسابقة تلقاو معنا الكادوات. اليوم عندكم شراك في منصة تقي أكاديمي تتعنيو على صغيراتكم رابعة أساسي حتى للباك. تلقاو معنا تيكيت في كارتاج لاند و تنجمو تكونوا موجودين من 8 حتى الماضي ساعة. تيكيت من هذا كارتاج لاند بالكوا يويو مهرجان السعادة اللي ديما شعاره خلي السعادة عاد. سينو تلقاو معنا لونيت من هذا مجمع النظري بيكونيك. تلقاو معنا زادة باك حلوية نوران كاك ورق زغوان. تلقاو باك اكلا بيور. تلقاو معنا زادة للألعاب الفكرية السكراب اللي انتم اللي تختاروا انتم اللي تربحوا معنا كل نهار مجموعة من الكادوات. بعد ما تعدى محمد عزوز للدورة النهائي من الفحص زوز يربحوا معنا تتويت ياسين من سوسة ونوردين من الريانة. ياسين من سوسة عسلامة ياسين.
2: مرحبا اخويا كريم ومرحبا بيك وكامل الفريق.
0: شكرا. شنو احوال سوسه صبا؟
2: والله كيما توصل كل الموجة حر يعني كبيره وان شاء الله
0: لاباس ان شاء الله لاباس. شنو طعم في الدنيا ياسين؟
2: والله موظف بشركه خاصه.
0: موظف بشركه خاصه اوكي ربي معاك خويا. نمشي لنوردين من ريانا. نوردين
3: اهلا وسهلا. شنو احوالك؟
0: اهلا وسهلا سي نوردين.
3: بيك عايش عايش خويا بيك.
0: اه يا سيدي نتعرفوا عليك.
3: نوردين من عمار تاكسيست.
0: تاكسيست اوكي. بكري شوية قلت في الوقت هذا الكورسة تبدأ تلوج على التاكسيستية مش التاكسيستية لوجوا على
3: العكس العكس
0: هكا ولا
3: سخونة سخونة سخونة أخويا بصراحة برشا برشا
0: موي. ربي معاكم وربي مع الناس الكل يا رب. يا سيدي ياسين
2: أخويا
0: أنت من سوسة ها؟
2: أي
0: تعرف كان تعود لي تعرفك الجملة اللي يقولها أسبوعي في شوف لي حل على على
2: على على قاضي سوسة.
0: أي فوالا تعودها كلها كاملة بلاش سؤال. هذيك بتاع عنا سوسة وقاضي سوسة عنده سوسة ومشيت سوستنا لسوسة قاضي سوسة اللي عرفنا لا من سوستنا لا من قاضي أو من لا من سوسة قاضي سوسة على هاي تعودها لي كاملة بلاش سؤال وتربع دي هاي أمسي ها
2: عنا سوسة وقاضي سوسة عنده سوسة مشات سوستنا للسوسة قاضي سوسة اللي عرفنا لا من سوستنا لا من سوسة قاضي سوسة.
0: أوكي أما تعود فيسا فيسا واحدة أخرى كعبة الطير
2: به عنا سوسة وقاضي سوسة عنده سوسة مشات سوستنا القاضي سوسة اللي عرفنا لا من سوستنا لا من سوسة قاضي سوسة.
0: لا مشات سوستنا للسوسة قاضي سوسة.
2: إيه
0: أنت قلت مشات سوستنا لل القاضي سوسة.
2: في عندنا سوسة
0: والقاضي سوسة
2: عنده
0: سوسة
2: مشات
0: سوسة
2: القاضي
0: سوسة
2: لا عرفنا لا من سوستنا لا من
0: سوسة
2: القاضي
0: سوسة. أوكي ومفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي يفتح ومفتاح عبد الفتاح ما يفتحش.
2: هذه
0: صعبة شوي. بشو نعمله طبعا نعود لك آخر مرة. مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي يفتح ومفتاح عبد الفتاح ما يفتحش.
2: مفتاح مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاح مفتاح يفتح ومفتاح عبد الفتاح مفتاح.
0: برافو اوكي. سي نوردين
3: نعم
0: نكملوا في في الجو هذا و...
3: لا لا
0: شو
3: ما عنديش
0: معاهم مالا كيفاه ياسين ياسين ما شاء الله يركز شوي بركي خرج لك الامور كلها.
3: انا
0: انت مفتاح انت المفتاح لا ما عندكش مفتاح.
3: لا لا لا لا لا
0: سهل المفتاح راه سهل.
3: عندي في شويه في الرياضه شويه في حاجه اخرى ما في الامور هذه.
0: والله حكيت المفتاح سهل انا
3: سهل شويه
0: سهل. اوكي باه ياسين شنو عملوا تو نمشي ولا نسال او كهو؟
2: مش مشكله مش مشكله هذه الروح هذه معناها
0: نمشي نمشي للاسئله. اما طبعا نشوف لك حاجه كان ذكرت حاجه من هنا نشوف نقعد انا وياك الويل حد فينا. اي سيدي بعد لحظات الجوله تبدا مع ياسين من سوسة بعد لحظات. ياسين السؤال يقول ما هو الاسم القديم لمدينه نيويورك؟ هل هو بوسطن نيو أمستردام ولا فيلادلفيا؟ الاسم القديم لمدينة نيويورك؟ هل هو بوسطن، نيو أمستردام، ولا فيلادلفيا؟ ياسين هاتيني جاب.
2: والله نقول
0: اش قول يا ياسين؟
2: قول
0: قول يا ياسين.
2: قول فيلادلفيا.
0: يا ريتك ما قلت يا ياسين.
2: صعيب
0: سؤال. أنا حاولت نسهل لك. نيويورك صحيح، هو توا فيلادلفيا توتي ما عاش فيها. هذه مش
2: نيو أمستردام. نيو أمستردام
0: هي ما صحيح. احنا خذينا فيلادلفيا، خذينا اللي جابتك غلط.
2: نيو أمستردام
0: هي هي هي. علاش نيو أمستردام؟ لأنه بكل بساطة وقت اللي استعمروها الهولنديين سموها نيو أمستردام. بعد كي جاءوا البريطانيين واستعمروها نحاوا أمستردام وحطوا نيويورك. دونك للأسف ياسين جابتك غلطة. أقعد معايا. أما بالك سينور الدين تطلع زادها إجابته غلط. سينور الدين
3: نعم،
0: نكملوا في الجو هذايا ولا نبدلوا ولا ما عندكش معاه زاد؟
3: نشوفوا كان ثم شوية كان في الرياضة.
0: في الرياضة تدل اسمع
3: عايش خويا
0: لا معانا تدلوا معناتها أكثر من ناقصكم كان تختار السؤال وتجاوبوا عليه وحدك
3: يا خو بخاطرك.
0: يا سيدي في الرياضة، شنية جنسية أول ملاعب يتحصل على جائزة الكرة الذهبية لأول مرة؟ هل هو برازيلي، فرنسي أو إنجليزي؟ أول من فاز بالكرة الذهبية في كرة القدم. أعطيني سينور الدين. سينور الدين
3: فرنساوي ولا إنجليزي ولا برازيلي؟
0: أي أعطيني
3: إنجليزي.
2: نجاوب على
0: السؤال. لا ياسين أو سينور الدين عطاه الجاب. سينور الدين
3: نعم،
0: واحد قاعد جاوب ولا فهمش معه بحدي؟
3: لا ولا واحد ولا واحد.
0: واحدك وعليش انجليزي؟
3: والله هكي بالمنطق خاطر معروفة الانجليز الرياضة معروفة.
0: تعرفوا شكون الملاعبي ولا؟
3: والله لا.
0: ستالي ماثيور هو الانجليزي اللي فاز لأول مرة بالكرة الذهبية. اجابتك صح نورتي. ياسين للاسف الشديد صديقي، رغم انه كانت المداخله معك حلوه ولكن سينور الدين هو اللي تعدى معنا للدوره النهائي. ياسين قل لي فما حتى مشكل نجم كنا راكم موجود خويا معنا نجم رجاء جيك سؤال اسهل شوي. قل لي سي ياسين.
2: صحة وشكرا لك وكل عاملين بالبرنامج إذاعة الشباب ودمتم متألقين.
0: شكرا ياسين ربي فضل خويا. تحية كل مستمعاتنا وكل مستمعينا في سوسة. باي باي. نوردين تقعد بعد شوية تلعب نهائي مع محمد عزوز بعد شوية. أسئلة في الدورة النهائية هذي كل نعرفوه بعد لحظات سبعة زمان. كملوا على الموسيقى ماضي ساعتين وسبعة وأربعين دقيقة. لازارو مهبولنا وإحنا معكم حتى للأربعة في سامر كويز.
4: يا حياتي انتي يا عرفة عندي غالية.

0: ما شاء الله عليها سامر الراعي قبل سمعنا ان شاء الله لطيفة. وصلنا لماضي ساعتين و57 دقيقة في سامر كويز ديما. السلام عليكم على الناس الكل، مرحبا بنزار الورتاني اللي التحق بينا في الجانب التقني، نقودو ثنية زينة الوليد، مازلنا معاكم بقية ليكيب حمزة اسلام كريم. السلام عليكم على الناس الكل، شكرا لكم، تحية لكم وين ما يوصلكم صوتي إذاعة الشباب، سواء على فهم زادة على الانترنت، تنجموا زادة تابعونا على اللايف على الصفحة الرسمية الخاصة إذاعة الشباب على الفيسبوك. 71 844 411 هذايا نمرونا، نمرو تليفون تنجموا تكلمونا كل نهار من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين حتى للأربعة. دورا النهائي الأولاني يتلعب في الساعة الأولانية بين محمد عزوز من الفحص وبين نور الدين من الريانة. محمد عزوز
1: أهلا وسهلا.
0: صباح سي محمد عزوز.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: فطرت سي محمد عزوز؟
1: أيوة
0: فطرت.
1: لا مفطرت، ما زلت
0: ما فطرتش.
1: نفطر مخر.
0: تفطر
1: مخر؟ نفطر مخر من كاس تاي بعد العصر. وقاعدة تحت الشجرات.
0: الله الله
1: حاجر. وقت زي جات شيخ.
0: الله الله الله الله. سافا سي محمد عزوز، صحة صحة أخوي. سي نور الدين.
2: أيوة
0: افطرت انت؟ بس
2: افطرت.
0: افطرت صحه وبشفاء اخويا.
2: عايش كيشفيك.
0: وشو افطرت؟
2: والله افطرت بطاطا خضراء وشويه بطيخ.
0: هو تو بصراحه اكثر من شويه سلطه وشويه غله.
2: ها عصفور البراري ما تنجم حط لك
0: اكل كسكسي والمقرونه وال
2: ها لا لا والمقلي
0: والكبير والرز الجربي. ها
2: لا لا
0: والملوخيه والكمونيه.
2: كلهم تاع الشتويه.
0: تاع الشتويه على وزن كمونيه. اوكي بعد لحظات تلعبوا لزوز الدوره النهائي، البدايه بعد لحظات تكون مع محمد عزوز من الفحص. اي سي محمد عزوز.
1: ايوه.
0: السؤال اللي يقول: من هو الصحابي الذي لقب باسد الله؟ هل هو خالد بن الوليد، حمزة بن عبد المطلب، أم علي بن أبي طالب؟
1: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.
0: حمزة بن عبد المطلب.
1: سيدنا.
0: من هو الصحابي الذي لقب بأسد الله؟ هو حمزة بن عبد المطلب. سي نور الدين.
2: نعم.
0: سؤالك يقول: من هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم؟ هل هو عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، أو موسى عليه السلام؟
2: قلت لي من هو أكثر أنبياء ذكر في القرآن؟ شكون؟
0: عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، أو موسى عليه السلام؟
2: موسى عليه السلام.
1: نعم.
0: أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم هو موسى عليه السلام. انت موافق سي محمد عزوز؟
1: موافق. نعم سيدي
0: موافق. اوكي
1: بعد اذنك.
0: بتلاله بتبيع الحال. اي سيدي. سؤال فيصل بينتكم الزوز: من كان الاسرع؟ من كان الاسرع؟
1: ايوه
0: سي محمد عزوز.
1: ايوه
0: وسي نور الدين اللي عنده الاجابه يتكلم
2: ان شاء الله.
0: وماذا بيا أصواتكم متشابهة شوية روا، ماذا بيا يقول زاد اسمه مع الإجابة
2: إن شاء الله
0: باش هكاك نجمو نعرفو على الأقل ونحاولو نميزو احنا بين الأصوات. سؤال باش يكون شوية في التاريخ، باهي التاريخ
2: باهي، ما عنديش معاه. أنا باهي.
0: شكون اللي ما عندوش معاه هذي؟
2: نور الدين. نور الدين.
0: نور الدين ما عندوش معاه تاريخ. سي محمد عزوز عندك مع تاريخ؟
1: نسبيا.
0: نسبيا. اوكي معناتها اموركم زوز مدام نسبيا باهي برشا. خلينا نقول الزوز تنجموا ولو انا فما احتمالات دونك حتى بشويه زهر تنجموا تجاوبوا. السؤال يقول: متى تم تقسيم المانيا الى قسمين بعد الحرب العالميه الثانيه؟ هل كان 1948 1949 1950؟
1: محمد
0: 48. نور الدين
2: نورمال نفس الإجابة 48.
0: 48 معناتها اوكي باهي. سي نور الدين.
2: نعم.
0: تو هو محمد قال 48.
2: اه
0: معناتها انت حتى كان جات 48 مش يكون محمد اسرع منك؟
2: يكون اسرع اللي بروح رياضي انا عادي عادي.
0: لا لحظه خليني نكمل نكمل لك التفسير. انا قصدي انه كان بامكانك انك
2: عندك فرصه اخرى،
0: فرصه انك تغير انت في كل حالات يا بيردر توتا غاني.
2: فهمتك،
0: تقول بالك مبدل انا في كل حالات هو جاوب 48، خليني نقول انا مثلا 50 وانا خاسر.
2: والله كنت شكيت في 50 وبعد ما نعرف شكيت
0: وبعد ما تعرف شكيك، اما هي في كل حالات ماشي 50، ما هي دي الحاجه الباهي. الحاجه الخايبه اللي محمد جاوب قبلك. الاخي بينهم كل اللي جابتكم الزوز غلطين، لانه عام 1949 تم تقسيم المانيا الى قسمين، المانيا الغربيه المانيا الشرقيه. شكون مازال قاعد يضحك توا؟
1: محمد عزيز.
0: لكن عامل لكم شويه سسبانس يا محمد
1: عزيز.
0: اي سيتي، نكملوا في الاسئله ديما. من كان الاسرع؟
1: طيب
0: قلت تاريخ، لا قلت اي، باش نعطيكم حوايج سهله برشا، ركزوا معي كالعاده، ما تنساوش اساميكم مع الاجابات. اغنيه بيلا تشاو، بيلا تشاو، بيلا تشاو، الاغنيه هذه باي لغه تغنيت؟ بالبرتغاليه البرازيليه ولا الايطاليه؟
1: تشاو انجليزيه.
2: بلا تشاو بنا لغه
0: اي برتغاليه برازيليه.
2: شنيا قلت لي برتغال وبرازيل
0: وايطاليا.
2: ايطاليا نوردي،
0: ايطاليا نوردي. سي محمد ايش قلت انت؟
1: برتغال.
0: برتغال. شكون قال انجليز تشاو؟ انجليز
1: انا قلت انجليز، ما فهمتش انجليز، ما فهمتش كيما الانجليز.
0: انت سي محمد قلت تشاو انجليزي ها؟
1: اي
0: اوكي. ماذا سي محمد عزوز؟
1: ايوه
0: باش نقول لك بعد شويه بالانجليزيه.
1: اي تشاو
0: تشاو. اللي هي اللي هي ما فهمتش تشاو بالانجليزيه. تشاو تشاو تشاو تشاو.
1: ارفيديتش.
0: ارفيديتش. سيدي بلا اغنيه بلا بلا نزار شوف بلا تشاو، خلي يسمع شويه انجليز. سي محمد، سي محمد عزوز يسمع شويه انجليزيه باغنيه بلا تشاو بلا تشاو. ايطاليا، معليش ايطاليا سي نور الدين، ما تحسش
2: هكا مشيت للهجه للغه،
0: ما تحسش عاطيه شويه على البرتغاليه على البرازيليه؟
2: مشيت اي مشيت للاكثريه اللغه الاقرب تشاو ايطالياني.
0: ما سمعت الجمله هكا نتاع تشاو بلا لا
2: لا سمعها، سمعتها بالطاليان تشاو.
0: اوكي بالطاليان. نزار جات تشاو بلا بلا تشاو شيراز، هاكا شيراز ديجا تعاود فيها شيراز. بلا تشاو هات ميسيل شات هات هات هات هات هات. بالانجليزي

0: اوكي.
1: تو سي محمد هذه تحس عاطي على على الانجليز.
2: وذا بعيده شويه.
1: بعيده. ها اوكي. غنيت بلا تشاو. في بالي سؤال سهل عطيتكم الزوز. طلعت بلا تشاو بالإيطالية نوردين إجابته صحيحة. ألور للأسف الشديد سي محمد عزوز إجابته غلطة. سي أقعدوا معي الزوز. سي نوردين.
2: إيه نعم.
1: سيدي أنت اللي ربحة معنا اليوم.
2: أيوه.
1: هكا أغنية بلا تشاو بالإيطالية ربحتك معنا اليوم. شو تحب تختار سيدي؟ باش نعطيك مجموعة من الكادوات وأنت تختار.
2: مجموعة من الكادوات؟
1: وانتي تختار ولا عندك حاجة في مخك؟
2: مريتات وخط لي لو حلوة كيكا.
1: انتي شو عندك في مخك؟
2: والله
1: عاود اذكرك بالكادوات. اشترك في منصة تقية اكاديمية للصغيرات اللي عنده صغار يقراوا من الرابعة اساسي حتى كشي للباك. سينو عندكم تيكيات كارتاج لاند من اهداء كارتاج لاند ويو في مهرجان السعادة. خلي سعادة عادة تنجم تربح معنا التيكيات هذوما من 8 حتى لماضي ساعة. تاكل وتشرب وتلعب وصغار يلعبوا وانت بيدك تلعب. سينو فما اكلابير للي يحب يهدي كادو للمدام. ها سينو فما حلويات نوران.
2: شنو في اكلابير نتاع المدام؟
1: اكلابير باكي كامله لتنظيف البشره وبرشا زيوت وبرشا مواد تجميليه للسيدات والانسات. تحب تهدي للمدام ظهر فيه ولا فما لونيت من اهداء مجمع نظارين بيكونكت. اي قولي شو تحب تختار. تحب نرجع للغدوه؟
2: لا الجمعه بكيت ما بين المرايات ونتاع المدام مانيش عارف انا.
1: اوكي تو لهنا باش نعرفوا تو انت حليت حرب على روحك بين باش تختار المدام ولا تختار روحك.
2: هذيك هي تو المشكله.
1: ايوا كنت قاعد رايد على روحك راك اخترت وكاو. هي بحذاك شكون هي بحذاك تو؟
2: والله بحذاي البنات والمدام.
1: اوكي كيفاش قاعدين يخزرونك بالضبط؟
2: والله يا خان
1: قول انت لينات وشوف الرياكسيون تاعها ومن بعد قول اكلابير وشوف الرياكسيون تاعها اللي اقل ضروره اقل ضروره امشي فيها. هاي سي
2: كيفاش
1: اسمع تشاور مع العائله هاني جايك بار مطوله الحكايه. تشاور مع العائله تشاور مع الدام ومن بعد نرجع لك. سي محمد عزوز.
2: ايوا
1: خويا تحب
2: التقية أكاديمي؟
1: لا ما فهمش أكاديمي. أنت على خاطرك انهزمت في الدور النهائي. أنت انهزمت في الدور النهائي.
2: أوه ما شنو متاح لي؟
1: ما هو المفروض ما متاح لك حتى شيء. أنت انهزمت. أما احنا نحبوا نديولك باك نتاع حلويات نوران كعك ورق زغوان هاكا على الاقل تروح شدك فارغه. سيدي بالشفاء والهنا مبروك عليك حاجه تعمل 88 كيف. علاش كنت حاب تسلم سي محمد عزوز؟
2: السلام عليكم على العائله كل وعلى اصدقائي في اريانا زاد.
1: شكرا.
2: بلا سامحني سي عبد الكوف
1: تفضل.
2: عملناه في سمر كويز ربحت مع جزايزه وما تاثرش استلامها ما عرفتش كانك
1: شنو ربحت؟
2: رقعة شطرنج.
1: انت ما جيتش الجواز كل ما زادوا موجودين.
2: جيت مرة قالوا لي ماهوش يوم عمل نتاعك ومن بعد باهي ما رجعتش.
1: اوكي باش ناخذوا نمرو تليفونك ان شاء الله. اوكي يجيوك ان شاء الله مع كعك الورقة هاكا. اوكي شكرا سي محمد عزوز. باي باي سيدي وتحية كل مستمعينا في الفحص. سي نور الدين.
2: نعم.
1: فاضيناهاش الحكاية هذه.
2: المرأة غلبت
1: أخوي. أوكي اكلابير مبروك عليك سي نور الدين. دونك مبروك على المدام وربي يفضلك العائلة. شكون تحب تسلم سيدي؟
2: السلام عليكم انتم وكان ربي يعاونكم.
1: ميرسي.
2: وعلي كل يعرفوني.
1: شكرا باي باي سي نور الدين.
2: انتم تصلوا
1: بي. باش يكلموك ان شاء الله يتصلوا بك. شكرا سي نور الدين. تحيه لك سيتي. تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما قاعدين يسمعوا فينا. راجعين بعد لحظات مكملين معاكم. سافر كويز الساعه الثانيه حتى للاربعه اكيد. برشا كدويد ديما كالعاده تسنى فيكم في سافر كويز.

0: حوار حلو كان بين ثامر حسني. أنا ما فيش كل يوم أحلى يوم عندي ليسا في توقيت ماضي 3:19 وإحنا ما زلنا مكملين معكم حتى للأربعة في سامر كويز دور نصف نهائي ثالث باش يكون موجود بعد لحظات يطلع بين أميرة من نابل أيمن من مستير. أميرة عسلامة.
1: مرحبا.
0: شو أحوالك يا أميرة؟
1: ربي يفضلك.
0: حاسس من صوتك يا أميرة أنه مش أول مرة تلعب معنا.
1: والله أنا نسمع فيكم الحق أول مرة نلعب وتشجعت اليوم باش نسمعكم ونشارك معكم.
0: أي باهي ماذا مرحبا بيك يا أميرة. شو تعمل في الدنيا؟
1: ربة بيت.
0: ربة بيت ربي عينك.
1: عايشك.
0: عندك صغيرات؟
1: عندي.
0: ربي يفضل عمرك.
1: الله يخليك.
0: أيمن المستير. عسلامة أيمن.
2: عسلامة أخوي.
0: شو أحوالك سي أيمن؟
2: الحمد لله.
0: شو أحوال المستير أخوي؟
2: والله ما نعرفش قدرني تو في الجنوب مروح مستير.
0: اوكي. شنو الخدمه خويا؟
2: شاحنات
0: ثقيله.
2: خفيفه.
0: خفيفه. اوكي في بالي ثقيله خاطر ديما المسافات البعيده نقول ديما في مخي شاحنات ثقيله. اوكي
2: هي هي نصف ثقيله يعني شاحنه ثقيله.
0: اوكي تقول انت بالبنين هذه
2: بالضبط.
0: اوكي ربي عين خويا.
2: عايش
0: سخانة باز وردوا بكم في الاثنية سيسر ويحكم وبالله ديما خليه وكل الأولوية وخليه وكل بسيرش حتى كان تجبد شوية على اليمين وتخليه الكراه بالصغار يتعداو
2: لا تهنى يميني وما دوم لحد.
0: اوكي ربي يعين خويا ان شاء الله اثنية زينة زوينة ومزيانة للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا. 71-844-411 هذه نمر التليفون كان تحبوا تكونوا موجودين تربحوا معنا كل نهار من الاثنين حتى للخميس بعد لحظات بداية الجولة مع مدام أميرة من نابل. مدام أميرة.
1: اي نسمع فيك.
0: يا مدام السؤال يقول مدام
1: هي.
0: ما هي جنسية الموسيقار ملحم بركات؟ هل هو سوري أردني أو لبناني؟ ملحم بركات. يا مدام
1: لبناني.
0: ما هو سوري مدام؟
1: لبناني. لبناني
0: متأكدة من؟
1: والله نتفكر اللي أنا تفرجت في مراسم الوفاة نتاعه ونتفكر إنه في لبنان. هذا اللي في مخي.
0: هذا اللي في مخك. ملحم بركات أنت تتفكر اللي هو لبناني ولكن طلع لبناني.
1: ما شاء الله
0: طلع لبناني. إجابة صحيحة مدام.
1: ربي فضلك الله يخليك.
0: أقعد معايا مدام. ملحم بركات لبناني. سي أيمن.
2: خوي.
0: يا سيدي.
2: أيوة.
0: سؤال يقول فما فنانة عربية راحلة تولدت على متن باتو باخرة. الفنانة دي زعم شكون؟ هل هي ليلى مراد اسمهان أو شريهان؟ ليلى مراد اسمهان أو شريهان؟ شكون الفنانة هذه اللي تولدت؟
2: قولوا اسمهان.
0: قولوا اسمهان. وبال بالزهر إجابة كيفية؟
2: بالزهر. بالزهر.
0: ما عندك شي فكرة تكون شي شريهان؟ لا. اوكي نتصور معلومة كمان مش عند الناس الكل انه ما هي الشريهان اللي تولدت على باتو.
2: لا
0: طبعا انا 50% قاعدة الحكاية بين ليلى مراد وبين اسمهان. زعما اشكوني منهم غادي
2: نقولوا اسمهان.
0: برا ما نقولوا اسمهان اجابة صحيحة. اسمهان هي الفنانة العربية الراحلة اللي تولدت في باتو. مدام
1: وي نسمع فيك.
0: انت وايمن كل حد عنده اجابة صحيحة.
1: ايه
0: دونك تو باش نمشيو للأسرع.
1: ايه
0: على هنا تتبدل شوية الحكاية. إذا عندك إجابة يزمك فيسع تجاوب. كيف كيف كيف كيف أين
2: واضح.
0: السؤال ينجم يكون سهل كيف ينجم يكون صعيب. أما نتصور سهل عندكم على المسلسلات ولا؟
2: شوي.
0: سؤال سهل، نصور سهل كمان. مسلسل الدوار فما ممثلة عملت دور سلمى في مسلسل الدوار، شكون اللي عملت دور سلمى؟
1: نعيم الجاني.
0: سلوى محمد. فما شكون قال نعيم الجاني؟ فما شكون قال
1: سلمى؟
0: اللي قلت نعيم الجاني. بطبيعة الحال مدام صوتك ظاهر إذا وصلت نشك في صوتك أنه صوت أيمن يلزمني نروح.
1: لا يلزمني
0: نغادر الاستوديو وراح تكون سخانة عملت فيه. لكن أنت قلت نعيم الجاني، أيمن قال سلوى محمد، دور سلمى. ذكرت أيمن سلمى ولا سلمى اللي خذيت صالح وبنت عليا وهو راجل أمها، ذكرت غايب عليك أنت سلمى، توا غايب عليك.
2: قبل
0: فرشتي
2: معناها في
0: التسعينات ما عودش. اوكي، خاطر تعاود برشا مرات مسلسل الدوار
2: عشان وقت التلفزه.
0: الله غالب، توا الخدمه والشاحنات الخفيفه والجنوب والمستير والخروج بكري ونروح تعب، وانا وقت مسلسلات وانا وقت سلمى وقت عليا وقت ابراهيم.
2: هذاك
0: هو ربي يعينك خويا. قولي سايمه، شكون تحب تسلم سيتي؟
2: اللي يعرف أيمن عمري من شمال وسط الجنوب.
0: شكرا يا أيمن، ربي فضل خويا وإن شاء الله ثنية زينة وكل نهار. هاكا أنت راديو بحذاك وكل نهار مدام مسافات طويلة تنجم خويا تكلمنا كل نهار، إن شاء الله تخطف وإن شاء الله ثنية زينة وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل. شكرا أيمن. مدام أميرة.
2: شكرا.
1: معك.
0: معايا مدام أميرة. نعيمة الجاني هي اللي قامت بدور سلمى، إجابتك صحيحة مدام. على ذاك أنت باش تتعدى معنا للدور النهائي، تقعد تستنى شكون باش يلعب معاك الدور النهائي. هذا كنا نعرفوه بعد موجز أخبار ماضي 3:30. الانتظار هيفا وهبي بحبك، وإحنا راجعين في سامر كويز.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية أعلن عن فتح باب الترشح لإبرام عقد بحث لمدة 10 أشهر لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الكيمياء أو الفيزياء أو علوم المواد، وذلك في إطار عقد برنامج البحث بمخبر المواد المركبة والمعادن الطينية. وحدد المركز يوم 28 أوت المقبل كآخر أجل لقبول ملفات الترشح. مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي كشف أمس أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الإجازة الوطنية بهدف تقليص الفجوة بين الشهائد العلمية ومتطلبات سوق الشغل وتعزيز كفاءات الطلبة بالمهارات اللغوية الناعمة. وزارة التربية تعلم كافة مدرسات ومدرسي والمرحلة الابتدائية المتوفر فيهم شروط الترشح لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء تونسيين مقيمين بالخارج بالنسبة للسنة الدراسية 26/2027 أنه بإمكانهم التسجيل عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية عبر الموقع الإلكتروني خدمات.education.tn في أجل أقصى 28 من جويلية الجارية. وزارة المالية أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. وأوضحت الوزارة أن فترة تقديم الترشحات عن بعد انطلقت منذ يومين وتغلق يوم 3 أوت المقبلة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.finance.gov.tn. وزارة التجهيز والإسكان أعلنت عن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود بالعاصمة تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. هذا الإجراء يهم مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة. وسيدخل حيز التنفيذ بداية من الغد الجمعة 24 من جويلية الجارية على الساعة 5 مساء ويتواصل لمدة 45 يوما. في العالم، الإعلام الرسمي الإيراني أفاد أن الحرس الثوري الإيراني يحذر بريطانيا من السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها، معلنا عن استهداف قاذفة العديرية في الكويت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقاب عسكري كبير إذا ما واصل الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
11: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30،
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
5: ونعيشوا معك الحكاية.
2: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
8: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
7: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
14: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
11: تسمعوا التونسي،
14: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا.
10: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: سلام الكويز ماضي 43 دقيقة مازال مكملين حتى 24 دقيقة قال شوية مازالوا في عمر برنامجنا. ديما نسلم عليكم الناس الكل. دورة نصف النهائي الثاني في الساعة الثانية الرابعة في المجموع في حصتنا اليوم بعد لحظات العام بين حياة من قفصة وبين مالك من الوردية. حياة عسلامة. يا حياة
5: عسلامة.
4: شو حوالك يا حياة؟
5: عيشك بخليك لبيت.
4: يا حياة الحمد لله فضلك. يا حياة قولي شو طعم في الدنيا؟
5: ولا في الدار.
4: في الدار اوكي. عندك صغيرات عرسة؟
5: لا
4: اوكي. مالك من الوردية. عسلامة مالك.
6: اهلا بيك. شو احوالك؟
4: صباح لاباس
6: الحمد لله.
4: يا سي مالك شو تعمل في الدنيا خويا؟
6: مالك نخدم عام اليوم.
4: ربي يعينك سي مالك. حاضرين زوز
5: حاضرين.
4: حياة بعد لحظات نبدأ معك الجولة. السؤال يقول حياة ما اسم المدينة التي أتى منها طائر الهدهد بنبأ عظيم؟ هل هي مدينة بابل، مدينة سدوم، مدينة سبأ؟ مدينة سبأ. ما اسم المدينة التي أتى منها طائر الهدهد بنبأ عظيم؟ ما عندك شكون جابوا النبأ؟
5: من عند بلقيس
4: الملكة بلقيس.
5: بلقيس
4: لشكون هزو؟
5: سليمان
4: إلى النبي سليمان عليه السلام. جابتك صحيحة. دونك سبأ هي المدينة التي أتى منها طائر الهدهد بنبأ عظيم. مالك.
6: نعم خويا. أنا سؤالتي كيف هذا؟
4: سؤال سهل كيف؟ والله هو بظهركم راهو الأسئلة الكل موجودة دونك بار إليميناسيون يقعدوا الأسئلة اللي في الجولة الأخيرة دونك مانيش نختار في الأسئلة راهو بارازار والأسئلة اللي بقات وباش نحاول بالأسئلة اللي بقات نختار لك السؤال سهل يظهر لي أسهل. السؤال يقول ما هو اسم ذكر النحل؟ برجس، يعسوب، هجرس. ما هو اسم ذكر النحل؟ برجس، يعسوب أو هجرس؟
6: قول يعسوب. ما عنديش ليش والسهل بالله
4: والله بالزهر والله بالزهر يا مالك والله بالزهر الأسئلة اللي بقاو جاك
6: عطيني على النحل بالله
4: ياك جاوبت صحيح بالله نزار بالله نزار خرج له إجابة صحيحة هاي إجابتك صحيحة بالله على النحل
6: بغض النظر على الإجابة بغض النظر على
4: الإجابة
6: سؤال صعيب الحقيقة
4: سؤال صعيب الحقيقة أي والله هو سؤال صعيب معناتها اللي ما عندوش المعلومة يظهر له هو سؤال صعيب ولكن انت
6: بالضبط نستنى في الريفلكس اكيد يقول لي شاتيك سؤال سهل غدرتني
4: اما ما تحسنيش عاونتك شويه كي قلت لك يا عسوب
6: يا ربي يفضلك
4: انت ركزت معايا نزلت شويه على يا عسوب ولا
6: والله لا دوخني السؤال
4: دوخك السؤال ذكر النحل دونك اسمه يا عسوب يا مدام حياة
5: نعم
4: وسي مالك سؤال فيصل بينتكم الزوز تحبوا سؤال سهل ولا صعيب
5: سهل
6: ويعطينا بالاحتمالات
4: وكي يبدأ سؤال هو
6: على المسلسلات
4: تحب على المسلسلات انتي
6: ما نحبش يا ولدي
4: ما تحبش على المسلسلات اوكي قلت بالك تحب على المسلسلات موجودة المسلسلات
6: لا بعد اخوي يزينا يزيهم قد ما
4: تفرجوا باش نعطيكم احتمالات في السؤال واللي يعرف قبل يجاوب يا مدام
5: يا
4: سي مالك السؤال يقول حكينا بكري شوية على أول من فاز بالكرة الذهبية وقلنا أنه جنسيته إنجليزي أو إنجليزية وهو الإنجليزي ستالي ماثيور. وقتاش تم منح جائزة الكرة الذهبية لأول مرة؟ هل كان عام 1956 57 ولا 58؟
6: 57.
4: واحد قال 57 واحد قال 56. متى تم منح جائزة الكرة الذهبية لأول مرة؟ لم يكن عام 1958، قعدت بين 56 و 57. مدام حياة، أنت فما شكون اللي عطاك المعلومة ولا بزهر؟
5: لا ولا بزهر، وعندي بصمة مع الكرة لمحالة
4: بزهر. أوكي مالك قال 57. أوكي إجابة صحيحة هي 1900. فما 1900 وفما 50، بقى 6-7. هذيك الإشكالية وين؟ الإشكالية أنه 57 إجابة غلطة، 56 مدام حياة أنت تتعدى معنا للدورة النهائية. مالك للأسف الشديد ماي 57 تم منح جائزة الكرة الذهبية لأول مرة عام 1956. آي مالك قولي أشكون حاب تسلم سيتي؟
6: والله تحية لكم، تحية لتنتي والتليفون،
4: شكرا
6: ويعطيكم
4: الصحة
6: وإن شاء الله
4: مرة
6: جاية
4: إن شاء الله يا رب. مالك ذكر النحل شو اسمه؟
6: يعصوب.
4: هاوك على الأقل ياخذوا معلومة، مرة جاية كيجيك ما تترهوش من السؤال. شكرا مالك، شكرا مالك، تحية لك. أدام حياة تقعد معنا بعد شوية على محمد أميرة في الدورة النهائي بعد ترتاح صغيرة مع الموسيقى راغب على ما أنت الدنيا، وإحنا راجعين مكملين في سامر كويز حتى الأربعاء.

0: هذه موسيقتنا، هذه جونا، هذه الموسيقى اللي حاضرة معكم في سامر كويز. كل نهار ديما نقول من الاثنين للخميس، من هذه ساعتين حتى للاربعة تلقاونا موجودين حاضرين معكم. بعد لحظات الدور النهائي الثاني اللي موجود في حصة اليوم باش يتلعب بين أميرة وحياة. مدام أميرة مرحبا. ألو ألو مدام أميرة، نسمع فيك. تسمع فيا؟ ما احنا نسمع فيك.
1: نسمع
0: فيك اما صوتك مش خمسة على خمسة. حاول تبدل البلاصة، حاول في بلاصة تكون
1: فيها. نحاول.
0: حاول كان تكلم فينا من كيت ولا حاجة، نحاول تسمعنا من التليفون. مدام حياة. مدام حياة.
2: نعم.
0: حاضرة مدام.
2: حاضرة معك.
0: الله. اوكي نبدأ معك بعد لحظات. خلنا نشوف مدام أميرة. مدام أميرة.
1: معك.
0: مدام بدل شوية البلاصة باش تبدأ صوتك خمسة على خمسة. أرجع للبلاصة اللي كلمتنا منها في الدورة النصف النهائي. مين كلمتنا؟ هاي يا مدام. مدام أميرة. يا مدام. باهي نعود الاتصال بمدام أميرة في الانتظار. مدام حياة.
2: نعم.
0: باش نبدأ معك انت حتى تخلط مدام أميرة وتشوف امورها مع الريزو. نزار نبداو مع مدام حياة. مدام حياة السؤال اللي كنتي توا. سؤال يقول في اي دولة يقع وادي سكرودو؟ هل هو في افغانستان، باكستان او في الفلبين؟ وادي سكرودو، افغانستان، باكستان، فيلبين.
2: فيلبين.
0: وين؟
2: فيلبين.
0: فيلبين. أوكي. فيلبين. أين يقع وادي ساكرودو في الفلبين؟ أخذ معي. مدام أميرة.
1: معك أميرة.
0: أي أوكي. صوتك توا خمسة على خمسة.
1: ربي يحفظك.
0: مدام حياة جاوبت على سؤال. السؤال اللي كنتي توا. ركز معايا مليح. مركزة.
1: مركزة مركزة
0: مركزة. أين يقع برج بيتزا المائل؟
1: في إيطاليا.
0: إيطاليا مش فرنسا إسبانيا؟
1: لا لا إيطاليا إيطاليا
0: إيطاليا. أين يقع وادي ساكرودو بالنسبة لمدام حياة؟ مدام.
2: نعم.
0: يقع في دولة الباكستان. دونك للأسف إجابتك غلطة. مدام حياة إجابة غلطة. مدام أميرة إجابة صحيحة. مدام
1: ربي يفضلك.
0: دونك أنت الفايزة معنا اليوم الثانية في الدورة النهائية. تقعد معايا مدام حياة. هاي مدام أميرة. مدام
1: معك نسمع فيك.
0: معايا تسمع فيها. أوكي أنت فايزة اليوم. دونك شو تحب تروح معنا بالضبط؟
1: والله هنا عندي ولاد خالتي نجحوا في امتياز ونحب ناخذهم تاكي اكاديمي، وانا يمكن هذه مشاركتي على خاطر الكادو هذا.
0: كادو هذا اوكي. اما باش تاخذ تلميذ مبارك راه باش ناخذوا لاولاد اختك الكل.
1: ليه زوز؟ هو ما كان فما زوز ملابيه،
0: فما اشتراك واحد.
1: ميسيل
0: مبروك عليك اشتراك في منصه تاكي اكاديمي. يا مدام علاش كنت حاب تسلم؟ هاي
1: السلام عليكم الكل. سلام علي هز علي التليفون. نشكر الناس الكل ونبوس عائلتي وبنوتي صغيرة اللي اسمها فاطمة.
0: شكرا شكرا لك. بسلامة مدام. باي باي. مدام حياة.
2: نعم.
0: مدام انت للاسف الشديد انهزمت معنا في الدوره النهائي، ولكن ما نعرفش عليك، تنجم تكون موجوده مثلا في كارتاج لاند؟
2: ايه نسيت. عندي اختي
0: تسكن قريبه فهم، نسيت نعطي لبنات اختي. يا لاله يا لاله، ما لا باش ما تبقاش وتروحش يدك فارغه. عندك ثلاثه تيكيات مدام. الكارتاج لاند من هدايا كارتاج لاند ويويو في مهرجان السعاده ديما الشعار خلي السعاده عاده. علاش كنت حاب تسلم يا مدام؟
2: عيشك ربي يخليك. تفضل نسلم عليكم انتم الكل، نسلم على عائلتي الكل
0: شكرا مدام، باي باي. فوالا ديما كما قلت نحبوش نخليكم تروحوا يديكم فارغه، كل نهار من الاثنين للخميس وهذه ساعتين حتى الاربعه كادوات في سامر كويز. شكرا لليكيب الكل، شكرا لاسلام، شكرا حمزه برشا برشا، شكرا نزار، شكرا وليد. كريم زغبي يقول لي نسكن نتقابل معكم غدوه في السهريه من 9 ونص حتى هذه الساعه من الغادي، خليكم بين ايادي امينه. حسان جاء تود سويت باش تلقاوه سويعه كامله مع العلوم. من هنا الغادي نقول لكم باي باي نسكولت.
3: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمه في الانتظار، وصولات شراء لالات كهربائيه والكترونيه منزليه، اشتراكات على اقوى المنصات التربويه للمراجعه الصيفيه، هدايا تربويه والعاب فكريه، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسباتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.

مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من كريزي ساينس حتى للخمسة توا الأربعة ودقيقتين في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، والخمسة ودقيقتين في هاواي، والستة ودقيقتين في ميكونوس، والأحداش ودقيقتين في بالي. مرحبا بالناس الكل. اليوم الساعة دي كما تعودتوا الساعة اللي تتبعوا فيها جديد العلوم وجديد التكنولوجيا. نحكيوا في بداية لقانا اليوم مع زوز طلبة، آدم البحوري وأكرم مديم، المتوجين والمشاركين في هاكاتون E3E ASS. شنو هو الهاكاتون وشنو هو المشاركة متاعهم وشنو هو المشروع اللي دخلوا به في الهاكاتون؟ ونحكيه أيضا في النصف الثاني من لقانا اليوم مع سي عبد السلام الجراي من فريق بلاك تشارك للروبوتات المقاتلة، واللي كان حاضر مع فريق تونسي آخر في مسابقة للروبوتات القتالية في تركيا. الجزء الأخير أو الاستضافة الأخيرة من لقانا اليوم تكون مع سي ناظم إبراهيم، أستاذ جامعي، للحديث على المؤتمر المتوسطي الأول حول التطبيقات الناشئة للعلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية الشاملة. مرحبا بكم، معكم في كريزي ساينس نزار وسلام وحسين حتى للخمسة.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نبدأ أولى الاستضافات متاعنا كما أعلنت في البداية. ضيوفي الآن هما الطالب آدم البحوري والطالب أكرم ديمغ، شاركوا في لاكاتون E3E, مشاركة كانت مشاركة متميزة، ناخذوا عليها أكثر تفاصيل. البداية تكون مع آدم. آدم على السلامة، شنو أحوالك؟
1: على السلامة الحمد لله.
0: أكرم لاباس عليك؟
2: الحمد لله. شحالك أنتم؟
0: الحمد لله. باهي، لاكاتون هذايا ساعة شنو تعملوا أنتم في الدنيا؟ خلي الناس يعرفوا.
1: باهي على السلامة، أنا آدم بحوري نقرا جيني لوجيسيال في الإنسات دوزيام أني إن شاء الله، السنة العام الجاي ندخل تروازيام أني. دونك ممبر اكتيف في الفي اسوسياتيف جينيرالمون، في لي كلوب خاصه انكتوس و ايتروازو، ونشارك في دي كومبيتيسيون كيما هكا، دي هاكاتون وكل، يعني في دي دومين الاغلبيه في التكنولوجي والانفورماتيك وكل.
0: وانت؟
2: انا اكرم ديمغ، كيف نق دوزيام اني اون جي ال 2 في الانسات مع ادم بحوري، كيف في هاد كلاس. لان دي ديريجون تاع ايتروازو انسات، انا اللي هي بواحد من لي برونش اللي هو الانفورماتيك في لي تروزو. كيف ممبر اكتيف في بوكو دو كلوب كيما التياتر، كيما لينكتوس كيما قال بحوري. في لي ويكاند نشاركوا في لي هاكاتون مع بعضنا، سي ديجا مش اول هاكاتون هذه نشاركوا فيه، مش اول مسابقه نشاركوا فيها مع بعضنا انا وادم. وهذه من اكبر المسابقات اللي شاركنا فيها لشي الانترناسيونال حتى لتو.
0: باهي عاو باش نجيو، لكن نحب نحل قوس صغير. قلت حاجتي، انت ادم البحوري قلت ناشط في الحياه الجمعياتيه، وهذه نقطه مهمه للطلبه لازم يكونوا واعيين بها. تو اي تروازو وانكتوس شنو الناس نجم تعرف عليهم؟
1: باهي انكتوس c'est une association à but non lucratif تخدم على l'entrepreneuriat social. دونك على انك موجوده هي ككلوب في برشا دي فاكولتي كيما الانسات كيما تي بي اس كيما لينات، والطلبه معناها يتلموا من يخدموا من اول العام لاخر العام على ان بروجي يكون امباكت. معناها بار اكزومبل السنه انكتوس انسات خدمت على ان بروجي اسمه كاكتوس سيف، عنده علاقه بالحشره القرميزيه، يحل مشكله الحشره القرميزيه. دونك من اول العام بدينا نشوفوا في البروبليم، خرجنا سور تيران، شفنا فلاحه، فيريفينا اللي البروبليم هذا اكزيست وعامل معناها مشكله عند الفلاحه سورتو اللي يعملوا في الهندي. وخدمنا مع تحت لونكادرمون مع بروفيتنا نتاع البيولوجي والشيمي نتاع على ان برودوي اللي يعاون على انك تداوي الحشره القرميزيه هذيا اللي تضرب الهندي. دونك اون جينيرال هذا اللي خدمناه السنه. مي انكتوس في برشا دي فاك معناها في تونس تخدم على دي بروجي من النوع هذا يكونوا امباكت سوسيال ولا انفيرونمونتال. معناها
0: باهي ادم، كي تخدموا على بروجي مثلا كيما مشروع الحجره القرمزيه، باهي من بعد المشروع تعمل ومن بعد فما خطوات، ولا عملناه المشروع جربناه ناجح ونقفوا غاد؟
1: هو لي بروجي اون جينيرال في انكتوس يخدموا في ان سيكل. فما من اول العام لي انكتوس معناها نتاع كل فاكولتي يبداو في كومبيتيسيون، عندهم دي فاز، فاز الاولى بروبليماتيك، فاز الثانيه امبليمونتاسيون انك تعمل البروجي، الفاز الثالثه فاز بزنس انك تعمل اتود مارشي وتشوف تعمل ان بلان بزنس اللي نجم يخدم البروجي نتاعك يكون رونتابل مش جوست ان بروجي باهي للانفيرونمون. ومن بعدها في الاخر نخلطوا ان كومبيتيسيون ناسيونال وين لي زيكيب يشاركوا معناها من لي فاكولتي الكل باللي بروجي اللي يعملوهم. فما اللي يعملوا ان بروجي، فما اللي يعملوا دو بروجي، فما اللي يعملوا ثلاثه. والرابح على ليشيل ناسيونال في تونس يمشي يمثل تونس في الانترناسيونال، وبعدها لي بروجي هذوما علاش لي يوليو دي ستارت اب ولا يخرجوا كوم دي معناها دي زونتربريز معناها ويشدوهم التلامذه معناها.
0: فهمتك. باهي بروجي كيما هكا كي تاع الحشره القرمزيه معناتها تعرض ولا على وزاره الفلاحه على هيئات يهمها الموضوع ولا لا؟
1: اي هو احنا مازلنا سنه في، احنا بدينا فيه السنه دونك ما عندوش برشا، عنده عام معناها اقل شويه من العام. بدينا نخدموا عليه في سبتمبر، وصلنا به الكومبيتيسيون ناسيونال، جينا فيناليست، وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ناويين نكملوا نخدموا عليه، وناويين معناها نكملوا فيه في الكوتي ليغال نتاعو انه يولي معناها كوم انتربريز.
0: باهي اكرم ديم هو حكينا على انكتوس، باهي اي تروازو شنو نجمو نعرفو عليه؟
2: It was Institute of Electronics and Electrical Engineering. هي association international معمولة أصلا في سيليكون فالي في الدومين هذاك في الانفورماتيك. بديت المقر نتاع رئيسي في اليو اس اي. بديت ابيت نون لوكراتيف اولا باش تعمل ستانداريزاسيون دي تكنولوجي كيما الواي فاي مثلا قاعدين نستعملوا فيه في ايامنا. هذا كان قبل سيتون تكنولوجي كل انتربريز تستعملها وحدها مويان دو كوميونيكاسيون بينات بلوزيور بي سي بينات بعض. جيت لتغوزو شنو عملت؟ عملت ان ستاندار كيما لي زيزو اللي نعرفوهم. اللي هو ستاندار واي فاي اللي فيه نعرفوه متاع ايامتنا هذا. دونك ولا هو المويان دو كوميونيكاسيون بين انترناسيونال. كيف كيف تو في دومين الانوفاسيون ولا فما حاجات نسميهم ستودنت برانشز اللي هما الموجودين في لي فاكولتي. موجود 52 كلوب تاع ايتوازو تو في تونس. ولا شيء الانترناسيونال فما برشا واحدين اخرين.

0: تاع تعلم الذكاء الاصطناعي وكل شيء. وباش ايفين مونيت اخرين سيدي جاي شاركوا فيهم التلامذه، فين انا كنت فيهم مش كيما ادم الواحدين يطور المشاريع، وانما انا واحد من المنظمين نتاع لي زيفينمون هذوما كنت.
1: شو الفرق؟
0: الفرق هو
1: بين
0: في الاكسبيريونس.
1: التطوير والتنظيم.
0: هو الفرق في الاكسبيريونس، انا كنت موجود في الزوز، كنت معاه في بروجي الحشر زي، كنت معاه في بروجي الاو اس هاش، كنت معاه في برشا مسابقات قبل، وكنت زاد في كوتي لورغانيزاسيون. اللي هو في لورغانيزاسيون لازمك تفهم البارتيسيبون شنو حاجته، هو شنو طالب، تكون driven by impact نقوله، معناتها تكون تلوج باش تعمل ان بلوس باش تنفع الشباب باش تعلمهم حاجه تنفع. من الحاجات اللي تعلمك هي كوتي اورغانيزاسيونيل، كيفاش تكون تتعامل مع العبيد، كيفاش تتعلم لسبري ديكيب، كيفاش باسمي سي تان موند بروفيسيونيل مصغر من اجل لي ستوديون، في نجمو يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع بعضهم باش يوصلوا من اجل بروجي واحد كبير، هو ان ايفينمون تاع 3 ايام، حاجه كبيره مع دي زونتربريز نتاع مع دي سوسيتي، مع حاجات كيما هكا.
1: ممتاز. به ادم البحوري، لاكاتون كيفاش جات الحكايه وكيفاش الفريق ترشحته، شنو هما المراحل وشنو عملته بالضبط؟
2: به دونك الهاكاتون كان هو تنظيم مشترك بين شابتر نتاع ايتروازو اللي هو شابتر او اس اس اللي هو ليه تكنولوجيات الفضاء، و دونك بين او اس اس تونس، او اس اس مصر، او اس اس الاردن. دونك نظموها ثلاثه مع بعضهم، كان من الاول اشيل انترناسيونال، احنا انا واكرم واصحابنا معنا في ليكيب سمعنا بيه الهاكاتون اترافير الريزو نتاع ايتروازو وكل. دونك سمعنا بالفكره وقلنا علاش ليه ما نشاركوش معنا. بدات الحكايه في فيفري تقريبا في اول عام. دونك سمعنا بالفكره الاولى اللي هي باش تكون مسابقه عندها علاقه باللي ساتيليت واللي تكنولوجي نتاع لي ساتيليت. معنا صديقنا في الاكيب طليل هو اللي اقترح علينا الحقيقه، كانت عنده فكره طياره ودونك قلنا علاش ليه ما نعملولهاش الديفلوبمون نتاعها اللي دي مع بعضنا.
1: شنو كانت الفكره؟
2: الفكره كانت هي انه نخدموا على انه لي ساتيليت نزيدوا في الديوري دي في نتاعهم، نزيدوا في مده الحياه نتاعهم. علاش؟ على خاطر لو بروبليم توا انه الاوربيت نتاع الارض اللي فيه لي ساتيليت الدور معبي ياسر باللي ساتيليت. دونك الساتيليت يصير فيه ان بروبليم، الكابتور نتاع فيهم هما بليزيور كابتور، واحد من لي كابتور يتعطل يولي ما يعطيش في ديفالور صحاح، ما يعطيش في قياسات صحيحه. دونك تولي مشكله، تولي لازم نوقفوا الساتيليت هذاك على الخدمه ونبعثوا ساتيليت اخر في بلاصتو، اللي يخلي فما انكومبرمون كبير على الاوربيت نتاع الارض بالكميه لي ساتيليت اللي عليها. دونك الحل نتاعنا هي انه في بلاصه ما انه نوقفوا ساتيليت على خاطر اللانديكابتور نتاعو تهلك ولا يعطي في دي فالور بعيده على الحقيقه، نزيدوا في الديوري دي في نتاعو، هي بان نعملوا ان بروتوكول دو كومونيكاسيون يخلي لي ساتيليت ما عادش يخدموا كوم دي ماشين ايزولي في الاسباس، كل ساتيليت تخدم وحدها اون كومونيكاسيون مع الارض وحدها. يوليو لي ساتيليت الفوق مع بعضهم عندهم ان ريزو يتواصلوا فيه ويبقى يعملوا بارتاج دي دوني مع بعضهم لي ساتيليت، باش السيرفيس هذايا يعطينا ثلاثه حاجات، ثلاثه فوائد معناها. الاولى هو انه اذا كان ساتيليت عنده كابتور يعطي في دي فالور غالطين يولي نجم ياخو بليزيور فالور من عند لي ساتيليت اللي قراب له، وافيك دي فورمول ماتيماتيك ينجم يصلح شويه ليرور اللي عنده. سو كي في يزيد في طول الميسيون نتاعو. الثانيه هي انه ينجم اذا كان تهلك له ان كابتور يتسلف كابتور من عند ساتيليت واحد اخر بجنبه، مثلا يحب يقيس حاجه معينه يتسلف يقيسها من عند الساتيليت اللي بجنبه خاطر هو الكابتور نتاعو مكسر. والثالثه هي انه اذا كان ساتيليت ما عندوش برشا انرجي والا الباتري نتاعو ما عندوش برشا انرجي باش يبعث لي دوني للارض، والا اذا كان هو في كيما نقولوا بلايند سبوت يعني في بلاصه ماهوش اون فاس مع الجران مع الستاسيون اللي في الارض نتاع الكوميونيكاسيون، دونك ما ينجمش يبعث لي دوني نتاعو في الوقت هذاك، ينجم يبعث لي دوني كريتيك نتاعو والمهمين اترافير دوتر ساتيليت، يبعثهم لدي زوتر ساتيليت وهما اللي يبعثوهم للارض باش ما نقعدوش نستناو، خاطر الروتار هذاك هو اللي يخلق يخلق أننا نوليو نقصوا له الميسيون الساتليت هذاك وترسينا نبعثوا الساتليت آخر يربلاسيه معنا.
1: بيه أكرم من ديمغ

0: السيد اللي قاعد ينجم يكون تو في الكهرباء نتاعو ويسمع فينا يقول لك بالله تو تو الساتيليت احنا شنو نعملوا بهم اللي ساتيليت هذو؟
1: الساتيليت تقريبا بازي عليهم حياتنا المودرن ككل. مثلا ابسط مثال ميتيو موجات الحراره هذه كل ما كناش باش نعرفوا قداش درجه الحراره بطريقه بريسيز قد ما هي ما غير الساتيليت اللي من فوق هما اللي نشوفوا الجي بي اس نتاعك، الطرق الجديده اللي قاعده تزيد في الجي بي اس كل نهار، الاثنين باش يختار لك احسن اثنين تختار، هذوما كلهم اترافير دي ساتيليت قاعدين يشوفوا من فوق في الارض نتاعنا وقاعدين ياخذوا في ديزيماج كونتينيو يحلوهم يعملوا اناليز نتاع لي دوني هذوكم وكل حاجه يستعملوها في حاجه. فما دي ساتيليت دو كوميونيكاسيون نتاع لي زابيل نتاعنا، فما دي ساتيليت نتاع جي بي اس، فما ساتيليت نتاع ميتيو. استعملتها لا تنتهي لساتيليت خاصه في
0: بالتالي حاجه متاعنا ضروريه في حياتنا اليوميه كما قلت
1: بطبيعه الحق.
0: به اي توا حكيت لنا على البروجي الفريق التونسي انتوما معكم طلال
2: خمسه في الاكيب ثلاثه خمسه فما انا ادم اكرم معنا طلال العريف
0: ريان صاحب الفكره
2: صاحب الفكره يقرا معنا زاد جي ال 2 في الانسات ريان خمار كيف كيف يقرا معنا في الانسات جي ال 2 واياد مديمغ زاد يقرا معنا في الانسات يقرا جي ال 4
0: يقرب لك
1: لا لا الكوزان عيط الكوزان ما يقبليش
0: باهي. فريق تونس دخل في منافسه مع مصر والاردن ولا فما فرق اخرى؟
2: هو فما فرق اخرى. هو التنظيم صار من مصر والاردن وتونس، مي الفرق اللي شاركوا كانوا من البلدان العربيه الكل، معناها كانت من شمال افريقيا والبلدان الشرق الاوسط الكل، معناها شاركوا من برشا بلايص في البلدان العربيه.
0: باهي، واحنا نصيبنا كان الجائزه الثانيه.
2: وي اي
0: وشكون خذ الجائزه الاولى؟
2: الجائزه الاولى كان فريق مصري، الجائزه الاولى هي نحن، والجائزه الثالثه كان فريق فلسطيني.
0: الجائزه الثانيه
2: لا الثانيه نحن اي والثالثه كانت من نصيب فريق فلسطيني.
0: نرجع الاكرم مديم اكرم مسابقات كيما هكايا معناتها تو احنا يوميا او يوميا ما نبالغش في الواحد اسبوعيا تقريبا معناتها في برشا مؤسسات جامعيه نراو تتويجات لفرق تونسيه فيها عدد من الشباب، من بعد ايضا فما في نشاط اخر الروبوتات القتاليه. اهميه انه الطالب يدخل في انشطه كيما هكايا غدوه شنو ينجم ينفع حاجات كيما هكا؟
1: باه انا من الحاجات اللي خلتني ندخل الانسات في السنتر اوربان هو الفي اسوسياتيف نتاعها، هو اللي سمعت بها باللي كلوب في النشاطات اللي عندها في رسمي في ليزيفينمون اللي ما يوفيوش اللي فيها اليوم الوطني للطيران الايودي مثلا. كان عندنا زيد اليوم الوطني الامن السيبراني قبل باش ايفينمونيت ما يوفيوش في الانسات. هذوما ليزيفينمون يخليوك بالمشاركه فيهم تتعلم اون بورسيون صغيره من الفي بروفيسيونيل اللي يستنى فيك من بعد خمس سنين كي تدخل للمارشي. تتعلم كيفاش تحكي مع العبيد، تتعلم كيفاش تتصرف مع العبيد، تتعلم شنو الحاجات اللي تجي كي تتقال وشنو الحاجات اللي ما تجيش اصلا بالليزانتيراكسيون مع عبيد ما تعرفهمش سو ان انفيرونمون بلوز او موان بروفيسيونيل. لازم تتعلم لي مويان دو كومونيكاسيون، لازم تتعلم كيفاش تحكي مع اكيب. اول ما انا شاركت فيها في ايفينمون في مسابقه كانت مع ادن وقتها عم ناول وقتها مازلنا بخوميير اني كنت اقول ظهر حاجه سهله معناتها باش نبروغرامي وحاجه باش نطلعوا بسوليسيون انوفونت وكهو تو نربحوا. الوغ في لحظتها كنا نحن خمسه من الناس اكيب واحده اخرى جست انا وادن كهو قعدنا وقتها كانت الكوميونيكاسيون حاجه كاتاستروفيك، كل واحد يخدم وحده من شيره، ما عرفناش كيفاش نتصرفوا، ما عرفناش كيفاش نحكيوا مع بعضنا، بدينا نتشنجوا بشويه، ما عرفناش كيفاش نوصلوا الفكره نتاع كل واحد مع الاخر بالكدا. الصعوبات هذيا كان ما يتعداش بها التلميذ قبل ما يتعدى للسوق الشغل من بعد.
0: أيوة.
1: باش يتعرض للمصاعب هذيا ما عارفو نهار اخر مع لي كوليج نتاعو واللي هو ماهوش باش يكون متسامح معاها قد ما ينجم يكون زميله متسامح معاه والا المنظم نتاع المسابقه متسامح معاه في الايامات نتاع القرايه. دونك ليكسبيريونس هذه مهمه جدا باش انها تبني الشخصيه نتاع التلميذ، على خاطر ان ديبلوم وحده سي تان نيسيسيتي باش من بعد نهار اخر يخدم، اما عمره ما كان سوفيزون باش نجم يكون الانسان كومبيتون. العباد الكل باش تكون عندها الدبلوم، العباد الكل باش تكون جيني لوجيسيال، باش تكون اكسبير في البيولوجي، تكنيسيان سوبيريور، اما مش العباد الكل مشاركه في دي كومبيتيسيون انترناسيونال، مش العباد الكل منظمه دي كومبيتيسيون، مش العباد الكل منخرط في في اسوسياتيف، مش العباد الكل تخرج لك في دي سورتي سبونسورينغ في الشموسات في السخان في صعوبات الكل باش تحكي لك مع لي زونتربريز بجوست دبل زوز فانك ليفينمون تاعها. دونك سي اون اكسبيريونس برسم مفيده جدا. انا كنت منخرط في العامين كاملين بروميير اني ودوزيام اني نتاعي خاصه السنه فحان برشا اللي انا مشيت فيها. الشكر هذا الفضل هذا يعود لاختي الكبيره اكبر مني بثلاث سنين، كانت مخرطه قبلي في ليتو ازور ونصحتني على الاخر باش نكمل في الدرب هذايا نبيدي، عاوني برشا وما كنتش باش نكون شطر الانسان السوسيابل اللي انا عليه اليوم كان ما غير الفي اسوسياتيف هذايا وما غير الفرص هذوما اللي نوفرهم نحن لبعضنا كتلامذه ونوفرهم زاد الجامعات نتاعنا بالسيبور نتاعهم.
0: انا الاتفاق مع ادم البحوري واكرم كان مش نقتصر وكان على على الحديث على لاكاتون، لكن كي تلقى الانرجي هذه معناتها والطاقه والحيويه والموجات هذوما ما تنجم كان تحل اكثر الحديث. باه ادم نمشي معاك، اعطانا اكرم اهميه انه الطالب يكون موجود في المسابقات كما هكا والحياه الجمعيتيه. اليوم انا باش نهزك لثنيه اخرى، انتم زوز تقريبا دارسين انفورماتيك، حضور الطالب في على شبكات التواصل الاجتماعي، حبوا نحكيه من زاويه ما ينفع الناس ما ينفع الطالب. اليوم وين الطالب نجموا تنصحوه اي شبكه تواصل اجتماعي مهمه تنجم تفيده ينجم يكون موجود فيها؟ وايضا سؤالي الثاني تنجموا تجاوبوا انتم مزوز راه الدراسه عن بعد هذيك اللي سيرتيف اون لين مهمين ما همش مهمين؟ ما رايكم انتم تمارسوا توا وتقراوا تنجم تقولي لي ما حكايه فارغه هذه.
2: انا نجاوبك على أهمية الدراسة عن بعد والسيرتيفيكا وكل الحقيقة في وقتنا تو هما من أهم الحاجات، على خطر كما قال أكرم بكريكا اللي الناس كل معناها باش ندخلوا نقرأ كلنا في الأخر معناها أبريتو اللي معناها بدي نيفو مختلفين معناها، أما كلنا في الأخر اللي باش ننجحوا باش نكونوا عنا الميم ديبلوم نفس الدبلوم متاع الانجينيور ولا متاع الخدمة اللي باش تخدمها، مي اللي باش يعمل الديفيرانس ويخلق الفارق هو البروفيل متاعك أنت، معناها أنت كإنسان أنت اش تعرف تعمل مش جوستش عندك ديبلوم، وهذا اللي لي زونتربريز تو ولاو يركزوا فيه اكثر، ولاو ما عادش يغزروا برشا للدبلوم تاعك، مي بلوتو يغزروا لي سيرتيفيكا انترناسيونال تاعك، فما بليزيور سيرتيفيكا اللي على العباد تقراهم وتقراهم وتعدي عليهم دي تيست عن بعد في برشا دي دومين، دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال ورينومي معناها في الشركات الكل معناها، وفي في كل دومين فما دي سيرتيفيكاسيون المعروفين معناها نتاعها اللي يزيدوك انت للبروفيل نتاعك، كيف كيف المشاركه في دي زيفينمون كيما هكا وفي الفي اسوسياتيف تزيدك على الاخر معناها للبروفيل نتاعك، وهذا هما الحاجات اللي باش يصنعوا لك معناها البروفيل نتاعك باش يعمل لك الفرق بينك وبين العباد اللي معاك فرد ديبلوم معناها، وهذاك اللي توا ولاو يغزروا له اكثر لي زونتربريز في الريكروتمون نتاعهم معناها.
0: واضح
1: به اي في لي ديبلوم نجم نسمي لك شويه ديبلومات، فما سي سي ان ام تاع زيزو، فما جوجل اناليتكس لل فما كل ماهم دي ديبلوم تاع جوجل موجودين، فما سيرتيفيكا تاع ريد هات، فما باش سيرتيفيكاوات الفايده مهمين تنجم تعمل لهم ريسيرش. السؤال الاول نتاعك كان شنو هما لي باج اللي نجم نتبعوهم باش نكونوا مخاطين
0: في منصات التواصل الاجتماعي؟
1: منصات التواصل الاجتماعي نجم نتبعوهم باش يكونوا اكتيف في الفي اسوسياتيف ولا باش ينفعونا اون جينيرال؟
0: اي
1: اكتيف في الفي اسوسياتيف، كل فاكولتي عندها كلوب نتاعها، عندها ليتروزوم نتاعها، عندها كلوب لوكال نتاعها، تبعو تبع لي زيفينمون نتاعو، تمشي تحضنهم سو بلاس خاطر تلقى عباد من دي فاكولتيات اخرين من كل بلاصه، نجم تسالهم تنتواكي معاهم تصنع منهم ريزو، نجموا يديروا في لينكدين بالكدا نجموا يلقاو في دي زوبورتينيتي، نجموا فيسبوك يهبطوا فيه باش في السيكسيون دي زيفينمون تنش بتلقى دي زيفينمون كيما اللي يصيروا باش في فيفري هذاك البيك في افريل كيما جودز كيما دات اوفرفلو كيما باش ايفينمون اخرين.
0: اكرم ديمغ وادم البحوري استمتعت بحضوركم معايا واكيد الناس اللي يسمعوا فينا توا الافاده كانت حاصله لهم. نذكر انه هما كانوا ضيوفنا المتوجين بالمرتبه الثانيه في مسابقه حول تكنولوجيا الفضاء. بالتوفيق لكم. شكرا. موجز الاخبار واحنا نرجع لكم نكملوا معكم لقاءنا حتى للخمسه.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير أعلن بالتعاون مع عدد من الجامعات الأورو متوسطية عن فتح باب الترشح للدفعة الأولى من ماجستير البحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بعنوان السنة الجامعية 26/2027. ويهدف هذا الماجستير إلى تكوين كفاءات بحثية متخصصة في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية من خلال برنامج أكاديمي يتم إنجازه بالشراكة مع مؤسسات جامعية أوروبية ومتوسطية. وأوضح المعهد أن آخر أجل لإيداع الترشحات حدد ليوم 30 أوت المقبلة. جامعة جندوبة أعلنت عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمية وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. مدرسة العليا للاقتصاد الرقمي التابعة لجامعة منوبة أعلنت عن تحيين وتطوير عروض التكوين الخاصة بإجازة بزنس كومبيتينج وإحداث برامج تكوين جديدة وذلك انطلاقا من السنة الجامعية 26/2027. ودعت المدرسة الطلبة والمهتمين للاطلاع على البرامج الجديدة واختيار المسار الذي يتلائم مع تطلعاتهم معلنة عن تنظيم ندوة عبر الانترنت غدا على الساعة 6 مساء لتقديم تفاصيل الإصلاحات الجديدة والإجابة عن استفسارات المشاركين. دعت وحدة الحماية المدنية اليوم المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية وذلك للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف، مشددة على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمكيفات والاستعانة بفني مختص عند الحاجة، محذرة من محاولة إصلاحها بصفة ذاتية أو من طرف غير المختصين. في أخبار العالم، أكثر من 4000 مستوطن يقتحمون الأقصى وثلاث شهداء برصاص الاحتلال في الضفة. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة مع واشنطن في الوقت الحالي، وأكد أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه مع إيران فسيدفع الإيرانيون ثمنا باهظا. القيادة المركزية الأمريكية قالت أن قواتها تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى. حرس الثوري الإيراني قال أنه سينفذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد لعبور مضيق هرمز محذرا واشنطن من مواصلة اعتداءاتها في المنطقة. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك. تسمع صوتك.
8: لما تصيف.
9: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
8: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
9: نتقابلوا معاكم
5: من الاثنين للخميس
8: من 6 ل 8 متاع العشية،
9: وانت تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالوني
9: ولا تقرمش في الكاكيت،
5: نقترح عليك كتاب تقراه
9: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه.
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
9: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
9: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف،
9: لما تصيف
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
9: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف،
9: لما تصيف
5: بريحة البلاد.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في كريزي ساينس. مباشرة نمشي إلى الاستضافة الثانية في لقاءنا اليوم, وحديثنا باش يكون على المؤتمر المتوسطي الأول حول التطبيقات الناشئة للعلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية الشاملة. الموضوع هذا باش يحكينا عليه الأستاذ الجامعي الأستاذ ناظم إبراهيم, معنا مباشرة على موجات إذاعة شباب. سي ناظم, شنو أحوالك؟
1: الحمد لله, لاباس, عايشك سي حسين.
0: شكرا لك. باهي, الموضوع يبدو انه معقد وماهوش مفهوم. حابب انه تبسط لنا اش معناتها التطبيقات الناشئه للعلوم والتكنولوجيا من اجل تحقيق الاستدامه البيئيه الشامله, ومن بعد نمشيو للتفاصيل تاع المؤتمر وقتاش باش يصير وشنو فيه وبقيه مكونات البرنامج.
1: اوكي, شكرا سي حسين على الاستضافة, ومن خلال المداخلة هذه نحب نتوجه التحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. مجددا شكرا سي حسين على الفرصة اللي أتاحت لي باش نحكي على المؤتمر بتاعنا, المؤتمر المتوسطي الأول حول التطبيقات الناشئة للعلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية الشاملة, اللي باش تكون الفعاليات نتاعه إن شاء الله الأيام التالية 17-18-19 مارس 2027 بجامعة كالابريا بإيطاليا في مدينة كالابريا.
0: أيوة,
1: هي سلسلة من المؤتمرات إن شاء الله باش تكون هذه أول مرة باش تعمل غادي في إيطاليا. إن شاء الله الدورة الثانية إن شاء الله باش نظموها في تونس قدرة الله. انت سؤالك بكري حبيت تعرف شنو هي
0: مش مقصود بالمصطلح حتى الناس اللي تسمع تفهم شنو معناتها تطبيقات ناشئه للعلوم والتكنولوجيا من اجل تحقيق الاستدامه البيئيه الشامله.
1: وفيت العلوم الناشئه والتطبيقات الناشئه هي مجالات دراسيه مبتكره تعتمد اساسا على الذكاء الاصطناعي والابليكاسيون تاعو, معناها تطبيقه في علم الاحياء الاصطناعي, في الفيزياء, الفيزياء الكميه, في العلوم الفلاحيه, العلوم الجيولوجيه والعلوم البيئيه.
0: نعم,
1: هي علوم هذه تمتاز بتطورها السريع وامكانياتها الكبيره على الابتكار. وفي الشيء هذا كله معروف, كل قائل شنو هنا جديد في الحكايه. جديد انه في مجال البيئه وفي المجالات هذه اللي كنت نحكي لك فيها, فيها تطور كبير برشا في البحوث. بريسك كل يوم دي نشريات تهبط مقالات جديده وبحوث جديده اللي فيها انه فيها حاله عدم يقين بشان اثارها السيئه على كل ما هو محيط وعلى البيئه وحتى على الاقتصاد. دونك ثم حاجات مازالت للتو ماهيش معروفه, معناها اللي في انديزيرابل
0: العربي
1: كيفاش بالضبط,
0: تاثيرات سلبيه
1: مازالت ماهيش مدروسه. كان ياخذوا مثال كيما الميكرو ولا النانو بلاستيك, العباد في بالهم تلوث حد وحد المياه ولا التربه ولا التسكي, معناها اليمونتير المنتوجات الفلاحية, لكن تبين بالكشف انه موجود حتى في البلدان نتاعنا. واليوم معناها اتبتوا اللي راهو حتى في البلدان نتاعنا ثم دي نانو بلاستيك, والبلدان مش قادر باش يفرزهم, معناها كيما سموم الأرض, معناها ثم كونسنتراسيون تاعهم في البلدان نتاع الانسان ماشي ويقوى.
0: ومنين يجيونا اساسا معناتها دكتور؟
1: هما اساسا يجيونا من البلاستيك, لكن تم
0: معناتها
1: اكثر من البلاستيك. نعطيك منين يجيونا, اساسا هما من يتسموا لي برودوي بالفرنسي تفاس, لي سيبستونس بير اي بولي فيورو الكيلي. هذوما اساسا يجيو من اكياس التعليب, سواء بلاستيك ولا خاصة البلاستيك من نوع ما نعرفش بالعربي كيفاش نسميه,
0: القابل للرسكلة ولا
1: لا هما هما دي برودوي سانتيتيك صحيح مي اون بريزون مي دي برودوي بريسك ما يتفككوش وما يتحلوش بسرعه في المحيط كيما نتاع الملابس المقاومه للمياه كيما الدهن كيما المنتجات نتاع المقاومه للبقاع في لي برودوي كوزموتيك كيما اللي موجودين في الشامبوان في مستحضرات التجميل في عبوات التغليف حتى نتاع الوجبات السريعه كيما باكويت بيتزا الكرادن هذوك كيما حتى الاوراق نتاع الحلوى اللي يعلبوا بهم الفزاير في الحلوى المبيدات الحشريه كيما لي برودوي الموجودين في في نتاع مكافحه الحرائق بالكبز هذوك الاحمر نتاع الرغوه اللي في وسطهم هذوما كلهم حاجات تظهر للمستهلك وللانسان العادي حاجات معناها قد يكون كتيشها في البيئه ولا في الحاويات تصير التفكك نتاعهم والديغراداسيون ناتوريل مي ريالمون ما همش ساهلين جمله في التفكيك ومهم حتى يتفك ويوصلوا حتى دي بارتيكول لي بتيت تاي اون نانومتر وقتها ما عادش يتشدوا معناها تلقاهم حتى في الطبقات المائيه وفي في المنتوجات الفلاحيه وغيرها لي برودوي فاست هذوما هما بيدهم يسموا لي بوليون ايمرجون معناها
0: سي ناظم إبراهيم ذكرت الذكاء الاصطناعي وإحنا نحكيه على مؤتمر متوسطي ويحكي على البيئة بيئة شاملة لكن هو فما برشة كتابات تقول لك الذكاء الاصطناعي راهو يضر برشة بالبيئة معناته فما مفارقة معناته
1: بالعكس
0: نجم
1: تستعملوا استعمالات إذا كانت توجه في البيئة الذكاء الاصطناعي حاجة معناها باهية وينجم يكون في خدمة البحث على خاطر وبيدو معناها مبني على تطبيقات وحاجات علمية معناها
0: إذن المؤتمر هذا باش يكونوا حاضرين من تونس عدد من الأساتذة الجامعيين هكا وفما طلبة معكم ولا لا ولا الأساتذة الجامعيين فقط
1: هو المؤتمر هذا موجه للباحثين بصفة عامة يعني أساتذة جامعيين وباحثين كذلك طلبة الدكتوراه والماجستير وكذلك اللي عندهم علاقة بالميدان معناها كسوا معناها صناعيين ولا قاتل هما زادة أمبليكي في الحكاية
0: نعم.
1: الناس اللي تصنع في الحكاية هذوما كلهم يلزمهم زادة يكونوا على علم بالشيء
0: بالاضافه
1: كفريق معناها نحب نحكيك معناها شكون اللجنه الحقيقه معناها فيها اللجنه الاساسيه فيها 11 استاذ بحث من
0: تونس وايطاليا
1: تونس ايطاليا والمغرب والجزائر ومصر وعندنا زيدا وتركيا وعندنا زيدا من باحثين اخرين من الهند ومسعودي هي اللجنة الأساسية مي احنا عندنا خمسة لجان باش ننظموا السيمينار كان تحب نعرف بهم شوية
0: نحب نسألك سي ناظم قبل هل انه المخرجات نتاع المؤتمر هذا اللي هي على درجة كبيرة من الأهمية بعد هل النتائج هذه يتم نقلها سواء كان للجهات المختصة في البلدان المشاركة حتى يتم ترجمتها إلى سياسات عامة أو تبقى في رفوف مخابر البحث؟
1: طبعا هو الهدف الأساسي هو باش توصل للناس الكل وحتى لي ديسيدور صحيح هما تويكا في الباحثين لكن البحوث نتاعنا احنا ديجا باش تكون فيلغاريزي وباش نحاولوا باش نوصلوا للناس الكل واصلا المؤتمر هذا معناها باش تكون المساهمات نتاع الباحثين الكل كسوا طلبه ولا اساتذه ولا اقتصاديين اللي مشاركين باش يكونوا كلهم معناها من بعد موجودين في نشريات علميه محكمه واحنا ديجا حاطينهم على السيت نتاع السيمينار، ومنهم هما ان شاء الله باش نحاولوا باش نعملوا لا فيلغاريزاسيون باش نوصلوهم للي ديسيدور بيان سور ان
0: شاء الله. باهي كانك حافظ اسم الموقع كانت نجم تعطيونا، خلي الناس اللي تلتقط المعلومه ينجموا ياخذوا اكثر تفاصيل، ربما الناس اللي ما خلطوش علينا من الاول نحب نقول لهم راهو المداخله هذه والاستضافه هذه تلقاوها على صفحه اذاعه الشباب راديو جون تونيزي، وخلي اذا كان يحبوا اكثر تفاصيل يلقاوها على الموقع.
1: هما بطبيعة الحال الموقع نتاعنا ينجموا يكتبوا على جوجل ميتكون تيري استيت ميت ام او دي سي او ان تيري تيري بسيس استيت او اس اي ا تي او، يتحلل لهم الموقع ديريكت، والا ام سي او ان تيري استيت بوان او اي اوروب.
0: واضح الأستاذ ناظم إبراهيم، شكرا لك، يعطيك صحة على العمل هذايا وعلى التشبيك هذايا اللي قاعدين تعملوا فيه كأساتذة وباحثين توانسة مع زملائكم ونظرائكم في حوض البحر المتوسطي، محور مهم جدا كان يحدث فينا عليه الأستاذ ناظم إبراهيم، المؤتمر المتوسطي الأول حول التطبيقات الناشئة للعلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية الشاملة. مكملين معكم احنا مستمعينا في لقانا في كريزي ساينس حتى للخمسة.

0: يا مستمعينا، مباشرة في الدقائق الأخيرة نمشي إلى ضيفنا الأخير سي عبد السلام جراي من فريق بلاك شارك للروبوتات القتالية واللي تم تتويجه مؤخرا في تركيا. سي عبد السلام، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، اسمح لك تحسن لبس عليك.
0: بداية خليني نقول لك مبروك أنت والفريق معك. مهم جدا أنه نهنيكم على موجات إذاعة الشباب، لأنه من خلال التهنئة متاعكم ممكن أنه نحفز أكثر عدد من الطلبة أو التلامذة أنهم يهتموا بهذا المجال، مجال الروبوتات القتالية. قبل ما نحكيه عن المسابقة، إيش معناتها روبوتات قتالية سي عبد السلام؟
1: يعطيك الصحة سي حسان على المقدمة هذه. الحمد لله وفقنا ربي الفترة اللي فاتت في تركيا، وكنا معناها فزنا بالجائزة الثانية في المسابقة، وأيضا جائزة أحسن تصميم في المسابقة. الروبوتات القتالية هي كما تعرفوا أنتم كما الرياضات الموجودة، الرياضات الفردية اللي فيها معناها كما الكيك بوكسينج وغيرها، اللي تكون مواجهة واحد ضد واحد. المرة هذه باش تكون معناها في روبوتات قتالية، هي روبوتات يتقاتلوا في بعضهم في وسط حلبة. طبعا فما معناها كرس شروط لازم تكون محترمة من قبل المتسابقين، اللي فيها الوزن وفيها الأبعاد متاع الروبو والحاجات اللي المسموح بها تنجم تستعملها والغير مسموح بها. موجود في العالم تقريبا الرياضة هذه من التسعينات، انتشرت في أمريكا وتوزعت في العالم الكل. حاليا معناها المسابقة اللي شاركنا بها السنة في تركيا معناها في وزن 15 كيلوغرام. روبوتات معناها تقريبا المسابقة معناها تقريبا شملت معناها
0: هو أصغر حجم هذايا 15 كيلو أصغر حجم بالنسبة
1: لا فما أصغر فما ما أصغر يعني هذاك هو حبيت نقول لك معناها شملت الوزن 15 كيلو شملت هذا وزن 5 كيلو في العالم تقريبا الرياضات هذوما فيهم حتى من 450 جرام من 150 جرام حتى لل 110 كيلو جرام. احنا عم نول في روسيا معناها الحمد لله معناها شاركنا في 110 كيلو جرام في روسيا وسنا معناها قلنا نهفت شوية في الميزان، حاجة صغيرة لا محالة مقارنة بالكبير. وشاركنا في 15 كيلو جرام.
0: فكرة حتى قبل ما نمشي معك للمسابقة، الروبوتات القتالية معناتها تو الروبو اللي يوزن 100 كيلو وال 15 كيلو والتكلفة قديش، وهل انه عندكم مشاكل في التمويل او تقولي لا ما يتكلفش نوع روبو هو 150 كيلو لا ما شنو تكاليفه؟
1: هو الحقيقة قبل حتى لا نوصل للتكاليف، الروبوتات هذه معناها والمسابقات هذه تقريبا تو الشباب والطلبة التونسيين معناها برعوا فيها مؤخرا معناها في السنوات كما نحكيه معناها من 2020 وتعالى جاي معناها تقريبا برشا من الشباب وبرشا من الطلبة التونس اللي نجحوا في المجال هذا تقريبا في تونس وغير تونس. وأكيد كطالب وإلا يعني حتى مهندس شاب أنك تصنع حاجة وأنك تحاول تعمل الانوفاسيون تاع حاجة باش يكلف يكلف من ناحية المادية، باش يكلف من حتى من الوقت، لأنه أنت إذا كان تعمل في حاجة عندك حاجتين، يا أما باش تقص على خدمتك يا أما باش تاخذ من وقتك الخاص ووقتك الشخصي، فهذا دائما مكلف. بالنسبة لنا احنا كفريق بلاك شارك الحقيقة معناها الروبوات اللي نصنع فيها في اغلب الاحيان نحاول نستعمل احسن الحاجات واحسن الماتريو احسن الماتريال الموجود في العالم، مش نواكبه معناها تطور ونواكبه كما نقوله معناها النيفو انترناسيونال. الحق أكيد فما معناها تكلفة كبيرة للكسسوا للماتريال متاعنا اللي نستعمله وإلا حتى للمانيفاكتشرينج معناها للتصنيع.
0: أعطيني رقم، ما عادش عندي برشا وقت يا عبد السلام، أعطيني رقم.
1: الحق معناها مكلف، مثلا روبوتور كان تصور تكلف في حدود 5 ملايين، حاجة بسيطة هذه مقارنة بروبو روسيا اللي هو 110 كيلو جرام تقريبا 30 ولا 40 مليون معناها هذه حاجات. وفي نفس الوقت معناها الدعم موجود ولكن غير كافي. معناها اذا كان نحكيوا على دعم الاغلبيه معناها الطلبه واحنا
0: في حاجه للدعم، لانه في النهايه انتم تجيبوا في جوائز في تتويجات ليكم ولتونس بالطبيعه.
1: طبعا، ولكن احنا في الاخر حتى التتويجات والجوائز اللي تكون في المسابقه هذه تكون جائزه فخريه، معناها ليست كما نقولوا معناها فلوس والا حاجه اللي هي ماديه باش تاخذها، فهمتني؟ معناها انت تعمل راك وتشارك وتصنع وتعمل هذا الكل مش باش تربح فلوس. انت اذا كان باش نحكيو من ناحيه الفلوس انت ديما تدفع مش قاعد تقبل، ولكن انت تحاول تطور وتحاول تواكب العالم، لانه يوما ما الرياضات هذوما باش يسودوا العالم ويولوا هما معناها يمكن يفوتوا حتى الموجود في الرياضات الجماعيه كما الكره وغيرها.
0: نعم،
1: هذاك علاش معناها اكيد باش تكون حاجه كما هيك مكلفه، واكيد فريق كما هيك والا حتى الطلبه التوانسه الكل يحتاجوا الدعم في المجال هذا.
0: نعم، بعد المحطة تاع تركيا فما مسابقات أخرين مش بلاك تشارك باش تدخلهم ولا ليه؟
1: إن شاء الله بإذن الله. أكيد احنا أولا على المستوى الوطني قاعدين نشارك ونحاولوا. العام اللي فات الحقيقة معنا شاركنا تقريبا في مرة واحدة وربحناها كومبيتيسيون ناسيونال، خلينا فرصة للطلبة التوانسة أنه يلعبوا ويشاركوا هما زادة، وإحنا بطبيعتنا معناها كان عندنا برشا كما نقولوا ظروف ما خلتناش نلعبوا، لكن السنة إن شاء الله أكيد الفريق باش يرجع بوجوه جديدة وناس جديدة وديما نحاولوا ديما نقدموا ديما كذا. المحطات العالميه اكيد موجوده وحاجه قريبه برشا ان شاء الله مبدئيا
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله ربي يسهل
0: ان شاء الله. عبد السلام جري، هذه كانت مصافحه سريعه جدا، معناتها حابين نهنيكم بتتويجكم في مسابقه الروبوتات القتاليه في تركيا، ونرجع ان شاء الله نجيب احذانا هنا في الاستوديو نحكيوا باكثر تفاصيل على هذا المجال. شكرا لك عبد السلام الجري عن فريق بلاك شارك. احنا هكا وصلنا مستمعينا الى اختتام موعد لقائنا اليوم في كريزي ساينس. اجمل تحيات نزار وسلام وحسين، نعطيكم موعد غدوه في ماتينال الجمعه بدايه من 6:30 تاع الصباح. الى اللقاء.

امشي عوجة ما دام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة.

قمر وانتي عليهم ضيا. اليوم عيدك يا طاطاوين بقصورك يا أرض الجود، ساد صيتك من وين الوين وفرسانك شجعان سيود. الإسلام فرقة

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصرح الشرطي. أصدرت جامعة جندوبة أول دليل رقمي خاص بتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمة الموجهة للطلبة خاصة ناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. دليل رقمي يهدف لمساعدة التلاميذ على حسن اختيار مساراتهم الجامعية عبر توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف المؤسسات الجامعية، بما يعزز توجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمة الرقمية من الطلبة. أعلن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بالتعاون مع عدد من الجامعات الأورو متوسطية عن فتح باب الترشح للدفعة الأولى من ماجستير البحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بعنوان السنة الجامعية القادمة. صدقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 من جوليا الماضي على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال نظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. دعت وحدة الحماية المدنية اليوم المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية، وذلك للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف، وأوصت بالتقيد بجملة من التوصيات على غرار تنظيف فلتر المكيف بانتظام وعدم ترك الجهاز يعمل دون مراقبة وتجنب توصيله مع أجهزة كهربائية أخرى. في أخبار العالم، أدانت الإمارات بأشد العبارات هجوم الحوثيين الذي استهدف سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا 24 جويلية، عرض الزردة للفنانة نجلة التونسية. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

0: ترسموا معنا على موجات إذاعة الشباب. ديديكاس.
1: ديديكاس. أنت تختار، إحنا نسمعوك.
2: من ثلاثة للجمعة والأحد، من 8 لـ 9:30.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في موعدنا اليومي لم تصيف. تحية لكم الكل. نذكروا أنه في بث موحد بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية معكم حتىش للثمانية متاع الليل كالعادة، كما كل نهار تخميس. بشير وملاك، مرحبا ملاك.
3: أهلا وسهلا. أهلا بشير، شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
3: برونزي وعمت ديما نسأل السؤال الشهير، عمت؟
2: جيت في الشمس باركونت. لا ما عمتش الحقيقة، عمت عوما ما مش اليوم. عندها مديدة
3: لكن الدنيا هي أخف شوية طبعا.
2: الحمد لله
3: وين كنا وين أصبحنا وربي يخفف علينا، هذه أهم حاجة. لمتنا كالعادة من الاثنين للخميس، البارح كانت مع سامي والبارح كيف من نهار الاثنين ما تقابلناش، اليوم لمتنا
2: قابلنا البارح.
3: أي أنت عاد تخدم في ديديكاس البارح ديديكاس، وين عملت لك البرومو للبرنامج؟
2: صحيت وحضرنا شويه لليوم زيد، بدينا البارح فرشنا الزربيه لليوم.
3: اليوم شكون عنا ضيف؟
2: ضيفنا اليوم في اللمه ان شاء الله انطلاقا من السبعه ودرج بعد موجز الاخبار على الاذاعه الوطنيه. باش نحكيو تمخميخ، باش نحكيو ماكله.
3: هو صدقني تحس عنده جينات تونسيه على خاطر التمخميخ اللي عنده ضيفنا اليوم.
2: احنا يمكن ما ناكلوش
3: نتاع توانسه، خاطر يقول لك التونسي مخماخ. هو افخص مخالط التوانسه ولا تونسي 100%؟
2: ولا تونسي 100% وداخل كيما يلزم، حتى في الاكلات الشعبيه يمشي المناطق الشعبيه وياكل اكل تونسي وشيخ ويعمل عليه في محتوى،
3: ويدافع على الوجهه التونسيه زاده،
2: ويروج
3: ويعارك على الوجهه التونسيه،
2: يروج للماكله التونسيه خارج تونس. ضيفنا اليوم في لما تصيف يكون المؤثر والمدون
3: صانع المحتوى،
2: صانع المحتوى اللبناني علي بطة. علي بطة ايتس اللي عرفوه ربما على انستغرام، شيكون بحذنا ان شاء الله بعد موجز اخبار السبعة على الاذاعة الوطنية
3: واذاعة الشباب كيف زيدا. نحيو زملائنا اللي رافقونا في الحصة اليوم، نحيو في استوديوهاتنا المركزية استوديو خمسة نبيل بن زكري وليدة ليلي، وهبي الواعر يرافقنا كيف زيدا في استوديو اذاعة الشباب،
2: نزار لورتانيا ومعنا نزار تحية ليه،
3: وعد الجيتال زيدا زميلتنا منال.
2: منال
3: يعني شفت
2: محلى منال،
3: حفظت لاسامي انا صحيح.
2: انا ما حفظتش.
3: هذه لمتنا لما تصيف، كتب بحر شوي اخر باش يكون مع سي الحبيب بن صالح، كيما عودكم طريقته الخاصه. كيف حكايه شاطلي باش تكون مع الشيخ بشير،
2: شيخنا محمد بن حمود. اليوم باش نقعدوا ديما في بنزرت، ولايه بنزرت.
3: هو راه عمل نهار هكا هرب مشي بينا البحر بعيد شويه ومن بعد رجع لبنزرت.
2: اليوم باش نحكيوا على شط المقاصب كاب نيغرو، باش يهزنا شيخنا محمد بن حمود ان شاء الله في دوره في البحر هذا، نعرفوا خصوصياته وجماليته مع محمد بن حمود. ايضا سبور ديكالي في اخر حصتنا ان شاء الله، باش نحكيوا كالعاده على توقف فرنسا للدرجات الهوائيه اللي وصل ثلاث ايام الاخيره، وفي الفيستيفال سيرتينمون مالك باش تحكينا على تجربتك البارح مع مهرجان الحمامات.
3: البارح مهرجان الحمامات والفنان اللبناني، شوف الصدفه،
2: قص عليكم الضوء.
3: هو من الاول الضوء كان مقصوص ومن بعد رجع، وحتى الحفله معناها ما وفاتش في وقتها المعتاد، وفات بعد نص الليل لانه بدات مأخر، لكن الجمهور البارح عمل جو مع الفنان اللبناني جوزيف عطيه، وكانت اجواء حلوه برشا بين الاغاني نتاعو والخاصه والاغاني من التراث اللبناني، وكان حتى في حوار الصراحه بعد في ميكرو الاذاعه الوطنيه تلقاوها زاده على صفحتنا غاديو ناسيونال تونيزيان. شنو قال الاذاعه الوطنيه جوزيف عطيه وشنو انطباعاته على تونس؟ هو 20 سنه كارير طب ضحك ولعب، كنت اتذكر احنا صغار وقتها، مش صغار برشا، نتفرجوا في ستار اكاديمي،
2: هو طلع
3: كان وقتها التراند الكبير ستار اكاديمي، وكنا نتبعوا ونشوفوا برامج
2: كان
3: المواهب
2: وقتها.
3: اي برامج المواهب كيفاش كانت تدفع بالفنانين بين 2005 خروجه من ستار اكاديمي وبين 2026 تقريبا، لانه بدا 2006 20 سنه كارير حكي وتكلم اتم بعد نزيدو نحكيوا.
2: تصحيح بربي، قلت شط المقاصب ولايه بنزرت، لا ولايه بيجا معتمدية نفزه. شط المقاصب مش صالح،
3: حكينا على علاش قلت لك انا حكينا على شط الزوارع اللي انا نعرفه في بيجا.
2: في بيجا دونك قعدنا في ولايه بيجا،
3: كيف قعدنا نمشيو لولايه بيجا، ومن الشواطئ المزيانه العباد اللي ما تعرفش في الشمال الغربي ثم شواطئ وثم بحورات مزيانه برشا برشا.
2: هذا كله ان شاء الله المنيو نتاعنا من توحتش للثمانيه نتاع الليل. نقعدوا معانا على موجه اذاعه الشباب الاذاعه الوطنيه معاكم بشير ملاك، نسمعوا شويه موسيقى وراجعين ان شاء الله في حكايه شط مع شيخنا محمد بن حمود.

0: الوسيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف،
0: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
2: طاير صابر الربيعي وصلتنا للستة وستة وثلاثين دقيقة، تسمعوا في لما تصيف معاكم بشير وملايك حتى ثمانية متاع الليل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم مستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب لما تصيف. وتوا وقيت حكاية شط بحر مزيان من البحورات المزيانة في تونس من ولاية بيجة، باش حكينا عليه اليوم الشيخ محمد بن حمودة.
1: حكاية شط
3: ما ينجم يحكيها كان هو بطريقته الخاصة، بعد ما شفنا الكوت متاع بنزرته بحوراتها المزيانة. نحكيه على بحورات بيجة للناس اللي ما تعرفش. اي نعم، فما في الشمال الغربي بحورات مزيانين نجموا نزورهم، هكا ولا شيخ؟
4: اي نعم، اهلا وسهلا مليك، تحية ليك، تحية البشير،
2: مرحبا شيخ.
4: التكنيك الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، كل مستمعين وين ما كانوا يسمعوا في لمة صيف. بالحق مليك، احنا في ولاية بيجة وفي ربوع معتمدية نزل، حكينا على شط الزبارع اللي هو شط جميل وجميل جدا، بين الغابات وبين الجبال والبحر. فما أماكن بشير كي تزورها تحس أنك غادرت تونس، مش لأنك عبرت الحدود، لكن الطبيعة غادي قادرة أنها تفاجئك بجمال لا تتوقعينه. هو يا مليك جمال غاية في الروعة. نحكي على كاب نيجرو اللي الرأس الأسود ميوة، وبشير ولد حمام الأنف ديما فما بلاكة تقول لك قطار يخفي قطار آخر.
2: صحيح،
4: شط يخفي شطا آخر. كاب نيجرو من هو نتعداو لشط المقاسم، هكا كما يقولوا هما في بيجة، شط جميل وجميل جدا معتمدية نبذة. كاب نيجرو هذه وانت ماشي في الثنية غابة خضراء مترامية الأطراف، جميلة وجميلة جدا. الأزهار تلقاها معناها تعانق السماء على حافتي الطريق على اليمين وعلى اليسار، مناظر طبيعية تجبرك يا بشير أنك تتوقف، مش لأنه ثنية طويلة ولا أنك تعبت، لا تتوقف. خاطر كيما يقول ثاني انستغرامابل، هكا ولا بلاصة
3: اختصاص سامي للانستغرام ولا تغطية للانستغرام،
2: تقف تتأمل وتعيش اللحظة شيخ.
4: تتأمل وتعيش اللحظة يا بشير، وتحفظ في الذاكرة اللحظة هذيك، لأن لحظة جميلة وجميلة جدا. الطريق غابة وتلقى عين ماء باردة هابطة من عليها من الجبل، تعمل 88 كيف، تنبض بالحياة، تسمع خرير الماء، تشوف الأشجار، تشوف الطبيعة في أبهى حلة، معناها الطبيعة اللي تقودك إلى الشاطئ. وانت فجأة في الغابة تحل عينيك تلقى البحر قدامك، كاب نيجرو فجأة معناها بين المناطق الريفية الجميلة التي تضاهي مناطق ريفية نتاع سويسرا، وأكثر وأحلى من سويسرا. حتى في سويسرا تمشي في جبل منطقة ريفية غابة كما غابة نبذة، ما يعرضكش بحر جميل كما بحر نيجر، تعرضك بحيرة يمكن، أما البحر الجميل اللي هو معناها محاذي لشط الزوارع مليك بحذية، معناها نفس الثنية. تونس جميلة، طبيعتها قادرة أنها تفاجئك وتمنحك مشهد جميل وجميل إلى درجة بطريقتها الخاصة، ما نحتاجوش باش نقلدوا حتى بلاد وحتى منطقة. عندنا جمال خاص موجود في بلادنا، كاب نيجرو أو الرأس الأسود، وقت توصل له تحس أنك مش في نهاية الطريق، تحس أنك بالحق بديت رحلة جديدة وصخور جميلة وجميلة جدا. مقابلتك بالضبط بشير تشوف الأرخبيل تاع جالطة، نحكيو على الجزر، الناس تعرف جزيرة قرقنة وجربة، احنا عندنا أكثر من 72 جزيرة مليك نحكيو عليهم، منهم أرخبيل جالطة هذايا اللي يقابلك في البحر نروه من غاديكا. ساحل جميل وجميل جدا، من كاب نيجرو تاخو فلوكة توصلك لشط المقاسب بحر، من غادي وانت في الثنية للشط تولي ترى في الأنذار، كنت انت في الغابة تشوف البحر، تولي في البحر
2: تشوف الغابة،
4: الغابة المترامية الأطراف والجميلة والكثبان الرمال اللي عالية وعالية جدا. شط المقاسب شط نمشي له من بلاستين، نمشي له من كاب نيجرو بالفلوك كما غار الملح يمشي بها الكوكوبيتش، وإلا نمشي له زيادة عن طريق براج البراق، معناها شط كما قلنا احنا مواد الزوارع هذيك. براج البراق فما باركينج غاديك ملاك، تحط فيه خربة وترى البحر من مكان عالي جدا، ترى بحر منظر جميل جدا، ولكن توصل على سقيك 400 متر في جبل من الرمال. للناس اللي تحب المتعة ويحبوا المشي ويحبوا كما يقول بشير يديكونكتيو يعني خاطر تمشي تغير الرمل حاجة جميلة برشا. فما بعد يحبوا أن يمشيوا على ساقيهم وفما عين ماء باردة حلوة برشا في شط المقاصب. من البلايص الجميلة والجميلة جدا لأنك أنت تنجم تعدي نهار كامل غاديك ما تحسش بحتى شيء. ترى الحوت السوفاج بحذاك تأكل الورقة تأكل القاروس يصطادوا البحارة أنت بيدك تراهم بعينك رأي العين قدامك يعوموا معاك. سد البراق اللي هو جميل وجميل جدا. طريق الغابة صوت العيون الحاجة برك اللي تؤسفني وتؤسفني وتوجع لي قلبي عندها نهارين تو النار تشعل في البلاصه هذيك. ان شاء الله اعوان الحمايه المدنيه ينجموا يطفيوها ووصلوا الحمد لله توفقوا اليوم طفيوا غار الملح ورفراف وجبل المغور. ان شاء الله تتضافر الجهود وهذا كله قله مسؤوليه لبعض عباد معناها يلوح مونتا ولا ما نعرفش استهتار يحرمنا من غابه جميله وجميله الى درجه غابه كاف نيجرو والا غابه شط المقاصب. تلقاو رحلة جميلة وجميلة جدا الناس اللي تمشيو لها. قلت لك انا البارح فطر على حوشات 7 اسطر ملاك
3: اي
4: شط المقاصب فطر عليه 20 اسطر
3: 20 اسطر
4: منطقة فيرج بكر لم تلوثها لا يد البني ما تلقاش كل الحاجات اللي يمكن المكان هذا
3: الدخيلة على المكان
4: بالضبط المكان الوحيد اللي بشير يتمتع فيه خطر بشير يحب ما يراح تشير غابة
2: غابة وبحر
4: مل وكهو وما فماش حاجات أخرى تتلوث المشهد ولا تلوث لك السمع.
3: صحيح
4: السمع إلى البحر هو يحكم على اليابسة. المكان الوحيد تقعد تمشي تسمع في الموجة تضرب في الشط وترجع كهو تسمع صوت هذاك وأحيانا صوت متاع نورس وبعض الطيور اللي تتعدى غديك فقط لا غير. لا ريزو يتيح بطياف يعني ترتاح ما يطلبك حتى حد وتشوف المكان الجميل والجميل جدا غابة نفزة اللي نعاود وتأكد تراه غابة سويسرا وخير منها خطر غابة سويسرا ما عندهمش بحر
2: عندهم بحر عندهم لكليمو
4: عندهم كان البحيرات وكان البحر متاع نفزة. نحافظ على بلادنا نحافظ على بلادنا نحافظ على بلادنا من نخليه الشط ملوث ومن النار اللي تنجم في فهم لحظة معناها نخسر غابة عمرها 100 سنة ولا أكثر.
2: يعطيك صحة شيخنا مشكور جدا محمد بن حمود يعطيك صحة مالبينا دورة في شواطئ ولاية باجة المقاصب وأيضا كاب نيجرو وأكيد باش نكملوا الرحلة مع برشا شطوط في الساحل التونسي مع شيخنا محمد بن حمود. ملك
4: شكرا لك
3: شيخ عندك. أكيد مواصلين معاكم ضيفنا وصل ثم بعد يكون حاضر بحذنا في ضيف اللمة وأكيد مواصلين مع فقراتنا شوي آخر كتب حر سي الحبيب باش ناخذوا بالتليفون هو يحضر معنا في العادة لكن باش ناخذوا اليوم بالتليفون خاطر يظل عنده غطسة
2: الجمعة ذي كل يعوم
3: يعوم سي الحبيب وقال لي تو ننقل وقال لي تو ننقل تحياتكم للناس اللي نقعد معهم ولا حتى في المقهى يعمل المقهى الثقافي معنا ولا
2: طاولة مستديرة
3: ويحكي على الكتب وعلى فقرة كتاب بحر واليوم ما تنشوفوا الكتاب باش حكينا عليه وأكيد باش تلقاوه في لمة الصيف في شوي آخر لكن مواصلين مع الأنغام ومع الموسيقى وهذا جونا في لمة الصيف بشير
2: شيرين وحمائي بحرية بعد غازي العيدي سلطانة وراجعين مع كتاب بحر.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: كنت تسمع في غازي العيادي سلطانة على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في لمة صيف، لمتنا اللي تعودتوا عليها كل يوم من الاثنين للخميس من الستة لثمانية متاع العشية مع مجموعة لمة صيف وطوق وقي كتاب بحر. زعما شنيه الكتاب اللي بشختارهونا اليوم سي لحبيب في كتاب بحر؟
0: كتاب بحر.
2: كتاب بحر فقرتنا القارة اللي تعودتوا عليها وطريقته الخاصة يقدم لنا من خلالها الكتب ويحكينا على الكتب بشغف كبير. سي لحبيب اللي يعطي الصحة كل مرة يعطينا كتاب ويقترح علينا كتاب نقراوه واحنا ماشيين للبحر باشي وقت اللي نمشي وإن شاء الله كيسهل
3: وقت اللي نمشي. وسبقنا سي لحبيب ما شاء الله عليه متمتع بالبحر منذ أسبوع تقريبا، إن شاء الله يرجعنا هالأسبوع القادم وديما في الكتب في الديناميك متاع القراءة على البحر، وأنه نقصر الوقت بكتاب نشموا ريحة الكتاب ونشموا ونشوفوا تصاور تصاور الحلوة، وذي فواياجي بينا إلى حد ما عبر الزمن عبر الصور، نعرفوا ناس جدد، نعرفوا أفكار جديدة، وذي ربما اللي يحب يرسخوا فينا سي لحبيب.
2: أي اليوم نحكيه على لو جور أو كرونيك دون جورناليست نوستالجيك.
4: هو اليوم عندنا سلطان ثم تولغنية كانت تكون سلطانة، هو أي. سي بلال وكو زكريا وكو إبراهيم الخليل من كندا.
2: أي
4: بارح كانوا في بنزات، هم رو هنا ويسمعوا في لما تصيف
2: أي
4: ويسمعوا في كتاب بحر. إخي اليوم نلقاهم في البحر في راس الدماس واخذوا الكتاب وكبعت لكم الصورة متاع عليا حمزة نجور أو وشوفوا هك الصورة كليوليد كيف شدت الكتاب كيف حل الكتاب كيف سبحان الله
2: أنا حتى أخوه كيف مركز معاه ومهتم معناه يشوف في الكتاب. أي
4: هذاك اللي حب نأكد عليه، راه تونس مستقبلها فكليوليداتها هذوك مروح لبلاده وفرحان ويعوم في شط راس دماس تابسوس. الكتاب متاع عليا حمزة هو بنفسه كي تحل الكتاب تلقاك الصور، معناش ياسر كتب فيهم صور، وكالوليد يغزر لك الصور متاع لطفي بن ساسي معروف كيفاش عليا حمزة جاتها الفكرة. شوف ساعات كيف نحول الألم إلى أمل، هي مرضت حسب المقدمة اللي في الكتاب، شدت السرير أخي بدأت تفكر في كتاب وبدأت تكتب. شنو قالت أنا عشت حياة صحفية وقابلت الناس، علاش ما نكتبش كتاب على المفاجآت وعلى اللقاءات وعلى الأجواء وعلى المذاقات؟ نحل الصفحة في الوسط لجور وكارتاج كونكي روم، أي قراءة التاريخ بطريقة أخرى. شوف السياحة البديلة سيمون جي لوكيل جاته فكرة، قال علاش ما نمشوش احنا روما الهضاب نتاع روما ونوكلوهم الماكلة التونسية ونفسخوا هاك العنف وكل الحروب وكل كذا، وكان ذلك كذلك. تصور انت اعيان روما حاضرين ياكلوا في البر والزعتر كيف تقول علي يا حمزه؟ كتابها طريف فيه نص وصوره وتصور، فيه معادله بين الذاكره وبين ضروره التجديد. وقت اللي تشوف اللي في الكتاب تلقى جوني هوليداي وسيلفي فارتان، لا أنا صرت لها مفاجأة علي حمزة، شافت سيلفي فارتان حبلها ورجلها جو معها جوني وليدي، سألتها قالت لها بربي قاتلوا لي هو، قاتلوا بتجيب بنية والوليد، رجلها قالها بنجيب أذنب. تصور الصعوبية خلصت هكا وسكتت. تصور علي حمزة مع شكون؟ مع كاترين دونوف، قالت لها بربي شنو معك حوار وكل التعب متاع الصحفي باش يلقى كل جيمس بوند وعبد الحليم فقلت لها اسمع عندي شرط، ثلاثة أسئلة فقط. تقوم علي حمزة قلت لها بربي ماذا تفعلين وماذا فعلت وماذا تنوي فعله؟ قلت لها اسمع انتهى الحوار. ففي الكتابة ضيفة مشوية ضحك مشوية، تلقى موريس بيجار، تلقى ميشيل فوكو،
2: يعني حاجة ضامرة معناه كتابة بطريقة ضامرة وخفيفة. سي لحبيب
4: بين غطسة ملاك بين غطسة وغطسة وكالصور متاع لطفي بن ساسي، تتصورش فيروز كي جات لتونس فما شكون باع الحولي متاعه باش يسمع فيروز
2: ويحضر يحضر في الحفلة. أي وضيفنا اليوم لبناني سي لحبيب، دونك انت تقولنا هكا معناها باش نعرفوا قيمة الفنانين اللبنانيين اليوم كومبارازار. البارح عندنا ضيف لبناني في مسرح الحمامات، اليوم تحكينا انت على فيروز، ضيفنا في لمة في ضيف اللمة علي شوية آخر تو نحكي معاه أكيد.
4: دونك أنت سنغور حاضر في تونس قالك لا للحوار ما نحبش نقبل حتى صحفي. إيش تعمل أم علي حمزة نفيسة مشات تنكرت كأنها معينة ودخلت له قالت له مانيش مسيبك باش نحكي معك نحكي معك. بحك سنغور قال لك ذلك ذلك يعني هذا الصرافة في الكتاب هذايا اللي هو صدى المجتمع فيه ليزان ديسكريسيون فيه محتوى وطرافة ومجازفة. وعلي حمزة معروفة الحقيقة أنا فرصة باش نشكروها هي بنت المهدية هي مش بعيدة على على على, على تابسوس وإحنا شط تابسوس لو كتاب بحر هو أنا كي اخترت قلت شو باش نحكي كي تحل تلقى ما تحكي تلقى عزدين عليا جاي عوم في الحمامات ياخي جاي يخرج من البيسين زوز كلاب وقفولو قالوا يقعد غادي يسخلوه غرق ويسخلوه تعرفوا عايزين عليا فك الهندام وكل اللي أنا هو صنع شنو صنع للعالم معنا كلباس وكموضة فما حاجات طرائف الإنسان كي يقراهم الحقيقة يقول يعطاها صحة يا حمزة
2: معنا ريت لعبتك بش يشوفونا نقراه في الكتابة ذي ونضحكوا أحدنا بش يقولوا شنية الحكاية هو التفاعل مع محتوى الكتاب مع الكلام اللي قاعد يتقال بطريقة هكا فيها
4: ضمار عمر شريف في جربة عمر شريف 57 فيلم كيفاش تتحاوروا علي حمزة كيفاش تدخلوا كيفاش تلقاه وتلقاه تتدخل وتكلم بربي اسمع نجمش وهذا أنا اليوم عجبني هذا وهذه فرصة بس أذكره كل صحفيين في تونس اللي قاعدين يمروا في الأمل وقاعدين يحاولوا يمروا خطاب آخر ويبعدوا على فيسبوك بالحقيقة فيسبوك راه مش متاعنا وإن شاء الله نهار نعمل وإحنا يسمى داتا انتر نعمل وكا شبكة داخلية
3: بلاتفورم
4: مغربية إفريقية فيها زحتنا فيها ضمارنا فيها تاريخنا فيها طموحاتنا والشي يجينا من برا ويفرض علينا وكان تكلم كلمة وتحط كلمة يقول لك هكا ما عادش تحكي أنت فخلينا نقعدوا في الأمل وخلينا نقعدوا في احنا نقولوا الصور نتاع لطفي بن ساسي اللي هو يخنتب كيف ما يحب هكا احنا نقولوا
3: البكبك
2: البكبك
4: البكبك
3: حلوين الصور نتاعو يعطيك الصحه سي الحبيب بن صالحه مشكور جدا نخليوك سي الحبيب تكمل تتمتع
2: بنهايه بالبحر اكيد ونهايه
4: شيخ الاسبوع فيكم عاد انا راني نفكر فيكم
3: شيخ سي الحبيب تمتع
2: عوم بايك وباينا سي الحبيب انويلنا ديما انويلنا معاك
4: انا واتمنى لك ليك واحد البشير
2: يا عايشك الله
3: يخليك شكرا لك يعطيك الصحة احنا وصلنا للسبعة تقريبا سبعة غير دقيقة موعد موجز الأخبار على الإذاعة الوطنية
2: ونرجع أكيد ومواصلين مع الموسيقى على موجات إذاعة الشباب وشوية آخر ضيف اللمة بعد موجز الأخبار.

0: رجعنا معكم في لمتنا لمت سيف في بث موحد بين إذاعة شباب لإذاعة الوطنية. تحية لكل مستمعينا، تحية لكل أوفياء إذاعة شباب وأيضا لإذاعة الوطنية، وتحية لكل المخمخة خاطر توب في نزوكم.
1: هو طاير في عالم الأكل كما قال حسين الدوس، نحن باش يطير بينا لعالم الأكل. والحقيقة ممكن كنت أتوقع أنه هو بما أنه لبناني باش يعرفنا، خاطر ديما كي تمشي تسافر ما تلقاش ما تاكل في بعض الدول، وكي تلقى هكا مثلا الأكلات المشرقية، الكباب، الشاورما، الحاجات مثلا اللي تعطي على لبنان، سوريا، على بعض الدول العربية، تفرح تفرح تقول ايه. معناه هو العكس، معناه كنت اتوقع انه اليوم باش يعمل بروباغندا للاكله اللبنانيه مثلا، لكن هو
0: دوك شبع بيهم، هو تربى فيهم، ربما يعرفهم ليه هو يحب يجرب جديد. خلينا نمشي مع ضيف اللمه. هكا بدينا احنا فرشنا شوية
1: حكينا.
0: ضيفنا اليوم خلينا نرحبوا به، هو المؤثر في ميدان الأكل إن صحت العبارة. تونس له هو كيفاش يعتبر روحه، علي بطة إيتس للناس اللي ربما تعرفك على إنستغرام. مرحبا بك علي.
2: تسلم، مرسي، مرحبا فيكم، شكرا استضافتي مرة تانية معاكم.
1: أهلا وسهلا.
2: والمرة من سنتين كانت تقريبا
1: كانت معايا في الإذاعة الوطنية. أما وقتها علي كان تتذكر ما كناش نحكيو على الأكل، كنا نحكيو على الشواطئ والأماكن المزينة في تونس.
2: صحيح،
1: خاطر انت عملت محتوى من نوع هذا.
2: ايه، لانه انا المحتوى تبعولي هو مش محتوى اكل، المحتوى تبعولي هلا بخلاف انه اسمه علي بطة إيتس بياكل، لانه هيك بلش من 15 سنه. اما المحتوى تبعولي هو بشكل عام، حياتي بشكل عام، يعني المحلات اللي بزورها، الاكسبيرينسات اللي بعملها، البزنسات تبع العالم، انتربرينورزم تنزار، بس مو مسيب انه انا بحب اكل كتير، دونك بعمل محتوى على الاكل.
0: الاكل يعني خذا الجانب الاكبر من المحتوى اللي تصنع فيه.
2: انا بموت بالاكل، ومش بس مش انه اكل اكل، انا بحب قصه الاكل. يعني بحب اليوم الطبق اللي قدامك له قصه، ليش له قصه، من وين اجى، كيف اجى، شو التاريخ تبعوله الى اخره تبعوله. دونك كل شيء، كل ما يتعلق حول الطعام كطعام بحبه بموت فيه.
1: انا نعرف نقطه ضعف علي، نتبع فيه ديما الاكل الشهيره التونسي اللي هو يضعف قدامه، اللي هي علي
2: البلابي.
1: البلابي هو ساعات نبدا انا شبعانه وكي نتفرج فيه هو كيفاش يحكي مع صحفه البلابي، وكيفاش يبدا يوصف فيها ويعدي فينا في تفاصيلها، تولي جوع بشير.
0: تفاصيل الصحفه علي تحسها على وجهك يعني.
2: لك شيء، انا في عالم اوقات يقولوا لك كيف ما اللبلابي، اللي ما بيعرفوا بيقول لهم انه اللبلابي، اللبلابي حمص وخبز منفخ وهريس نفس الشيء كل مكان. بقول لهم لا، اليوم عندك الخبز بيلعب دور، الحمص كاليبر تبعوله بيلعب دور، كيف مسلوق بيلعب دور، الهريسه اذا عربي او مش عربي، العظام كيف، اذا مروق مش مروق، الفاحل بحطوه، في عندك عالم بحطوا ثوم، في عندك عالم بحطوا ثوم، الكمون
1: منيح او لا. اي صحيح.
2: اليوم اللبلابي قديش اكله هينه، قديش هي واحدة من أصعب ستريت فود المعقولة تعرفها. عن جد في محل بيعمل لبلاب بنين، محل بيعمل لبناني،
1: يعني ثم اللي دوز لازمها تكون صحيحة 100%.
2: والله يعني أنا بقدر، أنا بفوت لعند حدا أصلا كيف شوفه من الخبز، أول شيء بشوف الخبز تبعوله، بقرر إذا بيكون عنده إيه أو لا، وإذا الخبز منيح بروح بدوسه بعمله هيدي لس، إذا عتيق أو جديد عم بتضحك علينا حتى نخبز
1: يعني
2: جديد.
1: وليت عندك خبرة اليوم في الأكلات، في المحلات التونسية اللي تقدم أكلات، في المطبخ التونسي عموما. وهذا مش كلام رو بشير، خاطر بالحق قاعد يعطيك ويحكي لك ويقدم لك ويقول لك إن الطعم في كذا، والمطعم هذا فيه كذا، وهذا مفوح أكثر، وهو الثوم ويعطيك والزعتر ويعطيك.
0: وهذا ملاكي جرنا السؤال يعني علي، هل تكوينك في الطبخ وإلا فقط هو شغف هذا للأكل؟
2: أنا تكويني بالكوميونيكيشن نيو ميديا، وعندي الملك لله يعني، واشتغلت بالأسيستانس فواياج، ندير عندي شركة أسيستانس فواياج بتونس وبكم بلد تانيين، بعملها دعاية اسمها سوان مصابي. بس الأكل هو إجا بالصدفة ومش بالصدفة، لأنه أنا لما كنت عم بدرس كنت عم بشتغل بالمطبخ كمان، ولأنه أنا كتير بحب التاريخ، ولانه فعلا وهلا غير انه انا جورمون، كلياتنا جورمون، بحب ناكل، بحب الاشياء الطيبه، وبسافر كثير. انا زي
1: اعتقل لي بالتونسي جورمون، شو نقولوا نحن على الناس اللي تحب الماكله؟
2: مخمخه
0: مخمخه
2: مخمخه. ايه دونك انا بسافر كثير، وانا بكل سفره تبعت انت في عندك عالم بتسافر تشوف مونيمون، اوكي فاين، ماشي الحال، وتعمل شوبينج. انا بسافر تدوق الاكل تبع البلد، لانه شو بتاكل ريفلكس انت تاريخك شو، انت شو عملت. دونك تونس لانه كانت بهيدي النقطه الوسط بين حضارات عديده، أي. وكانت هي مهد حضارات عديده، كانت بوابه ومدخل. يعني نحن ما بعرف اذا بتعرفوا انه انا عملت ريسيرش من سنتين لما جيت، من ما انا جيت من 3 سنين بعد بتقريبا مش 7 شهور عملت ريسيرش عن اصل المكرونه. وبكل بساطه ترجمت، انا ما عملت شو اسمه وما حدا كان قبل عامل هيدا الشيء، ترجمت الارتكلز من الانجليزي وفرنسي للعربي مع ريفرنسات اللي بتقول انه اصل المكرونه فاتت على ايطاليا من تونس. مش اجت من ايطاليا،
0: مش العكس.
2: مش العكس. طب هيدا بفرجيك اليوم القوارص فاتت على اوروبا من هون، الجبن فات على اوروبا من هون، الرز فات على اوروبا من هون، الى اخره من هيدول الامور. في عندك كتير كتير كتير كتير قصص. دونك اليوم لما جيت شفت عندك هذا التاريخ كلياته بالمطبخ التونسي، يعني الثقافه الغير، الثقافه الغير ماديه تبعت البلد. يعني اليوم الصحن او طريقه طبخه او الطقوس اللي بتنعمل طبخه بتونس، عم بحكي انا كيف عم تنعمل وكيف تقدمت. انا عندك متيار وشفت انه بكل للاسف يعني ايام هلا غير ما كان في عندك صانعين محتوى، ما بدي اقول مؤسسة، صانعين محتوى كانوا عم بيضغوا على هيدا، على هيدا النوع من التاريخ، الثقافة الغير مادية غير ملموسة، يعني
1: الثقافة الغذائية التونسية.
2: نعم اللي هي ما بتخلص. انت عندك نفس الملوخية نفس ذاتها بتختلف باربع محلات بتونس، الكسكسي عندك عد ولا تحصي بتونس.
1: احنا حكيناه البارح الموضوع مع ضيفنا كان خليفة حامد اللي هو ابن الجنوب، وديما نشوفوه بالقفة التونسية والمظلة التونسية وياخذ الملوخية ونحكي، وحتى على التركيبة قلنا الكسكسي تلقاه باكثر من طريقة طبخ من ولاية لاخرى، وفي كل ولاية ساعات تلقى من كل معتمدية يختلف. يعني ثم انواع متاع كسكسي تونسي، يعني عنا ما نحكيه كما قلت عليه،
2: عنا كتير ما نحكيه. صار لي 3 سنين وعم خلص المحتوى كل مرة بكتشف.
1: شفت انا قلت له عنا ما نحكيه وقال لك عنا كتير. هو حاسب روحه راهو توا
2: طبعا
1: قلبا وقالبا
2: انا تونسي، انا بموت بتونس. اوكي انا اصل لبناني وحامل جنسية كندية، اما انا قلبي وروحي كلها انا عامل تاتو زليز تونسي هون مثلا اذا بتشوفوه. يعني اول بيقولوا لي انه عجب تحب تونس تلخي تعشوا عامل تاتو زليز التونسي تاتو.
1: انت طبعا عندك جذور تونسية، عندك
2: طبعا
1: عائلة تونسية،
2: طبعا عائلة تونسية
1: ربي فضلهم لك، وعائلتك اللبنانية زاد جبتهم لتونس وشفناهم حاضرين معاك يذوقوا الأكل معاك واعطوا رايهم. ابنك زاد ربي فضله لك اللي ديما تحكي عليه وتقول وقت الفاكانس والإجازة يقول له بنحب نجيب حذاك لتونس باش نجي نتفرهد في تونس. فحاجة حلوة وممتازة بالحق عليه، برافو. مش على حاجة خطر تو كان تونسي يعمل محتوى وهذية من التحصيل الحاصل، يعني هذه بلاده بيش يدافع عليها بيش يحكي عليها، أما أنه أجنبي يجي ويحكي ما عادش أجنبي، انتوا تونسي علي تونسي 100% يدافع على الأكلة التونسية وعلى التقاليد التونسية. ترى لي ثم معناه صانعي محتوى اليوم مشاو في التوجه متاعك بدأوا يخدمون بريسك نفس الخدمة،
2: وما بدي يكون أنا ما بدي أقول تمشوا بالتوجه تعولي بشان لا أريد أن أدعي شيئا لم أفعله يعني. اما ايه اما في انه يمكن

0: نحن بحاجه انه بلد مثل تونس عنده هيدا الميرفي الطبيعيه، يعني اكل عنا، موسيقى عنا، ناس مهضومين وناس كريمين وويلكمينج عنا، بحر عنا، جبل عنا، غابة عنا،
1: صحراء عنا.
0: صحراء أنا ما رحت على الصحراء.
2: ايه.
1: ما زلت
0: عبالي روح الصحراء.
2: لازمك تمشي تجرب الأكلات في الجنوب التونسي ونأكد لك يا علي بش بالحق باش تستمتع. ثم خبز يتعمل في الرمل.
0: فرجوني
2: يعني حاجة بنا أنا مستحضرش الاسم. شنو هي؟ كوثر عون.
1: الملة.
2: تقولنا سيد المخرج خبز الملة، إن شاء الله ما نكونوش غالطين في التسمية. أيه. أما عندهم أكلات ممتازة وعندهم أكلات صحية باش يقاوموا ارتفاع درجات الحرارة، خاطر عندهم
0: الهريسة أو شيء. شفت شيء مثل البلابي اسمه الهريسة أو هريسة. أكلت طبعا أنا جربة بجنوب، تحية لأهل جربة. أيه. أكلت ثريد واو. أيه. يموت. تحية لأهل منزل تميم طبعا ضيعت زوجتي.
2: أيه.
0: ما يزعلوا مني.
2: اللي ضيفوك عاد واكلوك الاكل بتاعه
0: كلياتهم. دونك ايه الاكل انا ما صحلي لانه بعد ما حدا اخذني على الصحراء. ما كتير عبالي شفت كتير، شفت حتى لحم مدفون والخضريات وكذا.
1: علي انت ما اكتفيتش انك تخدم على محتوى الاكل في تونس. أيه. بل مشيت ايضا لترويج الاكل التونسي خارج تونس.
0: يعني
1: شفنا أنه روجت حتى للبلابي خارج حدود الوطن في بعض البلدان الأفريقية. كيفاش التجربة هذه؟
0: هيدا أكثر شيء أنا فخور فيه على فكرة. أنا بعمل إيفنت اسمه لبلابي نايت، ليلة اللبلابي. مش بس ببلدان، يعني عملتها ببيروت وعملتها بموريال وعملتها بكتير بلدان، عملتها بأكثر من 10 بلدان لحديد هلأ. اللبلابي نايت اتس نوت اباوت لبلابي، هي مش عن اللبلابي، هي انه انا اقدر اجيب توانسه حطهم بنفس الفضاء مع اولاد البلد محل ما هن ساكنين تيشوفوا شو الكلتور التونسي، لانه التونسي حيجي لابس تيابه الشاشيه وجبه وحامل كوفان وريحته مشموم ياسمين عم بيحط موسيقى ومزود وهالخبريات، عم بيكون عم بيجيب مثلا تعطيك ببيروت اوكي او بكندا محل ما عمل، عم بيجوا هدول العالم يلتقوا ببعضهم وعم بيشوفوا غير الفساد تبع العلم الاحمر والابيض او فريق الفوتبول مثلا او شافوه اونلاين، عم بيشوف اليوم انا جيت على تونس لانه التقيت بتونسي. دونك انا بعرف انه انت لما تلتقى بتونسي اقعد معه ربع ساعه اكيد حي انك ترجع على تونس، حي انك بالكلتور تبعولته. دونك اللبلابي نايت بنجمع العالم بنقول لهم تعوا عاملين اكله اسمها البلابي، تعوا جربوها، لانه كمان اكله هينه فيك تعملها وين ما كان، وين ما كان في خبز، وين ما كان في حمص، وين ما كان فيك تعمل اي كايند اوف هريسه الى اخره من هالامور. وتجمعوا حولها هيدي الاكله وكلوا. اول فيرسيون عملتها من البلابي نايت كانت ببيروت، وتحيه لسفير اياما كان بلبنان بوراوي الامام.
2: اي
0: بعثت له انفيتيشن على الانستغرام، لا سفير يعني معقول يجي، وعم تشتت الدنيا وبرد الحراره 14، وعملنا نحن البلابي ل 50 شخص. قلت اوكي عملت الايفنت انه حي مين حيجي مين بيعرفني نجي. نص ساعه بشوف ساعات السفير بوراوي الامام فايت يعني تونس اجت. اوكي ساعة أخرى صرنا نروح نبرم بالمطاعم حوالي المطاعم نستعير من عندهم حمص ما بقى حمص.
2: جاءوا أكثر من العدد
0: شي 250 شخص. موريال إجا الحاكم، إجا البوليس. قال ممنوع بقى تفوتوا عالم العالم، يعني نحن بمورياس كان الباب إنه نعتذر منكم ما بقى فينا نستقبل عالم. بموريتانيا مثلا بتتخيل إنه بموريتانيا تعمل، لما جيت اعمل البلابي نايت بموريتانيا ضحكوا علي قالوا لي انه مين في بموريتانيا،
2: هل فما توينسا في موريتانيا باش يحضروا ولا ناس باش يهمهم؟
0: اجى على موريتانيا اكثر من 150 شخص، 50 تونسي 100 اجنبي
2: والبقية اجانب.
0: دونك البلابي نايت هو ايفنت معمول من التوينس، انا فاسيليتيتر، انا بس منشط اذا بدكم، عندي البلاتفورم تبعولتي بقول بدنا نعمل البلابي نايت. الجالية التونسية بالبلد هي اللي بتعمل التنظيم وهي بتأمن المواد بأبيدجان وبالسنغال مثلا وبالكونغو، بأبيدجان بالسنغال بكوت ديفوار السنغال بالكونغو اصحاب حتى بموريتانيا كمان ما اخذوا فلوس، اصحاب الناس هن جابت تطوعت الجمعيات التونسيه هونيك او اصحاب المطاعم واصحاب الاوتيلات اللي استقبلونا هن يجيبوا الاكل وهن

0: يجيبوا المشاريب وهون يستقبلوا العالم. دونك انا شغلتي اني وصل رساله، انا جاي على هيدا البلد بهيدا النهار، بدنا نعمل لبلاد بناي بهيدا النهار، تجمعوا يا تونسي تنفرج الثقافه التونسيه لعالم تنين. في عالم معقول يحطوا بالكومنتات ليش لبناني عم بيعمل هيك مش تونسي بيعمل هيك، بقول لهم حرين لانه هيدا الموضوع
1: قبول قبول يعني ربما تونسي ما ينجحش فيها
2: هو. لأ وهو هو الحب والغرام بتونس خلينا علاش قلت لك رو ولا تونسي قلبا وقالبا. وكي تسمع لي خاطر شفنا برشا مؤثرين جاوا زاروا تونس وحكيوا على تونس وعلى جمالها وداروا في عدد من الولايات، لكن الطريقه نتاعو الحماسيه تخليك انت تقول وابن البلد كما تقولوا انتم علي انت توا ولد البلاد.
0: انا ولد انا ولد البلاد وانا ولد سيدي بوسعيد.
2: اي اكيد
0: جيت على هالمنطقه انخرمت فيها لهالمنطقه وقررت اقعد فيها واقعد بتونس من وراء سيدي بوسعيد.
2: وطريقته في تقديم الاكل تشرهك نحن نقولوا بالتونسي باش انك تاكل الوجبات هذوكم حتى تكون ماك جيعان تشتهي باش تاكل. انا نسال عليه لهنا طبعا عندك اعوام تخدم في المجال هذايا في المحتوى هذا، مازال انه عندك ما تحكي على الاكل التونسي القدام يعني مازال عندك محتوى اخر قد يتقدم؟
0: عن جد عن جد وبلا مبالغة أنا ما حكيت 10% من الموجود. بقى في أكلات بعد ما دقيقة بيخبروني عنهم، مثلا بلا سمعت عن أكل اسمه شمينكا مثلا.
2: أي ما عندك مازلت كليتها راني عليه في مناسبة في الأعراس. هي طيب كان عنا عرس شمينكا بنينة من أشهر الأكلات اللي تاكلهم في المناسبات.
0: عصبان الدجاج مثلا سمعت شيء مكنوب بعصبان الدجاج عصبان الدجاج. في مليون أكل مانيش أكلها أنا أصلا ديجا
2: تأكل شيء. أنا نصحك بالشمينكا.
0: إيه لازم
2: شمينكا معها الخبز تابونة لأنه مينا
0: ميت جوع. هلا عم جوعين اكثر اليك اكثر اليوم عم تحكي على الكسكسي. انا طلعت على مهرجان للوزف بالمستير وكان في ستاند عم بيعملوا فيه كسكسي، كل منطقه عم تعمل كسكسي، كان في عندك 15 ستاند 15 كسكسي. في جماعه جزيره قرقنه
2: ايه
0: عاملين
2: كسكسي بالقرنيط عاملينه
0: مش بس مش هو كسكسي بالقرنيط شايح اوكي سبا عرفناها، اما في عندهم كسكسي بيجيبوا 5 أو 6 انواع حبوب بيرحوهن وبعدين بيعملوهم مثل البات وبعدين بيكسكسوهن. مان عم تفهم انه اليوم
2: حاسين بيك
1: شهيت نحن انا جعت
0: عم تفهم قديش عبقري الموضوع انك انت جايب فول وحمص وعدس وبلي وقمح وحنطة وعامل منه كلياتهم ناقص
2: ثم شعير وثم دشيش وثم قمح وثم برشا انواع. واحنا كلينا الكسكسي الحمامي زادك انت تذكر الاسماء اللي ثم كسكسي مايو يتعمل في شهر مايو
0: طبعا النابل تحيل قالوا
2: في نابل زاده ثم الكسكسي اللي بال
0: عاملين منه وبعش يعني بعد شو حيخليه يرقص يعني كل الانواع كفتة كوسكسي مقلي ما بعرف شو
2: يعني تجي تلقاه في اكثر من نوع متاع اكله.
0: وقول لك شيء مثلا الفرق تتشوف قديش الموروث الثقافي التونسي كثير كثير قوي هالموضوع. مثلا اليوم الخبيزة نحن عنا الهند والخبيزة وبندلقة معروفين هن اعشاب تحط لهم حامض وثوم، مع انه انا بموت بالمطبخ اللبناني بيدور هو مطبخ أعظم من عظيم كيف ما نفهم غلط. أما التفنن يعني اليوم جبت الخبيزة حطيت معها حمص وحطيت معها بصل وثوم وهريسة وزيت زيتون
2: وتطبخ تطبخ هي بالفطر
0: هذا ريحة الفيمات وقلتهم
1: تعطي خلطة عظيمة
0: تموت هلا عباليكم وين عزموني على خبيزة عنده خبيزة يبعت لي انبوكس.
1: هذوما تقريبا الماك هنا عملنا دورة في اللبلابي وفي الكسكسي في حاجات والله ربما تونسي في حياته اليومية
2: ما يعرفش قيمتهم كيما هم يذوقهم عبد اخر تعود عليهم.
1: مشينا للستريت فود واكل للشوارع والساندويتشات ربيعين اللي يخدم في هذي كله ماهوش اشكال، لكن بعدنا على المطبخ التونسي
2: الحقيقي اللي هو مكونات ممتازة وصحية
1: صحيح الهيلثي
2: للأسف.
0: سوري أنا بدي أطشك هون. أنا دايما لما يجي يحكوني على ستريت فود التونسي خاصة أنا كتقول صانع محتوى عن الأكل باللي ايه مع احترامي للشباتي وهالامور ايه لا شباتي طيب بقيلي لما يقولوا لي مثلا محل اكس شوف هذا محل عم بيحط جبن مستحضر او مايونيز مع نشا وملون خبرية بقول لهم جماعة الخير هذا منو ستريت فود. اليوم عظمة ستريت فود التونسي انك انت قادر تاكل مكرونة بخمس دقائق على الطريق هذا ستريت فود. انت قادر تاكل قادر تاكل كفتاجي قادر تاكل العالم فهماني قد ايه عظمة الصحن التونسي اللي هو سلاد بس منه سلاد
2: اللي هو في بلايس اخرى ستريت فود حاجة اخرى ما هيش هيلثي وما هيش صحية كما في امريكا مثلا شو اسمه الساندويتش هذاك اللي
0: هوت دوغ
2: هوت دوغ يعطيك صحة
0: عندي هون مركز خيباكم مركز انا بدي اكل هوت دوغ دونك انا اللي بقول لهم دايما انه ستريت فود التونسي هو ستريت فود جدا غني وجدا صحي إذا بنشيل منه إضافات ما قلاش عاز إذا بنشيل منه جبن مستحضر بنشيل منه المايونيز اللي مش الدياري المايونيز اللي عم نشرب أصلا الستريت فود التونسي كفتاجي البلابي شباتي مهدية شباتي في عندكم كتير كتير تاكلوا وما بتزهق
2: أنا بش نسأل علي لأنه معاش عنا برشا وقت كي تكون مسافر البلد أجنبي شنو الحاجات اللي تهزهم معك من تونس
0: كما
2: التوانسة
1: تعمل البنادق
2: كما التوانسة بنادق
0: شغلتين بدون على السريع قبل ما تسود انا دائما بس سافر من تونس دائما بعمل فيديوهات باخذ معي شنطه في بقلبها هريسه في بقلبها طن بموت بالطن التونسي اصلا بحبوه كتير برا الطن التونسي باخذ معي فحات وباخذ معي شاي وباخذ وهدول هن اما مره رحت على نيجيريا وعرفت حالي ما حاكل وعرفت حالي زوجتي
2: علبت لي
0: سكري عملت لي عجه وعملت لي صوص مكرونة أنا بموت بالمكرونة أطيب مكرونة بالعالم تعملها زوجتي باي دوي
2: ربي فضل هيلك توينسا نسيت توينسا الكل مبدعات رو في المطبخ
0: الله أكبر أوكي. دوك خليتها تعلب لي الصوصات وأخذتهم وعلمت الشيف تبع الأوتيل أنا هونيك كيف يعملها أنه يعمل عجة وكيف يعمل مكرونة وتنكي كتير على السدافة
2: والعائلة العائلة متاعك توا لبنانية شنو تهزلهم معاك تمشي لبنان شنو يطلبوا منك شنو يحبوا يأكلوا ولا تجيب لهم من تونس
0: دايما بيحبوا انه اخذ لهم هريسة دايما دايما بيحبوا اخذ لهم كسكسي الكسكسي تبعونا وبيحبوا اخذ لهم الطن دايما دايما دايما
2: صح وبشفي لهم يلا علي
0: في لكم شغلة اخر كلمة بليز نحنا بحبكم كليكم تجوا حامدي عائلة حال تجوا تزورونا بسيدي بو سعيد بمحل تبعولنا اللي انا وشركاء التوانسة اللي اسمه بو سيدي بو تعيش الاكسبيرينس عنا وتنكي على
1: اما ذا بعيد
0: استغل الفرصة انا
1: بعيد على الكسكسي واللبلابي نحكي على تيراميسو
0: نو نحن ما بنعمل تيراميسو نحن بنعمل تيراميسو ونعمل ديديسير تونيزيا يعني نحن مثلا عنا شيء مثل يعني بنعمل تيراميسو على خبز التهوية بنعمل تيراميسو على بين يعني انواع تيراميسو على
1: بيرسوناليزي يعني
2: حاجه تونسيه بيرمون تونسيه 100% ديسير
1: شكرا لك علي بطا يعطيك الصحه
2: نورتنا
1: شكرا
2: نشرت الاخبار على موجات اذاعه الشباب موصيم مع الموسيقى على موجات اذاعه الوطنيه بعد شويه نرجعوا في سبورتيكالي والفستيفال وشكرا علي بطا مره اخرى نورتنا
3: لم تصيف
4: لم تصيف
3: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب
3: لم تصيف
4: لم تصيف
3: بريحة البلاد.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: بمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الدولة يصدر عفوا خاصا يشمل 2439 سجينا. اليوم أعطوا إشارة انطلاق المرحلة التجريبية لحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي. إطلاق أول ماجستير بحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بجامعة المنستير. في النشرة نسلط الضوء على قصة نجاح باعث شاب تونسي في تطوير أول نموذج للذكاء الاصطناعي مخصص للكشف عن أمراض النباتات. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. تم اليوم بمركز الحساب الخوارزمي إعطاء إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء إثر تسلم إدارة المركز الحاسوب من سفير الجمهورية الصينية بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد. وزير التعليم العالي أكد بالمناسبة أن هذا المشروع يعد رافعة للبحث العلمي ومنصة وطنية في خدمة الجامعة تمتد خدماتها لمختلف المستفيدين من القطاعين العام والخاص، بما يعزز تبادل الخبرات وإحداث شبكة بحث متعددة الاختصاصات وتثمين نتائج البحوث. عن خصائص هذا الحاسوب ومميزاته وأهميته تتحدث المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي سوسن كريشين.
3: الحاسوب فائق السرعة يحسن جودة الخدمات على صعيد الرقمي، يمكن من الحساب الآلي بالنسبة للبحث العلمي ككل، ويحسن أداء العديد من المؤسسات التونسية القطاع العام أو الخاص عن طريق حساب آلي يمكنهم من اتخاذ قرار بسرعة وبصفة دقيقة. المجال هو الحساب الآلي بالنسبة للعديد من المجالات متاع البحث العلمي مثل الرياضيات الإعلامية والإعلامية المطبقة في جميع المجالات والذكاء الاصطناعي والأجهزة فيهم اللي نسميهم Graphical Processing Unit اللي هما GPU اللي هما يمكنوا من تدريب الذكاء الاصطناعي وتحسينه. أيضا باش يمكنوا المجتمع الجامعي باش يعرف كيفاش يستعمل الموارد هذوما للتعليم العالي والبحث العلمي فيكونوا مجالا بإذن الله، ومن بعد نشوفوا خير الخدمة هذه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. احنا نحتل المرتبة الثالثة ونحبوا نقوموا بتوسعة للأجهزة هذوما باش تكون فيهم سعة أكثر، وهذوما الأجهزة كيعود نستعمل الموارد الدولية نستعمل مواردنا ونوليو نستقطبوا دول أخرى باش يجيو يستعملوا الخدمات نتاعنا.
2: أصدرت جامعة جندوبة أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. دليل رقمي يهدف لمساعدة التلاميذ على حسن اختيار مسارتهم الجامعية عبر توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف المؤسسات الجامعية، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمة الرقمية من الطلبة. رئيس وجامعة جندوبة هشام السبيعي:
4: هذا الدليل أنجز اعتمادا على المعطيات الرقمية والمسالك والتكوينات الواردة ضمن دليل التوجيه الجامعي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نسخة موضوعاتية مخصصة للمسارات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، حيث تم تجميعها وإعادة تنظيمها وتقديمها في صيغة مبسطة وجذابة، بما يمكن الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وعائلاتهم من التعرف بوضوح وسهولة إلى مختلف عروض التكوين المتاحة بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر في جامعة جندوبة، لكل مؤسسات الشمال الغربي في ولاية الكاف، باجة، جندوبة وسليانا دون أن يحل هذا الدليل محل الدليل الرسمي للوزارة أو يغير من مضمونه ومعطيه. كما يتضمن هذا الدليل تقديما موجزا لجامعة زندوبة وكل مؤسسات الراجعة إليها بالنظر، إلى جانب عروض التكوين والمسارات الأكاديمية وآليات المرافقة والإرشاد ودعم المبادرة والريادة في جامعة زندوبة.
2: دائما في الشأن الجامعي، أعلن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنسير بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية المتوسطية عن فتح باب الترشح للدفعة الأولى من ماجستير البحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بعنوان السنة الجامعية المقبلة. وقد حدد 30 من أوت القادم آخر أجل لإيداع الترشحات، ويهدف هذا الماجستير إلى تكوين كفاءات بحثية متخصصة في مجال الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية من خلال برنامج أكاديمي يتم إنجازه بالشراكة مع مؤسسات جامعية أوروبية ومتوسطية. انطلقت اليوم بولاية تطاوين الندوة الإقليمية الأولى المخصصة للاستثمار لإفادة التونسيين المقيمين بالخارج من بين 40 ندوات إقليمية ينظمها ديوان التونسيين بالخارج حتى 6 أوت المقبل، بهدف دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بمدين منير الجامعي أكد وفي تصريح للزميل خميس بوبطان أن الندوة تهدف للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الإقليم الخامس والعمل على توجيه جزء مهم من تحويلات الجالية التونسية نحو الاستثمار.
5: المزود هدف رئيسي هو أن نعرف تونس بالخارج بفرص الاستثمار في ولاية الإقليم الخامس، هذا الهدف الرئيسي الأولاني. والهدف الرئيسي الثاني هو كيفاش نستغلوا تحويلات التونسي بالخارج اللي هو رقم كبير للاستثمارات. نقولوا استثمارات نقولوا فرص تشغيلية جديدة، باش نحلوا وقت كبير خصوص للنقاش باش نعطوهم الفرصة أنهم يتشاوروا ويسألوا السادة المسؤولين الجهويين اللي باش يتفاعلوا معه باستيفاء حسيني. التوانسة بالخارج اللي يحبوا يستثموا ما يعرفوش فرص الاستثمار، هذه فرصة. التوانسة بالخارج اللي عندهم مشاريع مازال ما بداتش وممكن عندهمش شوية إشكاليات الإدارية، تاد المسؤولين الجويين موجودين، هذه فرصة باش يحلوا إشكالياتهم. نتفاعلوا مع بعضنا اللي باش ندفعوا مراجعات الاستثمار والتنمية في الجهات.
2: تم اليوم الإطلاق الرسمي لبوابة الذكاء الاصطناعي للصناعة الذكية، بوابة تم تطويرها في إطار مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل، ستمكن المؤسسات التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد يوفر معطيات ذات قيمة مضافة، وفق مدير عام القطب التنموي ببنزرة رمزي الزمالي.
6: البوابة هذه تتمثل في إزداء خدمة مهمة جدا للصناعيين في مجال الصناعات الغذائية، واللي هي تحقق لهم اليقظة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال الصناعات الغذائية، في مجال دخول إلى الأسواق، في مجال كيفاش تكون مواكبة للتطورات العالمية في مجال المحيط، البيئة، المعايير الدولية. وهذه هي أول بادرة لربما تركزت على مفهوم العلاقة التشاركية والتعاون بين مختلف الهياكل العاملة في مجال اليقظة. إنهم اليوم حطوا على ذمة الصناعي بوابة خاصة واللي تجمع فيها كل المعلومات وتجمع فيها كل الخبرات باش الصناعي يكون ديما عنده يقظة في المجال متاعه، باش نجم يكون عنده ولوج إلى المعلومات اللي تهم الأسواق، اللي تهم الريجلومنتاسيون، اللي تهم لنور. هو اسمه لبورتاي أجرو أليمونتير تونيزيان. العنوان الويب هو iaa.tn.
2: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وفيها أيضا نتعرف على قصة نجاح الباعث الشاب حسان الحمروني أصيل جهة مرناق من ولاية بن عروس في تطوير أول نموذج للذكاء الاصطناعي مخصص للكشف عن أمراض النباتات، وذلك ضمن مشروعه الفلاحي الذكي تيراسونس. المشروع يهدف لخدمة القطاع الفلاحي وتحسين مردوديته والتقليل من الخسائر والتدخل الآني ناجع لحماية المحصول الفلاحي ومراقبة مراحل الإنتاج بدقة. صاحب المشروع حسان الحمروني يضيف:
7: تيراسونس هو مشروع فلاحي درون يهدف باش نبنيه منظومة ذكية متكاملة. الفكرة انه درون يجمع الداتا من الفيرما ولا من البلاصة اللي هو موجود فيها الهنسير، مثلا حالة المحصول، الامراض، المخاطر المحتملة، يحللها بالذكاء الاصطناعي ويبعثها لدي بلاتفورم. كل مستعمل عنده يعني داشبورد، كسوا المهندس، الفلاح والا الكونتابلي. الفلاح يكون عنده تقارير واضحة تعاونه في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، المهندس الفلاحي يتبع الحالة عن بعد ويعطي توصيات ويش يشوف اسكو مثلا الدواء ماشي ولا لا، والمحاسب يراقب المصاريف والحضور والانتاج والمردودية، تكون القرارات مبنية يعني على معطيات في الوقت الحقيقي. اليوم وصلنا ان طورنا اول نموذج ذكاء اصطناعي خاص بالكشف على امراض النباتات، بقيت المكونات مازالت قيد التطوير، ونحب نوصلوا بترستانس انه يكون مشروع تونسي يخدم الفلاح التونسي بذكاء اصطناعي تونسي 100% باش نجموا نحكيوا على سيادة يعني رقمية، ابتداء من الفلاحة باش نجموا نعملوا بروسيس للداتا نتاعنا وحدنا من غير ما نلتجئوا للغرب، نحسنوا الانتاج، نقللوا من الخسائر، ومنتج نجموا نصدروه لأفريقيا الكل.
2: في شأن وطني آخر، قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء أكثر من 290 حريقا من ضمن 939 تدخلا، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي. في الأثناء يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة من الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ أول أمس جبل تكرونة من عمادتي جراد وعين مازر بسقية سيد يوسف من ولاية الكاف. العميد في الحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي قال في تصريح لإذاعة الكاف، قال أنه تم تسخير إمكانيات هامة لإطفاء الحريق، إلا أن صعوبة التضاريس والعوامل المناخية بالمنطقة صعبت سرعة التدخل، مشيرا إلى تسجيل خسائر مادية. إلى هنا نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الدولة قيس سعيد يصدر عفوا خاصا يشمل 2439 سجينا. اليوم إعطاء إشارة انطلاق المرحلة التجريبية لحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي. إطلاق أول ماجستير بحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بجامعة المنستير. في النشرة سلطنا الضوء على قصة نجاح باعث شاب تونسي في تطوير أول نموذج للذكاء الاصطناعي مخصص للكشف عن أمراض النباتات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
8: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
9: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
10: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: دباير صايح وأنسب الوجهات،
14: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
16: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
18: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
23: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
24: نعيشوا معاك الحكاية.
25: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
26: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
27: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
28: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
29: تسمع التونس
28: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
30: عد الموجتك وصيف معانا
31: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
32: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
33: لما تصيف،
34: لما تصيف،
33: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
34: وإذاعة الشباب.
33: لما تصيف،
34: لما تصيف،
33: بريحة البلاد.

0: حنعيش لسه ياما ونشوف كما قالت اليسا مازال الخدم مازلنا باش نشوفوا ان شاء الله نشوفوا كان الباهي يا ربي لمتنا لما تصيف ولما تخير ان شاء الله على موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب 7:47 دقيقه في الجزء الاخير من حصتنا لليوم شويه اخر الفستيفال لكن قبل جينا وجاب لنا اخبار الرياضه في سبور ديكالي
1: ديكالي. في السبور ديكالي ملك وسيد المستمعين كالعادة نكملوا مع أخبار تور دو فرانس تواف فرنسا للدرجات الهوائية. اليوم كانت المرحلة 18 مرحلة فاز بها الفنزويلي ريتشارد كاراباس. ما فيهش برشا جديد بما أنه على مستوى الترتيب العام ما فماش تغييرات على مستوى القمة وين تدي بوغاتشار يواصل ارتداء القميص الأصفر لأفضل دراج والأول على مستوى الترتيب العام يليها البلجيكي ريمكو إيفنبول ويليه أيضا المكسيكي إيساك ديل تورو في نفس فريق الإمارات فريق تادي بوغاتشار. غدوة وبعد غدوة نوصلوا إلى المفترق الأخير زوز مراحل جبلية هي الأصعب في هذا الطواف قبل المرحلة الأخيرة نهار الأحد على الشانزليزي وأيضا البوت دو مونمارتر وين بشكون سباق كبير كبير جدا ولو أنه بعد خروج فينغغور الدنماركي تقريبا تحسم الأمر لتدي بوغاتشار سيفوز بالطواف رقم 5 ليه ويلتحق هكا بنادي الكبار يلتحق بميغيل اندوراين يلتحق بجاكونكتيل يلتحق بإيدي ميركس ويلتحق أيضا بالفرنسي برنار إينو هذوما اللي فازوا 5 مرات بطواف فرنسا كأكثر دراجين على مر التاريخ فازوا بأعظم سباق في عالم الدراجات. هذا بالنسبة لتور دو فرانس وأحبي تور دو فرانس تلقاو بتبع كل الأخبار معنا في سبورت ديكالي أيضا خبره منزل كي جاي وأكيد بعد شوية يجيكم التفاصيل في توب سبور. هيكل مجنم هو رئيس فرع جديد في كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي وأكيد توجين بعد التفاصيل مع قسم الرياضة. هذه كانت سبورت ديكالي.

0: لما تصيف أنغام هو أنت مين؟ هذه الأغنية اللي وصلتنا للسبعة واربعة وخمسين دقيقة واللي توصلنا للفستيفال. فما هو أنت مين سنة في تونس فستيفالات
1: أنغام؟ لا أنغام لا لا أنغام
0: ما شفتش تغني فستيفالات في تونس
1: عندها مدة. والله لي هي برغم اللي حضرت برشا مهرجانات عربية أما كل عام نقول أنا وعام فنان معين خاطر ساعات تلقى نفس الفنان يتعدى في أكثر مهرجان تونسي
0: عملوا فما كشامي وجماعة عندكم السنة شكون؟
1: السنة أكثر شو فرحانين إنه نوردو قاعد نشوف فيه في المهرجانات مهمين نحكيوا على الحمامات وكرتاج ذوما نحكيوا على التوينسة لكن السنة ثم مثلا شفنا يارا شفنا اللبنانيين عندهم حظ كبير في مهرجان الحمامات يارا وجوزيف عطية وآدم زاد حضر في كرتاج في يلا نغني اللي كانت السهرات ما قبل مهرجان كرتاج يعني ثم أسماء بعينها قاعدة دور شاب خالد شفنا شاب مامي دونك رجعنا مع شاب خالد الراي الجزائري زاد قاعد ياخذ في حظه وعمناه وزاد البروباغندا اللي عملتها احلام
0: بلا كذا يعني اللي ما فماش جديد والا يعني انه التونسي ربما ديما نوستالجيك يحب الاغنيات القدم نتاع الماضي
1: شوف هو بين النوستالجيا هو الجمهور التونسي سبيسيال والجمهور التونسي اي صوت عربي يتمنى يكون حاضر على خاطر يعرف الانتشار نتاعه ويكون من تونس ديما مهم جدا بالنسبه للنوستالجيا احنا رجعنا في المود كمتاع رجعنا للاغاني التسعينات او شفنا زاد ايهاب توفيق اللي رجع زاد من تونس وشفناه حتى في مهرجانات كيما في جرومبيليا مهرجان جرومبيليا ومن بعد ولا يحضر في اكثر من مهرجان بعد دعوه المهرجان جرومبيليا وانا كنت وكبت في اولى دوراته والنجاح الباهر اللي عمله جماهيرين هو بيدو ما كانش متوقع هكاكا من الجمهور التونسي دونك رجعونا للمود القديم وحتى هم فرحوا بيه بالكدافه رجع العام اللي بعده وحتى شفناه في مهرجانات اخرى
0: خلينا نمشيو للفستيفال مع ملك
2: الفستيفال
1: في الفستيفال كما قلت البارح كانت تغطيتنا لحفلة جوزيف عطية الفنان اللبناني على مسرح الحمامات واللي كان حفل ناجح بالنسبة لي هو كان فرحان لي غاب جوزيف عطية وكان حاضر زادة في المسرح الحمامات قبل لكن بعد سنوات يعود ورجع وكان إطلالة حلوة البارح نحب نحكي على مهرجان بيجا بما أنه اليوم حكينا على شواطئ بيجا دورة 46 مهرجان بيجا الدولي اللي انطلقت البارح مع صوت تونسي شهرزاد هلال كان في الافتتاح كيف ديما نفس الإشكال بالنسبة مهرجانات الفضاءات اللي تحتضن المهرجانات لأنه ثم مهرجانات عندها فضاءاتها الخاصة وثم مهرجانات ديما تقعد تلوش في الفضاء اللي باش يكون حاضرين فيه الجماهير وهو شفنا بعض الفضاءات اللي بالحق مش حلو ترى كريسي وترى فضاء غير ملائم لاستقبال الضيوف وحتى الفنانين هذا الإشكال اللي تحدث عليه مدير المهرجان وحكي عليه وقال أنه نتمناه في يوم ما يكون عنا مسرح خاص بينا نحن وخاص بالمهرجان هذا اللي كان كيف اللي وكل تونس افريقيا للانباء وقال انه الميزانيه الجمليه للمهرجان ما تتجاوزش 100,000 دينار تسمع تقول مبلغ كبير لكن بالنسبه لهم هما المهرجانات تتسمى مش كبير اذا كان يخموا نحكيوا على مهرجان دولي يخموا في الاستضافات الاجنبيه والعروض الاجنبيه يتواصل مهرجان بيجا كما قلت بيجا تغني نهار 24 جويليا عرض بامبينو نهار 25 جويليا عرض لوموند ماجيك نهار 26 جويليا حفل الفنانه شيرين اللجمي 27 جويليا 28 جويلية عرض الفنان كازو 29 جويلية عرض هشام سلام وحما ريغن و31 جويلية المسرحية الكوميدية بسي الجعفر القاسمي 1 أوت عرض جنجون 2 أوت عرض كارمن دانس و3 أوت عرض وليد الطليانو و4 أوت عرض يونغ أرت زد و5 أوت عرض الزيارة هذوما بالنسبة للبرمجة في مهرجان بيجا نختم بالحقيقة حاجة حلوة برشا لأنه وقت اللي تشوف برشا مهرجانات في منطقة واحدة نحكيه على قبلي 10 مهرجانات خلال هذه الصائفة بعدد من مناطق ولاية قبلي احنا نحبوا انه المهرجانات ترجع رغم الاشكاليات المادية رغم المشاكل ممكن في بعض المهرجانات لكن مهم انه تستمر وتبقى هذه المهرجانات هذايا اللي باش نحكيه عليها ونحكينا عليه في الفستيفال اليوم وما زالت متابعتنا للمهرجانات اكيد في بقية البرامج على موجتي ذاعة الشباب والذاعة الوطنية بشير
0: تكسح ملك اذا بالفستيفال والمهرجانات نوصل لنهاية حصتنا اليوم من لمة سيف في بث مشترك نذكره بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. يعطيك صحة ملك.
1: شكرا لك بشير, شكرا لزملائنا اللي معنا حصة اليوم, كوثر من استوديو إذاعة الشباب, فاتن حسني من استوديو الإذاعة الوطنية, وهبي الواعر, ومنال بالنسبة للديجيتال, ونزار اللي بدا معنا.
0: مشكورين جدا, يعطيكم صحة. مازلنا مواصلين نحن مع بقية برامجنا على موجة إذاعة الشباب. عنا بعد شوية توب سبور, بعده ديديكاس وفاء فدو, هاي بحذنا وفاء في الديديكاس.
1: شكرا لكم وفي الأمان.
0: في الأمان, باي باي.
2: لم تصيف
3: لم تصيف
2: لم تصيف, منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لم تصيف
3: لم تصيف,
2: بريحة البلاد.
4: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش, الشغف اللي ما يطفاش, الذكريات اللي ما تتنساش, الشمس اللي ما تتخباش,
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب, عدل مجدك تسمع صوتك.
7: توب سبور.
8: السلام عليكم. الموعد الرياضي الأخير على موجاتنا اليوم 23 من جويلية 2026. توب سبور تؤمنه تقنيا كوثر البجاوي في الديجيتال. بعد قولوا لي الاسم, شكون معنا في الديجيتال؟ طبعا منال في الديجيتال, ومعكم في تقديم رمزي القلعي. البداية بكرة القدم, نبدأ بكرة اليد باهي, تحذيرا لمونديال الصغريات أقل من 18 سنة اللي باش تدور في رومانيا من 29 جويلية إلى 9 أوت. منتخبنا يشارك انطلاقا من اليوم في رومانيا في دورة دولية ودية إلى جانب رومانيا, مصر واليابان لغاية 25 جويلية بقيادة المدرب عبد المجيد قدور. منتخبنا في المونديال موجود في المجموعة الخامسة, زميلات نور العوني في مجموعة المجر, السويد وكندا. مادام نحكيو على كرة اليد, الترجي التونسي بعد انسحاب قيس عطية الرئيس السابق لفرع كرة اليد, تأكد رسميا تعيين هيكل مقنم اللاعب الدولي السابق هو رئيس الفرع الجديد لكرة اليد في الترجي التونسي. في الجودو, بعثت المنتخب وسطيات انتقلت إلى الدار البيضاء في المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للجودو. نذكر أن القائمة بالنسبة للعناصر التي تحولت طبعا في الجودو, في الأواسط فراس بنسيب, شياب السحباني, يمن الله هروم, آدم الأندلسي, وآدم الكوكي. في الوسطيات نرجس الحداشي, يمن الخلفاوي, أي حمدي, زينب الترودي مع المدرب محمد فاضل الغزواني. في كرة القدم, ترجي نادي الإفريقي, نبدأ بالنادي الإفريقي في انتظار التحاق ماهر الكنزاري الاثنين القادم, طبعا بعد خروج المدرب فوزي البنزرتي إلى ليبيا, وفي انتظار أيضا خروج أحمد الطويري المدرب المساعد قد يغادر ويلتحق بفوزي البنزرتي. هدف الدوري التوغولي المالي سليمان كوليبالي الملقب ببيرباتوف, اختبار مع النادي الافريقي. طبعا هذا المالي لعب في اسكو ديكارا التوغولي وكان هدف البطولة التوغولية ب 13 هدف. الترجي التونسي تعاقد مع عادل الطيب, مهاجم كان ينشط في نادي ارجاس الروماني, لعب 43 مباراة سجل فيها 12 هدف الى غاية جوان 2028. ما عندوش سيفي كبير والحق يقال هذا اللاعب, لكن ننتظر التأكيد من هذا المهاجم الجديد. يوسف البلالي تخلف عن العودة بعد أن اتفق رسميا مع نادي مولدية العاصمة في الجزائر, ووصول مسؤولية اتحاد طرابلس للجلوس مع رئيس الترجي السيد حمدي المدب لحسم صفقة الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو اللي وصل لتونس, أجرى الفحص الطبي ونجح فيه ولكنه أمضى عقد مبدئي مع اتحاد طرابلس طبعا, وغير رأيه بعد ذلك وأراد الانتقال للترجي. طبعا بعض الأمور المادية, وربما قد تكون هناك صفقة لبعض لاعبي الترجي الذين سينتقلون إلى نادي اتحاد طرابلس, وخلينا نقول اليوم مبدئيا سيحسم ملف الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو مع الترجي. النادي الرياضي الصفاقسي استكمل تسوية كل الملفات العالقة بما فيها سداد القسط الأول للرالوي من صفقة على غرام. الفريق مؤهل في البطولة وفي الكاف. سي اس اس تمكن من خلاص أكثر من 4 مليارات ديون سابقة. الترجي الذي الجرجيسي اتفق مع اللاعب ادم الطاوس. الاولمبي البيجي شادي المحمدي مهاجم لعب في الاولمبي البيجي في جندوبه رياضيه في مستقبل المرسى وفي ليبيا امضى مع نادي رياضي البنزرتي، النادي البنزرتي الذي يدربه محمد عزيز. اتحاد بنقردان بقيادة المدرب القديم الجديد سفيان الحيدوسي غاب مباراة واحدة هي الأخيرة في البطولة ضد الترجي، عود رجع لاتحاد بنقردان. اتحاد بنقردان جدد عقد اللاعب حبيب يكني لجوان 2027. أما الحمام سوسة الصاعد حديثا تعاقد مع مهاجم الرلوي أيمن الزين والحارس المتألق الذي أبلى البلاء الحسن الموسم الفارط مع مستقبل القصرين شرف الدين نصر الدين. الأولمبي البيجي تم تعاقد مع السنغالي محمد الضيوف 20 سنة بعد موافقة الأسعد معمر، وأيضا تعاقد مع حارس الملعب الجيبسي سابقا حمدي شعيرات. في النادي الرياضي لحمام الأنف طبعا نبدأ بخبر أليم، وفاة والد مدرب الفريق شمس الدين الذوادي المرحوم محمد الذوادي، أحر التعازي لشمس لصديقنا كذلك وليد الذوادي اللاعب السابق لنادي حمام الأنف والنادي الأفريقي وأيضا شقيقهم أيمن الذوادي وكل العائلة، الله يرحمه وينعمه وإنا لله وإنا إليه راجعون. نادي حمام الأنف بهيئة سيرية بقيادة منذر جبنياني بيرم نويسر غادر الفريق والتحق بالاتحاد الرياضي المناسيري في صفقة تقريبا في حدود 60,000 دينار في انتظار رفع المنع وخلاص الخطايا قبل حلول الأجال. المهاجم محمد علي المجري المهاجم السابق للنجم الراتسي وهيثم المحمدي 34 سنة زوزي دربوا مع الفريق. الشباب القيرواني اليوم أول حصة تدريبية في حمد العواني تركيبة الإطار الفني، حمد العبيدي مدرب مساعد، وجدي الدرعي مدرب حراس، سامي الهمامي ومجدي البرقاوي معد بدني. والخبر السار يا حبا شبيبة، بلدية القيروان أطلقت طلب عروض لإنجاز مشروع إعادة تعشيب ملعب علي الزواوي وإحداث ملعبين صغيرين بالعشب الاصطناعي ضمن برنامج وزارة الشباب والرياضة. في الأخبار العالمية، إسماعيل الغربي لاعب المنتخب الوطني انتقل إلى نادي ليغانيس في الدرجة الثانية الإسبانية معارا أو انتقال نهائي من فريق سبورتينغ براغا. طبعا تشكيلة المونديال التي تم الإعلان عنها بتبيعة تشكيلة المونديال تو نحكيو عليها، في حراسة المرمى فوزين الحارس المتألق للرأس الأخضر، بقية الأسماء في الدفاع بيدريو بورو الإسباني، أوباميكانو الفرنسي، مارتينيز الأرجنتيني، كوكوريا الإسباني، وفي الوسط رودري الإسباني، بيلينغام الإنجليزي، ومايكل أوليزي الفرنسي، وفي الهجوم ليونيل ميسي، إيرلينغ هالاند النرويجي، وكيليان بابي من فرنسا. طبعا ما كنتش تلقاو فيها حتى لاعب من المنتخب الوطني التونسي، منتخبنا الذي أنهى المونديال في المركز قبل الأخير. البطولة التونسية التي يستأنف نشاطها يوم 22 أوت، في بقية البطولات العالمية دوري الإسباني يوم 15 أوت، الإنجليزي والفرنسي 21 أوت، الإيطالي وكنبداو مع السيريا الإيطالية 22 أوت، نحن دوري الألماني 28 أوت، رابطة الأبطال والكاف بالنسبة للمسابقات الإفريقية 4 سبتمبر، تشامبيونز ليج الأوروبي 8 سبتمبر، دوري الأوروبي 16 سبتمبر، دوري الأمم الأوروبية 24 سبتمبر 15 أكتوبر، دوري المؤتمر الأوروبي. هكذا نصل إلى ختام هذا الموعد الرياضي، أجمل تحية كوثر البجاوي في الجانب التقني منال في الديجيتال، كان معكم في الإعداد وتقديم رمزي القلع، بعد قليل الإهداءات والاختيارات الموسيقية مع وفا فدو في ديديكاس، إلى اللقاء.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية ودرجين على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في ديديكاس موعدكم اليومي من توا حتى للتسعة ونص متاع الليل. ثلاثي النسائي بامتياز اليوم معاكم في ديديكاس منال في استقبال المكالمات الهاتفية وكوثر البجاوي في الهندسة التقنية وأنا وففد نرفقكم حتى للتسعة ونص على 71 844 411 وإلى على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نستقبلوا بالطبيعة مكالماتكم لديديكاس متاعكم أغاني اللي تحبوا تسمعوها معانا اليوم في ديديكاس. مرحبا بكم الناس الكل.

0: هذايا نصيف الزيتون يوصلنا ل 8 21 دقيقة على موجات إذاعة شباب. احنا مازلنا واصلين معكم المشوار في ديديكاس حتى للتسعة ونص. تحية للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتتبع فينا وتطلب فينا على 71 844 411، وهذاك كذلك على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. قبل التليفون اللي شناخذوه لولاني اهدي للصغرون قصي الهدري اللي قاعد يسمع فينا، تحية ليه، ويحب يسمع جاكسون. مشي زعما للفاميلي جاكسون اللي جيت ما مشيش؟ لا لا، يلزمه يمشي، لا يلزمه يمشي مادام يحب الجاكسون ومايكل جاكسون. فاميلي جاكسون موجودة في جيت هذول. صار العرض نتاع جاكسونز اللي جاوا لتونس. طب بعد شوية نسمعوك مايكل جاكسون بيت إيت. انت قاعد تسمع فينا بتبيعة في الكهرباء، تحية ليك قصي. وناخذ التليفون الأولاني. خلود مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا أختي وفاء، متألقة على الدوام وربي يفرحك إن شاء الله.
0: مرحبا للا خلود. شنو الأجواء؟
1: الأجواء الحقيقة القصان الضوء، راهو قصان الضوء
0: أجواء جميلة هذي في قصان الضوء. أنا عايشين كلنا في قصان الضوء.
1: كنا عايشين فيها من الحقيقة، راهو يقص بالستة مرات بالسبعة، يقص حتى في الليل وما تعرفش الوقت اللي يقص فيه.
0: صحيح، قداش من مرة قص اليوم؟ كي دواه هو دواه ثلاثة مرات بركة، ما احنا الضوء أكثر من دواه.
1: احنا توصلنا سبع مرات.
0: ربي معاكم وربي مع الناس بالطبيعة اللي قاعد يقص الضوء. نعرفوا فسخانة هذي صعيب ياسر ان واحد يتعقل. هكا نرجعوا للحاجات القديمة متاعنا هكا بالمروحة. ترجع للمراوح وتبدا تمروح على روحك، فماشي ما هكا تفرهد روحك شويه في انتظار انه يرجع الضوء.
1: حتى الماخلط على الضوء اختي وفاء،
0: حتى الماخلط
1: الماخلط
0: اي ربي معك
1: دخلت على الضوء.
0: ربي معكم ربي معكم.
1: لازمهم راهو لازم نعذروا سيدا ستيك، خاطرش لازمهم يقصوا وما باش يتوفر لنا الضوء. اما خير يقصوه ويرجع ولا ما يرجع الجمله. دونك لازمنا
0: نعذروا. ان شاء الله فترة وتتعدى، معناتها على موجة الحر هذية الكبيرة اللي موجودة. هي مش في تونس كهورة وفي العالم الكل، وحتى قصان الضوء مش في تونس بركة، راهو موجود في العالم الكل على غالب جيت هذية موجة الحر الكبيرة اللي تخلي فما حاجات يلزمها تتعمل. ان شاء الله ربي مع الناس اللي قاعد يقص عليهم الضوء. نعرفوا فما برشا ناس مرضى، فما ولاد صغار، فما ناس كبار. ان شاء الله ربي يولد في بينا.
1: ثم اللي تستعمل في الماكينات الحقيقه راهو
0: صحيح. صحيح
1: مره هما باش يتصلوا بالمستشفى يمشيوا للمستشفى.
0: صحيح
1: الحقيقه يظهري لازم حل.
0: ان شاء الله اكيد المسؤولين في الاستماع وقاعدين اكيد يسمعوا في شكاوى نتاع المواطنين انهم يلقاو حل في اقرب وقت ممكن. يلا خلود، شنو الاغنيه اليوم؟
1: انا اذا نقول لك بالموجات الايجابيه، قلت خلينا نمشي الموجات الايجابيه.
0: اي خلينا نحبوا الموجات الايجابيه. زين زين من الكوبي
1: والله خير من حمود التركي وداليا كي يغنيونا شنو شنو، ونبقى ونشحط بالكدا ونلقاها في ستوريات الكل.
0: هاي يا سيدي علاش لا، وما لحذر روحك للا خلود، وحط لنا التليفون مشارجي ما
1: مش
0: واضحة. وحل ستوري بلا وابدأ مع الأغنية. ليش كنت تهديها الساعة؟
1: هذه أول حاجة ديديكاس الحياة، ديديكاس المايار، وزيدة ديديكاس بختي نسرين. وقد ورد الجمعة اللي فاتت عملت ضحكة يا نسرين، ولا زمان نقول لك.
0: هيا سيدي.
1: يا سيدي المستمعين الكل، تحية لك أنت أختي على صبرك واللي تستقبلنا.
0: يعيشك، مرحبا بكم الناس الكل. يا للا ملا حل، وخان سمعوك الأغنية اللي أنت طلبتها. يلا.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا خاصا يشمل 2439 ساجنا. اليوم يعطي إشارة انطلاق المرحلة التجريبية لحاسوب فياق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي. إطلاق أول ماجستير بحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بجامعة المنستير. الإطلاق الرسمي لبوابة الذكاء الاصطناعي للصناعات الغذائية في إطار مشروع نمو نوعي من أجل التشغيل، التي ستمكن المؤسسة التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد. في ولاية طاوين، انطلاق الندوة الإقليمية الأولى المخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج من بين 4 ندوات إقليمية ينظمها ديوان التونسيين بالخارج. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران، متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
5: سمر كويز من الاثنين للخميس،
6: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: مرحبا بكم من جديد في ديديكاس. تدلوا علينا وندلوا عليكم بالطبيعة والأغاني اللي تحبوا تسمعوها إن شاء الله تلقوها معانا اليوم في ديديكاس على 71-844-411 وعلى الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. بعد خلود شكونوا معانا في التليفون؟ ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا. مرحبا بك.
2: وبيك أكثر يا عايشة.
1: شكونوا معانا؟
2: معك عماد من الكاف.
1: مرحبا سي عماد. شنو الأجواء في الكاف؟
2: والله الحمد لله كما الناس كلها انا قاعدين تبشمتوا للسخانه والحمد لله.
1: ناس قلت تبشمت للسخانه. فين في الكيف انت؟ في الكيف المدينه؟ في الاحواز؟
2: لا لا الكيف المدينه.
1: كيف المدينه
2: ان شاء الله ربي يدفع علينا
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي معانا الناس الكل. ايسي ايش هي طلبت الاغنية؟
2: والله انا طلبت الدلل.
1: تدلوا
2: علينا راهو
1: حقيقه. انتم اللي تدلوا علينا مالا شنو؟
2: لا عاد مادام انتم موجودين راكم انتم كلكم اذاعه الشباب وما ادراك احنا ديما الاهداءات راهي لكم انتم الوالا.
1: يا سيدي ربي فضلك.
2: كل الاسره انا نعتبركم اسره واحده الاذاعه.
1: ربي يخليك. ربي يخليك. تدلل شكون اللي تقول له تدلل ولا تقول له ولا تقول لهم تدلوا؟
2: نقول لاولادي انا ومستمعي الاوفياء نتاع اذاعه الشباب.
1: باهي يا سيدي.
2: عندكم اذاعه الشباب راكم تدللوا الناس الكل.
1: يا سيدي تدللوا علينا قد ما تحبوا. يعطيك الصحه يا سيدي. شكرا لك. الى اللقاء. عايشك تدلل مقديد السهيلي. بعد شويه نسمعوا لكن ناخذوا تليفون اخر. الو على السلامه.
3: مرحبا مساء الخير اخت وفاء.
1: مرحبا شكون معانا؟
3: حياتي اخوك علي من عتمديت السرس.
1: مرحبا سيدي علي شنو احوالك؟
3: منورك يا ماما عايش.
1: شنو الامور؟ شنو الطقس؟ شنو الجو؟
3: والله سخون كما قال سي عماد.
1: اها
3: سخون بالقدا
1: هكا هاو. ربي يرحمنا. ربي يرحم.
3: نتفرجوا من الايام الجايه ان شاء الله. نتفرجوا
1: ان شاء الله. ان شاء الله. شنو طلبت اليوم؟
3: احمد حمزه جاري حموده.
1: احمد حمزه جاري حموده.
3: اي جاري حموده.
1: هو بالحق هو معنيش برشا الاغاني التونسيه اللي قاعده تتسمع. نحب نرجع شويه هكا لاغانينا.
3: اي شويه انا نغمن به برشا.
1: جاري يا حموده شكون تهديها علي؟
3: نهديها كيف المستمعين وسي عماد كان يتكلم تو من الكاف ولكم انتم بارك الله فيكم.
1: يا سيدي يعطيك الصحه. شكرا لك علي من السرس. تحياتنا ليك ولكل اهالي السرس اللي قاعدين يسمعوا فينا في اذاعه الشباب. بعد شويه نسمعوا تدلل لمقديد السهيلي وجاري حموده لاحمد حمزه. نرجع للتونسي نتاعنا. الناس اللي قاعده تكتب لنا على الباج نتاعنا غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. محمد حموده قال مساء النور والفل والياسمين وفاء في الاستماع. مرحبا بك. المتابعة يطلب أغنية راغب علامة سيدتي الجميلة ليهديها بصفة خاصة لإيمان أمونة. عصام الحجام قال مساء الخير. تحية لك وفاء لكافة مستمعي إذاعة الشباب. يحب يسلم برشا على عائلته وأصحابه الكل والناس اللي يعرفوه على خواله في جهة الجنوب جربة. وتحية كبيرة لنا احنا. يعطيكم الصحة. وحب يسمع أغنية هاني شاكر لسه بتسألي. إن شاء الله نسمعوك. أحمد سيسي من قصارة هلال مساء النور أختي وفاة. تحية ليك. تحية العاملين معاك كوثر ومنال. وتحية لكل العاملين معاك في إذاعة الشباب الكل. إن شاء الله تحية توصل. حب يسمع أغنية وائل جسار يطير يا مسافر لأمرنا ويهديه لنا. شكرا ليك على الهدية ولكل اللي يسمع ويشوف إذاعة الشباب والمرته ثريا ولنسيبته خديجة والمستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب وخاصة الشلبية من قفصة وكل من يعرف أحمد سيسي سمير فراوة. قول مسيكم بالخير بالتوفيق إن شاء الله. شكرا ليك. وجمال جمال قال مساء الورد. شكرا للناس اللي قاعدة تكتب لنا وتبعث لنا أكيد أغنياتكم اللي انتم طلبتوها باش تسمعونا ما تسمعوها معانا تباعا كيف ما قالت شيرين في اغنيتها الجديده. هات نبداو بتدلل وانتم تدلوا علينا الناس الكل على 71 844 411 ولا على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال.

0: مرحبا بكم جديد في ديديكاس في توقيتنا 9:13 على موجات اذاعه الشباب. انتم في الاستماع في ديديكاس، بدينا معاكم من 8 درجين مواصلين حتى للتسعة ونص متاع الليل على 71 844 411، ولا على غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نقرا لي كومنتير اللي موجودين. زهو الشلبيه قالت مساء الورد الكل اللي احلى من الكل، مساء الحب الى اغلى الاحبه اللي كنت اختي فوفا الغاليه، عايشك اختي منوله وكوثر اللي كيف تعملين معاك الليله هذه. بربي انا نطلب تعديوا لي غنيه فايزه احمد يطير الشو، تهديها تهديها لنا وتهديها الاغلى الاصدقاء والصديقات، وخاصه احمد من قصر هلال وحذامي ونجيب من سخيره وسالم من بوفيشه وخميس من القروين ومبروك من المكنيسي، وشكرا جزيلا وسهره ممتعه مع احلى فوفا. دمتي دمتي منوره ومتعلقه على الدوام، يعطيك الصحه يا شلبيه. شكرا ليك. شكون اخر بعثنا اليوم؟ بن يوسف زهير قال مساء الخيرات والبركات والمسرات والجمال الى الايقونه الحسناء الجميله لهلبه الميكروفون في قسم الرياضه. يعطيك الصحه، شكرا ليك يا زهير. وفي جميع البرامج والمنوعات الإذاعية صاحبة الصوت العذب الضحكة الحلوة الإعلامية الراقية المتألقة وفي فدواتك الصحة، شكرا ليك وتحية ليك على كل الكلام الجميل اللي قلته علي اليوم. ناخذ تليفونات. وشكونوا آخر زوز تليفونات معانا اليوم؟ ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا.
1: عايشة معك أنس من جربة.
0: مرحبا أنس، شنو جو في جربة؟ جربة لدوسة
1: والله يا سخونه برشا، وانا تو الضو مقصود كالعاده كما توانسه الكل.
0: كيف الناس الكل؟
1: كيما الناس كل، ان شاء الله ربي يفرج علينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. منين جربه؟ حومه السوق ولا جربه ميدون؟
1: لا جربه مليته.
0: جربه مليته. اي جاوا في جربه مليته. ما هي الطقس؟
1: احنا ديما عندنا كلمه نقولوها ديما، كلمه ايجو قدانا. مرحبا بكم ان شاء الله في كل وقت.
0: والله هو محلاه الحقيقه انك باش تمشي الجربه. انا الحقيقه زرتها مرة واحدة في حياتي جربة، مشيت لها، لكن أكيد إن شاء الله واحد يبرمج ويمشي الجربة ويشوف.
1: إن شاء الله مرحبا بكم كل وقت.
0: يعيشك عايشك يا أنس. شنو طالبة معانا اليوم أنس؟
1: طالبة نوردو ورحمة محسن من يومين.
0: من يومين الأغنية جديدة اللي خارجة. تفرجت في سهرية متاع نوردو ولا حضرت؟
1: ما
0: تنجمش تحضر خاطرك بعيده الحقيقه، ما اكيد راك
1: بعيده برشا. ان شاء الله نهار من نهارات في جربه ان شاء الله يجي نحضروا له ان شاء الله.
0: ان شاء الله. وكان نوردو يسمعنا ينجم يمشي، اكيد عنده برشا مستمعين وبرشا متابعين لنوردو في كامل تراب الجمهوريه، يمشي يعمل حفلات. شكرا ليك يا انس، يعطيك الصحه.
1: شويه
0: اخر تنسمع
1: برشا، وتحيه لكم من جزيره الاحلام جربه.
0: وشكون تهدي تهديها لغانش؟ أنا عطيتك الأغنية وما قلت لك شو كنت حب تهديها.
1: والله ينهديها لأمي البابا لأختي أماني أخويا يونس والعائلتي الكل وليكم أنتوما.
0: يلا إن شاء الله قاعدين يسمعوا فيك ولا ما يسمعوا فيك ولا
1: إيه؟ هي يسمعوا فيها
0: يا مرة جاي زيد عكا عطيهم أغنية أخرى اهديها لهم. طب بعد شوية نسمعوك نور دو رحمة من يومين. ناخذ تليفون معانا. لو عسلامة.
2: مساء الفل والنور والياسمين والنرجس يا وفاء يا غالية سمحة يا باهية.
0: يا عايشك، شكون معانا؟
2: معك حياة مرديف وربوع
0: مرحبا. مرحبا مرحبا.

0: فاهو
1: هو الصيف ضيف راهو ضيف ضيف راهو
0: راهو ماما سخان وماما يعطينا ربي ديما يكونوا يا ربي حالي برد علينا وعليكم وجماعة محمد الكل وديما سبحان الله ديما راهو يفوت الصيف ويجي الشتاء ويجي الخريف والشتاء وديما راهو مزيانين وديما راهو تكون
1: نلعبوا امين اكيد كل ديما كل حاجة فيها فترة وتتعدى شكون تحب تهديها غنية اليسا؟
0: نهدي لك انت يا وفاء وعائلتك ودعت الشباب الغالي الكل غالي علينا هي اللي تجمع فينا الحبايب الكل دعت الشباب
1: يا عيش كريم
0: ونهديها لعزيزتي رؤى وميار من الرقاب ونهديها لعبد العيوني وسيدي عبد العكروتي ونهديها المبروك من حزوه ونهديها الفتح من قبلي ونهديها المعمر الهاني من بوزيان ونهديها المنير من فحص ونهديها المحمد البحري من تلوي وحبايبي من رديف وكل سلم عليه فرد الفرد وسيدة نجاة من توزر اللي بحثت فيها سمعوا فيا سيدة منوبية وسيدة شلبية خلود المزيانة قبل اللي تحيي فيا وديما مزيانين يا وفاء وراكم ديما تألقين إن شاء الله يا رب
1: لله يعطيك الصحة شكرا ليك وإن شاء الله كلهم أكيد راهم قاعدين يسمعوا في الديديكاس متاعك هذي احنا نسمعوك بعد شوية إليسا عايشة لك أحلى سنين إليسا اللي باش تكون موجودة في مهرجان كارتاج في شهر أوت عودة لإليسا للمهرجانات التونسية يلا نسمع نوردو رحمة من سيدي

0: إليسا عايشة لك أحلى سنين. ترجعنا لمرحلة للأول الألفينات الأغنية هذية، لكن ديما يقعدوا الأغاني مسموعة عند الناس الكل. شكرا لكم اللي كلمتونا الكل على 71 844 411، واللي على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. شكرا على الكلام الحلو اللي قلتوه وعلى الكلمات الجميلة زادة والأغانيكم اقتراحاتكم للأغاني. اليوم ما نوعنا بين الشرقي وبين التونسي، عملنا حاجة مزيانة. نكملوا احنا بشوية شنية تسمى هذه راي ما خلينا من الأنغام الجديدة مهبول. انا نكملوا بها حصتنا اليوم من ديديكاس لتكم زينة الناس كل. بعد شوية تلقاو وجدين وكل ضيوفها في ملكورة بعد موجز اخبار 9:30. شكرا ليك وثر اللي بجيوي، شكرا لي منال اللي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. نتلقى معكم ان شاء الله في مواعيد قادمة. الى اللقاء.
1: يا حياتي انتي يا عارفة عندي غالية، وقع اللي قالوا هدرة خاوية.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في القصرين تدخل ميداني للجيش الوطني والحرس الوطني لتزويد أهالي بودرياس الحدودية بالماء الصالح للشرب. تسجل اضطرابات وانقطاع في تزويد بالماء الصالح للشرب عدد من المناطق بولاية سوسة على إثر العطب الفجري، على أن يتم استئناف والتزويد تدريجيا بداية من الخامسة صباحا من يوم غد. البريد التونسي يحذر حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من عمليات تصيد وقرصنة. القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاز. القيروان تدخلات استثنائية لتزويد مناطق ريفية بماء الشرب عبر الصهاريج. البرلمان يعلن أن لجنة تنظيم الإدارة نظرت في مقترح قانون النظام الأساسي للإطارات المسجدية. في العالم، شركة الكهرباء الليبية تطالب بإعلان الطوارئ وتفعيل الربط الكهربائي مع مصر وتونس. الاتحاد الأوروبي يعتمد العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا. والجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة والنصف إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: نعيشوا معاك الحكاية.
9: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
6: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
10: تسمعوا التونس
6: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
7: عدل موجتك وصيف معنا.
12: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
14: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: centre de Müller pour la tête.
1: Mal la cour.
2: مالا كورة 39 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم، الموعد الرياضي لسهرية نهار الخميس. مالا كورة وفي المونديال ومالا مونديال، والمنتخب الإسباني متوج أكيد بالمونديال، وإحنا تقريبا قاعدين نحكيو برشا مع من بديت كأس العالم في البرمجة، هذه برمجة صيفية، حكينا برشا على كأس العالم بطبيعة، وأكيد نتصور خلى عليكم بلاصة ناس اللي مغرومة بالكورة وقاعدة تتبع في المونديال صباحا مساء وفجرا، وتقوم وترقد وتخلي السيستم تحيتها بعضه شوية مع كأس العالم. شنو قعد من النهائي؟ إسبانيا البطل رغم اللي الأرجنتين بتبيعة حكينا عليه ياسر، كان يمكن أقرب على الورق من أنه يتوج بعدة اعتبارات، وأكيد مش نحكيه في بعض التفاصيل اليوم. حمودة بن سليم غائب وحاضر، إن شاء الله يكون معنا بعد شوية يسمع فينا في مكان الماء، أكيد عنده الماء معناها سيرما، وموجود الضوء عند حمودة بن سليم، وإحنا كما العادة نفس الكيب، واللي تكهن من أول إميسيون تقريبا بالمنتخب الإسباني باش يكون موجود في النهائي أقل حاجة. كان حاسس ظهر لأنه صديق ديلا فوينتي باش يكون متوج. مهدي بن حسين، مهدي مرحبا بيك.
3: وبيك عايشك وجدان، مرحبا بيك، ومرحبا بزميلي حمزة الضبيبي، ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: كان عملنا اختار ورانا ما نعرفش معناها تربح الاختار ولا
3: نربح الاختار
2: مع حموده بن سليم. عنده ديجا هو ده اللي زوز اختارات على الماتش تاع الكيب ناسيونال، ماهمش خالصين.
3: سي حموده اثر كون المنتخب الارجنتيني هو المتوج، وكان معناه لعبت حد مع ميسي، كان فما برشا كونفلي في البلاتو خاصه مع زميلنا حمزه، وفي الاخر قالت الكلمه للمنتخب الاسباني.
2: هو كان فرحان يقول لك انا كان اسبانيا ولا الارجنتين كيف كيف معناها، تو ناخذوهم على بعد شويه اكيد نشوفوا رايو. حمزه ذيبي مرحبا بك. حمزه
4: مرحبا وجدان، مرحبا مهدي، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب، مرحبا بسي سليم، ان شاء الله يكون يسمع فيك
2: في التليفون اكيد يسمع فيك. هو ماذا بيك كان جاي اليوم باش تكملوا هذا هالي باش تشوفوا بالتاي بريك ما بيناتكم انتم؟
4: لا لا لا والله عادي، عادي. عادي. عادي الحق، الديبا معاه ممتع معناتها وشيق وهذيك هي هذاك الشارم نتاع الحصه نتاعنا
2: بين التكنولوجيا بالطبيعه اللي يحب يحكي بها حمزه والبروجي والتطوير الرياضي وغيره، بين معناها هو يشوف الامور كل
4: اكيد عنده وجهه نظر محترمه الاكثر الاقل نحترموها. شو نعمل؟
2: يلا نبدأ كيما العادة بكلمة حرة، لكن قبل حمزة مشكور معنا اليوم بصراحة. الحقيقة كما قلت لي من قبل أني قلت لك ما غير ما تجي، عندك احتفال عائلي، تحية لخوك إن شاء الله ربي هنيه، مبروك عليه العرس، خليت الأجواء ذيك الكل معنا متاع حنة العروس معنا حاجة نتصور كبيرة برشا بالنسبة لكم، وجيت كمان اليوم
4: وقت نعطيه كلمة نكونوا على قد الكلمة.
2: والله مصاب الناس كل كيفك.
4: الحمد لله.
2: فما فئة نعرفهم أنا بالذات، فما فئة عندهم تبارك الله كلمة لطف برا وكهو.
4: فما برشا عندهم الكلمة، لابس لابس موجودين.
2: باهي سيدي خلينا نهديه، وإحنا الغنية ذي قبل ما نحكيه على الكورة أنا برشا وقت بتبيع باش نحكيو فيه. مبروك نقولها الخو حمزه، شو اسمه خوك مسيج؟
4: محمد
2: اي بي، مبروك عليه. وحمزه هاو لهنا تو ينوي لك من هنا حتى يوصل بعد ليميسيون.

0: يلا توت سويت نبدأ وكيما العادة بكلمة حرة.
1: كلمة حرة.
0: شنو هو الموضوع حمزة اللي اختمت شو تحكي عليه اليوم؟
2: حبيت نحكي على البادرة الطيبة طيبة جدا اللي عملتها الإدارة الفنية الوطنية في الجمعة اللي فاتت وقت اللي عملت ورشة عمل وحوار على معناتها بطولة الشبان ومعناتها شنو هو اللي يلزم شنو ما يلزمش أبريام معناتها حوار صار على مستوى دياغنوستيك يعني شنو هو الحاجات النقاط الإيجابية شنو هي النقاط السلبية وكان الحقيقة الحضور معناتها ولو أنه ما كانش ياسر موجود معناتها بكثافة لأنه أبار يمكن 4 أو 5 جمعيات حضروا البقية ما كانوش حاضرين وهذه مع الحق أن نتأسف لعدم حضورهم لأنه مبادرات كما هذه ما كناش نراوها برشا معناتها سرتو في العوام الأخرى. البادرة هذه تعطيني يعني أمل أو خليني أقول خبر مفرح أنه تحس وكأنه فما توجه جديد معناتها وقراءة صحيحة للواقع الرياضي اللي كنا عايشين فيه معناتها خاصة قبل انطلاق بطولة كأس العالم وبعد الخيبة متاع المنتخب الوطني في كأس العالم الخيبة الكبيرة نحس أنه فما توجه أنه للإصلاح صحيح أبا دو تورتو كما يقولوا يعني بخطى معناتها خليني نقول مش سريعة وإلا
0: بطيئة
2: لكن تكون بطيئة وثابتة خلي من الخير من اللي تكون سريعة وماشية في الاتجاه الخطأ أو حاجة من نوع ذا. مبادرة طيبة جدا تمنيت حقيقة أنا أنا واحد من الناس خبرتي في بطولة الشبان خاصة تمنيت نكون حاضر فيها لكن الحقيقة لم يصعفني الحظ في ذلك ومع الرغم من هذا ما تنحسها بادرة حلوة بادرة طيبة مشكورة الإدارة الفنية الوطنية على هذه المبادرة وإن شاء الله ما تتعمق أكثر
0: ومتكونش بقيادة المدرب
2: هو اللي موجود تو بوسكو موجود
0: الفكرة والكونسبت كل شيء من عندها
2: دونك يشكر على هذه المبادرة يعطيه الصحة وإن شاء الله معناتها تتبلور في قادم الأيام ما تكونش مختصرة على بداية موسم برك زي ما دبينا تكون لما أخرى مي سيزون كما يقولوا أو عند انتهاء على الأقل مرحلة الذهاب وشو يصير فيها تقييم فني على مستوى التنظيم على مستوى التوقيت على مستوى الملاعب خاصة فما برشا جمعيات تشتكي من الملاعب وحالة الملاعب وفما جمعيات عندها الإمكانيات الحقيقة مش كما نتصوروا كما نحبوا كما نتمنى ولكن على الأقل عندها إمكانيات فما جمعيات أخرى الحقيقة لا تملك الإمكانيات المطلوبة إن شاء الله معناتها يكون هذا كل تحط على الطاولة وإن شاء الله معناتها يكون هذا كما قولوا أول الغيث قطرة إن شاء الله معناتها يقولوا أول الغيث قطرة يعني إن شاء الله تواصل الإدارة الفنية الوطنية في هذا الاتجاه وتمس المواضيع الكل عبر المبادرات هذه يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم.
0: تتصور مهدي كما قال حمزة معناه الحاجات هذوما باش يتواصلوا على امتداد الموسم خاصة معناه التقييم مهم كل مرحلة بمرحلة كل سوا الرابطة الأولى الرابطة الثانية أمور منتخب معناه والكل في تطوير كرة القدم التونسية ولا معناه ساعات هذه اللونتام كما تقولوا أنتم جوست هكا باش يظهر إدارة فنية راهي موجودة وبعد بورتي ديسباري.
3: شوف وجلين انا اول ما وفى كوب دي موند تاع 2026 اللي باش يقعد راهو في التاريخ نتاع كره القدم التونسيه قلت راهو كان احنا نحبوا اون فو شانجي لي شوز باش نخدموا لازمنا معناها نخدموا نبداو من الباز هذيا ومن الحاجات لي باز هذوما هما لي ديريكتور تكنيك مثل هذه البوادر هذيا ولازم مش معناها ما نخليوهاش منحصره لاشخاص معينين هذا بينا نوسعوا معناها الدائره ونسمعوا الناس كلها كي سون سور تيران اللي يواجهوا في المشاكل اللي قراب للصغار اللي قراب لي بارون نتاع الصغار اللي يعرفوا شنو مستلزمات التكوين باش نعملوا نجموا نعملوا فرق شبان فرق وطنيه نتاع شبان وفرق شبان اللي نجموا دون 5 سيزون نعملوا عليهم في الفريق الاول وينجموا يعطيو دي جوار باهين للمنتخب الوطني ان شاء الله. اما هي كبادره بادره باهيه وان شاء الله تتجدد وان شاء الله تزيد تتوسع اكثر.
0: سورتو مهم جدا. يلا شنو الموضوع اللي اخترت باش تبدا به كلمتك الحر؟
3: نحكي على مدرب معناها شاد لي انتباهي برشا في المونديال الاخراني اللي هو لويس دي لا فوينتي. اللي هو الناس كلها معناها كي تشوفوا حبيت نحكي معناها نخرج من التكتيك والتكنيك.
0: ركزوا مع الناس كل في المباريات الاخرانيين معناها الدومي فينال كاردو فينال وقتها ركزوا معاه. مش انت تقريبا تبعته من اول المونديال فوالا.
3: دونك هو مدرب هز المونديال دخل داير الموسوعة كينيس كأكبر مدرب تحصل على المونديال بعمر 65 سنة. وكي تشوف عن 2010 معناها ديل بوسكي كي تحصل على المونديال وقتها توا هو ديل بوسكي عمره 59 معناها بيناتهم سيزون ديلا فوينتي أكبر من ديل بوسكي
0: ما يظهرش يظهر العكس
3: بورتون. هذه قيمة الرياضة تظهر لهنا اللي معناها ديلا فوينتي ديما يهبط دي فيديو وهو يخدم افيك دي شارج فيزيك في المسكولاسيون. ومن الحاجات اللي لي زانيكدوت اللي صارت في المونديال هذايا اللي بعد المونديال هذايا شد معناها شارج فيزيك استعمل كاس العالم كشارج فيزيك في السال دي مسكولاسيون يخدم بيه في
0: المريدهاش
3: فهمت. مع العلم اللي كاس العالم راه يوزن 6 كيلو ذهب 6 كيلو
0: بالبيسبس نورمالمون يخدم 6
3: كيلو هو 6 كيلو ذهب ذوق 18 فهمت. دونك حب عمل فيديو ذاك هبطوا على ريزو سوسيو
0: يترينيلو ظهر لي هاي هو الحقيقة حاجة ممتازة بصراحة وقت يكون المدرب في عمره ولا أي إنسان بصفة عامة يمارس الرياضة هكيكا ما نعرفش أنتم ما تمارسوا ولا ليه بوم بسرتو حمزة وانا نحسك ما تمارسش الرياضة كهو تحكي عليه فوالا. دونك هذا حاجة يزمك تعطي الإكزامبل
2: حقيقة وقت اللي تبدأ
0: تدخل في تربص مغلق
2: في تونس تلمون شرجية احنا تونس معناتها في حياتنا الخاصة وفي بريتكس حياتنا يومية
0: ما نسمعوش
2: يا والله بالحق والله مش بريتكس كي واحد كي يبدأ الصغار وهو هز مكتب جيب المكتب امشي منه طلع منه هبط مغاد
0: ما عندك يعني ساعة في النهار ما ننتي بشتري لفاها
2: اللي يدو اللي ما يدري يقول اسبوع
0: ليه ليه ليه
2: اما شو هذا ما يمنعش اللي الحقيقة انا واحد من الناس شوف جسوية أنا أنترونور اللي نستغل الحقيقة وقت اللي نبدأ في التمارين مع مع مع الأولاد في الكاتيجوري في الليجان وكذا نستغل حضوري معناتها في الملعب إني نجيكزيرس لو سبور معاهم هما مش بصفة يومية الحقيقة خاطر مشاغل الخدمة وكذا وارتباطات الخدمة تطلب منك تتواجد هنا وهنا وهنا ما تنجمش تلقى وقت. من مرات نخلقوا شوية وقت نخلقوا شوية وقت باش نحاولوا نعملوا لو سبور خاطر هذيك خبزنا اليومي. اما راهو فما حاجه في عند المدربين بصفه عامه لا جيستيون دو ستريس تختلف من مدرب لمدرب. فما لي بشوينغام
0: ما وصلوا شيء فرغ البلاد مش بشوينغام ما عمل حتى شيء
2: صحيح
3: سيجار كيف
2: يعني فوالا دونك تو تو تونترونور مختلفه حسب شخصيه المدرب.
0: بالنسبه للمريول زاد عندنا احنا في تونس
2: لا دي لا فونتي ضغط ايش نقول لك ضغط وقت اللي تعيش ضغط بتاع كاس عالم وخاصه وقت اللي تدخل تلقى روحك في ان كارد دو فينال وخاصه وقت اللي انت تدخل بطوله عالميه وانت راك حامل لقب ديجا داخل باش انك
0: لقب مع شبي
2: لا حتى حتى عليه مش 2000 هذه ثاني مره هذه ثاني كوب دي موند يهزها مع ليكيب ناسيونال دي لا فونتي
0: اي صحيح صحيح
2: فهمت. دونك يعني تسمى حامل لقب دونك التشالنج اللي محطوط فيه والجيستيون دو ستريس يولي ان لا كونسوم كيما نقولوا اترافير ليكزارسيس فيزيك اترافير لو سبور. دونك سي سا فاسون انو يجيري ستريس اون ميم طون كيما قلت تدخل في الكوتيديان تاعنا في الخدمه مي كل اونترونور كومون يلا جير ان شاء الله معناتها نلقاو الوقت احنا نكونوا كيفو كاهو
0: ان شاء الله ان شاء الله. هو لمحاله مهدي معناه هو على طريق على اساس دعابه معناه باش تعمل تخدم بيسبس بالكاس العالم لكن نتصور اكثر لقطه بتاتر اثارت الغرابه والضحك وبرشا حاجات هي جا في كارتابل معناه لوي فيتون كاس العالم روح في ساشي بلاستيك هذه حاجه يعملها كان ماركو كوريا لعب المنتخب الاسباني معناه كريتوها هززها ومشي بها عادي معناه مش كوب دي موند هي ولا حاجه تقول كل يوم معناه ما فهمتش انا علاش عادي على الاخر حتى الجريماس نتاعو ما تحسوش كلي فرحان ولا فما انجاز هز عرفت هز كورتو وروح كيما في الحومه
3: مارك مايكل كوكوريا جوار معروف بالدعابه نتاعو اصحابه في وسط الفيستير عامل لهم برشا جو واحتفل برشة طرق في الاحتفالات
0: غنى وصوت ملا صوت عليه
3: الباتري واشتح وعمل لهم الكل وطلع حتى غنية
0: ياكل في البايلة
3: ياكل في البايلة وهالاندي خاف منه في اللي بارول متاع
0: الغنية
3: فهمت وعمل لهم جو كبير وذيك معناها الامبيونس كي تبدأ القلوب صافية تبدأ معناها فيستير نظيف
2: هو مهني موين
3: هذاك نجم تكون
2: الموين داج بتاع ليكيب ديسبانيا اني جون
3: اي
2: ماهيش راهي كبيره في العمر دونك سو سون دي جوار اللي عندهم لو ريسبريم تاع تاع تاع الحفله تاع الفرحه اللي اكسبريم انا شفنا يمين يمال باللبسه الغريبه
0: اي
2: خليني نقول مش ما نقولش غير محتشمه وفي شان وكذا حتى مع الملك
0: مادام الملك يدخل لهم الفيستير
2: سامبتيز معناتها انسو سامبتيز سون كومبلكس يعني تحسهم ما عندهمش
3: صغار
2: فوالا على راش بارابور لعمرهم وبارابور زاد
3: لوجيك مع عمرهم راهو
2: عادي معناتها
3: اولاد يحبوا الكوره ظاهرين يحبوا سبور السبور كل واحد عنده قصة وراه راهو حتى بما فيهم مايك
0: كوكوري سورتو صحيح
2: انا استنى في شو اسمه لاتاكون اللي مارك البونتو بتاع الفينال مو بش حاجم شعره
3: اي صحيح
0: ني ما نتصورش
2: حاط الديفي ليه وحاط الديفي كوكوري يربحوا نحج
3: اي كوكوري داير وراء الضحك ذاك الكل الواحد راهو فما الم كبير صحيح. عنده ولده يعاني من مرض التوحد
0: حتى هالي ولد ولا والدته زيد
3: اي وهو معناه
0: ما ينجم يقمروا في التيران كان بشعره
3: هكاك بالضبط دونك هو كوكوري عمل لهم جو باهي والامبيونس ظاهرين اللي جوارات والجروب الموجود في اسبانيا الامبيونس نتاعهم باهيه ونظيفه ويخدموا دون دي بون كونديسيون كي تبدا الامبيونس هكاك ما تنجمش تكون النتيجه كان الحصول على القابره.
0: يلا هذه كلمة الحرة بعد شوية أكيد باش يكون معنا عبر الهاتف حمودة بن سليم باش نحكيو كورة عالمية وأكيد عنده ما يحكي على نحب نعرف أنا هو محل فرحان بتتويج لامين يامال لكن صار عنده ما يقول خاصة بالتتويجات الفردية للمنتخب الإسباني تقريبا لموا كل شيء دونك ميسي ما نتصورش يا سي حمودة باش يكون هو صاحب الكرة الذهبية
2: جوست فاصل هو عنده عين عين تضحك
0: وين تبت موسيقى بعد لحظات نرجو معكم نحكي كورة عالمية خطف

0: عمرو ذيب خطفوني وصلنا للعشرة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في مال كورة غائب ولكنه موجود أكيد. باش نمشيو توت سويت للكورة العالمية ونستقبلوا
1: الكورة العالمية. الكورة العالمية
0: حمودة بن سليم من مكان ما موجود، عندك الماء عندك الضوء أمورك واضحة تسمع فينا. مرحبا بك.
2: مرحبا، اهلا وزين.
0: صباح شنو احوالك؟
2: بارك الله عليكم انت ومادي و...
0: خليت علينا مكان كبير جدا سيرتو على حمزه.
2: انا حسستوني بالذنب اليوم صدقني. حسستوني اللي حسني جمسي ديبلاسي من تلقت حتى معناها 200 كيلومتر نهار تكون برك.
0: لا ميسالش معفى كيما قلت لك كيما في الفولي. انت
2: اليوم عملت عليك مجولي انا
3: مبارك. انا كارك جيت وربك تعرفني ما خليكش روح بيك ما خليكش.
2: لا عادنا اليوم يعني باش نخليك اللعب العب كيما تحب.
3: ما نجمش.
0: لا نعرفك راك شاد ورقه وستيل وباش تشدهم له ليميسيون الجايه نتصورك معنا.
2: حبيت نقول لك قبل كل شيء مبروك الكوه محمد على
3: عايشك ربي يفضلك ان شاء الله فرحه عازب.
2: سما في سما في بليزير وانك فريمون تي تي كوريكت جيت ورغم الديبلاسمون وبعيد
3: بلاصه
2: انت من بنزرت يعطيك
3: الصحه. عايشك
0: هكا حشمتوني راهو معناها انا عندي تأنيب ضمير مش نرقد معناها الليله راهو.
2: انا نعم بالعكس
0: ما يجيش هكا
2: انسان بونكتويال والله برافو برافو بالعكس يديك بتعيرينا هذا
3: ربي فضلك.
0: اما هذا ما يمنعش سي حموده اللي احنا رانا باش نقولوا لك حبينا اسبانيا تربح وربحت وصديقك ميسي خرج بصفر اليدين معناها رغم الارقام الكبيره.
2: مش بيك من سيتو وش بيك من سيتو نسمع فيكم تحكيوا على اللي ماركا البونتو وتعدى من نقيل اللي كان بريسك اشتر ملاعب ولا هو الكل وهو اللي ماركا البونتو اللي هو فيران طراس وقال باش وعدوا انه باش يحجم شعره وحتى كان الفرنسيس
0: طاف عليش طاف عليش خاطرنا ما نحبوش يحجم شعره خاطر هو ديجا عمل البوز. كي نشوف انت قداش بنات وقداش انستغرام زيت ولاو يتبعوا فيه ويبارتاجيو له في تصاوروا على كالشعر معناه اللي عنده كيمشي حجم مش يقعد له شيء مسكين.
2: والحكايه وصلت للعائله الملكه
0: صحيح وهو ديجا عنده هكا شويه عينينه.
2: الفرنسيس قالت له قالت له مش وعدتنا باش نحجم شعرك ما تيبسالوش
3: هي انت ديريكت مو قالت له رد بالك تحجم
0: صحيح تو حمزه فاهم اللغة تنسى
2: انديريكت
3: مو هذه تيوري لا تيوري تقول
0: حتى فرنسا يعرف تيوري راو راو راو
2: حكيلو محليكم في دخلاتكم وفي جوكم وحتى الأصواتنا بريمار عطيتوا علي أول مرة نتشون حتى من برا أنا ما نكذبش عليك
0: مستنس لهنا
2: نستنس لجور بحذاكم حتى وأنا بعيد عليك وأنا أني بحذاكم فهمتني.
0: باهي عندك حاجة قاعدة في مخك أكيد من نهائي المونديال سورتو وبعد تقريبا جمعة
2: حبيت نحكي عليهم لولانية سيبوزي كانها دخلة أما خلينا نحكيها في تيتر أنتم تحكيوا عليها ولا لا اللي هي حكيت الثروزيام بلاس والله انا ما كنتش نحكي عليها لكن استوحيتها من طارق خاطر طارق خبير الكابتن هذاك نعشقه كملاعب كبالون دور افريكان كان دي ميور جوار لعبت في افريقيا وتونس نفس الكلام اللي انا نفكر فيه نلقاه قالوا هو في الصفحه نتاعو اش قال؟ قال الثروزيام بلاس هذه انسان يخرج من المونديال سيتادير اليميني وقت في الدومي فينال اليميني تو اليميني ما ترجعش يعطيك شانس اخرى باش تاخذ انت لوكازيون دو دو دو دو دو ماركي دو بوت تو ديفيان بوتور تو افوار ميم البالون دور فهمتني تعطيك شانس باش تاخذ ماركي دو بوت. ونحكي لهنا على كيليان مبابي كيفاش معناها ما كانش بوتور كان ميسي هو البوتور لانه ماركي اكثر هو ياخذ قد ونمبر دي باس ديسيزيف عن ميسي تو دان كو يجيها الثروزيام بلاس كي ما با دو سونس ونتذكروا تروح كيفاش تلعب بطريقه حتى في الحلم ما نجمش يشوف واحد 10 بوتو في ماتش وشفناها وكأنها مخدومة
0: احنا في بنا كم تونس نجم تاكل سكور هكاك معناها يخافوا باش يكون كلي 4 في ميتون
2: اسمع يظهر لي مكتومه ما بين كيليان مبابي وش اسمه وبيلينغهام واحد يا اخي البلاده ان توكا مش معقول تتنحالوا على دارنيير مينوت ونون سولمون سا مي اوسي لهنا هذه اللي حبيت نضيفها انا هذه الفكره نتاع طارق ذياب وعجبتني يقول لك انسان اليميني اليميني ما فماش تعطيه نوتر شانس باش ياخو يماركي بونتويت واللي هو مير بيتر واللي يحب يرجع البالون دور وينجم يفكها حتى الناس الكل.
0: باهي سي حموده مش يسمع فينا حد، كان جاي اي ملاعب اخر معناها صارت عليه وتنحات له كيما انت توا تقول البالون دور، معناها انت ديجا اسندتها من اول قبل كاس العالم الميسي، كان جاي ملاعب اخر تقول هذايا فماش علاش ماتش تروازيم بلاس وهكا.
2: انا قلت انا قلت
0: صراحه
2: جاتني في راسي يا اخي، جيت نقرا طارق كبير نفس الكلام قاعد يقول فيه، دونك معناها
0: على خاطر ميسي سينو ما يقولش هكا،
2: على خاطر ميسي على خاطر لوجيك لوجيك اليميني وزيت اليميني
0: يا ما من حقه هو بوديوم ما ينجمش يكون بزوز راهو معناها في من اول الدنيا ديما فما كلاسمون في الاخر لازم يكون موجود معناها
2: ماتش دي بلوس عنده ماتش دي بلوس اللي هو ما عندوش حق اللي هو اليميني وخذاه خذاه الماتش هذا ومركز فيه وعمل فيه ديستانكسيون تاع اللي وصل للفينال ما فيهاش ديستانكسيون هذه معناها ميم لي جون اللي هما وصلوا للفينال وخذوا الكوب دي موند يبيف نفا افوار لو بالون دور على باك زوز بونت هذوك اللي تماركيو اللي تماركيو من اجل ان تروزيام بلاس تروزيام بلاس كي نا با دو سونس فهمتي تو علاش
0: رايك رايك الحقيقه انا شخصيا ماني رايي مش ياسر هكا مي انت رايك نحترموه.
2: حاجه ثانيه كيفاش التروفيات اللي عطاوهم للملاعبيه في الفينال تحس بها ماهيش قد قد كي تاخو انت رودري وتاخو ميسي لا مقارنه من اللي عملوا ميسي وما باللي عملوا رودري معناها زيرو بوت داخل مركز 8 كات باس ديسيزيف لاخر مره ما عنده حتى باس
0: ماش كيف كيف
2: نومبر دو باس وسط سيركيلاسيون دو بال تمو ايز ماتش في الاخر نحى اتراح كان خاسر وكيف ولا تربح لي تو دان كو نلقاو اللي هو مير جوار ميم بالون دور دو لا فينال دو مونديال زاد كيف كيف عليها نقطه استفهام صراحه.
0: باهي خلينا نسمعوا حمزه ومهدي يتفاعلوا معاك معاه والا لا. مهدي رودري ما يستحقش الجائزه اللي ياخذها افضل لاعب في المونديال بطبيعه لاعب الميليو تيرا معناه مش نفس البوست هو ميسي فينالمون وحكايه تروازيام بلاس يقول لك معناه خاطر مبابي وكجيتو فرصه في سجل اهداف دونك بلوغه الكره حرم على ميسي دونك تغشش السي حموده وساندو طارق بيه
4: نبداو بالبوان بالنسبه لحكايه مبابي وميسي لي بيوت صحيح هي فيها شويه ظلم راه فهمت معناها جوار يلعب ان ماتش دو بلوس مي زاد لازم في الكلاسمون مونديال زاد لازم فما برومي ودوزيام وتروازيام
0: صحيح
4: كيفاش باش تعرفهم هذوما كان مش باش يلعب الماتش على التروازيام بلاس
0: معناها وكان ينجم يلعب الماتش وما يمركيش مبابي راه
2: التروازيام بلاس ينجم يلعب عليه 100% كونتي لي نومبر دو بيوت كيما ماسي
0: فرنا تقصد ما يحسبوش اي مادام هو مباراه رسميه دونك يعتبروا الاهداف اللي هما معناها في السكورينج ما هي حاجه عاديه
4: ما ينجمش ماهيش ماتش اميكال باش ما
0: صحيت فوالا ورودري افضل
4: بالنسبه رودري راهي هي شئت معناها ديما المتوج هو اللي ياخذوا منه راهو عنده كيف من منتخب الارجنتين يا اخي الجارديان كان احسن جارديان شبيه هو يا اخي في النسخه اللي فاتت الجارديان تاع الارجنتين ما كانش هو احسن جارديان بصراحه ما انا ريت برشا دي جارديان خير من بالرغم هو نحى فاز ديسيزيف في الفينال اما ما كانش فما هكا كشيء ديما حتى في الكوب دافريك في المسابقات هذوما ديما راهو الاحسن لي جوار في الاخر اللي توجوهم اللي توجو ياخذوا بالبوست وبطبيعتهم هم مادامهم توجو تلقاهم دي جوار بريان بطبيعتهم. رودري عمل المونديال
2: سامحني مادي كوباتسي اختاروه ميور جون جوار ولا لا
4: بيان سور
2: التشكيله الاساسيه نتاع المونديال مش موجود
0: اي مش موجود باش نحكي عليها من بعد شوي او ميسي موجود سي حموده هو مبابي والان تحب اكثر من هك ثلاثي هجوم
2: ميسي راه احنا هو كان جيتو كان جد الدنيا يا اخي هو ميور جوار بورتا دو ريزون اولا خرج الكيب نتاعو سبع مرات والاستمرات كل طرح هو اللي يقلب النتيجه ماركي اكثر واحد بونتويت لولا بونتو اللي ماركيه مبابي في تروزيام بلاس سي دي سانغي خلق حاجات عجب الناس الكل شاف فيه ميور جوار في الاخر دي تشوف تلقاه هو مش موجود وباش يخرج من البالون دور كيف
0: هذيك اللي غاضك انت سي حموده
2: يتلذر فيها
4: لخاطر ديسيزيف هو الحيازه التيتر في
0: الاخر اي تتويج هو اللي كان اميل كفه
4: ما هزش كان هز ميسي نجم نقول لك الف الالف
0: بالون دور حمزه شنو رايك انت؟
3: الحقيقه في وجهه نظر كيفاش طرحها معناتها شي سنين من الفكره معقوله وموافقه معناتها ما نجمش نجي ضده في الحكايه دي لكن في القانون المنظم للمسابقات العالميه في الفيفا فما زوج شروط يخليوك اوبليغاتوارمون يزم يكون فما الماتش نتاع تحديد الترتيب النهائي في المرتبه الثالثه والرابعه، لانه ما ننساوش فما القيمه الماليه اللي معناتها فما جائزه ماليه تتحصل عليها المنتخبات، دونك اوبليغاتوارمون يزم نعرفوا شكون الثالث باش تكون القيمه الماليه نتاعو حاصله وشكون الرابع، وزيد في اطار التحديد معناتها الترتيب في السجل التاريخي للمنتخبات على المستوى العالمي وترتيبهم يدخل لو كريتير بتاع التروازيام بلاس والكاتريام بلاس اون كونسيديراسيون باش نجم تحدد بعد ترتيب نهائي على مستوى المنتخبات في العالم.
0: اللي هو مش قلتوا زوز بونتو اللي تحسبوا لمبابي في الماتش نتاع الماتش الثالث هو بالنسبه لي على عدد الاهداف.
3: من الناحيه هذيك انا معاه كومبليتمون خاطر الفو ميو اذا انت تحب تكون ثم كريديبيليتي نتاع تصنيف او خلينا نقول منح جائزه لو ميور بيتور ما تنجمش تعطي ان فافور لادفيرسير نتاعي ان ماتش دو بلوس وتحسبهم له وتخليني انا ناقص ماتش وتقول لي هو خير منك مركز سي توتافي نورمال. لهنا النقطه هذه بالذات انا مع سي سليم فيها 100%.
0: لحظه بركه سي حموده خلي يجاوبك على رودري يستحق افضل لاعب ولا لا وهاني جيتك.
3: بالنسبه لرودري انا رودري ما تنجمش بالحقيقه ثم رقم
0: ثم
3: رقم
0: مفزع جدا جدا
3: مفزع
0: صراحة.
3: جدا عم
0: اسبانيا قبلت هدف
3: نحينا من انه هز كاس عالم حتى كان ما هزش كاس عالم بالنسبه لي انا وقت اللي عنده عندك ملاعبي في مسابقه عالميه يوصل يعمل 1143 باس كوريكت
2: 152
3: لا 1143 صح سليم هذه الرقم اللي عمله رودري في مسابقه كاس العالم 2026 الرقم هذا بالذات يخليني اقول من انه احسن لاعب في كاس العالم لاعب بون باش نقارنوه بميسي الحقيقه سون دو بروفيل توتالمون ديفيرون ما نجموش نقارنو ميسي برودري لانه لا البروفيل نتاع
0: هل حمزه كما قالت حموده حسب سوفا سكور 756 باس ناجحه معناها باس ناجحه
3: حد البرومي تور هذيك حد البرومي تور اما في فينالمون لا عندي الارقام تنمدك بيهم بعد نعطيك لاسورس كان تحب 1143 ونهائي 1143 من 1000 وحاجه باس كوريكت عملهم اللاعب هذا رقم مفزع جدا مع انه الحقيقه في معناتها في الكاس العالم كامل الفير بلاي نتاعو كانت قويه برشا ما كانش من اللاعبين اللي تحصل على
0: رغم البوست نتاعو
3: فوالا اللي فيها انجاجمون في الجزائر واحد
2: سامحني سون كيدي اون باس ديسيزيف حتى باس ديسيزيف معناتها راهو تنجم الكره تنخيلي وانت تدور في الكره وفي الاخر ما تماركيش دونك تولي الكره تدور وتتعدى على ساقيك سي فري ونمبر دو باس يتعداو سون بور اوتون اتر ديسيزيف تانديك انت تنجم وانت انترونار وكل شيء تعرف تنجم في 5 باس من الجول للجول تلقى راسك حطيت الكره في الشبكه
3: اي معاك
2: نمبر دو باس يولي ما عنده حتى
3: ما انت سي حموده انت حطيت فما لي باس فما لي باس وفما لي باس ديسيزيف انت تو عملت فصلت بيناتهم هو الكريتير هذا مش موجود مش حاطين يعني باس ديسيزيف وباس عاديه ولا ماهيش ديسيزيف حاطين باس
0: هو باس ناجحه معناها
3: باس ناجحه باس ريوسي كنت تكون ديسيزيف ولا ما تكونش ديسيزيف وقت اللي انت لاعب يكون موجود في التيران افيك لي بلاسمون لي ديبلاسمون افيك لي ديفيرونت فاز دو جو اللي يصيروا توت لون دو ماتش يعمل لك الرقم هذاك نتاع عدد التمريرات يعني سافو دير ان هو لاعب معناتها بدنيا وذهنيا كان في التوب نتاعو كان من احسن اللاعبين الموجودين وحاضرين في كاس العالم هذيا مع الفير بلاي مع انه كابيتان مع انه ما ننساو زاد راجع من اصابه وكانت اصابه خايبه شويه معناتها عنده هو في ممكن لاعبين اخرين كانت تنهي معناتها الكارير نتاعهم على مستوى كره القدم مع العمر اللي ما الحقيقه ديما احنا راهو في الفوتبول وحتى او نيفو دو شوا دي جوار راهو ديما لي زونترونور بار انستان ديما نمشيو للاعب اللي اصغر سنا من اللي اكبر سن صحيح الخبره
2: وكان كانت العمليه عكسيه وكان جاء النمبر دو باس في الجوار دو الارجنتين ياخذ ميور جوار
3: في الارجنتين
2: لانه ما خداش
3: في الارجنتين ولا تحكي على ميسي
2: لا في امبارت واحد عمل النمبر دي باس تاع رودري وهو يلعب في
0: الارجنتين. ليه ياخذ؟ راهو خذاه نتصور علاش ما ياخذش؟
3: ياخذ علاش؟ لا لا لا بون انا فهمت سي سي
4: انا فما انا
3: فما تحب تقول ولا
0: شي فما
4: انا فما ملاحظه نحب نقولها سعيد اللي الروندمون راهو نتاع ميسي في الفينال ما كانش هو
3: لا هو
4: ميسي كان ابسون في الفينال
3: احنا ايش قلنا احنا قلنا
0: حتى في التورنوا كامله معني فما دي هو دي با مش
3: مباراه كل عديهم
0: طياره معني بصراحه
3: هو هو هو الى لوداس انه شارك في كاس العالم هذه الحقيقه شابو وشابو با
0: الاخرى هي
3: لا بالحق لا لا وجدان زاد نعطيه الميريت لميسي في حاجه انا نحكي كرويا ما نحكيش انسانيين خويا في العمر هذاك مع ريتم باللي شفناه في كاس العالم هذه سيتي ان ريتم انتونس ما كانش ريتم با ولا ما كانش كان مستوى فني طيب جدا كاس العالم هذه
0: اما الارجنتين على المستوى البدني كان معناها مش في التوب نهار الفينال
3: بالعكس لا بالعكس كانت
0: مقارنه باسبانيا شنو بالعكس
3: هي سي سون شوا قلناها برشا مرات راهو الارجنتين عندها شوا نتاعها في اللعب عندها ايدي جو بازي على انها لونكيس لو جو وتخدم على لونديرونس فيزيك اللي تخليها تكمل ال 90 و 120 مينوت وفي ال 15 دي 7 20 مينوت الاخرانيه ال شونج دو ريتم وتحاول تربح ماتش نتاعها ونجحت فيها الاستراتيجيه هذه اللي خلطتها الفينال لكن الفينال ثم جمعيه قلنا احنا ديجا تفكروا مع بعضنا الحصه الفارطه راهو ماهيش مش مش راهو قارين بعضهم بالكدا وش قلت لك انا قلت لك راهي الاسبانيا الفا امبوزي سون جو اي سون ريتم على الارجنتين هيش عملت الا امبوزي سون ريتم اي سون جو الا بريفي الارجنتين دو ميسي عزلته كومبليتمون بار لا ريدكسيون ديسباس وخلته ايزولي على جو وصغرت لي سباس على الارجنتين ما خلتش تلعب انا دوميني لو جو ديل دوبو حتى لا فان سي نورمال باش تربح ماتشوها لكن بدنيا تحب ولا تكره وكما قلنا قبيله الموين داج نتاع ليكيب دو اسباني بارابور على ليكيب دو الارجنتين فما فرق ليكيب دو الارجنتين اللي هي بلوز او موان جي
0: اي صحيح
3: بارابور على اسباني دونك فيزيكمون سي نورمال باش تلقى الاسباني اللي بلوس اون فريشور فيزيك كو الارجنتين وثالث حاجه العمر نتاع ميسي يعني بالحق ميسي يحسب له انه في عمره هو هذاك ويوصل يلعب افيك ان روندمون باري فريمون في ريتم كيما اللي لعبناه في كوب دو موند هذيا
4: برغم ميسي وكل شيء بصراحه الارجنتين كانت ظاهره من اللور ظاهره ما هي الجمعيه ديفونس ساعه ما كانتش طمبه بحتى خير فهمت وحتى وصولها الفينال كان ديما تلعب اون رياكسيون فهمت ديما تلعب اون رياكسيون
3: هو راه مهدي فما حاجه ظهرت من بعد
4: لونكيس من بعد
3: الرياكسيون

0: قبل قبل ما يبدا الطرح
1: يعني فما حاجه في الفيستير مش هي
0: اي قال لك حاجه كيف با قال على اوبليون اوبليون اون باس اون باس لا بارتي فما حاجه وقعت قبل ما ينتقل
2: كيما شنو مثلا تقوليش تعاركوا على الفلوس ولا بريم
3: تطلع من بعد راه واسمع
2: انا نستنى
3: وستين جينيرالمون اللي نجم جو كونستات معناها من الفينال بصراحه لي ارجنتين اي زيتي دي موفي بيردون
2: اي صحيح لينا اللقطه بعد الماتش كيفاش اغريسيون
3: اليوم اليوم في النقرة في تصريح البول سكولز اللي هو نجم انجلترا ونجم مانشستر يونايتد والمنتخب الانجليزي يقول يقول الارجنتين ما فما كان لي ارجنتان حبوا تربح كي راهو هكاك الكومبورتمون تاعها في اللي ماتش حتى اللي قبلنا حتى اللي قبل فينا
1: فما
3: كان لي ارجنتان
2: حبوا
1: لا نتنياهو
3: اما العالم كامل اجمع كان يدز مع اسبانيا باش هي تهز خاطر لي ارجنتان عطاو ايدي خايبه ياسر وعطاو ايماج خايبه برشا على لي تا ديسبريم تاعهم وعلى الفاسون دو رياجير
1: نو اي نون با اي نون با اكسبتي انه هما خسروا فينال كوب دو مون
2: اي بيان سور هما حسروا روحهم تسرقوا راه شفت معناها كلام على الاربيت اي سي حمود تفضل
0: اون ديري يظهر لك الدراب واللي خرج كان تتذكروا في الدومي فينال
2: اي ما ترجمتهوليش راه انت هذاك
0: هذاك هو اللي خلق المشكله السياسيه ولا اللي خلقت المشكله ما بين الارجنتين الى فيفا وكل معناها حاسوا بها امور سياسيه ويحبوا يعاقبوها على الحكايه هذيك اون ديري هذيك هي انفلونسي على على على قبل الطرح كوا
2: باهي انت كيفاش عشت الساعه نهايه بطل شجاع هذايا الدموع الساعه نتاع ميسي بالحق والا دراما
0: انا انا بيناتنا بيناتنا عشت قمه التناقضات من التناقضات رغم اللي في الليسيون اللي فاتت قلت سي امبورت لي غانيون انا
2: فرحه
1: روب شطر بعين
0: لكن كي تفرجت ديجا انا اناليزي كنت اتذكر بالقد ايه قلنا وان فما اون ايكيب كي كي جو الفوتبول معناها كي تاكا وكيفو وجو تنجم تقول توتال وكل شيء اللي هي الاسباني وفما اون اوتر ايكيب اللي هي الارجنتين اللي تلعب برشا على الاندفاع البدني وهذا اللي ظهر ظهر حتى الماتش معناها ما فاجئناش بالطريقه اللي لعبت بها لكن شنو جديد جديد وان الارجنتين اللي تي الاي تي ماساكري كريمو ماساكري بالاسبانيول الاسبانيول سي سي فريمون عملت درس كروي للارجنتين راهو
2: انت ما كنتش تتوقع اللي الارجنتين مش تظهر اوموا في الميتون الاولاني على الاقل ولا
0: بالطريقه
2: هذيك
0: راهو كي نعطيك تعرف قداش كنت الشبكه مره في ماتش كامل بليس بليس
2: ترون سينيه الجول بالعمل
0: وصلت حتى مره للشبكه معناها الجارديان ما شد حتى كره اور الجارديان تاع الارجنتين 20 شوطه كادري دونك
2: وتحب ميسي هز بالون دور يا سي حموده معناها كي انت احسن لاعب وقادر باش تقلب ماتش راك وقت لي ليكيب نتاعك ما لقاتش الحلول راك انت لقيت حل يا جبت ضربه جزاء انا كيما العاده يا راك مركيت سامحني
0: اسمع يد واحده ما تصفقش راهو يد واحده ما تصفقش
2: تلقى له في الاعذار
0: معناها كي تشوف راهو الاسباني ادي باسي الارجنتين توتالمون وفي كل شيء معناها سيرتو لي بلان على الكره
1: مش قلت لك سي حموده راهو
0: على اي سي بريفي انا قلت اني عشت قلت لك التناقضات ماذا بيا ميسي اللي هو الناس الكل تحبه الناس الكل ماذا به يكمل بان بالون دور يكمل هو
2: كمل بكي
0: المونديال وكل شيء في نفس الوقت اذا تسمع اي نصري تستحق
2: ان صحيح
0: دونك سانسيرمون لهنا علاش انا مرتاح البال لاني انا ما تعرفني نحب البارسا
2: لمين يا مان وشلا
0: واللي مارك البونت والبارسا واللي حد
2: الباريس
0: دونك
2: هذاك باش وسيت نفسك معني
0: سمعت لاجيون كيك سور لكن سخفني سخفني ميسي سانسيرمون جو با بارل كومبارين راهو مع اي نيمبورت كيل جوار كو سوا
2: لين يامال انا جوست حبيت قبل ما خاطر بعد شويه الاخبار بتبيع انت خلينا نكملوا نتفاعلوا معاك وبتبيع مهدي وحمزه معانا مازلنا باش نكملوا نحكيو عبر التاريخ معنا نحكيو ليونيل ميسي في النهائيات كاس العالم في 28 مباراه 21 هدف وصنع 12 هدف متصدر حتى لتوا المساهمات التهديفية في تاريخ بطولة المونديال معناه بصفة عامة في كأس العالم في رصيده 33 مساهمة تهديفية معناه أرقام كبيرة في تاريخ ميسي رغم اللي هو آخر مونديال هذاك أكيد بعد مونديال 2006 مونديال 2010 2014 2018 2022 و2026 النهاية متاع ليونيل ميسي كيفاش ريتها كنت تفضل أكيد

0: باش تكون خيب.
1: خايبة برشا،
0: أما الدموع بصراحة اللي ريناها نتاع قهرة
1: خايبة برشا، سيرتو كي ميريت با. Non seulement, quand il est utilisé, il est le meilleur joueur du mondial. C'est-à-dire d'un côté. De deux, deuxième, hâte buteur, dit que c'est un peu comme ça, il est logiquement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été mis en place pour l'Argentine, ou l'Argentine. Mais il y a des gens qui ont été mis en place l'Argentine comme il y a un bari. D'accord, il y a d'autres joueurs, d'autres équipes, mais il y a des gens qui ont été mis en place qui valent comme Alvarez. 150 مليار ويحكي ب 100 كيسكي لا بريزونتي ما شاف حتى شوطه. دونك وين عطيني ملاعب كي سي سانجي بلاك
0: كاين لاوتارو شويه معناها نحكيو على مستوى مسابقه كامله مش على
1: لاوتارو بتاتر في المقابله على خاطر ماركا بونتويت
0: فوالا اي قصدك على اجمالا على الكومبيتيسيون اللي مش نحكي على الفينال في بالي
1: الكومبيتيسيون راهو كي تاخذوا الطريقه اللي زادوا كملوا بها السرعه والضرب هذيك اللي زادت كرهت العباد في حاجه اسمها الارجنتين، خاطر النجم ايتي نون سبورتيف بالطريقه اللي لعبوا بها في وفي السرعة اون برانسيب الملاعبيه، ريكاردي لا سبورتيفيتي نتاع الملاعبيه نتاع الاسباني بكل ما مشاو وسيو في ميسي في الاخر لانهم يحبوه، ميم الاسبانيول كلهم الناس كل بيدري الناس كل حكاوا عليه قبل ما يبدا السرعه، دونك هما في حد ذاتهم عاملين جو لانهم باش يلعبوا ضد لو ميور دو طول طون. يا اخي في الاخر لو ميور دو طول طون عرفوا كيفاش يسكروا عليه. إلزام ماسكري توت ليكيب وليكيب الاخرى لعبت على العصابة نتاعها ما لقاتش التوازن نتاعها والنتيجه كتشوفها نتيجه عادله لاقصى درجه. الكره ما ظلمتهمش، قلت لك بيتر ظلمت ميسي وكاو لو سول جوار اللي تظلم في التورنوات سي ان جوار اللي هو تظلم بيتر هو في نفس الوقت لو غارديان اللي نحى مينيموم 5 6 7 بوط وراهو توفير النتيجه ما كانش تاخذ واحد بلاش ديجا الارجنتين راهي ما كانت ثلاثه في تور
0: هي ما شوف قداش قبل من هدف راهو مش تمشي على ماتش برك خاطر في الفينال عمل بريستاسيون باهيه دونك بعد ننسيو
1: لكن راهي الاسباني ما ماركتش جوج بونتو برك راهي ما كانت زوج وحتى زوج يظل فيهم وعليهم نقاط
0: صحيح صحيح صحيح بشهاده برشا حكام
1: ليه وقت اللي تبعت تحسب لي هذاك اورجو والموت داخل طايح وتحسب لي كوفران ضده هو مش موجود لا فما حاجه اسمها اربيتر ديجا
0: حتى هو بكيك يعينوه في الفينال حتى الاربيتر بكي وقت اللي سمع لي هو باش يزفر الفينال من الفرحه معناها
1: من الفرحه لكن نيتي با اونيت انا اسف لا تعلق على البوطو اللي تنحى هو حسبه كوفران يا سيدي لورجو نقولوا فار اما البوطو اللي حسبته كوفران ماهوش كوفران هذاك التنبيه كوريكت لانه شدته صح طيب
2: واضح اما سي حموده تو
1: الكره ما حبتش مشيت عادله لاقصى درجه سي لا ميور ايكيب
0: الحمد لله الكره مشات عادله
2: انا حبيت نسالك على حاجه سي حموده
1: كنتي برك كلمه واحده تو ربحت البرتغال وربحت شو اسمها الثانيه
0: فرنسا
1: دو ميور ديكيب لي دو ديكيب هذوما
0: راه تستحق دونك تستحق
1: ربحتهم هما زوج وبالطريقه دونك ما نجمش نقول انا الاسباني انا ميريت با سو تيتر الميريتي ابلومون راه ما فيهاش حتى حاجه
0: بيخلي يقول لك كلمه اكيد عندنا الاخبار
2: سي حمود قبل الاخبار حبيت نسك تو انت المره الاولى نحيت الميريت وكان فما ديبا تاع المدرب سكالوني فهمت من بعد رجعت له الميريت نتاعو كي وصل الفينال وتوا زدت عاودت نحيت له الميريت نتاعو كي خسر الفينال
1: لا لا لا لا لا نتذكر روحي ايش قلت انا سكالوني قلتها مفجوع طول الوقت كامل هو مفجوع
0: هاكا حد هو منوح في الكونفرنس
1: يا اخي خليك ما هو انا ما عملنا قلت لك روح النار الكلام اللي قلناه فيه اثبت سكالوني اسمح فيه بصراحه
0: واضح يعطيك الصحة سي حمودة إن شاء الله الجمعة الجاية تكون حاضر معنا وتكون بتبيعة الفار الحمزة كالعادة
1: صافيت تجور في الجزيرة باش نكون بحذاكم والله تعملوا التستين كيف بيا حتى من غيري تبارك الله عليكم وعملت عليكم كيف يا سيدي نشوفكم بخير وبربي خلي حمزة يتكلم له ماكسيموم المرة
0: من غير فضايح عاد هذوما حاجات تصير في الاوف يا سي حموده وانت تعرف حمزه تعصفنا عليه الجمعه اللي فاتت الحقيقه
1: بينينا من حقه ما اقل ما يمكن
3: انا نستنى في كعبه القرنيط اللي بتجيبها لي معاك
0: ايواش
3: هذه الساعة الأولى
1: تدلل يا أخويا تدلل.
3: هاني نستنى وكهو
0: جيبها طيبة بالله بنقص إفار خاطرك. آه ليه جبت الخبط هنا مثلش عندي برشا إنرجي طو ليه ليه طوينا نهنيكم عليها تهنى. يعطيك صحة شكرا حمودة بن سليم مباشرة من المهدية. شكرا ليك
1: جرام بليزير باش تكون بحذاكم وباش نسمع صوتكم وربي يخليكم وإن شاء الله موفقين.
3: عايشك
2: ربي يفضلك سي حموده.
0: شكرا ليك ما تكثرش من بريك المهديه بتبيع حلو ياسر وبرشا كالوريات. اخبار العشرة ونص وحنا مازلنا ما نحكيو عنا برشا اكيد ما يتحكي كاس العالم هذه. المنتخب المغربي بعد المونديال يصعد للمركز السادس واول منتخب عربي يوصل الكلاسمون متقدم كما هكا. هذا كل باش نحكيو فيه ان شاء الله بعد اخبار العشرة ونص.

0: poteau Pavard. Allah Allah Allah
1: Khani Moustahil Ayahouma
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la Malla Cura.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: بمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الدولة يصدر عفوا خاصا يشمل 2439 سجينا. في القصرين، تدخل ميداني للجيش والحرس الوطنيين لتزويد أهل بودرياس الحدودية بالماء صالح للشرب. وولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطوين في مستوى الانذار الكبير غدا الجمعة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، لكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي، أهلا بكم. في أخبار النشرة، من المتوقع أن تكون ولايات قفصة وتوزر وقبلي والتطاوين غدا في مستوى درجة انذار كبير، ما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة ومتوقعة وصنفت خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم ولاية بيجة وجندوبة والكيف وزغوين وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجبس ومدنين في مستوى درجة انذار عادية، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات بنزرت وتونس ونابلس وسوسة والمنسير حالة جوية عادية. ومن المنتظر أن يكون الطقس غدا حارا مع هبوب الشيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. إلى بقية الأخبار الوطنية، حيث بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شاملا 2439 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراح الشرطي. تدخلت وحدات من الجيش والحرس الوطنيين اليوم لتزويد متساكني عمادة بودرياس الحدودية التابعة لمعتمديه فوسانة من ولاية القصرين بالماء الصالح للشرب عبر صهاريج بساعات مختلفة، وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتأمين التزود بالمياه بالمناطق الريفية والحدودية والنائية والتي تعاني نقصا في هذا المرفق الحيوي، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة مايو والثالث والعشرين من جويلية على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوف البنحاحة. تم اليوم بمركز الحساب الخوارزمي إعطاء إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب في أقل أداء، إثر تسلم إدارة المركز الحاسوب سفير جمهورية الصين بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد. عن خصائص هذا الحاسوب تتحدث المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي سوسن كريشان.
6: الحاسوب فائق السرعة يحسن جودة الخدمات على صعيد الرقم، يمكن من الحساب الآلي بالنسبة للبحث العلمي ككل، ويحسن أداء العديد من المؤسسات التونسية القطاع العام أو الخاص عن طريق حساب آلي يمكنهم من اتخاذ قرار بسرعة وبصفة دقيقة. المجال هو الحساب الآلي بالنسبة للعديد من المجالات متاع البحث العلمي مثل الرياضيات الإعلامية والإعلامية المطبقة في جميع المجالات، والذكاء الاصطناعي والأجهزة فيهم اللي نسميهم Graphical Processing Unit اللي هما GPU، اللي هما يمكنوا من تدريب الذكاء الاصطناعي وتحسينه. أيضا باش يمكنوا المجتمع الجامعي باش يعرف كيفاش يستعمل الموارد هذوما للتعليم العالي والبحث العلمي باش يكونوا مجالا بإذن الله، ومن بعد نشوفوا خير الخدمة هذه على الصعيد الوطني وعلى صعيد الدولي. احنا نحتل المرتبة الثالثة ونحبوا نقوموا بتوسعة للأجهزة هذوما باش تكون فيهم سعة أكثر، وهذوما الأجهزة في عاوز نستعمل الموارد الدولية، نستعمل مواردنا ونولي نستقطب دول أخرى باش يجيو يستعملوا الخدمات نتاعنا.
5: أصدرت جامعة جندوبة أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في البكالوريا. رئيس الجامعة هشام السبيعي يضيف:
2: هذا الدليل أنجز اعتمادا على المعطيات الرسمية والمسالك والتكوينات الواردة ضمن دليل التوجيه الجامعي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نسخة موضوعاتية مخصصة للمسارات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، حيث تم تجميعها وإعادة تنظيمها وتقديمها في صيغة مبسطة وجذابة، بما يمكن الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وعائلاتهم من التعرف بوضوح وسهولة إلى مختلف عروض التكوين المتاحة بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر في جامعة جندوبة، لكل مؤسسات الشمال الغربي في ولاية الكيف، باجة، جندوبة وسليانة، دون أن يحل هذا الدليل محل الدليل الرسمي للوزارة أو يغير من مضمونه ومعطياته. كما يتضمن هذا الدليل تقديما موجزا لجامعة جندوبة وكل مؤسسات الراجعة إليها بالنظر، إلى جانب عروض التكوين والمسارات الأكاديمية وآليات المرافقة والإرشاد ودعم المبادرة والريادة في جامعة جندوبة.
5: تم اليوم الإطلاق الرسمي لبوابة الذكاء الاصطناعي للصناعات الغذائية، وهي ستمكن المؤسسة التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد يوفر معطيات ذات قيمة مضافة، وفق مدير عام القطب التنموي ببنزرت رمزي الزملي.

0: في بقية الأخبار العالمية، حذرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا من أن الشبكة الكهربائية تواجه أوضاعا تشغيلية وصفتها بالحرجة، مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بإعلان حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي اتساع النسق ونطاق الانقطاعات خلال ذروة فصل الصيف. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وإليكم تذكيرا بالعناوين. بمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الدولة يزور عفوا خاصا يشمل 2439 سجينا. ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير غدا الجمعة. وفي القصرين، تدخل ميداني للجيش والحرس الوطني لتأمين أهالي بودرياس الحدودية بالماء الصالح للشرب. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلامة تحيط قسم الأخبار، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: الله
6: Cause you're a sky full of stars.
5: Malla Cura.

0: ميريام فارس، توصلنا للعشرة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في ملا كورة، وأكيد بعد لي رومارك متاع حمودة بن سليم، أكيد حمزة عندك ما تقول، عندك ما تحكي. متأثر مازال سي حمودة على ليونيل ميسي،
1: يقولوا
0: نجم تلقاه في جزيرة من الجزر. كنت
1: حرت أنا حرت نهنيه وأنا نعزيه،
0: منا فرحان ومنا
1: خاطر انا العصفوره قتلي راهو عنده
0: عين
1: عين تضحك وعين تبكي. ما هذيك علاش انا وصيته على القرنيطة وكاو
0: عليه باش شنو باش تعمل القرنيطة باش نحيلو الدموع.
1: هذيك مبروك اسباني عندي انا، وربي صبروا على خسارة ميسي
0: هكا. هاو تو ينسى أكيد فما برشا ألقاب، وليونيل ميسي موجود في التشكيلة المثالية المونديال 2026، التشكيلة اللي فيها فوزينيا حارس الرأس الأخضر، حارس أفضل حارس على مستوى المسابقة. بالنسبة للمدافعين نلقاو بيدرو بورو من إسبانيا، نلقاو أوباميكانو فرنسا، مارتينز من الأرجنتين، أكيد كوكوريا من إسبانيا. في الوسط نلقاو رودري، بيلينغهام، أوليزي. في الهجوم نلقاو ليونيل ميسي، بتبيع ألاند وكيليان مبابي. دونك هذه التشكيلة المثالية للمونديال واللي بتبيع اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم. عجبتكم التشكيلة ولا كيما؟
2: تشكيلة لوجيك على الاخر، إيكيليبري معناها ذكا، وبارابور للروندمون تاع جوريت مريد جور معناها ذوما دايور هي الكولون فيرتيبرال معناها فم فيها دايور من اسبانيا
0: ثلاثة ملاعب
2: اي دايور من اسبانيا هي دومينونت، بما ان لوجيكا خاطر اسبانيا هزت المونديال باستحقاق، واللاعبين اللي حطوهم في الاتاك ولا في الميلو تيران ولا في الديفونس هم معناها بصراحة اللاعبين اللي استحقوا اللي عطاو روندمون بارابور المونديال هذا. راه التشكيلة لوجيك على الاخر.
0: باهي ألاند برغم معناها يتسمى على بكري خرج، نلقاو زادا مش موجود في التشكيله، كمل هداف كيف حارس الراس الاخضر اللي مشى في معناها خدمته بدرجه كبيره، يمكن بريستاسيون تاعو في كاس العالم، وما فماش حتى ملاعب من المنتخب المغربي باغ كونتر.
1: شوف هما لي كريتير كيما قلت لك راهو سا ديبون دي كريتير اللي حطتهم اللجنه الفنيه على مستوى معناتها الفيفا في اختيارها للاعبين واللي افضل لاعبين على في الدوره معناتها اللي تعديت. كمدربين معناتها في قراءه اولى بغض النظر على لي كريتير اللي حطتهم، لان الحقيقه ما عنديش فكره معناتها صحيحة 100% على شنو مالي كريتير،
0: حتى كان موجودين هما لي كريتير، اما هل يتم تطبيقهم 100% مع سورتو فيفا فيها انفانتينو الا اللي معناها
1: مهم علاش احنا وجدين كي تعرف لي كريتير تنجم تقرا تنجم تفهم علاش اختيار هذايا، واذا فما اختيار معناتها ما صارش عليه توافق نفهم لي كريتير علاش.
0: انت عجبتك التشكيله هذه؟
1: كروية من أحسن ما فما، نحكي كروية أنا يعني كما قال مهدي سي اون فورماسيون تري ايكيليبري معناتها، ويعنيش معناتها ما يعنيش اللي موجودين راهم إن ميريت با ديتر موجودين، راهو فهمت لا بالعكس هما يستحقوا يكونوا موجودين في كأس العالم نظرا للمردود الطيب جدا اللي وراوه هالاند على صغر سنه وفي منتخب خليني أقول
0: عنده مدة
1: مغمور
0: مغمور بكأس العالم
1: مش من السنة وعملتين بين البريستاسيون الحارس بتاع الكاب فيرز هذا كيف معناتها كأول تجربة وكذا ويكون عنده فوزي. الحضور هذا الموجود يعني سيبيا الأخرين خاطر بارابورو بوست بارابورو بوست انتي تو كي تجي تشوف مثلا شكون البيفو محطوط غديك
0: أحسن لاعب
1: اي اللي هو شكون
0: رودري.
1: فما خير من رودري في البوست بيفو في الكوب دي موند كان ناخذوه اجمالا الحقيقه ما فماش على الدور اللي عمله وعلى التمريرات الحاسمه في بوست حساس في بوست اللي فيه دويل اللي فيه كونفرونتاسيون ديريكت افيك لو بورتور دو بال وانه يلعب ان سول بيفو على الارجور كل ما كانش يلعب معاه شكون راه ما كانش يلعب كيما نقولوا اسبانيا تلعب 4-1 4-3-3 في كانسول بيفو ما كانش تلعب دو بيفو ان روليور ولا ان ريجيسور تلعب ان بيفو دو روليور بيدري وش اسمه اولمو وراهم رودري يعني في البوست هذيك الكريتير هذي متنجمش تلقى خير من رودري الحقيقة، معنا من عدد التمريرات اللي عملهم مصحاح في بوست اللي فيه دويل فيه انجاجمون فيه كذا تنجم تخسر فيه كورة
0: دونك مستحق. هو زيدا حتى كان نحكيو على الباسيت الناجعة بلوتو ولا الناجحة، حتى اوليزي معناه مع المنتخب الفرنسي تقريبا من احسن الناس اللي عطاو باسيت
1: في البوست هذيك
0: اكزاكتومون. هو ومبابي عاملين معناها
1: كي تشوف انت هالاند هالاند من احسن لي افون سونتر اللي لعبوا كوم افون سونتر. ما عندوش مثلا كريتير دو باس، لكن فما كريتير تاع لو بلاسمون لو رو بلاسمون لوفرتور دي جو لو جو دو تيت كيفاش نقولوا الفينيش
0: معناتها
1: يعني هذه دي كريتير بارابور او افون سونتر اللي لعبوا في الكوب دو موند. هالاند لو ميور يعني ليش قلت لك راه لي كريتير سا ديفير دان بوس ا لوتر وصادي فير زاد العمر كما الكريتير تاع العمر وفما
0: وحتى النجاح على مستوى الفريق زاد راهو مش كيما
1: تلقى
0: روحك في دور متقدم كيما زاد معناها ماكش من من ادوار الاولى في المونديال
1: مثلا كي شوفوا لارير دروا علاش انت سالتني لهنا قلت لي ما فما حتى لاعب المغرب شكون لارير دروا اللي محطوط
2: بورو بيدرو
1: كي نشوفوا
0: المنتخب الاسباني
1: علاش تحط هو ما تحطش حكيمي مار اكزومبل
0: ما تعديش حكيمي
1: اني اون سو بوز لي كيسيون
0: الدومي فينال
1: هذه حاجه من الحاجات هل انه سجل هدف ولا
0: الحقيقه ما نشوف
1: هل انه اخذ دي كارتون فير بلاي ولا
0: مش في مخي برشا اهداف
1: فوالا شفت اسكو لو بوست تاع ريال دروا تدخل فيه الكريتير تاع لي مونتي دو بال تاع لي سونتراج ريوسي
2: تاع الديويل
1: اذا كان نحسبوا لي ديويل نشوف حكيمي راه خسر دي ديويل بار كونتر هذا ما خسرش مش معناتها حكيمي الميريت با دتر في التشكيله المثاليه علاش قلت لك راهو لي كريتير سا ديفير دان بور سالوت. وانا ماذا بيا لهنا حتى الحقيقه من باب الفضول دخلت هكا نبربش نقاش نوما لي كريتير على اساس انه تختار انت التشكيله المثاليه نتاع كاس العالم ما تمكنتش من الحصول عليها لكن بحكم قراءتي
0: الأرقام هي اللي تحدد بتبيع
1: الأرقام لكن وجدين لكريتير ساديفير دان بوستا لوتر وهذا المهم جدا أنه أنا توكي مش نشوف التشكيلة مثالية حسب ما فهمت نصورها لوجيك هذا ما يعنيش أنه فما دوتر جوار ينجم يكونوا موجودين كما حكيمي مثلا يريد دوتر موجود كما شسمه اللاعب المغربي اللي يلعب كما بوست متاع شسمه ليلي غوش الاسمر
0: اللي سجل هداك اسماعيل السايبيري مش
1: البايرن ينجم يكون موجود في التشكيله مثاليه لكن علاش هذا وما تختارش هذا بون اتصور لازم نعرفوا لي كريتير باش نجموا نحكموا
0: المثاليه اللي اختارتها الفيفا دونك المغرب مهدي رغم فماش ملاعبي في التشكيله المثاليه لكن بعد المونديال موجود في المركز السادس وهو افضل منتخب عربي عبر التاريخ يعمل كلاسمون هكا في كاس العالم وفيني افضل ترتيب لمنتخب افريقي بعد نيجيريا كانت كلاسي في المركز الخامس دونك اليوم المنتخب المغربي ومن قبل وحكينا برشا مشى في ثنيه معناها منتخب عالمي ما عادش نحكيو على المغرب رانا نحكيو على منتخبات شمال افريقيا والمنتخبات الافريقيه.
2: المغرب في الاعوام السابقه خدمت على روحها بالباهي وتو قاعده تجني في ثمره العمل نتاعها والعمل متواصل. ما تنساش اللي المغرب المونديال الجاي راهي باش تكون بي اورغانيزاتور مع البرتغال واسبانيا دونك قاعده تجهز منتخب عالمي باتم معنى الكلمه قاعد يتحسن ومعناها هذا شرف كل العرب الكل ولا فارق الكل واللي عندنا في اللي معناها كلاسمون سيزيام مونديال هذا ما سي با دوني ا تول مونت والمغرب قاعد يخدم في خدمه ومتواصل خدمه والنتائج قاعده تجي باقي لنا الديبا قاعد مفتوح ندخل توا على الصحافه المغربيه توا اسكو معناها كانت الاكسبيريونس نتاع وليد الرقراقي خير من محمد
0: وهبي
2: خير ولا شكون كيفاش وبالرغم التحفظ والناس تقول اللي المنتخب نتاع محمد وهبي كان اوفنسيف برشا ورا برشا كوره بقينا نتيجه ما عملش نتيجه كيف ما اللي عملها وليد الرقراقي في المنتخب ما تعرفش اللي الرقراقي كاتريام مونديال دونك الاكسبيريونس تاع المونديال اللي فات لوجيكمون المونديال اللي فات خير من المونديال هذا المنتخب المغربي
0: على مستوى ترتيب على مستوى الكلاسمون في المونديال حسب رايك ولا على طريقه اللعب انت كمهدي تفضل يمكن ستيل دو جو اللي كان يعتمدوا وليد الركراكي متحفظ برشا ولا الفيرسيون نتاع محمد وهبي اللي ريناها معناها بصراحه مشيخ برشا ناس على مستوى الكره
2: انا عجبتني الفيرسيون نتاع محمد وهبي بصراحه فهمت عمل المونديال اكزامبلير
0: ما خافش
2: في الاخر في الاخر ظاهر في
0: راس ما وساعات الفوارق هي اللي تخلي
2: في الاخر هذاك هو اللوم عليه في المباراه الاخرانيه اللي معناها ورا برشا تحفظ ولي هذيك سي كونتر ناتور نتاع جوريت الجروب اللي عنده هو منتخب ظهر بيدونتيتي نتاع يمشي القدام تلوع نتاع لي لاتيرو يبريسي الفوق واحد هذا كله ما شفناهش كونتر فرنسا دونك هذايا علاش لاموه برشا محمد وهبي بقينا ككورة فون جو المنتخب تاع محمد وهبي خير برشا من منتخب تاع وليد الركراكي
0: شنو رايك انت تشاطر الراي ولا لا ولي لاموه بصراحه مقويكم ولا شخصيه معناها الراجل شوفوا وين وصل ش عمل وكيفاش مقارنات هي تجوز بالطبيعه على الاخصائيين الناس اللي تفهم وتعرف تحكي في الكوره معناها ما توليش الديبا مبني على امور شخصيه اكثر منه معناها امور قراءه في اللعب لكن زيدا معناها الناس هذوكم احمدوا ربي على عندكم غيركم انا باش نحكيوا عليه قداش طاح في الكلاسمون حمزه تيم ركراكي ولا محمد وهبي شبيك سكت هذا كل
1: ولا محمد وهبي سي كان فو بروبليم بالنسبه لي انا الحقيقه المغرب تخدم على ديما انا باش نرجع لكلمتي
0: شوف
1: فما بروغريسيون فما كونتينياسيون او نيفو دو بروجي نتاع المغرب في كره القدم المغربيه بدا مع محمد الركراكي
0: وليد
1: الركراكي وتواصل مع محمد وهبي وليد الركراكي بدا في البدايات فانت في لي برومي با في البروجي ونجح فيه على مستوى معين وصل للاهداف اللي كانت محطوطه في نهايه الاهداف هذيك وبدايه اهداف جديده تتطلب انه يكون ثم انوتر بروفيل كومبليمونتير جدي بيان لما فعله ركراكي كان موجود مع محمد وهبي وهذا يفسر ديجا التواجد وقت اللي ركراكي كان موجود على رأس المنتخب المغربي محمد وهبي كان موجود على رأس المنتخب المغربي U20 دونك تفهم انه تواصل في البروجي بنفس بأشخاص يكملوا بعضهم ما بين ان اسبري كان براتيكمون ايكيليبري ا توندونس ديفونسيف مع ركراكي شفنا ان اسبري براتيكمون ايكيليبري ا توندونس بلوز او موان اوفونسيف مع محمد وهبي هذا يفسر التدرج او التطور في البروجي في الاداء المنتخب المغرب وهذا كل راهو يمشي وجدين في اطار التحضير لكاس العالم اللي باش تتنظم في المغرب ان شاء الله جاية واللي انا واحد من الناس انتظر انه باش تكون فرصة والبوت فينال او خليني نقول لوبجيكتيف فينال تاع المنتخب المغربي هي اخذ او فوز بكأس العالم المغرب في المغرب دونك يمشي البروجي في الاتجاه هذاك هذاك علاش انا قلت لك المقارنة ما لا ارى مقارنة ولا تجوز في حقيقة الامر لانه ثم تواصل على مستوى مشروع كروي كبير قاعد يتحضر في المنتخب المغربي ومنذ سنوات لانه تواجد الركراكي وتواجد محمد وهبي ليس من باب الصدفة هما كانوا متواجدين من قبل من اول ما بداية البروجي هذا كان موجود لهنا هذا كان موجود لهنا نهاية مرحلة تعدينا يزم يتعدى الاخر افيك ديجا لانجيكسيون متاع لاعبين من الأوفان في منتخب المغربي للأكابر توا في الكوب دي موند هذية ما كانش من باب الصدفة بالكل
0: مخدومة الأمور وبروجي تم واضح. اعتماده من مدة طويلة
1: ولا هذا واضح لكن باش نقولوا احنا العرب فينا ديما وهذه معناتها ان شاء الله انا متاكد انه في البيلون فينال اللي تخدم براتيكمون تو في المغرب وصار وكذا واكيد راهم عملوه فما النقطه هذه نتاع انك وقت اللي تخدم مشروع نتاع منتخب وطني انك تبنيه على لاعبين معينين وقت اللي يتضربوا او تتحرم منهم تولي تلقى روحك اوبليجي باش تبدل لو بلان جو نتاعك وتبدل كل شيء. ليل تسهلالا اللي تلقى روحك بلوكي كونتر منتخب, وهذا اللي صار مع المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي. لانه المغرب لو كان جاء بنجومه وبلي فورماسيون تيتولير بتاعو اللي بدا به كاس العالم ما كانش يخسر مع المنتخب الفرنسي, ونأكد لك هذا. لانه احنا كنا ننتظروا الناس كل انه باش نشوفوا منتخب مغربي يعمل ماتش كبير برشا مع فرنسا وبوتيتر يربح المقابله, لكن تفاجأنا كلنا, تفاجأنا ميم حتى بالبلان جو الاكسيون جو بتاع المنتخب المغربي ما كانتش ماهيش هي كما بتاع العاده. هذا يفسر علاش خاطر وقت اللي شفنا المدرب كان محروم من خاصة اللي كنا نحكيوا عليه
0: سايبيري اسماعيل,
1: فوالا من اسماعيل تحرم منه. وراو كي تبدل وقت اللي تحرم منتي من لاعب ترسيلك تبدل البلان داكسيون بتاعك والبلان جو بتاعك, سي نورمال باش تلقى ديفيكولتي دادابتاسيون. وهذه نقطة الضعف الوحيدة اللي كانت على مستوى المنتخب المغربي, انك كي تبدل البلان جو بتاعك لازم اللاعبين بتاعك يكونوا متعودين على الشيء هذا او متدربين عليه او قارين حسابهم فيه دوفاسو انه حتى كي تبدل ما تحسش روحك اللي انت متبلوكي والا ضعت شويه في التيران. دونك نتصور في البيلون انه هذا اخذ بعين الاعتبار باش انك تكون على مستوى منتخبات عالميه وتولي موجود كمنتخبات عالميه موجوده كيما اسبانيا. احنا شفنا اسبانيا لعبت الكوب دي مون الفينال ووصلت ماركيت من غير احسن لاعب عندها اللي هو لها شو اسمه
0: لامين يامال.
1: لا لا لا كنا نحكيوا عليه في الاوف
0: توريس.
1: اي دونك ومالغري سا ما لقيناش اسبانيا ضايعه, هما لقيناش اسبانيا متبلوكيه, بل بالعكس لقينا اسبانيا توجور اليكزيست سور تيران امبوز لو جو نتاعها, يوريك انه راو لو سيستيم دو جو وفكره اللعب والاكسيون دو جو ما يزمش تكون مبنيه على لاعبين. ثم مبادئ تاع لعب, فما دي برانسيب دو جو كو تو الموند يبارتيسيب كو تو الموند يكونوا موجودين. وقت اللي نحي مهدي ونحط حمزه ما نحسش انه ليكيب طاحت ولا تبدلت.
0: هذيك المشكل هو ساعات
1: يلزم, وانا متاكد ان المنتخب المغربي اخذ بعين الاعتبار النقطه هذه بالذات اللي عملت له مشكله في وقت خليني اقول الحظ ما كانش الى جانب المنتخب المغربي في كوب
0: مونديال
1: ماتش فرنسا مالوروزمون. لكن هذا ما يعنيش انه قاعدين نشوفوا المنتخب المغربي.
2: حبيت نرجع لزاده باش الميريت نتاع ناس كره وبين وهبي و راجريكي, فما خدمه كبيره خدمها طارق السكتيوي. فهم في الاولمبياد وديتي 3ييم في الاولمبياد, وفما نوايو كبير برشا من الصغار اللي طلعوا
0: من 2006 ولا 2007.
2: دونك هذوكم طلعوا منهم للليد
1: للسينما. ما جاش اعتباطي
2: فراغ, ما جاش من فراغ,
1: ما جاش من فراغ
2: استراتيجي.
1: الناس خذات على روحها خاطر شفت انت وقتاش تقرر انه المغرب باش تستضيف كاس العالم 2030 وقتاش؟
0: ما عندهاش برشا,
2: ما عندهاش برشا
0: 6 شهور. هما
1: ما عندهاش 6 شهور, اما قاعده خاصه عن طريق رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم اللي قاعد صافي اكثر من 5 سنين وهو يحضر على مستوى الكاف والفيفا باش ياخذ دعم وياخذ الموافقه لاستضافه كاس العالم, وزاد على مستوى الفني وقت اللي تبعثت خدمه ديجا من اللي جابوا وليد ومن اللي جابوا ديجا من قبل وليد شو اسمه اللي جانا
2: رونار
1: وحيدها وحتى مدير فني للمنتخبات الشبان بتاعهم فرنسي كان معاهم, كانت ثم اونيكيب بون انا نقول اجنبي وكذا, لكن على الاقل فما نية متاع انه جبنا الناس هذوما باش نبنيو مشروع. المشروع هذا تحطت لي باز متاعهم مع الناس هذوما وتحطت لي اهداف لانها اهداف على طويلة المدى ومتوسط المدى خدموها وتوا قاعدين ماشيين وسور لابون بيست. سور لابون ولابون بيست راهو. برافو ان شاء الله احنا في تونس. اي بوركو با
2: نعملوا كيفهم
1: وخيرهم. كابابل راهو.
0: زعما ياسر تحلو.
1: لا وجدين صدقني. الكفاءات التونسية تشرف
0: موجود. يعطينا شكون نجم يقدر العمل هذا ويخلي الفرصه
1: للعمل
0: هذا. باش نحكيو ديجا على المنتخب الوطني التونسي فقط، نكملوا مع الكره العالميه. مازالت ما ولاتش الامور رسميه 100%، لكن الكاف طرح فكره انه الكوب دافريك الجايه باش تولي ب 28 منتخب، ما عادش ب 24 منتخب. وحسب الكلام اللي قال انه راهو معناه بطلب من الاتحاد المصري لكره القدم 64 هذايا ما نحبش خم فيها انا، ما الحكايه هذه بصراحه. اما كاس افريقيا مره في الاربع سنين 28 منتخب،
2: هي مره في الاربع سنين برشا بصراحه.
1: كل ما باش تزامن
0: معكم جيمون داي صحيح،
1: يعني باش تلقى في عام كونفرونتي ما بين كوب دو موند كوب دافريك وفما لابس دو تون بيناتهم تاع راحه براتيكمون اكزيستون، ما فماش مع البطولات
2: صحيح.
1: المحلية مع المسابقات الإفريقية مع مسابقات العرب،
0: نستنيو الإعلان الرسمي شنو باش نمشي يتقال فيه. ما خليتوش يكمل الجملة نتاعو، ها بدينا
2: لا لا
0: خليه يكمل الجملة نتاعو وبعد يقول أيوا
2: دونك. بالنسبة راه برشا بعيدة معناها يعني بصراحة، في أربع سنين باقينا نجمو نخدمو. عندنا هي أبارتير من 2028 راه سقط عامين، من بعد أبارتير آخر مرة بتصير 2028، من بعد ابارتين من هكاك تولي 4 فهمت، بعيده شويه. ما مازلنا نشوفوا سافا دوني كوا فرصه للفرق باش تخدم على سور 4 مش سور 2 كي تعيط للسيليكسيونور تكلفه تعطيه ان بروجي تعطيه سيليكسيون باش يخدم لك باش يخدم لك على كوب دافريك ومونديال. دونك عنده اريحيه نتاع اربع سنوات باش حضر فيهم باش يعمل لي ستاج نتاعو لي ماتش اميكو، عنده معناها فرصه باش يحضر ياخذ برشا وقت خاطر ودبيكرا ولي سيليكسيونور عندهم برشا مشكله كبيره برشا، هي معناها في لما نجوريتهم
0: فمش برشا وقت باش يترينيو
2: وقت نتاع لي ستاج اكثر على اللعبه راهو
1: في اربع سنين راك ما تنجمش تو با غاردي لو ميم افيكتيف
2: كي تبدا
1: في اربع سنين
2: تاخذ جينيراسيون صغيره تنجم تو هذوما جوريت اللي في اسبانيا
0: اللي يخليوه ياخذ جينيراسيون صغيره ويصبر بها اربع سنين.
2: تو هذوما الاولاد اللي في اسبانيا هذوما اي سون با كابابل باش يعملوا كوب دو موند اخر.
1: ليه سون كابابل؟ ليه شوف تو ديبون راهو علاش قلت لك شفت هي ديجا زياده عدد في منتخبات افريقيه او عالميه، هو شنو الهدف من علاش يا خويا علاش تحب تزيد انت؟
0: باش تمس اكثر منتخبات وتعطي فرصه اكثر وهي حمله انتخابيه نراها هذيا اكثر منه كل شيء. اي بالطبيعه
1: راهو كلها مرتي يعني كان باش نخمو فنيا ناكد لك اللي الناس المسؤولين الاقتراح هذايا ماهوش نابع من لجنه فنيه.
0: ناكد لك نستناو هلا نستناو مش او اكثر من مره راهي طرحت الحكايه وقالوا عليها ليه وكوب دافريك تتلعب في اوقات مش اوقات اخرى معناها تبدلت وبرشا حاجات كل مره
1: حاجة الكاف نشوفوا شنو الكاف اون سيبوز الكاف تقول لي باش نزيد عدد المنتخبات ونلعبها كل اربع سنين. انت تتصور الفيفا الفا اكسبتي
0: سا ديبو عندها مصلحة ولا لا؟
1: باش تكسر ليه انت حتى او نيفو ماركتينغ اذا تضمن
0: امور فيفا ما عنديش فيهم ثقة.
1: شوف الحسابات كلها راهي ماركتينغ ماهيش حسابات فنية. ايش
0: قلت لك عندها مصلحة ولا لا؟
1: ما كيفاش نقولوا ما تتصادمش مع مع مع لوغان فينونسي
0: نتاع
1: نتاعك وما نعرفش
2: فما سيدام حتى نتاع بوفور
0: لا لا كلام مش يسكروا الموضوع
2: ها نقول لك داير فما سيدام بين الكاف والفيفا انا نقول لك داير وانفانتين وما تغشش برشا لرئيس الكاف والسبب فيها هي فاست الاربيتر
0: لا عدارينا موتيسيبي قال هذه امور داخليه هاي تصريح امور داخليه معناها
2: ما حب ما حبهاش انفانتينو كيفاش يعطيوها
0: البلاد وما ندخلوش معناها اي ما حبوش يرضيوها كوبيرب اوكي. اما بالنسبه للحكم سامحني قل لك كنت متعاطفا مع الحكم الصومالي عمر ارتان وسعيدا عند ترشيحه للتواجد في كاس العالم لانه افضل حكم في القاره ونحن فخورون به. قرار منعه من دخول الولايات المتحده الامريكيه هو قرار سيادي بناء على قوانين الدول وسيادتها وسنستمر في دعمه ودعم باقي الحكام. ما قال حتى شيء بعيد على كلام انفانتينو
2: مش ما قالش مش ما قالش هو عمل علاش خاطر انفانتينو ما حبش كونه رئيس الكاف يسمح للاربيتر ذا باش يزفر في الاوروب ظهر له كانه مش هو وفيكتيفمون صارت كأنه معناها رئيس اليوفا والكاف
0: ما بعرف
2: جاوزوه فهمتوا وي لون تاكلي معناها بطريقه
1: هو فانتينو توا الى بيردو براتيكمون لي فوت
2: صحيح
1: الى سامباتيز نتاع معظم الفرق الاوروبيه مش الافريقيه
2: على راس الجامعه الالمانيه
1: فوالا
2: تو الجامعه الالمانيه
1: مع رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم مش مع مش مع رئيس الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد الافريقي التدوينه نتاعو سياسيه بحته كلام شعبوي يعني هاني كي سويسرا لاني معاك لاني ضدك فهمت لكن مشكلته شكون يا اخي تو انت حكم افريقي باش يمشي يزفر في بطوله اوروبيه بار بوفوار دو لا كاف
0: لا اكيد لا خريني هو ذاك باش تتلم الامور باش ما تخرجش على السيطره
1: تولي
0: حاجات اخرى
1: الميساج واضح من من من الاتحاد الاوروبي الميساج بيان بيان بيان كلير لافانتينو
2: كان ينجم ما يمشيش معاهم في الموضوع او رئيس الكاف
1: سي نورمال هو ليه
2: ومهوك
1: لا يشتكي الراعي ولا يجوع الذئب بالنسبه لرئيس
0: الكاف يلا بعد شويه نحكيو على كورتنا التونسيه عنا برشا ما نحكيو اكيد خاصه على مستوى الميركاتو فاصل موزيكا ومازلنا رجعنا معاكم في ملا كوره

0: والكفوري وصلنا لل 11 و10 دقائق. احنا نحكيو في ملا كوره. قبل ما نحكيو على الكره العالميه خلينا نبدلوا الاجواء بمهرجان كارتاج. المره هذه مش صابر باعي حمزه، ما نتصوركش تعرف الاغاني نتاعها. الفنانه انجيليك كيجو من البنين، واكيد التفاصيل ناخذوها في المباشر مع زميلتنا كوثر البديوي موجوده في الحفله. كوثر مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك وجدين، تحيه ليك ولضيوفك في مر الكوره. ما نبعدوش برشا على الكوره. الفنانه البنينيه انجيليك كيديو غنيت في كاس العالم 2010 بتبيعه بعد اغنيه شاكيرا الشهيره، وغنيت زيدا في حفل افتتاح كاس افريقيا الاخيره. دونك عندها شويه في الكوره، عمرها 66 سنة في الحقيقة، لكن ما يظهرش عليها حتى تعرف يعني فنانة كبيرة ملقبة بفنانة افريقيا. عندها 5 ايوارد، تتصور انت معناها عندها على البوماتها 5 جرامي ايوارد ربحتهم انجيليك كيجو. هي في الحقيقة كوريغرافيس، هي مغنية جاز، هي مؤلفة وملحنة، تغني غوسبيل، تغني جاز، تغني لاتينو امريكا، هي موسيقى العالم في الحقيقة بكل اللغات، بلغة البلد البنين، بالامريكية بما انها مقيمة في امريكا في الولايات المتحدة وزوجها امريكي، وبالفرنسية لانها عاشت فترة طويلة تقريبا 15 سنة في امريكا. بدايتها كانت اعادات للفنانة كان تعرفها شهيرة مريم ماتيبا، كذلك بيلا بلو الفنانة التوغولية بدأت إعادات للفنانة الكبار هذا، ثم تعرفت خاصة في 1983 وقت اللي سافرت لفرنسا وعملت ديز ألبوم مع ملحنين ومؤلفين كبار. ثم المسيرة الحقيقية لأنجيليك كيجو 98 انطلاقتها وقت اللي هاجرت للولايات المتحدة، كما قلنا عندها 5 جرامي أوردز. هي في 2017 تم اختيارها من ضمن المئات الامرأة اللي عندها يعني بتقولها عندها تأثير في العالم، مئات المؤثرة في العالم. هي سفيرة اليونيسيف منذ 2002، كذلك 2004 عملت الحفل الشهير للفنانة هذه وماج وقتها للبطل والمناضل جنوب افريقيا نيلسون مانديلا، عملتها مع بيتر جابريال الفنان المعروف، كذلك مع يوسون دور الفنان السنغالي الكبير. غنيت في المسارح الكبرى في العالم وحدها، وكذلك مع المشاهير غنيت مع أليسيا كيز، مع أندريا بوتشيلي التينور الإيطالي، غنيت مع ستينج، مع كاتي فيري، مع عديد الفنانين اللي غنيت معهم. وحفل دكار كذلك هو أفريكا لوب، هذايا حفل خيري مع يوسون دور كان لجمع التبرعات للمصابين بالخليزيز بالملاريا. وكما قلنا غنيت في كأس العالم وغنيت في كأس افريقيا الأخيرة، وأشهر أغانيها في الحقيقة فيفا، مش فيفا فيفا الكورة وإنفانتينو
0: هذيك مخي وين مشين
1: أغنية معروفة فيفا. غنيت كذلك جون، غنيت كليريني مثلا مش نسمعها، غنيت كذلك غنيت هوب، غنيت جيليا، غنيت لإفريقيا للسلام وللحب في إفريقيا. تقريبا عندها نص ساعة الفنانة أنجيليك كوتجي وجدين بثلاثة ملابس، بدأت الحق بالستيل أفريكا ثم الستيل أمريكا، روب ساتيني
0: روب، برشا فلوس على الحوايج يا كوثرة،
1: برشا فلوس على الحوايج، بتبيع ثلاثة ملابس لحد الآن. والسهرة مازالت كبدات، وبين أنغام جديدة عملت أوماج للوالدة نتاعها اللي غادرت الحياة في 2005، أوماج لبنتها كذلك عمرها 35 سنة وعايشة في الولايات المتحدة، تغني لإفريقيا للحب للسلام. وهذه تقريبا سادس أغنية لأنجيليك كوتجي. الحفل بدأ العشرة بالضبط وإن شاء الله ينتهي نص الليل إذا كان حسب البروغرام بتاع الفنانة الكبيرة أنجيليك كاجو. ومازلنا مستمرين
0: برشا جمهور في السهرية،
1: والله جمهور متوسط وجدان، ماهوش الجمهور الكبير، تقريبا 2000 وشوية الحضور، ماهوش هذا يعني جمهور، ما بتعرف جمهور نخبة، برشا أفارقة حاضرين، برشا كذلك أوروبيين. تعرفوا الفنانة هذه دارت مسارح أوروبا، غنت في روما، غنت في نيويورك، دونك عندها جمهور. شوفوا برشا جماهير من إيطاليا من فرنسا قاعدة حاضرة، وإلي هي فنانة نخبة، وبرشا من الجالية التونسية طلبة ومقيمين من إفريقيا حاضرين لنا وقاعدة تمتع في الحقيقة. حتى الجمهور اللي حاضر قاعد يتفاعل معاه، كما قلنا عدد ما يتجاوز 2500، لكن تم التفاعل بين الفنانة البنينية والجمهور الحاضر كما قلنا منذ انطلاق سارة. تعرف انت الجاز معناه العباد تتحرك، وأغاني البوب كيف كيف، والنجمة البنينية 66 سنة وجدين كانت تشوفها تقول 20 سنة، معناها حركة وشوع على المسرح، وكما قلنا كوريغرافية ممتازة. دونك نفس الإنرجي اللي كانت فيه في السنوات 90 لحد الآن 66، وزادت محافظة على طاقتها وعلى نشاطها على المسرح. هذه مداخلة أولى، بعد شوية نعطيكم ربما في مداخلة ثانية على أجواء الجماهير، وربما يكونوا حاضر معنا بعض الجماهير اللي حاضرين وقاعدين يدعموا في الفنانة أوجيلي كيدجو.
0: نستنيوك إن شاء الله كوثر بعد شوية تكون حاضرة معنا. استمتع بتبيعة أكيد نسمع في الأنغام، وتبارك الله معناه صوت واصل حتى لهوني في عمر أكثر من 60 سنة، وهي فيزيكمو على البوديوم معناها ماشية الأمور. دونك ما عادش نلومو على ديلا فوينتي، أو فما بتبيعة فنانة هي استعراضية داخل في خدمتها باش تكون بتبيعة في كامل لياقتها البدنية، وإحنا تتسويتش نمشي
2: وكورتنا.
0: كورتنا شنو هو ناس يا روحي فيش فوق 60 مازلت ما وصلتش لل 60.
2: ايه انت توكي عملت المغرب، انت عامله بروجي وتحضر ان شاء الله.
0: انا ما زلت ما وصلتش لل 60 راني، اما نفس روحي الحمد لله نعمل في شويه تمارين بدنيه باش نقعد، باش نجم نجيك في فورم نهار الخميس.
2: لا ما يعرفش واش دازا غروب ولا اكثر رياضيه
0: في الوسط معاك ومع حموده بن سليم اليوم عامله بوز هكا، فماش برشا بتبيعها برشا هكا ديو ديبا في الديبا نتاعنا. يلا نحنا باش نحكيو على المنتخب، وقبيله وقت عطينا كلاسمون نتاع المنتخب المغربي، قلنا الكلاسمون اللي عملوا منتخبنا الوطني التونسي بعد المشاركه الكارثيه في المونديال، يطيح ب 12 مرتبه يولي في المركز 57. بتبع هذه الخبر مش جديد، وحنا في اطار اللي قعد من المونديال بتبيع كيما حكينا على منتخب عربي وافريقي عامل احسن كلاسمون. منتخبنا الوطني التونسي قبل الاخر كمل المونديال وهبط ب 12 مركز المرتبه 57، وهكذا ظهر لي مهدي حمزة. مهمة معين شعباني القادمة مش بش تكون سهلة، يطرفاني ديما نذكره بقيادة معين شعباني المدة

0: هي سي دي جون كومبيتون اللي عملوا باركور باهي مع معناها في المغرب دونك لوجيك برشا
1: معناها في تبركي
0: ان شاء الله ربي يوفقهم. احنا تو ما انا من غير ما نعلقوا الناس تخدم على رواحها يختاروا المجموعه نتاعهم يحطوا البروغرام نتاع لي ماتش نتاعهم نتاع لي ستاج نتاعهم شكون المجموعه اللي باش يدخلوا بها وان شاء الله تونس ديما نحسنني لا احسن ان شاء الله تنسينا في الخيبه ذي نتاع 2026 تاع المونديال هذا.
1: هو باش نتيحوا في المقارنات اكيد جدا باش نشوفوا بعد شويه كي تبداو تصفيات كاس افريقيا باش نرجعوا البلاتوات مع عوده السيزون باش نرجعوا نقراو ولا نسمعوا ونشوفوا اكيد مقارنات مع سامي ترابلسي مع جلال القادري ديجا احنا في وسط كوب دو موند مع صبري لاموشي وقعدنا نتحسروا على اللي كنا بين قوسين ننتقدوا فيه وطالبنا بالمغادره نتاعو بعد كوب عرب معناها كاليفية وكوب دافريك كيف كيف توا يرجع مدرب تونسي بعد معناها الباساج البرقي نتاع إيرفي رونار. معين شعباني أكيد مستانس هو بالنقد مادام كان في جمعية كبيرة في تونس احنا نحكيه خاطر نعرفوا كورتنا ونعرفوا التنبير نتاعنا. المغرب زادة كيف كيف راهو شبع بالتنبير مستانس معناها عنده شخصية كمدرب. أما مع منتخب وطني راك المرة هذه ماهيش نفس الإطار كما تكون معناها مع جمعية
2: أكيد ماشي بيدها. لكن شوف خليني نبدأ ساعة بستاف وإحنا ماشي كما قلت لك قبيلة في الدخلة متاعنا على مستوى المبادرات وقلت لك تحس فما حاجات ماشية في البوزيتيف قاعدة تصير إن شاء الله تتواصل إن شاء الله تتأكد. الاختيار على أنه يكون تونسي على رأس المنتخب الوطني كرة قدم هذه حاجة بالنسبة لي أنا حاجة بوزيتيف وحاجة محمودة ومشكورة جدا وهذا كان يلزمه يكون خاطر كما أنا نمن به كما يقولوا ناس جدودنا ما يندبلك ينظفرك.
1: أنت مع المدرب التونسي
2: أنا بالنسبة لي أنا وما فهميش خير من المدرب التونسي
1: لو يجيب ملعبة محلية
2: لو يلقى لبون تيران الكونفور اللي تعطى للأجنبي ينعرف قاعد نقول لو يلقى لو بون تيران اي لو كونفور اللي تعطى للاجنبي خاطر التونسي احنا ديما مرمدين ونقولها في بلادنا ديما مرمدين حتى كي ناخذوا فرصه ناخذوها بتمرميد ومالغري كو لا كومبيتونس تونيزيان مشهود ليها وهاو اكبر دليل وقت اللي يخرجوا مدربين توانسه البرا بالديفوات نتاعنا تلقاهم هما لي ميور دي ستاف اللي موجودين في البطولات العربية والإفريقية اللي يمشي ونشطوا فيها وهذا معلوم. كي نشوفوا احنا اكثر مكونين على مستوى المدربين على المستوى الإفريقي في الكاف ولا المعترفين والمعتمدين من الفيفا هم توانسة ظهر لي المساج واضح. انا شنو نقول نعطيونا يا سيدي اغزر التونسي كما تغزر الاجنبي اغزر له احسبوا بول مش معين اغزر له بول
1: ما لا اسم اخترته
2: اغزر له سيباستيان
1: جان بول غوتي
2: بالحق اغزر له كريستوف اغزر له هكيك ما تغزرلوش معين وتعامل معاه على اساس هذاك وبعد تو نحكيو
1: هذا يكون زاد للزملاء المحلين والمدربين
2: ايش اقول لك بالنسبه لل لا كونديسيون بريمير بتاع توت ريوسيت تعرف شنو هي في ستاف هي لا كوميونيكاسيون
1: أيه. وقت تكون الكوميونيكاسيون
2: هذاك علاش ان كوميونيك بيان مش كيسيون انهم يتحيوا ويزكيوا
0: حمزه حاجه باهيه اللي تو في المنتخبات السابقين رام ستاف يحطوه لكم هم ما يجيبوش ستافيت
1: ليه يختار الاسيستون الاول وموا معاه
0: قبل معناها اللي تحطوا كل حطهم في الفيدراسيون لا مره هذه حطتهم الفيدراسيون قبل
2: مره هذه سي مره
0: لا مره هذه لا
2: فهمت علاش
0: باستثناء سيسمو لاموشي جاب زوز مع ثلاثه ذوما بون
1: هاي وكان المعدل البدني ذاك اللي هرد
2: هي
0: اما بالنسبه للقبل المنتخبات السابقه الكل
2: ما كانوش يختاروا كان يتحطوا هذه حاجات قلت لك وجدان من مؤشرات تحسها بوزيتيف طيبه تقول اوني سور لا بون فوا صحيح فما بارت بوكو دوتر شوز اللي ما نعرفوهاش بار اكزامبل بالنسبه لي انا شنو هو البروجي شنو
1: نستناو بالطبيعه خاصه كيفاش بريباراسيون
2: للماتشوات
1: للماتشوات هذوما
2: اللي قاعدين معين وكذا وحطيته اي معين سي معين كيف فير لو بروجي وحده
1: لا
2: ولا سي تان بروجي
1: انترناسيونال

0: ناسيونالي باش يكون خارج من اداره فنيه وطنيه، شنو باش تكون علاقه معين مع الاداره الفنيه الوطنيه؟ هل انه باش يكون ثم كما كنا قبل هذه وحده وهذه وحده، ولا باش تكون فما اداره فنيه قاعده تتبع تراقب تاثر تحمي تكومونيكي؟ يعني باش يكون فما دور اكبر للاداره هذه مازلنا ما نعرفوش الحقيقه، لكن حسب ما نشوفوا
1: متفائلين خير اقل حاجه.
0: انا شوف اللي صار في الكوب دي موند صحيح فضيحة وكذا، لكن بالنسبة لنا والترتيب اللي وصلنا له تويكا على المستوى العالمي وكذا رب ذرة نافعة
1: إن شاء الله
0: نشوف
1: إن
0: فيها باه إن شاء الله ما نكونش نحلم. لكن الحقيقة حسب الناس اللي موجودين توا في الإدارة الفنية الوطنية نتصور إنه فما قراءة صحيحة وفما معناتها أخذ ما نحبش نقول دروس ولكن أخذ بنتائج الكونستا اللي تعمل وتحس إنه فما ديبا ماشية في الطريق الصحيح. إن شاء الله معناتها يواصلوا، وإن شاء الله أنا واحد من الناس من الفنيين التوانسة اللي إذا باش نواصلوا هكا يلقاو مني كل الدعم وكل التشجيع، وإن شاء الله ربي يوفقنا معناتها إن شاء الله.
1: ان شاء الله نبداو في سبتمبر مع مباريات الخاصه بالتصفيات اللي تهم كاس افريقيا، خاطر مهم جدا اكيد كلهم موجودين في الكوب دافريك معناها اوموا مينيموم هذه حاجه معناها ما نحبش نحلم بعكسها. الناس بعد الكوب جومات قالت لك صعيب كان تعديو الكوب دافريك معناها مع كامل احتراماتنا.
0: ملاحظه قبل ما مهدي يجاوب على السؤال هذا، راهو اذا باش نطيحوا في انا اقول فخ المقارنات او نقارنوا بريود معين بريود شسمه بريود فلان بريود اكس ما راهو اغزر راهو يلزمنا نخرجوا من الكونتكست
1: كومبليتمون. انت عندك شك اللي احنا مانيش نتيحوا في المقارنات اكيد
0: إذا
1: جدا
0: طحنا فيها
1: مش احنا معناها هو في اطار التحليل
0: حتى في اطار التحليل
1: احنا لو مينيموم هنا بعاد على المغرب وقارنا بين زوج مدربين.
0: اذا تحب نحكيوا على التحليل الرياضي السليم والصحيح يلزم يكون عندك البروجي قدامك.
1: لا ما نحكي
0: إذا ما حدك ما لا أنت تو سمحني المحلل الرياضي إيش معناته هو محلل مش كرونيكار
1: نحكيش عن كرونيكار نبالي
0: نحكيش على ذلك نحكي على محلل رياضي. المحلل الرياضي يلزم يكون محايد ويعطي نظرة تحليلية رياضية كروية صحيحة للواقع اللي شافه.
1: خليك في الكلمة هذه أما احنا ان شاء الله نقعدوا حيين بخير اكيد من هون لسبتمبر وقت يقلبوا المباريات وبعد ما يتلعبوا الماتشويتا تو نشوفوا ونوطوا نسمعوا
0: راي
1: نتاع العباد اللي باش تقولوا تاع مقارنات.
0: لا لا ما نحكيش على المباريات
1: تبدو تجاب الليستات وباش تبدو
0: هو علاش قلت لك انا اذا باش ندخلوا في الدوامة هذيك رانا باش نهلكوا الدنيا. لا يلزمك تبعد
2: حسب راينا توك هو سي تخلى الشك مو هذاك بعد البريستاسيون اللي عملناها في المونديال عادي برشا لوجيك راي ديفيت تدخل الشك في وسط الجروب نفسه تاع جوريت في وسط سبورتيرات في وسط المسؤولين في وسط الستاف ديفيت هكاك هذاك الشيء يصير. توا احنا باش نبنيو بجديد عندنا اتو باهي دوز اتو حاجتين باهيين اللي تلعب في الفافور نتاعنا بالستاف هذا كونوا على دراية كرة قدم الافريقي يعني معين ملعبش ملي جوار يلعب مع الترجي
1: مش غريب على الافريق
2: لجوار الافريق وتوا كمدر وعنده اتو اخر كونوا على دراية بالبطولة التونسية وباللاعبين كل ما نصورش كان معين ما يعرفش اللاعبين الموجودين في البطولة والموجودين زاد البر التوانسة الكل نعرفوا بعض دونك هذا سيانا تو يعطيه ديجا يربحوا في بارشا وقت في الخدمة يعرف امكانيات اللاعبين يعرف شكون اللاعب الواعد اللي بعد زوز عامين عام نجم يترشق نجم يعاونه يعرفهم هذوما كله عنده لي ستاتستيك وعنده باز معناها الاداره الفنيه الكل عندها معناها
1: الداتا
2: كامله دونك هو يفا بارتي في على الباز هذيا باش يختار المجموعه نتاعو اللي باش تمثلوا على الاقل في زوز مباريات هذوما
1: بعد
2: يعمل برنامج
1: نتاع الستاجير معناتها الاخير ينجم نشوف لعبه
2: بعد يزيد يشوف
0: لي تحكي هكا انا كي
1: بعد اخبار بعد اخبار 11 ونص اكيد باش نحكيو في
0: بعد
1: الاخبار اخبار مو اخبار نحترموا توقيت بزيل تحب تزيد تحكي في الاخبار بزيلش نحكيو على الترجي التونسي والنادي الافريقي والانتدابات والمدربين بعد الاخبار.
3: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مال لا كورة. مال لا كورة. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
7: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
8: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير عفوا خاصا يشمل 2439 سجينا. ولاية القفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير غدا الجمعة. في القصرين، تدخل ميداني للجيش والحرس الوطنيين لتزويد أهالي بودرياس الحدودية بالماء الصالح للشرب. ارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحراق إلى نحو 4400 هكتار منذ مطلع ماي 2026. في أخبار العالم، شركة العمل الكهرباء في ليبيا تحذر من أن الشبكة الكهربائية تواجه أوضاعا تشغيلية وصفتها بالحرجة، مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعلان حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء. والجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: au poteau Pavard. Allah Allah Allah
1: Hadi Moustahil à Yaouman.
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la cour.
3: من لا كورة نحكيه بعد شوية على فوز البنزرتي غادر النادي الافريقي البديل مهر الكنزاري لكن قبل خنبدلو الجو ونمشيه مرة أخرى للمسرح الأثري بكارتاج مع الفنانة أنجليك كيدجو أكيد برشا تفاصيل جديدة مع كوثر البديوي مرحبا بيك
4: أهلا وسهلا بيك وجدينا الفنانة عملت تحية ودخلت في بيننا كملت
3: التواريخ تبدل الحوايج
4: اي بدلت مرة أخرى عرفتك اللي أطعمتنا بالملابس الجميلة والله
3: جيبها معك نهار السبت هنا في بلاستيك نجيبها
4: اي ليلة تنعملوا لها أبور داون لما يظهر لي كلهم أب ما شاء الله عليها دونك معنا عباد يعني جماهير قاعدة تحضر الحفلة وتحب تكمل الحفلة حتى للآخر بونسوار
5: Oui, bonsoir madame.
4: Le concert le, pour le moment d'Angélique. Angélique.
5: Ah oui, elle a très bien animé, je me suis bien amusée, franchement, c'est du feu. Merci beaucoup. Et c'est une fierté pour moi encore de dire que je suis béninoise. Et merci à Angélique qui vient de faire briller le Bénin à travers le monde entier comme ça. Merci.
6: J'ai aimé.
5: Bien sûr, bien sûr.
4: Monsieur, à propos du concert, معاك. الجماهير بالطبيعة.
3: من البنين مواطنة بنينية.
4: فنانة. Monsieur, vous parlez arabe. رأيك في الحفلة سواري أنجلي.
7: والله حلوة حلوة بون لو ديكوفير ان بو سور كومون دير لا يوتيوب بور ايسيي دو كومبراندر ان بو لو جون ميوزيكال كان ابي مي فرانشمون ما نيت سي سوري كي سان سامبل ان بو سبيكتاكل جوري بيتيت ايمي كي دي دانسوز ان بلوس بور انيمي ان بو بلوس لامبيونس مي سينون سي ما سوبس سي
4: 66 ans la femme elle fait une bonne performance
7: justement je trouve qu'elle a une dynamique et comment dire elle a une énergie que peu de personnes ont à cet âge là franchement Franchement, moi je trouve qu'elle elle, comment dire, elle a une énergie et en même temps beaucoup d'émotions qu'elle transmet vers le public. Voilà.
4: Merci beaucoup, bonne soirée.
3: برشا برشا احاسيس قعدت تعبر بيهم ولا عليهم انجليك كيدجو ظهرلي على المسرح وانت حكيت على امها وحكيت على بنتها دونك ظاهر
4: صوتها قوي برشا بالحقيقه يعني حتى كان بلاش ميكرو صوتها قاعد يوصل مدام اذاعه قولت السواري ليلى
8: يعطيها الصحه تعادل سهريه محلاها ومزيانه برشا الحقيقه
4: ميرسي بوكو واش دير هكا خذينا الفئات الكل يعني اللي حضور السوانسه من البنين كذلك من الجزائر سواري كانت مزيانه تحيه توا الختام الفنانه البنينيه كي تحيه الفرقه نتاعها قالت ان شاء الله نرجع لتونس مره اخرى يعطيك الصحه واش دير شكرا ليك نتلاقاو ان شاء الله بيانتو
3: يعطيك الصحة أنت زادة شكرا لك كوثر البديوي كنت معنا مباشرة من المسرح الأثري بكارتاج وسهرية البنينية أنجليك كيدجو هذه حاجة بدلنا بها الجو قبل ما نحكيه على الجو متاع الكرة في تونس وميركاتو المدربين بخلاف ميركاتو الملاعبية وشكون كان يقول أنه مير كنزاري باش يكون المدرب البديل لفوزي البنزرتي وين في النادي الإفريقي كنت تتوقع
9: هو تو بروفيسيوناليزم في تونس بقينا ماهر هو ابن الملعب التونسي هم تسمى من بعد
3: على درجة
9: رياضي التونسي. التونسي جات فرصة ماهر اكتسب خبرة خدم برشا في الإدارة الفنية عمل دي باساج في جابس في
3: التراجي
9: مع منتخبات شوبان باركور وما شاء الله سي في كبير برشا وعنده دراية كبيرة خاصة النادي الافريقي ما تعرفش يزون في معناها جوست علاش خاطر النادي الافريقي تو باش يلعب شامبيونز ليغ ماهر عنده خبرة زادة في المسابقات الافريقية
3: تصور هذه ابرز كريتير
9: ابرز هذوما من ابرز الكريتير
3: مدرب عنده خبرة على المستوى الافريقي
9: من ابرز الكريتير خاطر النادي الافريقي ظاهر يحب يرجع للاشعاع الافريقي فهمت هذه معناها تعطيه زاد حاجة باهية دفع باهي باش يتعاقد مع مير كنزاري تو بروفيسيوناليزم مير أنا سوي سيور سي كاتلان دو بروفيسيونيل باش يخدم خدمته باش يحاول في البطولة باش يعمل زاد مجهود وباش يحط الستاف نتاعو باش عنده جوريت عنده واحد بدا ياخذ ابارامون بزمام الامور. فما دي ماتش اميكو معناها زيتي انيلي فهمت وكل شيء باش يحضر برنامجه وربي يعينو ربي يوفقه. هذا زاد ما راي اصعب حاجه من اصعب الحاجات، مش صعيب برشا كونك توصل القمه
3: وما تقعد
9: صعيب كونك تقعد في القمه غادي تو نادي الافريقي داخل هو ماهر كنزاري على فريق شامبيون دو تونيزي
3: دفع اللقب نتاعو
9: شامبيون تونيزي او ميم طون فرط في برشا ركائز.
3: نعم صحيح. هبش نحكيو شوية على الميركات وخلينا نتفاعلوا ساعة قبل ما نرجعوا الخبر معناها خروج ولا مغادرة فوزي البنزرتي النادي الأفريقي. الوجهة هي الاتحاد الليبي وتخلى على مستحقات فوزي البنزرتي مع النادي الأفريقي. لكن نفس السؤال حمزة، بروفيل ماهر الكنزاري ونعرفه بتبيع الريفاليتي اللي موجودة بين زوز جمعيات، وهو المدرب ذيك فيش غادر الترجي الذي تونسي معناها عم رغم الخبرة كما كان يحكي مهدي معناها على السيفي طويل وعريض بالنسبة لمير كنزاري، لكن ديما فما الانتقادات للمدرب التونسي والمدرب هذا، فما بالك انه يلقى روحه بألوان معناها بين قوسين فريق الغريب. رينا مدربين اخرين، لكن عنا مدة ما نعرفش كان انا غلط، عنا مدة ما ريناش مدرب سابق للترجي سيزون عمني والمعنى مزيد كيوفيت مشي لسول بتاتر اللي معليه شياسر بعد يوسف زواوي فوزي البنزرتي.
2: بون
9: فما نبيل معلول،
3: نبيل معلول نعم بون
2: هو شفنا
3: عمل اقرب في اقرب الفترات الاخرانيين فوزي البنزرتي.
2: الديبا هذايا يفكرني بالديبا الاولاني بالكل وقت اللي ثم لاعب من الترجي التونسي مشى للنادي الافريقي او لاعب من النادي الافريقي كان يمشي للترجي التونسي. شنو ميم ديبا براتيكمون اختلفت التسميه من لاعب ولينا نحكيو على مدرب الاكثر اقل. هذه بالعاطفه يعني ديما تقعد العاطفه لهنا هي اللي تحكم، وخاطر كلمة عاطفه نتاع جمهور نتاع خاطر ماهر تحب ولا تكره تسمع الترجي التونسي. في الماضي القريب ماهر كان يلعب في الديربي مع الترجي التونسي ضد الماضي القريب جدا يعني. دونك سي توتا في نورمال ليماج نتاع ماهر المدرب المكشخ باش تمشي معاه للنادي الافريقي، وهذا حاجه عاديه اللي كي نغزروا بالعاطفه. لكن كما قال مهدي احنا في
3: عصر الاحتراف
2: في بطوله محترفه والبطوله المحترفه تتيح وتسمح لكل مدرب او كل لاعب اذا يلقى العرض اللي يناسبه والعرض اللي يعجبه يوافق عليه ويمشي فيه. هذا من ناحيه المبدا. النادي الافريقي بعد التفريط لأسباب مالية واضحة معناتها الحكاية في ثلاث لاعبين معناتها الحقيقة اللي كانوا من أحسن لاعبين عم ناول في الفريق، ثلاث ركائز سيلي بن عبدة وفي رشوات، يتم تفريط فيهم دفعة واحدة. وانت ما كنت معناتها في الصيف قعدت مع المدرب بتاعك اللي هزيت معه بطولة
3: فوزي البنزرتي
2: وتفهمت معه، وإحنا ديجا حكيناه المرة اللي فاتت في الحصة الفارطة وتفهمت معاها على بروجي جديد وعلى اهداف جديده وعلى كيفاش نقولوا
3: كونتينيتي وعلى تدعيم الرصيد البشري
2: كونتينيتي بارابور اللي كان موجود. خذيت بطوله ولقيت روحك باش تواجه وتدخل في مسابقه افريقيه، دونك عملت برنامج كامل. مرعنا انه المدرب كان اللي هو سي فوزي كان على حد التفاهم نتاعو مع النادي وقبل
9: وانطلق
2: في التحضيرات وحط برنامج. وقت اللي انت تجي ومليود باركور بتاع روبريز وتنحيلوا ثلاث لاعبين دفعة واحدة لهنا راي ولينا معناتها هنا فما كيفاش نقولوا معناتها خليت بالعقد بتاعك من كنادي مع المدرب.
3: هو زيد ما ننسيوش اللي حتى معناها بيعان الملاعبية
2: يكون ملون
3: لأمور مادية، ما تنسيش انت الحاجات اللي صارت انتر تون معناها داعم الرئيسي للنادي الافريقي في الفترة الاخيرة موش قاعد يدعم في الفريق، امور مالية زيدة انت تعرف
2: احنا حكينا عليه برشا ديجا وجدين حتى كتذكر في فيراج
3: صحيح
2: الموضوع هذا. دونك نوني انا سي با لا بين باش نرجع له، لكن بالنسبه لي انا في الظرف الحالي ارى انه هيئه النادي الافريقي خليني اقول بدلت او اخلت باتفاقها مع المدرب وقت اللي تجي وتفرض في ثلاث لاعبين دفعه واحده، لانه لو انا ناكد لك لو كان جاي الشيء هذا موجود في اول المفاوضات مع فوزي بن زرتي والتحضير للعوده، ممكن راه فوزي بن زرتي من وقتها راني غادر، خاطر ما ينجمش يدخل بريباراسيون، او انه يوافق على اساس انه فما على الاقل تطمينات ووعود بالتعويض.
3: ما هو ديما عنده عروض راه،
2: شوف العروض جات مواتيه، هو ديجا اسمعني
3: ما نسيوش العرض، فما عرض مره نتاع بلاي اوف في البطوله اللي بيك انت تفكر وقتها مع ومونطون كبير
2: من حق سي فوزي او ماهر كنزاري او اي مدرب تونسي وقت اللي يجي عرض فيه مادي مغري يمشي حقه، لانه الفرص تاتي مره واحده ما تنجمش مرتين، وهذا من حق اي مدرب. انا من ناحيه الماديه
9: معمول به حتى في العقود،
2: في العقود وقت ينجم يكون
9: انا باش نستقيل فما ثلاثه شهور نخليهم لك
2: ونمشي على روحي، جاني عرض ليك ليك
9: وقت اللي انت تنحيني زاد فما ثلاثه شهور تعطيهم
2: تعطيهم، هذوما في العقود موجوده، هذا يضمن المدرب حقه والنادي يضمن حقه. لكن انا في اعتقادي انه سي فوزي ما غزرش للموضوع بفلوس، لانه مش فلوس بركه. انت اختر وقت اللي احنا في الصيف كان تذكروا كان ثم بريمير دات نتاع رجوع النادي الافريقي للتحضيرات
3: التمارين
2: وتم تاجيلها بداعي انه المدرب وقتها سي فوزي كان عنده نفس العرض من نفس الفريق
3: تخيب على الامور الصحيه،
2: ما هذا كان ولا ورفض العرض هذاك وقتها وقعد في النادي الافريقي بعد ما تفهموا وتوضحت الاهداف وتوضح الاتفاق جديد وانطلق في العمل نتاعو. انت تجي تو بعد هكا بعد مده من التحضيرات تجي تقص او خليني نقول تخل بتعهداتك مع المدرب، سي توتا في نورمال يولي لهنا يشيخش اكيتي، وخاصه انه العرض اللي كان موجود رجع ومازال قائم وتحط له في الطاوله. يعني لهنا اذا انا اللوم اداره النادي الافريقي ولا الوم المدرب على اختياره لذلك، هذه من ناحيه.
3: وحتى وقت البطوله ديما معناها فوزي بن زرتي في تصريحاته ويطالب بالتدعيم، شنو تقول لك
9: اداره النادي الافريقي تقول لك؟ تقول لك يا خويا هذوما عندهم دي كلوز ليبراتوار،
3: انت عملت هو شواتش دخل تقريبا 600,000 دولار
9: وقت اللي عملتها انا في باليش اللي باش يصير هكا،
2: وهو زاد وقت اللي تفاهم معاك على انطلاق التحضيرات وكذا، ما تفهمش معاك على انك تسيب له ثلاثه ركائز وفي بلان اون بلان اون بلان بريباراسيون، وسورتو انت مهدي
9: عنده كلوز ليبراتوار
3: كيما الكان تاع الفلوس هذا
9: من غير وفق الاداره نتاع النادي الافريقي.
2: ايه معاك اما راهو فما تفاهمات خي تكون امور واضحه، ثم
3: اما هو يقصد انه راهو ينجم يكون المدرب حاجته بالملاعب يقعد معاه بروجي جو نتاع النادي الافريقي مبني على فراس شوات.
2: هو انت شنو اللي خلى سي فوزي مثلا يرفض عرض الاتحاد الليبي او انطلاق التحضيرات؟ شنو اللي خليه؟ مو مش كل شيء فلوس لو حبيت اقول، لانه زاد فما الكلمه. اخي وقت اللي انت
3: هو سمحني حمزه من بعد نهايه الموسم الكل قعدنا نحكيو على بقاء والا مغادره فوزي بن زرتي بعد ما هز بطوله مع النادي الافريقي، وتقال معناه انه راهو طالب تدعيمات في لي بوست بالنسبه للملاعبيه
2: وخذيت تطمينات وافكتيفمون صار التدعيم في مهدي مرياح وصار في
3: ياسين مرياح
2: وصار في شو اسمه زدام وصار في وتو بيانتو ممكن ما نعرفش
3: شي تم صرف النظر على وتر كنت تحكي عن
2: في غيث
9: الوهابي
2: يعني فما تدعيمات، لكن هل انها تدعيمات هذه بطلب من المدرب؟
9: ومازال فما برشا حديث فما دوتر جوار يفون كيتي زاد
3: جوستومون هو رافض تصريح حمزه الخضراوي معناه حسب ما سمعنا، لكن كما قال لك هو انت كي تحكي على اسامه سهيلي وبن عبده وفراس شوات بصراحه
2: معناها
3: من احسن الملاعبين
9: مختار شريف زاد مشى
3: توفيق الشريف مثلا وكان فوزي بن زرتي ديما اساسي رغم الانتقادات.
2: انا لا الوم المدرب، الوم هيئه النادي الافريقي لعدم ما عندهاش لا ساجيس خليني نقول في التصرف وفي الحوكمة. ما عنديش
3: انا باش نجاوب على لسان هيئة. تصور انت كان عندهم الامكانيات المادية الكافية باش ينجم على يعيش الفريق ويكون قادر صحيت ما يفرطش في اللعبة، خاصة
2: ماني قلت لك وجدين انه
3: في عندك تشامبيونز ليغ قداش عنده غايب على تشامبيونز
2: ليغ. تذكروا الناس كل مع بعضنا وقت اللي غادر شو اسمه في الاتحاد الرياضي المونستيري وجا من بعده سي فوزي
3: لسعد الدريدي.
2: لا لا مش لسعد وقتها. شكون؟ الساحلي محمد الساحلي.
3: محمد الساحلي اي.
2: كان وقتها موجود. ما هو على شنو؟ على خاطر لاعبين زاد. مدرب لم يؤمن. يعني شافهم لاعبيه ماهمش في البروفيل اللي هو يحبهم يحبذهم. وخاف في المقابل الاتحاد الرياضي المنسيري فرضت في لاعبين ممتازين. ومع هذا قعد الاتحاد الرياضي المنسيري يلعب وينافس على البطولة لاخر جولة. وقت اللي دخلت لفوزي امن بكزوز ملعبية ذوكم وكان مقتنع بالإفكتيف. وقعد يخدم به. يعني نيته هي شنية كل حكاية تفاهمات. تنجم تبيع ملعبية. وتشري ملعبية. لكن يكون في اطار برمجة. ويكون بالاتفاق مع المدرب. زاد المدرب مش انا نخدم ونحضر برنامج بتاع عمل ونحضر كونسيبسيون جو ويدي جو وبلون داكسيون كذا على لاعبين معينين. نجي نصبح في البارك غدوه ندخل نخدم اي فلان باش نبيعوه يا سي فلان وراه هذا باش يمشي على روحه وبخلاف اللي مشاو لما انت لهنا تو فا بولفيرسي ليسبري دو ترافاي لي زيدي دو ترافاي بتاع ستاف تكنيك الموجود. يولي ما عادش يلقى راحته ما عادش يلقى ميم حتى لي زوبجيكتيف اللي تفاهم فيهم معاك. يولي بعد يقولوا احنا بعدوا على الرشمه. دونك سي توت في نورمال هنا باش يمشي المدرب يلوج على وخاصه في هي جات يمكن صدفه انه العرض مازال متوفر. يولي من الهبال بالنسبه لي انا اذا فوزي بنزرتي ما يقبلش العرض هذا. هذه حاجه. اثنين تو نادي الافريقي هي من حقها زاده بما انه مدرب مشي باش تعوضوا مدرب اخر. وقت اللي تشوف انت لا لوجيك تقول يلزمني يشوف مدرب في مستوى الحدث في مستوى الوضعيه اللي انا فيه من الناحيه الماليه ومن ناحيه لي زونجاجمون اي لي زيشيونس اللي قدامي.
3: قبل ماهر كانزاري سمعنا زيدا اسم عاد سليمي مطروح تدريب النادي الافريقي وكانت له تجربه محترمه وغادر معناها زيدا بطريقه ثلاثه نقاط معناها خمم في ابن النادي. النادي الافريقي
2: عادل اقول لك في كل مره النادي الافريقي يمر بازمه على مستوى الفنيين الا وتلقى اسم عادل سليمي مطروح. لكن لماذا لا يقع معناتها الاعتماد عليه؟ أنا بالنسبة لي أنا هما يجاوبوا على السؤال هذا
9: صراحة عادل
3: سليمي خالي مهدي تفعل معك شوية على
9: شوف ديما هو ابن النادي ديما ابن النادي في فريق وما يلقاش حد
3: أكيد
9: فهمت. عادل سليمي شاك فوا كي طايت له الكلوب يسيب كل شيء ويمشي للنادي الأفريقي ويقوم بواجبه ويعطي ما عنده وشاك فوا يخرجوه معناه بار لا بتيت بوخت. مانيش عارف خياراتهم الأخرانية علاش عادل ليه بقينا عادل زادة كان ينجم ياخذها ويقوم معناه بالواجب ونتصور ما يدخرش حتى اي جهد باش يقوم بالمهمه نتاع النادي الافريقي وباش بورا تاندر لي زوبجيكتيف نتاع الاداره اللي طالبتها والجماهير.
2: اما بتيتر فما حاجه اللي ما دخل ماهيش في صف عادل او ما ترجحش الكفه نتاع عادل انه الخبره على مستوى المسابقات الافريقيه والخبره على مستوى انك تكون على راس فريق يكون متوج بطوله ويزم يستحفظ عليه العام الجاي وكذا. هذه تنجم تكون زاد ما يشوفها.
3: هي ما اخر تجربه افريقيه لماهر كانزاري بون ما كملهاش هو لا
2: محاله
3: وقال من الاول وكان يعرف اللي راهو ترجي مش يمشي البيت معناها في الشامبيونز ليغ ماهر كانزاري
2: ماهر كانزاري
3: هي معناها ساعات زاد راهو اي ما عندوش خبره معناها يلزمه فرصه باش ينجم
9: وابن النادي معناها ينجم
2: على اختيار على عادل
9: اي على عادل
2: انا موافق اي انا على المبدا اي انا
9: ادرى معناها يعرف الدنيا كلها في البارك عادل مش معناها جديد على فارق النادي الافريقي
2: بالنسبه للوضعيه الحاليه
9: تبدا تخدم انت تعرف الانفيرونمون تاعك تخدم في الانفيرونمون تاعك تعرف كومون ايه راهو لونترينور رد بيك راهو لونترينور مش 18 جوار ولا 20 جوار ولا 26 جوار اعطي السيونس نتاعك وحل كرهبتك وبرمشي
3: برشا اكسترا
9: لا لا لا قلت لي تبدا انترينور في جران كلوب كيف ما النادي الافريقي راك تجير من الجارد ماتريال للميدسان للي باش يعرضك في الباب للي للسيكوريتي هذا كل كي تبدا وابن النادي
3: تسهيل لك الامور، تسهيل لك الامور. كيما قلنا احنا على البروفيل نتاع الالوان مش على التدريب معناها،
2: حتى لو تحب ولا تكره زاده ماهر عنده ست اكسبيريونس.
3: تتصور انت ماهر الكنزاري جماهير نادي الافريقي ولا حتى جماهير الترجي في اول مواجهه، وكانت لعبت مباراه سوبر معناها في وقتها وكل اول مواجهه بطوله والا نستناو بتبيع القرعه نتاع الشامبيونا بطوله والا مباراه سوبر. تتوقع انه جماهير الزوز في رقه باش يخليو ماهر الكنزاري اليز معناها في التيران؟ مش تصير فما بروفوكاسيون؟
2: بروفوكاسيون اكيد باش تكون موجوده، مش لا بالعكس باش تكون موجوده. لكن الحقيقه بالنسبه لي انا اسكو ماهر يل فاتيتر معناتها انفلونسي او با، هذه معناتها الاشكاليه. نتصور ماهر ما عندوش مشكله من النوع هذا يل فاتيتر. علاش؟ باش نقول لك علاش. لانه قبل ما نحكيو ديربي راه نفس التجربه براتيكمو عاش في ديربي اخر، ما كان كان مع الساتونيزيان ضد الدرجه الرياضي التونسي.
3: اي ما كان مش كيف كيف، مش كيف كيف مع كامل احتراماتنا للملعب التونسي،
2: ما تفرقش برشا،
3: مش نفس القاعده الجماهيريه. لا لا حمزه فرق كبير.
2: نحكي على البروفوكاسيون، البروفوكاسيون ما بين جمهور وجمهور، انت بين جمهور ستاد ولا جمهور كلوب ولا جمهور اسبيرانس ولا جمهور سي اس اس، لي بروفوكاسيون ال سونت ايدونتيك. تقعد لا ماس انت تحكي بتيتر ممكن
3: نمشي نقول لك حاجه. قداش من مدرب يغادر
9: بالنسبه للاكسبيرينس هذيا وربي يوفقه ماهر الكنزاري
2: ان شاء الله ربي يوفقه.
9: بالنسبه للفيصل في ومش ماهر الكنزاري برك راه انتاج نتاعو
2: بيان سور، هو تو
9: كان انتاج نتاعو هي اللي تخليه تحميه. كان باش يعمل معناه لا قدر الله ديفو بارا وباش يحط روحه في وضعيه خايبه برشا مع الجماهير.
3: مو زاد لي كونديسيون اللي يحطهم له الاداره نتاع الفريق،
9: لا عندهم دي كونديسيون باهي بالنسبه للنادي الافريقي.
3: الفوبا والا جانب
9: بالنسبه بالنسبه للنادي الافريقي موجوده لي كونديسيون، موجوده دي كونديسيون باهين، وكان يخدم فيها سي فوزي بنزرتي وعمره ما سمعناه تشكى من كونديسيون في النادي الافريقي. فهمت؟ بالنسبه للنتائج هو يقول لك ديما لونترينور اللي يربح ديما هو لا توجور ريزون. كان معناها مشيت معاه الكوره ووفقوا ربي باش يحقق نتائج طيبه، تو الجمهور الافريقي يتقبلوا بار لا جراند بورت.
2: شوف راهو
3: صحيح على الاخر.
2: ايش اقول لك؟ راهو ماهر من نوع المدربين المكونين. ونادي الافريقي تو مع الخروج نتاع اللاعبين هذوما ودخول لاعبين جدد براتيكمون حتى اربع لاعبين من الترجي كانوا في الترجي. دونك الاختيار نتاع ماهر الحقيقه انا راه اختيار ذكي.
3: هو اكيد اختاره معناها شفتو غايف الظروف تصور.
2: لا لا الظروف ابار هذاك حتى من الكوتي معناتها ماهر يلزم سي لو بروفيل، مش خاطر اسمه ماهر الكنزاري مي سي لو بروفيل دوموندي بارابور مي نجم يكون كان هو بعد فوزي بنزرتي في النادي الافريقي براتيكمون بالظروف المحيطه بالنادي. وماهر زاد راه مش ما مشاش هكاك بيتمون، قاري حسابه اللي خممنا فيه واللي كنا نحكيو فيه وكذا، هو بيدو راه حاطه في
3: مخه
2: ويعرف روحه على شنو هو قادم. وكيما قال مادي سي لو ريزولتا كي فا لو بروتيجي.
3: واضح، بالتوفيق اكيد لماهر الكنزاري، خبره كبيره كما قلنا، ايضا بالتوفيق لفوزي البنزرتي في تجربته مع الاتحاد الليبي. في المقابل الترجي الرياضي التونسي، وحنا حكينا على النادي الافريقي، اعلن اليوم على التعاقد مع المهاجم عادل بطيب لمده عامين، ايضا مع بقيه الملاعبيه اللي وقع تعاقد معاهم من اول الميركاتو، مروان صحراوي، رائد الشيخاوي، الحاج محمود ظهر لي كان من اول الانتدابات، كاميروني مايل، فما ملاعبيه على كوتا اقل من 21 سنه، الحارس منتصر السيد والمهاجم يوسف بشا. دونك هذوما زوج ملاعبيه صغار في انتظار الحاسم في ملف اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو، مهاجم بطبيعه الملاعبي هذا. دونك عادل بالطيب اخر الانتدابات خلينا نحكيوا عليه، مهاجم معناه الملاعبي هذا ومستحق نتصور الترجي الرياضي التونسي اكيد مهدي مهاجمين مع الاشكال يمكن اللي عرضوا الموسم الماضي، كل مره تتبدل تقريبا تركيبه الهجوم، وخاصه مع يمكن مش عاجز دانو على انه باش يكون مهاجم، لكن ريوسيت فينالمون خاطر خلق برشا معناها دي زوكازيون نتاع اهداف. والملاعبي هذا حسب ما فهمنا باش يكون بوليفالون معناها كلكو سوا كولوار والا مهاجم، في انتظار البرازيليان يصاحب صفه رسميه.
9: شوف المهاجم هذا انا شفت له شويه فيديوهات، سي كالكان سي ان بون جوار اللي نتصور لابور نتاعو معناها باش يكون ديسيزيف في الترجي الرياضي التونسي. اما الترجي الرياضي التونسي راهو سناب شوفوا بروفيل نتاع ايكيب اخرى ماهيش لي غير ليكيب الواحد غدر ديفونس كلها باش تعاود ميليو تيران كيف كيف يمكن اكثر حاجه الميليو تيران اقل شويه باش تعاود اما الاتاك زاده باش تعاود فهمت سناب باش نلقاوي اتاك اخرى وجمعيه اخرى دونك احنا لازمنا نستناو ونشوفوا نعرفوا ريغي كامب سي ان انترينور اوفنسيف تريز اوفنسيف حبذ اللاعب الهجومي دونك باش نشوفوا بروفيل نتاع ايكيب اخرى لازم ما نجموش نحكموا عليها ومازالت ساعه الميركاتو مازال محلول
3: الغربال شتوم تاع ترجي ريدي تونسي هو معناها مش بصفه رسميه مازال ما وافقش اما قصي معاشة رايين الحمروني يغادروا لي مستقبل
9: مدافع جمعيه سليمان مستقبل سليمان زاد باباكار التحق بالترجي الرياضي التونسي فهمت هذا 19 سي ان غوشي عمناو اللي يلعب عندنا في اللاكس في مستقبل سليمان عنده امكانيات معتبره باهيه فهمت وعنده بروفيل كونه ينجم يتحسن اكثر برشا اما لازمو باش يخدم برشا برشا مي سي ان بون بروفيل اما سي ان بون بروفيل
3: يلقى ينجم اما
9: الترجي الرياضي التونسي كومون يل فون معناها كومبلي كل الفيبليس خاطر تو رد بالك راهو خرج مرياح وتوغاي راهو سي با سي با فاشير مرياح وتوغاي معناها شادين لك ديفونس كام فو عندك ليدر مرياح سي منور دوم في الفستيير مع صحابه اكسيتيرا كي فا بروندر سا شكون في الجوارات البروفيل نتاع الجوارات المجموعه الموجوده باش يكون ليدر
3: هذا نشوفوه اكيد مع المباريات قلنا غربيل حمزه ترجي الرياضي التونسي وفما واحد من اللاعبين اللي معناها استنينا يمكن قبل هذا فسخ العقد لكن جاي ظهالي ليمات هذوما محمد المحلي واحد من اللاعبين اللي ما استنفعش منهم معناها ترجي الرياضي التونسي رياضيا كيف وكيف ليس بوزيين برشا لاعبين يجيو يمشيو يمكن مع شكري الواعر ما نعرفش مع الراي هذا والا لا اقل حاجه خمم انه من الانتدابات تكون موجهه يحاول يقلص من الاجانب اللي ماهمش افيكاس من اللاعبين اللي يكونوا موجودين ويترناو مع الفريق الثاني وهما ماهمش على ذمه الفريق الاولاني برشا مشاكل على مستوى الافكتيف في الترجي الرياضي التونسي ساعات تشوفوا وتقال برشا افكتيف ريش ومعبي برشا لاعبين ليك فينالمون تشامبيونز ليغ وقت توصل النيفو نتاع اهلي المصري ولا سان داونز تولينا نحكيو ما تلقاش معناها الكاليتي نتاع الملاعبين اللي نجموا يعطيوك البلوس
2: ترجي الرياضي التونسي كما قلت المره السابقه نهايه مرحله وبدايه مرحله وبدايه المرحله دي تتطلب دوتر مجور دوتر بيستا سويفر معناتها والحقيقه شكري قاعد يقوم بعمل كبير برشا مالجري المشاكل اللي يلقاها كما كنت تحكي افكتيف مش ريشون كاليتي مي ريشون نومبر ويلزم على الاقل حتى باش ما تخطئش في لاعب ما كانش القرار باش انك تسرح لاعب او تعطي لاعب اوراقه كيما يقولوا باش يمشي على روحه او انك تحتفظ به باش يكون قرار معناتها متسرع عليه بالعكس فوزي قلت فوزي شكري خذا وقت ممتاز معناتها وقاعد يخدم بذكاء دو فاسون انه حب يشوف بعينه افيك اللجنه اللي كونها حقيقة معناتها إمكانيات كل لاعب كما المحلي كما بوزيان كما اللي عليهم برشا نقاط استفهام علاش موجودين وهم
3: هما حتى مفاوضات في فترة ما معناها سمعنا مع ترجي الرياضي التونسي ما وصلت لحتى شيء مفاوضات معاه معناها ساعات اللاعبي خمم زادة في كارير قداش تقعد ماكش قاعد تلعب ماكش كومبيتيتيف معناها الفلوس ساعات مش كل شيء
2: لا نأكد لك فما شكون يخمم في فلوس خاطر تحب ولا تكره راك باش تقول لي راك تلعب في ترجي الرياضي التونسي معناتها ترجي الرياضي التونسي انت جوار باش تلقى كامل حقوقك كامل حقوق
3: شنو الفايده انت تاخذ سالير معناها قوي برشا وانت مش قاعد تلعب
2: جوستومون هو حتى وكان ما لعبش ما يحقو ياخذ قاعد يخ فيه هذاك علاش
3: اما سبورتيفمون نحكيو لا كم لاعب قداش مازال في كاريرك معناها انت كاريرك صغيره
2: ما يخموش هكاك وجدي لو كان يخمو هكاك راه
3: مشكله زاد تاع اللاعبيه هما بصراحه جشع برشا مش باهي
2: مالوروزمون هذيك عقليه مش أغلب، أقلية من اللاعبين التوانسة، أقلية موجودة بما فيهم النوعية بتاع اللاعبين هذوما اللي موجودين في جمعيات يقعدوا مرتاحين كذا، خاطر توكور قاعد ياخذ في فلوسه وامور واضحة، دونك دون لو كونفور من غير ما يتعب برشا وكذا. الترجي التونسي يقوم بغربلة كبيرة قاعد يعمل فيها بطريقة مع تذكية وبطريقة خليني نقول في التيران، مش بالكلام ومش بالواحد، في التيران. اجا ننساو معناتها شنو علاش انت ما كنتش تلعب كذا، اجا نهبطوا التيران ونشوفوا حقيقة امكانيتك شنو، نشوفوا تستاهل تقعد في الترجي او انك تغادر. هذه سامبل. المرحلة الجديدة بتاع الترجي التونسي متجهة نحو انه ماكسيموم دو جور، خاطر ايش نقول لك وجدين راه فما كريتير تريز امبورطون يخليك تحدد لي شوا نتاعك،
3: عدد الاجانب في البطولة. فوالا.
2: لو كريتير هذا ولا الشرط هذا اللي موجود في البطولة الوطنية التونسية يخليك تخمم برشا مرات ويخليك تحدد سياسة الانتدابات نتاعك كيفاش تكون موجهة فير لي بي ناسيونو، اكثر منه يكون ملاعبي عنده ناسيوناليتي واحدة. دونك يولي توجه اني باش ناخذ ان جوار اترونجي عنده ناسيوناليتي واحده فريمون، يا اما ان جوار دو تري اوت كاليتي.
3: صحيت باش تعطيني البلوس، هو علاش الانتداب الاجنبي بصفه عامه معناها،
2: والا نتريث ما لقيتش حسب اذا عندي مشكله بتاع فلوس وتمويلات او حسب انه السوق شفاه وما شفاهش، نولي نتريث ونمشي في الاتجاه تاع لي بيناسيونو باش او مومون وين نلقى هالعصفور النادر هذا اللي نحكيو عليه ما نلقاش مشكله في انتدابه، ما نلقاش روحي والله لا وصلت للكوتا ولا والله لي فيكتيف راهو لي بلان ولا كذا. المشكله هذيك ما عادش نحكي فيها، خاطر فيك لي بيناسيونو توت لي فورمول تاع الانتدابات تتنح، تولي تخدم كانك تحكي على توانسه. دونك هذاك علاش الترجي التونسي قاعد يتبع في سياسه تاع انتداب اذكية بعد متابعة ميدانية، وما عادش يمشي في لي بيس القدم، ثم دي بيس جدد ودايور
3: نوعية اللاعبين الخاصة بالانتدابات
2: ونوعية
3: تعزيزات اللي صارت على المستوى الإداري،
2: نوعية نحكي على الكاليتي بتاع اللاعبين اللي قاعدة تو تصح في الترجي التونسي. الحقيقة نوعية بتاع اللاعبين ممتازة
3: ان شاء الله مع الكره
9: البرازيلية زاد خلطت البارح
2: اللي جاء المطار بالك،
3: مازال ما صححش بون صفه رسميه باش نسالكم عليه ديجا.
2: سي ان تري بون جوار،
3: اما المشكله راهو يا حمزه كيما تقال على ينساس وعلى رودريغو من احسن الملاعبيه اللي موجودين، يعني نجم يعطيك من الاول 3 4 5 ماتشات لكن من بعد الشوت نتاعهم تكون طويله ولا الفراغ نتاعهم هاك شفتوا كيفاش غادروا. علاش انا نجيب برازيلي ماهوش معناها برازيلي كان جاي طياره راه ما يجيش لتونس معناها.
2: ليه عاد موجودين احنا تحب ولا تكره راهو السوق التونسيه ولا البطوله التونسيه ما تخلي ماهيش البطوله اللي تستهوي. ما وزيد اخزر انت مش باش تدخل كاني سوبريت ولا حاجه
3: تحتاج جوارات، اما شنو الفرص انا معناها نتاع برازيلي باش نجيبو معناها يزم التالون اللي موجود ولا ملاعب يكون بالحق اللي باش يربح لك ماتشوات
2: نوعيه البطوله نتاعك. يتو بالله سامحني نجيبو
3: انترنت انت عندك
2: واحد كيما رونالدينو تهزو الملعب ما نعرفش انا ما نحبش نسمي ملاعب باش ما نوليش شوارع، اما تولي تو بالحق راهو شفت علاش قلت لك احنا بطولتنا ماهيش نتاع برومي شوا.
3: باهي نجيبو بريزيليان اش قولك انت في
9: الشوا للمال فما اللي نجحوا فما اللي ما نجحوش. احنا عملناو لا لا عملناو مثلا جانا بريزيلي احنا في الستاد تونيزيان
2: اي شو اسمه
9: فهمت ما نجحش ما خلاتش باش يلعب وفسخوا له في الستاد خاطر ما تعقلمش بكل
3: بون. هو الافونتاج بالنسبة للملاعب هذايا اللي بلوز موا معناه ظاهر جاي حتى كي شفناه جاي في المطار اونتوري ومعه توانسة معناه نوعا ما يمكن محطوط في إطار معين وفي إطار واضح كاليتي من تو تحكم عليه مازال ما لعبش.
2: شوف فيديوهات وشوف
3: فيديوهات ماهيش ريفيرونس اسكو هو مع الافكتيف الموجود وطريقة لعب المدرب وشنو يحب الترجي التونسي والتشامبيونز ليغ قادر باش يعطيك البلوس ولا لا؟
2: انت جيت المربط خلاص
3: تقوليش كاليتي بالفيديو وتقوليش تخمم كيما
2: انا انت تتصور سامحني انت تتصور انه يقوم الاتصال به ويطلبوا منه الحضور ويجيب وكذا يعني ما تصورش انه بالكاليتي اللي شافوه عليه وكذا انه إلي دون لو بروجي دو ليسبيرونس
3: ما نعرفش حتى نشوفوا الساعه اسكو يفهم اصحابه كي يحكيوا معاه فرونسي اكسيسيبل للغه يمكن ريغي ينجم يحكي معاه مع لي بورتوغي.
2: الترجي الرياضي التونسي النيفو اللي وصلته على المستوى اللي كومبيتيشن قاعده تلعب فيها كوتيديانمون، كسوا في كوب دي موند ولا في الكوب شامبيونز ليغ وكذا، خليها تكتسب الكثير من الخبره اللي تخليها تعرف تريكريتي، واذا باش تريكريتي لاعب تعرف تهيئ له معناتها تعرف اللي وراه باش ينجح، خاطر نعرف اني انا الشيء هذا وشيء هذا وشيء هذا باش خليه ينجح باش نوفروا بما فيها الانتيغراسيون. انت وقت اللي تشوف دو سانتوس موجود،
3: سيلفا دو سانتوس
2: موجود، زعما لوينش موجود؟ مش موجود في الاسبيرانس. سون اوبجيكتيف سي دو فاسيليتي لانتيغراسيون تاع لي جوار بريزيليان دون لو جروب اي دون لامبيونس دو الاسبيرانس. يعني راهو ما فماش، حبيت نقول لك ما فما حتى شيء قاعده تعمل في الترجي التونسي هكاكا بارازار، والا توتي ايتوديي ميم لي كاليتي دو جوار اللي قاعدين يجيو اللي ماهوش بركه شكري قاعد يجي فيهم. راه اتونسيون خاطر ثم مدرب قاعد بالتنسيق معاه حسب الفكر اللي باش يلعب به، ونعرفوا احنا ريغي شنو الفكر نتاعو، سي ان جو سي ان انترونور كي فافوريز لو جو اوفنسيف ميم لا ديفونس افيك ان بريسينغ ويمشي ديريكت فور لي زاتاك رابيد، هذه معروفه على ريغي. دونك لي كاليتي دو جوار اللي قاعدين يجيو توا ريبوند ا سيت فورمول، يقعد توظيفهم وتهيئة لهم الجو باش انهم يسانتيغر ويعطيو لو بلوس ويعطيو الاضافه، هذه من مشموليات النادي. النادي قاعد يخدم عليها وقاعد يوفر في الاسباب اللي تخلي الشروط هذه موجوده، وبقدره الله بقدره الله. انا قلت لك المره اللي فاتت قلت لك راهو لي زيكيب تونيزيان بما فيهم الترجي التونسي خاصه قاعدين يوريو في تحسهم يخدموا بتركيز.
3: نشوفوا انا الحقيقه ما نجمش نعطي راي معاك لهنا، اما الحاجه اللي تعلمت اقل حاجه في السنوات هذوما البسيطه نتاع الاعلام الرياضي اللي راهو الكلام يتبدل، معناها الحاجه ما تقعدش على ذاتها، راهي تدور وكل شيء مربوط بلي كونديسيون لو جور جي هذاك موجود. قديش من ملاعبي معناها تهز على الاعناق وبعد قال له الكلمه هذيك، معناها قديش من جوار.
2: سامحني يوسف البلاي جاي
3: انا نعطيني الكوره كيفاش اسكو مشيت قلت خلي يعطي راه معاك
9: البرازيلي. البرازيلي بون لازم نشوفوه في وسط المجموع، فهمت؟ وتنجم تقول راه الماركاتو مازال محلول. انا بين البارح واليوم مثلا فما حاجه كانت بريمورديال اللي باش كانت تحكم اوتوماتيكمون على طريقه اللعب تاع الترجي الرياضي التونسي، هي تصحيح لطفي يوسف البلايلي. خاطر يوسف البلايلي راه رد بالك
3: مش كيما بشي كيما
9: استراتيجي نتاع الجروب الكل مبني على يوسف البلاي معروف. فهمت افيك ان اونترينور كيف ماريكي كان. دونك اليوم باش يمشي مش باش يمشي
3: موجود مع رئيس النادي
9: مع الترجي لا مع المولديه مازلنا ما ناش فاهمين. دونك مازلت الترجي مازلت في مرحله البناء، مازلت توا حتى اللي نشوفوها في كلكو ماتش اميكو في الوقت اللي تبدا الشامبيونا من الاول باش نعرفوا كيفاش لو ساتور نتاعها كيفاش باش تتبنى هذيا. الي سي اون ايكيب ا ريفير كيف كيف زاد النادي الافريقي. راه
3: فما مباراة قدوة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ودية، وانت تحكي على الوديات قدام النجم الخميري موجود في عند راهم ديجا الترجي الرياضي التونسي، لكن مباراة ودية مع اندية كيما هكا ماهيش ريفيرونس ساعات.
9: لا ماهيش ريفيرونس.
2: لا ماهيش مش نحكيو على ريفيرونس توا.
9: لا لا ماهيش ريفيرونس.
2: دو ديماراج هذايا قاعدين توا بديت اللي باش تبدا ديماراج وكيما نقولوا
9: ورداج. في البريباراسيون هي تدوم 6 سيمين. Préparation physique générale, préparation physique spécifique, بعد des matchs amicaux.
2: نرجع على ظروف ربي ملاحظة خاطر راهو توا يوسف البليلي علاش نجح في الترجي وما نجحش في نوادي أخرى كان يمشي مالغري شوف نعرفوا الإمكانيات تاع يوسف مثلا ونعرفوا اللي هو قيمة فنية معناتها ما عنديش كتاب. إلى ريوسي على الإسبيرانس.
3: إي خاطر تعامل مع خاطر تعامل معاه بطريقة خاصة.
2: لا ما تعاملش لا ما كانش الفتى المدلل.
3: لا سي لا بروف معناها شكون يصبر عليك وقت الإصابة هذيك الكل ويخلي لك البوسيبيليتي تجدد عقدك وبعد أنت هاك تشوف في روحك في نيغوسياسيون مع فريق آخر.
2: نو خاطر يصبر عليه وجدين كوميم خاطر هو سي لوفيس دو كلوب تو.
3: إي جوستومون شكون تجيب معاملة خاصة.
2: يوسف الهلالي بصفة ولد الترجي الرياضي التونسي. لكن وفرت له الترجي الرياضي التونسي ظروف نجاح خليته ينتجر بيان ويحس روحه ماهوش يعني البو دوني. وقت جبنا رودريغيز في الترجي الرياضي التونسي ما خرجش بيتور دو شامبيونا. اي
3: صحيح
2: ها وبريزيليان
3: كيفاش معناها
2: مالغري ما عندوش امكانيات كبيره فنيه ما كانش معناتها فنيين عنده امكانيات كبيره برش، لكن كان كبروفيل
3: الملاعبيه ذوما تعرف الاشكال نتاعهم هيجين دو في خارج الميدان.
2: الناس
3: هذوما مغرومين بالجو، مغرومين بالحفلات، ومغرومين معناها بالامبيونس
2: هذيك هذيك علاش؟
3: قادر انك تتاقلم مع مود دو في في تونس مع فريق تونسي وراك في فريق كبير عليك برشا عينين.
2: وقت اللي حس روحه وما ينجمش
3: غادر
2: يناش وزيب شنو يخرج، لكن وقتاش؟ بعد نهايه موسم. عكس مثلا يانساس،
3: انت تشوف رودريغو رودريغيز عطاه خلص حقه بلغت الكره مع الرجل التونسي.
2: الى دوني وي يخرج بيتور
3: وتشامبيونز ليغ شنو عمل؟ شنو الفايده بيتور في البطوله حمزه؟ واش تيتر راهو بيتور في البطوله ماهوش تيتر راهو.
2: لا مش كل شيء رودريغيز خاطر نجم زاد
3: تشامبيونز ليغ تيتر.
2: ثم عوامل اخرى ما خلتش انه الترجي هذا التونسي يفوز مش خاطر رودريغيز ما ماركاش، مش كل شيء هو.
3: شوف تقول له منا يجيك منا علاش تحاول؟
2: انا نحكي شوف وجدان، انا نحكيو على فالور انترانسيك دي جوار، ما نحكيوش على ايكيب، نحكيو على لاعبين كيف يجيو يلزمك توفر لهم وتهيئ لهم ظروف نجاح. نقول لك انا الترجي الريالي التونسي
3: كيف الترجي الريالي التونسي فماش ظروف نجاح؟
2: نفهم
3: شكون الفريق اللي في تونس وفر لك ظروف نجاح اقوى من الترجي الريالي؟
2: لا ما فماش، اما انا سنة
3: فما حاجه اسمها انتجراسيون ومخ الملاعب وين وين هاز.
2: انا ديجا عطيتك قلت لك دو سانتوس تواجدوا في الاطار الفني
3: باهي
2: تسهيل
9: رودريغيز الباساج نتاعو في الاسبيرونس انا حسب ما شفت لاعب متوسط.
2: شوف قلت لك فنيا فنيا هو متوسط
3: يمكن الافارقه
2: كان من اللاعبين الاجانب اللي عطاو خاطر وقت اللي
3: يخرج مش كروز كيانج مش مايكل ايجرام
2: ثم مباريات كان الهدف نتاعو فيها ديسيزيف وسجل وخرج بهدف بطوله.
9: يوسف البلايك كي تقول قلب تراح بالراس
2: يوسف البلايني سي نورمال يا اخي انت رودريغيز ما عرفش مع يوسف البلايني
9: فهمت. قبل كنا نشوفوا احنا البوانت اللي خذيناه الفكره راهو اللي خذيناه على الترجي راك تحكي بوانت على مايكي اللي رام ولا
2: يرحم بوعالية بوعالية
9: نحكي ولا يانيك نيانج
2: بوعالية بوعالية وقت اللي تم تجيب ما كان معطاش الإضافة بوعالية معطاش الإضافة
9: شوية شوية ما عجبنيش
2: في ظرف البريود الزينة
3: الأداء نتاعو ما كانش كونستان
2: ما قلت لك هذيك ظروف أخرى ديما
3: ديبا باهي خلينا نحكيو على نادي صفاق سي زيد حكينا برشا على الترجي الريالي التونسي اللي عمل ثلاثة انتدابات أعلن عليهم على الفترة هذه ما عادش معاه ولا لا منهم جوز ملاعبية أوموا على الأقل خلينا نحكيو على التوينسا فما اللاعب حكيم موتشابا غايث الصغير أيضا زيد قبيل حكينا على ملاعبية النادي الإفريقي لاعب سابق للنادي الإفريقي يكون موجود في نادي الصفاقسي ومؤمن الرحماني زيد كيف كيف الموسم القادم في السي اس اس دونك هذوما آخر انتدابات النادي الصفاقسي أيضا حكيم موتيابا هذوما الملاعبية اللي أعلن على انتدابهم مع المدرب اللي كنا حكينا عليه الأسبوع الماضي نبيل الكوكي والأهم من هذا كل أنه نادي الصفاقسي تمكن من تسوية الأمور الإدارية الخاصة بخوض المسابقة الإفريقية وخلص بتبيع الخطايا اللي عنده ولا الأمور اللي كانت عالقة على مستوى الفيفا باش يكون قادر أنه يلعب مسابقة إفريقية. غايث الصغير مؤمن الرحمن يقال حاجة زوز ملعبية نعرفوهم مليح ذيك اللي يقولوا طاح ويقف ولا لا؟
9: لا يبين بالنسبة لمؤمن الرحمن متاع جرجيس سيان تري بون جوار كيف كيف اي كيف كيف غايث الصغير انا كان ترينا عندي في حملنف فهمتوا هو ابن نادي رياضي لحملنف سي ان بون جوور يخدم على روحه وقت اللي يركز في اللعب وانا سويسري
3: سرتان
9: فهمت سي ان بون لي مو ينجم يرجع فهمتوا خاطر شوف البنك راهو يبعدك برشا راك تلعب تتحسن
3: هو قعد مدة طويلة يترين على كيف
9: قعد قعد مدة طويلة مع النادي الإفريقي ما

0: كيف كيف مؤمن الرحماني شفتوا الباساج نتاعو في جرجيس، عمل سيزون من احسن معناها لي سيزون. نتصور هذوما دو ريكروتمون على الاقل كونفيرمي نجموا يعاونوا النادي الصفاقسي. باقينا يفو فوار زاد النادي الصفاقسي راهو فرط في عمر بن علي. عمر بن علي كان نشوف عمناو راهو استراتيجي برشا، استراتيجي وخدم عليه برشا، يخدم اون ديفياسيون ويلعب عليه بارفوا لي جو ديريكت وفهمت. دونك عمر بن علي عنده سي ان اتاكون دافونير، لعب موسم كامل مع المدرب محمد الكوكي وقبل البلال حسن وقتها فما ديو هي تلابون 3-5-2 هو وبالوافي يد بالوافي
1: كانوا كل ما يكلموا بعضهم يد بالوافي
0: كانوا يكملوا بعضهم الديو هذاك تو بون بالوافي مازال اون فوار فهمت سافا دوني كوا وكيفاش النادي الرياضي الصفاقسي باش يتعامل مع الوضعيه الجديده هذيا وشنو اللي مازال عنده في الماركاتو، خاطر نتصور الماركاتو النادي الرياضي الصفاقسي مازال ما كملش.
1: ايوا ما تنساش زاد حتى الموارد الماليه بالنسبه للنادي الصفاقسي ماهيش كيما في جمعيات اخرى، مع مسابقه زاد كيف كيف افريقيه، مع مدرب يعرف مليح زاد النادي الصفاقسي ويعرف الملاعبيه هذيا. قال لي انت ديب سمارت، خلينا نقولوا معناها انت ديب ذكي ولا
2: شفت لي خاطر قاعد اتاكد في كلامي اللي قلته من الحصه.
1: لا مش معك مع البرازيليين، لا
2: لا لا مش على البرازيليين، نو نو نو لا مش على البرازيليين. انا نحكي على قلت لك راهو السنه تحس الجمعيات نتاعنا التونسيه قاعده تخدم بتركيز كبير.
1: ماهيش برشا صار فيهم الانتدابات الفاشله.
2: لا ايش اقول لك، خاطر تعد الجمعيات بالدروس، صار لو بون بيلون. انا تشوف ستاد، تشوف السي اس اس، تشوف ليسبيرونس و الاتوال زادة كيف كيف، ما تكيفيش قاعدين الانتدابات على مستوى الإطارات الفنية وعلى مستوى اللاعبين قاعدة تتم بطريقة ذكية وفما تركيز كبير. قول سي بيان، يعني نحس انه فما ان بيلون اي تي في رياليست حسب الامكانيات الماديه المتوفره. سي اس اس من الحاجات نقاط القوه خليني اقول اللي صارت لها سنه وهي نقطه قويه برشا، انه خرجت من اطار هيئه تسييريه الى اطار هيئه منتخبه، والهيئه المنتخبه اللي موجوده توا قاعده تخدم، يعني عندها لو بوفوار ديسيزيف وعندها لو بوفوار بتاع انها تحط برمجه على 4 سنين او على عامين، ما نعرفش شنو الاتفاق اللي صار مع المدرب يخليها تمشي في توجه حتى الانتدابات كما كنت تحكي انت تكون سمارت. وهذين مطلوب
1: ايفيكاس سورتو لافير كومبيتيتيف.
0: معناها بارونتيز هما تو عندها نهار ولا اثنين صحوا لعبد السلام الحلاوي زاد
1: حارس حتى مش الاعلان عليه بصفه رسميه.
2: انت لهنا كيف تسمع هكا تقول فما كلكو شوز دانتيليجون قاعده تصير او نيفو دي ريكروتمون، او نيفو دو تاع استراتيجي دو ترافاي، وخاصه وقت اللي كيما قلت لك تبدا هيئات منتخبه واضحه عندها لو بوفوار ديسيزيف، وخاصه تعرف شنو عندها موارد ماليه حاليا واللي جاي القدام. دونك هذا يخليك تعمل برمجه، يخليك تحط اهداف ويخليك تخدم على مستوى معناتها متوسط او بعيد، وتولي لهنا لي ديسيجن تاعك ما تكونش اعتباطيه وجدان، ما تكونش موجوده هكاكا. لي شوا تاع لي دو جوار اللي عملتهم سي اس اس بالحق، انا نتصور انه عملت ان بون شوا او نيفو اوفنسيف، خاصه في مؤمن. مؤمن عمل لي تري غران سيزون مع جرجيس السنة بيتر، وكان حاسم في برشا مباريات، وورى اللي هو من طينة الـ الـ الـ المهاجمين الكبار، خاطر وقت اللي تشوف دوره الدفاعي كيما دوره الهجومي ما, ما, ما تقولش اللي مؤمن ما يلعبش كرة قدم عصرية، لا بالعكس قاعد يلعب في كرة قدم عصرية، وورى اللي هو من طينة المهاجمين الكبار واللي نتنبأ له الحقيقة بمستقبل كبير ان شاء الله. مع تربي يوفقه ويوفق كل لاعب اختار انه يتوجه في جمعيه جديده باهداف جديده، وربي ان شاء الله ما تنجح الناس كل.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك حمزه، شكرا مهدي بن حسين، ان شاء الله الجمعه الجايه نكونوا او كومبلي، معلي خلينا نقولوا مع القرنيطه نتاع حمود.
2: لا احنا
1: كومبلي، لا صاروا في القرنيطه احنا ديجا
2: احنا كومبلي. هو انت حسيته غايب؟
1: لا تبارك الله انت طون جيم تاعك حتى حد هنا ينجم يناقشك فيه.
2: ما حسيتوش غايب انا
0: لا ما اليوم ما فماش برشا دي كونفلي يعني كنا سير لا ميم لونغور دوند اليوم.
2: ما علاش خاطر المدربين صافي جربها
1: وباهي والله اللي ما نقولو.

0: ايش
1: هو تو في مهمه يستطفي
0: قرنيطه زي.
1: بيجيبيني
2: تحيه لي سي حمود
1: هم يجيبها كبيره
0: زيد شرط
1: مو مش نقسم انا وياكم
0: شرط لا لا لا متنازل يا خويا صحه ما نهمش يعطيكم الصحه شكرا
2: يعطيك الصحه
0: لكم يعطيك الصحه رجعين بعد شويه في ملا كوره.

طلعك نوصلي الغربة، ما دي ساعة في الغربة لما جيتي ذاعت الشباب. أكيد حكينا برشا كرة في ملا كرة. تحية من جديد لحمزة فيبي، مهدي بن حسين، حمودة بن سليم، أيضا اللي كان معانا أول الحصة. شكرا كوثر البجيوي في الإخراج. كوثر البجيوي كانت معانا مباشرة من مسرح كارتاج وحفلة الفنانة البنينية أنجليك كيجو. بتبيعة كل التفاصيل تلقاوها على صفحتنا إذاعة الشباب. كيما العادة موزيكا متواصلة، نخليكم مع رغبة علامة، وكي إن شاء الله نتقابلوا في حصصنا الجاية.

0: Robert pour la tête.
1: Mal la cour. مال لا كورة
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
1: فريش ميوزك Fresh music.